0: اليوم. يستمر التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لليوم 44 من توقيع مذكرة التفاهم، وبعد مرور أكثر من 150 يوما من اندلاع الحرب، تواصل طهران استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز ومهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية، في حين تعلن الكويت التصدي لهجوم بالمسيرات على أراضيها، وسط حديث عن استمرار المباحثات بين إيران وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم، تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
0: تعليقا على تطورات هذا الملف، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، التصعيد يدخل يومه 44 بعد مذكرة التفاهم، لكن على الميدان الأمور مختلفة تماما، رقعة الاشتباك تزداد يوما بعد آخر من إيران إلى دول الخليج إلى مضيق هرمز. هل نشهد تغيرا في قواعد الاشتباك؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. نعم، هناك نوع من التغير يجري، وذلك بسبب أن مذكرة التفاهم كما ذكرنا هنا في هذا الاستوديو مرارا أنها اتفاقية هشة وعبارة عن صفحة ونصف لم تعالج كل شيء، وهناك غياب كبير للثقة. ولكن الأهم من ذلك أن الولايات المتحدة اليوم هناك أكثر من توجه لمعالجة هذه الأزمة بينها وبين إيران.
0: نعم،
2: اليوم الجهات العسكرية تضغط على الرئيس ترامب من أجل تكثيف الضربات، من أجل إخضاع إيران. وإذا ما نظرنا فقط خلال يعني الأسبوعين الأخيرين نجد أن حتى انتهاك هذا الوقف وهذه المذكرة كان يمر بموجات من الضربات تستمر أحيانا 5 ليالي مثل ما حصل في بداية هذا الشهر، ثم 13 ليلة من الضربات المتواصلة. توقف اليوم واحد فقط لإعطاء الفرصة كما ذكرتم في البداية للوساطة العمانية لإدارة مضيق هرمز، ويبدو أن هذا فشل من خلال عودة الضربات مرة أخرى.
0: لكن اسمح لي، يعني إيران تتحدث عن استمرار المحادثات مع الطرف الوسيط العماني رغم استمرار العمليات القتالية أيضا، كيف يمكن تفسير هذا المشهد؟ عمليات قتالية مستمرة بين الجانبين، ضربات متبادلة واستمرار للمباحثات.
2: نعم، منذ بداية هذه الحرب وإيران معنية باستمرار علاقاتها الدولية وعلاقاتها مع الجيران، وحتى كان اليوم اتصال ما بين عراقجي ووزير خارجية البريطاني ومع عمان تحديدا، هناك عملية حوار ومفاوضات مستمرة

0: تعلق بإدارة مضيق هرمز، خاصة أن إيران تفسر النقطة الخامسة من مذكرة التفاهم على أنها تتيح لها التحكم الكامل في مضيق هرمز، وهو ما يرفضه الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي بشكل عام. ولكن عودة مرة أخرى إلى الاستراتيجية التي اليوم تدير بها الولايات المتحدة هذه المعركة، من الواضح أن الرئيس ترامب يتجه من ضربات انتقامية محدودة ردا على يعني ما يقول أن إيران تقوم بهجمات على أهداف السفن. أمريكية نعم. ومنشآت وعلى السفن، كان يوجه ضربات محدودة، اليوم نتحدث عن ضربات مكثفة وزيادة في حجم الضربات، وأيضا ذهاب إلى المستوى البنية التحتية المدنية من خلال استهداف الجسور ومحطات الطاقة، وخاصة في المناطق القريبة من مضيق هرمز، وأيضا استهداف كل الطرق الإمداد المؤدية إلى الموانئ الإيرانية من أجل شل إيران وشل قدرتها على التحكم بالمضيق، وأيضا قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
1: أصبح كل الحديث عن مضيق هرمز وعن تقريبا 20% من الطاقة العالمية التي تمر من هذا المضيق. هل نستطيع القول أن مضيق هرمز اليوم أصبح هو مركز الثقل الحقيقي لهذه الأزمة؟
0: بالضبط، هو لا يزال يشكل الثقل الأساسي في هذه الحرب، لأن إيران عندما استخدمته وجدت أثرا كبيرا في تأثيره على الأسواق وعلى يعني أسواق الطاقة وأسعار البترول. ارتفع سعر البترول لامس 102 دولار يعني، ثم نزل إلى مستوى أقل، ولكن يتوقع كما تشير يعني بعض التقارير الأمريكية أن استمرار الحرب، وكما ذكرتم قبل قليل أننا نحن في اليوم 44 من مذكرة التفاهم، ولكن نحن في اليوم 153 أو 154 من اندلاع هذه الحرب، وتشير التقارير الأمريكية أن كل شهر تستمر فيه الأزمة حتى بوتيرتها المنخفضة أو المتوسطة يرفع سعر برميل النفط حوالي 8 دولار كل شهر تستمر فيه الأزمة، وهذا إيران تدركه وتدرك هامش الوقت لدى الرئيس ترامب اليوم الذي اشتكى من إيران أنها يعني أمر تحتاج أن تقرر فيه في 10 دقائق تستمر فيه 7
1: يعني
0: إلى 8 أيام.
1: هل هذا يقودني لأرى أن إيران هي من تستفيد من حرب استنزاف طويلة بين الجانبين؟
0: ليس تماما، ولكن من الواضح أن إيران تدخل هذه المعركة من هذا المنظور، من منظور الاستنزاف، ولكن
1: النفس الأطول لإيران،
0: يعني إيران تستعد لهذا السيناريو، هي أيضا تتعرض لضغوط ويعني لا يعني إغلاق مضيق هرمز يعود بضرر أيضا على إيران صحيح. نفسها، ولا تستطيع أن تصدر النفط، وبالتالي على المدى القليل جدا أو المدى القصير عفوا، هي تقول أن دخولها في هذه العملية عملية الاستنزاف خاصة باستغلالها لنقاط الضعف الأمريكية في المنطقة، وخاصة إذا ما ذكرنا ما حذر منه رئيس الأركان الأمريكي عن تقليص مخزون الصواريخ الدفاعية الأمريكية الباتريوت والثاد، يعني وصلت إلى مستويات مقلقة وحرجة للولايات المتحدة.
1: دكتور، عند هذه النقطة الولايات المتحدة أعلنت عن اتفاقيات لتعزيز منظومتها خصوصا صواريخ باتريوت، بينما إيران تؤكد امتلاكها أيضا لترسانة متعددة للرد على أي اعتداء كما سمته أمريكا على أراضيها. هل بدنا نشهد سباقا للردع أكثر منه سباق للحرب؟
0: نعم بالضبط، هو عملية الردع مستمرة، وخاصة من الجانب الأمريكي مع ردود من الجانب الإيراني. ولكن اليوم عندما نتحدث عن فكرة نقص مخزون استراتيجي للولايات المتحدة، الولايات المتحدة ليست في صراع فقط مع إيران، هي تضرب وتواجه إيران، ولكن عينها على الصين وعينها على المحيط الهادي والمواجهة مع روسيا ومناطق أخرى في العالم. وعندما ينقص هذا المخزون الاستراتيجي، نحن نتحدث أن اليوم استعادة الشركات الأمريكية للمخزون الذي كان موجودا قبل الحرب على إيران وفق التقديرات الاستراتيجية لمعهد CSIS الأمريكي الشهير أنها تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل، وهذا دول مثل الصين في منافسة استراتيجية يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أيضا فقط مع شركة واحدة أكثر من 50 مليار خصصت الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج الدفاعي، وأيضا تريد أن تدخل 10,000 شركة محلية في الولايات المتحدة لتدخل في هذا الجانب، وهذا وحده يشير أيضا في ظل معاناة الشعب الأمريكي من ارتفاع أسعار الوقود والبنزين وغيرها، أنه هذه المخصصات بدل أن توجه للتنمية وللرفاهية توجه للجانب الدفاعي والعسكري، وهذا أيضا سيزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الضغوط الاقتصادية هي الأساس لهذه الحرب، وربما المنتصر سيكون من يستطيع التحمل اقتصاديا إذا اتسعت هذه الحرب لتشمل البحر الأحمر بالإضافة

0: لمضيق هرمز.
1: نعم.
0: كيف سينعكس ذلك على أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي كيف سينعكس أيضا على الاقتصاد العالمي؟
2: بالضبط، ربما نحن لم نشهد أثرا يعني أو قفزة كبيرة في أسعار النفط وأسعار الطاقة بسبب أن الولايات المتحدة وظفت، وعدد من الدول حتى الصين وظفت المخزون الاستراتيجي من النفط لديها في تعويض النقص في الأسواق. ولكن اليوم التقارير في أمريكا تشير إلى أن هذا المخزون وصل إلى أقل مستوى له منذ العام 1983، وهذا يشير أنه إذا استمرت هذه الحرب مرة أخرى أو زاد أمدها إلى فترات أطول، أن الدول لن تستطيع أن تخاطر بالمخزون الاستراتيجي. هي يعني ربما قدرت أن هذه الحرب تستمر لأسابيع، وبالتالي هي تعوض من أجل مرة أخرى تملأ هذه المخزون.
0: حتى السعودية
2: مرة أخرى
0: ما زالت قادرة على التصدير من خلال خط أنابيب شرق غرب من خلال البحر الأحمر، لكن
2: نعم.
0: إذا ما أغلق البحر الأحمر
2: هذا سيرتبط أيضا بتوسع نطاق وديناميكيات هذه الحرب وهذا الصراع، وبالتالي لا نعلم قدرة واستمرار السعودية على التصدير أو استقرار الأوضاع بشكل يسمح لهذه العملية بالتدفق بشكل آمن وسليم، وبالتالي نحن سندخل في مرحلة صعبة. وبالتالي
0: نعم.
2: الجهود منصبة، واليوم الصين صرحت بضرورة العودة مرة أخرى إلى الاستقرار.
0: ولكن وروسيا أيضا
2: نعم.
0: هناك دور لهما في احتواء هذه الأزمة، هذا ما دار عنه الحديث مؤخرا، لكن إلى أي مدى تستطيع هاتان القوتان التأثير على واشنطن أو على طهران؟
2: نعم، منذ اليوم 15 تقريبا لهذه الحرب بدأنا ندرس في موضوع نظرية سلم التصعيد.
0: نعم.
2: بعض الحروب إذا ما تم احتوائها في الأيام الأولى وبعد يعني دخول الطرفين في مستويات محدودة من الردع،
0: كما حدث مع الهند وباكستان.
2: بالضبط، هذا نعم. مثال مهم يعني وصائب. هذا سلم التصعيد عبارة عن درجات. إيران والولايات المتحدة قفزت على بعض، عندما الإنسان الطبيعي يعني يصعد السلم درجة درجة أو درجتين، هذه الحرب انطلقت إلى ضربات اغتيال المرشد اللي هو الرجل الأول، وضربات في المنطقة، ردت إيران
0: يعني ذهبوا إلى
2: وتأثير على العالم كله. وبالتالي قدرة الوسطاء والدول التي تريد حل هذه الأزمة ما بين الطرفين باتت أصعب بكثير، وبالتالي اليوم نحن أقرب إلى التصعيد منا إلى الحل. وحتى لو ذهبنا إلى حل سنذهب إلى مفاوضات فاشلة،
0: يعني قبل
2: وندخل
0: أن
2: في سلسلة
0: عن
2: تصعيد مفاوضات فاشلة مرة أخرى نرجع للتصعيد.
0: أنت برأيك دكتور، إذا استمر التصعيد بالمستوى الحالي، السيناريو الأقرب هو العودة لطاولة المفاوضات بعد أن يكون كل طرف قد قوى موقفه على طاولة المفاوضات، أو الذهاب إلى مواجهة ضمن سقوف محدودة كالحاصل الآن، أم حرب مفتوحة؟
2: نعم، هو السيناريو حدث أمامنا الآن. الردع الذي يجري ومحاولات الضربات من كل طرف هي بهدف التأثير على مسار التفاوض. وحتى إذا ذهب الطرفان، يعني الولايات المتحدة أوقفت بالأمس الضربات من أجل السماح لموضوع عمان وتطبيق نموذج مضيق ملقة بين أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة على مضيق هرمز. إيران رفضت، عادة الولايات المتحدة الضربات، والخزانة الأمريكية أيضا تمارس ضغوط اقتصادية هائلة على إيران من أجل الضغط عليها وإجبارها العودة إلى المفاوضات. حتى إذا ذهبنا إلى المفاوضات، واعترف الرئيس ترامب اليوم وقال أن إيران صعبة في المفاوضات، سنعود مرة أخرى إلى النقاط، لأنه اليوم لا نتحدث عن ملف واحد، نتحدث عن مجموعة من الملفات، الملف النووي، ملف مضيق هرمز على رأس هذه القائمة، ولكن يوجد أشياء أخرى وراء هذه الملفات فيها تعقيدات كبيرة. أنا قلت أن هذه الحرب غيرت مفاهيم كثيرة في المنطقة، المفاهيم الأمنية والسياسية والاعتماد على التحالفات كلها، هذا وأسواق الطاقة وغيرها، وبالتالي العودة إلى الوراء مرة أخرى ستكون صعبة جدا. واليوم إيران واضح أنها تتعامل مع هذه الأزمة على أنها حرب وجودية، وبالتالي الولايات المتحدة أيضا دولة كبرى تريد استعادة الهيبة وتريد التأثير على ملفات أخرى في العالم، كل نقطة تعني لها آثار متعددة لا تقتصر فقط على العلاقة بين الدولتين أو الاتفاقية بينهما.
0: أشكرك جدا على وجودك معنا، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.

0: وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي لحماية حرية الملاحة وسط تهديدات حوثية للدول المشاركة ومخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.
1: تحالف بحري جديد تقوده السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، هكذا أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء هذا التحالف الجديد في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من اتساع رقعة التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات التجارية في العالم. ويكتسب هذا التحالف أهمية استثنائية ليس فقط لأنه يضم دولا ذات ثقل عسكري وإقليمي، بل لأنه يأتي في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وارتفاع كلفة التأمين والشحن، بما يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر في الاقتصاد الدولي. ويهدف التحالف إلى حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وتعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي بين الدول المشاركة، إلى جانب رفع الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف السفن أو المنشآت البحرية. ومن المقرر أن يكون مقر قيادة التحالف في المملكة العربية السعودية، بينما يضم في عضويته 14 دولة من بينها مصر وتركيا وباكستان، وهو ما يمنحه ثقلا سياسيا وعسكريا يعزز من قدرته على تنفيذ مهامه. لكن الإعلان عن التحالف لم يمر من دون ردود فعل، فقد لوحت جماعة الحوثي باستهداف أي دولة تشارك في العمليات العسكرية المرتبطة بحماية الملاحة، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدا في الصراع. فإما أن ينجح التحالف في فرض معادلة ردع تحد من الهجمات وتعيد الثقة إلى الممرات البحرية، أو أن يقود إلى توسيع دائرة المواجهة مع احتمال انتقال التهديدات إلى مصالح دول شديدة، الأمر الذي قد يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد الإقليمي. وبين رهانات الردع ومخاطر التصعيد، يبقى نجاح هذا التحالف مرهونا بقدرته على تحقيق الأمن البحري دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع في منطقة تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية وأحد أكثر الملفات حساسية في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. دكتور، يعني 14 دولة اتفقوا مع السعودية على إنشاء هذا التحالف البحري، إلى أي درجة موافقة كل هذه الدول تعكس حجم القلق على أمن الملاحة؟ وما الذي فرض هذا التحالف في هذا التوقيت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ محمد والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أعتقد أنه الذي فرض هذا التحالف في هذا الوقت هو شعور المجتمع الدولي والحاجة إلى ضرورة تأمين الممرات البحرية والمياه الدولية بعد أن عانى العالم من الأحداث التي هزت الاقتصاد العالمي وهزت الطاقة والأسعار والتأمين إلى آخره. لذلك أعتقد أنه هذا التحالف هو ينقل المرحلة من مرحلة الفعل ورد الفعل والجهود الفردية إلى مؤسسة هذا العمل عبر إشراك المجتمع الدولي في هذا التأمين. لماذا؟ لأن هذه الممرات الحقيقة هي لا تخدم الدول المشاطئة ولا تخدم دول الإقليم، وإنما هي تخدم المجتمع الدولي. ولطالما طالبت المملكة العربية السعودية والأشقاء في المنظومة الخليجية المجتمع الدولي بيتحمل مسؤولياته. أعتقد أنه تحمل المسؤوليات من المجتمع الدولي ستفرض الأمن والسلام، وسيكون الجهد جماعي، رغم أنه هذا التحالف هو في أصله دفاعي وليس هجومي، وهي رسالة لأولئك الذين يريدون أن يستثمروا أو يسيسوا الممرات المائية أو يستغلوها كأوراق ضغط على المجتمع الدولي. أعتقد أن هذه الرسالة تقول لهم المياه الدولية هي مياه شرعية ومياه محمية بقوات دولية قوية قادرة على فرض الأمن والسلام، لا سيما أن معظم هذه الاستهدافات تأتي من كيانات دون الدولة. أستاذ محمد، ما يحدث في اليمن، اليمن ليس هو من يستهدف الباب المندب، وكذلك استهداف المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ومضيق هرمز، كل هذه كيانات ما دون الدولة، برعاية دولة سخرت إمكاناتها وقدراتها لدعم هذه الميليشيات ودعم هذه الكيانات ما دون الدولة. أعتقد أنه هذا القرار وإن كان كان هناك مطالبات قديمة إلا أنه جاء في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة من أجل وضع حد لهذه طيب الممارسات التي
0: اسمح لي دكتور الهدف
2: على الاقتصاد العالمي.
0: الهدف من هذا القرار هو حماية السفن التجارية فقط أم بناء منظومة ردع تمنع أي تهديد مستقبلي أيضا للملاحة في البحر الأحمر؟
2: أعتقد أنه كما استمعنا من البيان الذي صدر أن هناك مجلس سيكون هناك أمانة عامة لهذا التحالف، وهذه تختلف عن كل التحالفات السابقة التي ربما أوجدت في مرحلة وانتهت. الآن هذا تحالف دائم بأمانة عامة في مقر المملكة العربية السعودية بقيادة أيضا سعودية بمشاركة من الدول المدعوة والدول التي وافقت وشاركت إلى الآن 14 دولة الذين حضروا الاجتماع، 43 دولة الذين تم تداعيتهم، 51 دولة. كل هذه أعتقد أنها سيزيد هذا العدد في الأيام القادمة. الهدف أنه سيكون له هدفين أو هدفان، الهدف الأول هو الحماية والردع والدفاع، الهدف الثاني هو أيضا الدعم اللوجستي أو الإنساني عند حدوث جنوح لناقلة أو استغاثة. سيكون هناك غرف قيادة وسيطرة موزعة في الأماكن، ليست فقط لباب المندب وأيضا مضيق هرمز. أعتقد أنه هذا سيكون تحالف عالمي للإنقاذ، للردع حالة وجود استهداف، وكذلك فرض الأمن والسلام لهذه الملاحة بعيدا عن الاستخطاف الذي الاستهدافات التي تأتي من هذه الكيانات.
0: طيب دكتور أحمد، وجود السعودية ومصر وتركيا أيضا إلى جانب باكستان ضمن الدول المشاركة في هذا التحالف، إلى أي درجة تعطي ثقلا سياسيا وعسكريا له، وكيف تنظرون أيضا إلى هذا التنوع في الدول المشاركة؟
2: الحقيقة وجود الرباعي الوازن في العالم العربي والعالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية، باكستان، الجمهورية التركية، جمهورية مصر العربية، هذه الدول الأربع القوية الوازنة التي أيضا لها قوة على الصعيد العربي والإسلامي ومكان على الصعيد الدولي، وأيضا لديها جيوش ضاربة سواء في مجال الدفاع الجوي أو في القوات البحرية، وهذا من شأنه أن يعزز هذه القدرات وأيضا يدعم الأشقاء المشاركين الآخرين في من المنظومة العربية والمنظومة الإسلامية وأيضا من الأصدقاء الدوليين. هذه الرسالة أو هذا التحالف هو لخدمة الإنسانية، لخدمة العالم. العالم كله رحب بهذه الفكرة، رحب بهذا المشروع. لماذا؟ لأنه سيضع الحد أمام هذه التجاوزات التي أثرت على المواطن في كل دول العالم. عندما يصل سعر النفط إلى 120 أو 130، المستخدم النهائي في كل مكان في العالم أو في كل مدينة أو قرية هو سيدفع الثمن، ولذلك وجد هذا الترحيب ووجد هذا الدعم، لأنه في الأخير الفائدة ستعود على المواطن وعلى الشعوب العالمية.
0: دكتور، إلى أي درجة هذا التحالف يمثل انتقالة من رد الفعل إلى الإجراءات الوقائية؟
2: نعم، كما قلت في بداية حديثي، هو ينتقل من الفعل ورد الفعل والحلول الفردية أو الإقليمية الوحيدة إلى العمل المؤسسي، إلى العمل الجماعي، إلى العمل الدولي، إلى فرض الشرعية والقانون. عندما نقول دائما على الشرعية الدولية تتحرك، عندما نقول أن الشرعية الدولية مطالبة، هذه الشرعية الآن عندما تجتمع هذه الدول من جميع القارات لفرض السيادة والأمن على هذه الممرات، هذا بحد ذاته رسالة أعتقد أنه سيلتقطها كل من يحاول العبث بالممرات البحرية والمائية، وأيضا يسحب هذه الورقة من إيران التي تجعل من مضيق هرمز ورقة للضغط، ورقة للابتزاز، ورقة للتفاوض. نقول الآن أن المجتمع الدولي هو الذي يدير هذه الممرات وهو الذي يفرض الأمن والحماية بعيدا عن هذه الاستقطابات.
0: هل يكفي دكتور أحمد الانتشار البحري لحماية أمن البحر الأحمر وأمن السفن، أم يجب أن يكون هناك تنسيق أو سيكون هناك تنسيق استخباراتي وجوي أيضا؟
2: بدون شك عندما يكون هناك أمانة عامة سيكون هناك غرف قيادة وسيطرة وغرف عمليات وإنذار مبكر وأيضا فروع لهذا التحالف في الأماكن الحساسة والهامة، وعلى يتم رصد أي تحرك أو أي محاولة لتعكير الأمن في هذه الممرات.

0: مباشرة إلى غرف العمليات والقيادة والسيطرة لتصدر الأوامر مباشرة لتحرك القطع البحرية لإسكات وردع أي محاولة. هذا الحقيقة سيعطي قوة، سيعطي أيضا أمان لهذه الدول، ويعطي أيضا أمان للشركات التي دائما تتأثر بأي تهديد وترفع أسعارها وبعض الأحيان تغير مسارها، وهذا في الأخير يعود على المستهلك النهائي بأسعار باهظة. هذا الحقيقة من شأنه أن يكون مصدرا لبسط الأمن والسلام،
1: نعم
0: وكذلك تفويت الفرص لكل من يحاول الاتجار أو العبث بهذه المياه وهذه الممرات الدولية التي تخدم البشرية جمعاء.
1: دكتور الشهري، هناك من يرى أن أمن البحر الأحمر لم يعد ملفا إقليميا فقط، بل هي قضية دولية تمس الاستقرار في الاقتصاد العالمي. هل هذا يعطي الحق لأي دولة مهما كانت بعيدة على المشاركة في مثل هذا التحالف؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم. نقول أو الإجابة على هذا السؤال، نقول من هو المتضرر مما يحدث في مضيق هرمز أو في باب المندب؟ لو كان المتضرر فقط هي الدول المشاطئة أو الدول العربية مثلا أو دول إقليمية لقلنا هذه هي مسؤولية الدول، لكن الخمس تجارة العالم تخرج من مضيق هرمز، و20% أيضا من التجارة العالمية تمر من باب المندب.
1: صحيح.
0: إذا العالم كله متضرر عند حدوث الأزمة، والعالم كله مستفيد عندما يكون الأمر بأمان وسلام، وبالتالي كل الدول العالمية مدعوة، وكل أيضا الدول مدعوة للمشاركة. كان هناك تحالف سبيدس الأوروبي الذي ربما كان وقتيا ولم يكون بهذه المؤسسة الذي يحصل الآن. هناك مؤسسة، هناك ميثاق، هناك أيضا أمانة عامة، هناك غرف قيادة وسيطرة وأمن دائم. ولذلك من صفاتها ومن صفات هذا التحالف أنه الاستدامة وليس وقتيا، حتى عندما يكون هناك أمن وسلام طويل الأجل سيبقى أيضا هذا التحالف مراقبا ومتابعا لهذه الممرات.
1: دكتور، إلى أي درجة ينعكس نجاح هذا التحالف على استقرار أسعار الشحن والتأمين البحري التي ارتفعت بشكل وصف بالجنوني خلال الفترة الماضية؟
0: بشكل مباشر استجابت هذه الأسواق واستجاب الاقتصاد العالمي واستجاب التأمين العالمي بمزيدا من الارتياح لهذا القرار. لماذا؟ لأنه هذا يعطي دلالة على أن المجتمع الدولي أدرك خطورة بقاء هذه الممرات دون حماية، وأيضا خطورة الإرهاب الذي العابر للحدود، لأنه في الأخير سيتأثر كل العالم. حتى وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وصل إلى سعر الجالون البنزين في أمريكا ارتفع إلى حدود 5-6 دولار، وبذلك وكذلك في أوروبا والصين والعالم بأجمع. ولذلك أعتقد أن العالم استقبل هذا القرار بارتياح، وأيضا سيحظى بالدعم العالمي، وسيتوج أيضا بقرار أممي ليكون هذا التحالف تحالفا دوليا ينطلق من المادة 51 التي تعطي الحق بالدفاع عن النفس لهذه الممرات، وتعطي أيضا الحق بإسكات كل من يحاول أن يستفيد أو يستغل هذه الممرات.
1: من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تفجر مدينة سبتة أزمة جديدة مع تدفق آلاف المهاجرين من المغرب إليها، لتثير مخاوف الاتحاد الأوروبي وتغذي النعرات العنصرية لليمين المتطرف في أوروبا. دعوات لإخراج مدريد من منطقة الشنغن بعد عجزها عن وقف موجة الاقتحام الأخيرة إلى سبتة، وأخرى تعرض المساعدة في استيعاب ما جرى ليبقى العنصر الأساسي الإنساني وهو الغائب الأكبر عن حسابات السياسة وهواجس الأمن.
1: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال، وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة

0: الاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود، وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كاف بعدما خاطروا بحياتهم بناء على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي.
1: من الرباط ينضم إلينا الدكتور عبد العالي حامد الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد العالي. دكتور عبد العالي، عدد سكان سبتة تقريبا 85,000 نسمة، أكثر من نصف هذا العدد تجاوز الحدود اليوم من المغرب في حركة هجرة مفاجئة أو حركة تحرك لجموع بشرية كبيرة بشكل مفاجئ. من وجهة نظركم ما الذي حصل اليوم؟
2: في الواقع موضوع الهجرة موضوع معقد وشائك، وتقف وراءه أسباب موضوعية أصبحت الآن معروفة لدى الجميع، لكننا أصبحنا بصدد تقريبا موجات تتكرر كل 4 أو 5 سنوات. ما حدث البارحة وأول البارحة يذكرنا بما حصل في ماي 2021. هناك عوامل متعددة يمكن أن أقف عند بعضها، يعني عوامل مرتبطة بتحسن أحوال الطقس، عوامل متعلقة بالقرب المسافة. نحن نتحدث عن مدينة سبتة المحتلة التي توجد على بضع يعني عشرات الأمتار مع مدينة الفنيدق، وهناك حدود يعني على البحر يعني قريبة جدا، فالأمر لا يتعلق بخوض مياه البحر الأبيض المتوسط، ولكن فقط بضعة مئات أمتار تفصل مدينة سبتة عن يعني الفنيدق، أو مدينة مليليا عن مدينة الناظور. بالتأكيد هناك شبكات متخصصة في استغلال الوقت المناسب من أجل القيام بما يمكن أن يسهل عملية العبور واختراق المعابر. هناك فرضيات متعددة بالإضافة إلى العوامل الموضوعية المرتبطة بوجود فئات واسعة من الشباب، حوالي بين 1.5 أو 3 ملايين مغاربة عاطلين عن العمل ويتوقون إلى حياة أفضل ويحلمون بحلم الهجرة. هناك ربما عوامل مرتبطة بالظروف التي كان يعيشها المغرب. ربما نحن كنا على إيقاع احتفالات المغاربة بعيد العرش، وهو عيد وطني كبير ويخلده المغاربة بشكل يعني تلقائي، نحن في الذكرى 27، هناك عوامل مرتبطة أيضا بربما استغلال وتوظيف حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسبانية التي تقضي بعدم السماح للسلطات الإسبانية بإرجاع المغاربة الذين يهاجرون عن طريق البحر، فكان هناك ترويج كبير لهذه السردية.
1: صحيح، أريد الحديث أكثر عن القوانين الإسبانية التي يراها البعض ساعدت في مثل هذه الهجرة، سنتطرق إلى هذا الموضوع، لكن سأتحدث عن العلاقات المغربية الإسبانية التي شهدت انفراجة منذ عام 2002 بعد إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. إلى أي درجة تهدد هذه الأزمة الكبيرة للأعداد الكبيرة للمهاجرين هذا المسار الإيجابي؟
2: يمكن أن ألاحظ من خلال متابعة لتصريحات السلطات الإسبانية وعلى رأسها تصريحات رئيس الحكومة بيدرو شانسيز أن العلاقات المغربية لن تتضرر من ما حصل، والدليل على ذلك أن تصريحات رئيس الوزراء الإسباني تؤكد على التعاون الكامل مع السلطات المغربية من أجل إرجاع الذين هاجروا بطريقة غير نظامية. واليوم أكدت السلطات الإسبانية عودة حوالي 37 ألف مهاجر مغربي غير شرعي تعاون كامل مع السلطات المغربية، وهذا يعني بأنه هذه الموجة الجديدة لم تؤثر في العلاقات التي أصبحت الآن علاقات جيدة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، خصوصا بعد الموقف الأخير للحكومة الإسبانية القاضي بدعم الحكم الذاتي في الأراضي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
1: طيب، في المقابل دكتور، يتصاعد
2: ليس هناك أي تضرر،
1: يتصاعد نفوذ اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية ويضع ملف الهجرة في صدارة أي خطاب لليمين المتطرف، إلى أي مدى ينعكس ذلك على السياسات الأوروبية المتخذة في هذا الملف؟
2: يعني في مثل هذه الظروف هناك ما يمكن تسميته باغتنام الفرص ومحاولة تسجيل النقاط. بدون شك أن اليمين الأوروبي في مختلف الدول الأوروبية بدءا بإيطاليا وفرنسا حاولوا، وأيضا داخل إسبانيا التي هي على موعد مع استحقاقات تشريعية على بعد سنة، حاولوا استغلال هذه الظروف من أجل إثارة الفزع من ورقة المهاجرين، وكأن هؤلاء المغاربة الذين هاجروا بحثا عن حياة أفضل داخل مدينة سبتة التي توجد عمليا داخل التراب المغربي، وكأنهم عبروا البحر الأبيض المتوسط. هناك محاولة،
1: هل جميع من عبروا من المغاربة دكتور؟
2: الذين عبروا في يعني في البر وفي جزء من البحر، لكن قريبا يعني داخل الشواطئ المغربيه.
1: هل هم من المغاربه ام هناك من جنسيات افريقيه اعتبرت المغرب دوله عبور؟
2: هناك بعض الأفارقة، نحن نعرف بأنه الأفارقة عدد كبير منهم الذين يفرون من بلدانهم في اتجاه أوروبا يعتبرون المغرب مكان عبور من أجل العبور إلى إسبانيا. نعم. لكن ما أريد أن أقوله هو أنه الأمر لم يتعدى سبتة، إذا ليس هناك ما يمكن أن يتكأ عليه لخلق حالة الهلع داخل أوروبا. نعم. التي يحاول اليمين الأوروبي استغلالها ضد حكومة رئيس الوزراء الإسباني لأنه على موعد مع الانتخابات القريبة، وأيضا هناك خلافات داخل الاتحاد الأوروبي ليس فقط حول الهجرة وإنما حول قضايا أخرى. صحيح. فأعتقد بأن اليمين الأوروبي واليمين في العالم يحاول أن يستغل هذه الورقة لإضعاف موقف رئيس الوزراء الإسباني.
1: طيب دكتور، كيف يمكن للمغرب أن يوازن بين دوره كشريك أمني للاتحاد الأوروبي وبين رفضه أن يتحول المغرب إلى منطقة احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين؟
2: أنا أعتقد بأنه السلطات المغربية في تعاطيها مع موضوع الهجرة قطعت أشواطا بعيدة في الالتزام بالاتفاق الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي على العموم ومع إسبانيا بشكل خاص، سواء فيما يتعلق بالحيلولة دون عبور المهاجرين غير النظاميين أو فيما يتعلق بالعمل على تسوية وضعية الكثير من المهاجرين الأفارقة الذين يوجدون في المغرب حتى يضمن لهم يعني حظوظ العيش الكريم في المغرب دون اللجوء إلى إسبانيا. لكن في جميع الحالات يبقى الوضع الاجتماعي والاقتصادي ضاغط، وحلم الهجرة بالنسبة لعدد كبير من الشباب حلم يعني موجود، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. فبالرغم من جميع الاستثمارات الضخمة التي ضخها المغرب فيما يتعلق بالصناعة أو فيما يتعلق بالبنية التحتية أو فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، فإن عائد هذه الاستثمارات على الشباب لم يصل بعد. نحن أمام كما قلت قبل قليل بين 3 ملايين تقريبا مغربي شاب بين 18 و24 سنة عاطل

0: عن العمل، لا يتلقى أي تكوين مهني ولا يتلقى الدراسة، إذا يفكر في الهجرة. الحكومة الحالية في المغرب وعدت بإيجاد 1,000,000 منصب شغل، لكنها فشلت في ذلك ولم تنجز إلا حوالي 94,000 منصب شغل. هذه الحكومة أيضا وعدت بإصلاح نظام التعليم، لكنها فشلت في إصلاح منظومة
1: التعليم. إذن هناك أكثر من جهة تتحمل مسؤولية ما حدث اليوم، لكن أيضا هناك وجهة نظر تتحدث عن القوانين التي وصفت بالمتهاونة في ملف المهاجرين في إسبانيا، هي أيضا من المسببات لمثل هذه الحركة الكبيرة للهجرة غير الشرعية لإسبانيا. هناك بعض القوانين في الدستور وفي القانون الإسباني أسهل من باقي الدول الأوروبية في استقبال اللاجئين، ما تعليقك؟
0: أولا، سواء من حيث القانون أو من حيث الممارسة، علينا أن نتذكر أنه في السنة الماضية قامت السلطات الإسبانية بتسوية وضعية حوالي 500,000 مهاجر أجنبي، معظمهم من المغاربة، وهذا خلق شعورا بالطموح والارتياح وأيضا الشوق من أجل
1: الفرصة
0: الاستفادة من هذه الوضعية في إسبانيا. نعم، هذه فرصة. ثانيا، هناك حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بعدم إرجاع المهاجرين الغير النظاميين الذين يأتون عن طريق البحر، لكن كان هناك تفسير ضيق لهذا الحكم. هناك أيضا الوضعية التي يتمتع بها القاصرين، أي الذين لهم سن أقل من 18 سنة. السلطات الإسبانية ملزمة بأن تضعهم في ملاجئ بموجب قوانينها الداخلية وأن تبحث لهم عن وضعية مستقرة إلى حين بلوغ سن الرشد، وخاصة إذا لم يكن لهم عائلات. إذا مثل هذه القوانين وخاصة الحكم الأخير للمحكمة العليا انتشر بشكل واسع، وانتشرت معه إشاعة أن المعبر قد تم فتحه، أن المعبر بين المغرب وإسبانيا قد تم فتحه، وأن هناك ثغرات أمنية بهذا الصدد، وهذا ما شجع فئات كثيرة، آلاف الشباب، من أجل أن يقومون بمغامرة الهجرة والدخول إلى سبتة طمعا وطموحا من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على حياة أفضل.
1: هل تعتقد أن ما حدث اليوم في سبتة سيؤثر على العلاقات المغربية الأوروبية، خصوصا في ملفات كالتجارة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية أيضا؟
0: لا أعتقد. أنا الذي تضرر في الواقع هي صورة المغرب الذي لا تعكس بالفعل حجم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال 20 سنة أو 27 سنة الأخيرة. هذه الصورة تعطي انطباع بأنه هناك يعني فئات واسعة متضررة من الفقر والتهميش والحرمان ومن كرامة، وهذا في جزء كبير منه صحيح، لكن العلاقات مع إسبانيا أو مع أوروبا لا أعتقد بأنها سوف تتضرر، خصوصا فيما يتعلق بالجانب السياسي أو بالجانب الاقتصادي أو فيما يتعلق بالاتفاقيات المرتبطة بالهجرة. فالمغرب ملتزم، والدليل على ذلك هو عودة 37,000 مهاجر غير نظامي.
1: هل انتهت الموجة بعودتهم الآن؟
0: طرف السلطات الإسبانية أعتقد الآن توقفت موجة العبور، وأخذت السلطات زمام الأمور، سواء السلطات الإسبانية أو السلطات المغربية، ولكن الضحية هو أننا أمام عدد لا يستهان به من الضحايا الذين سقطوا غرقا في البحر أو في الاحتكاك نتيجة الزحام. هناك أرقام تتراوح بين 35، هناك أرقام تتحدث عن حوالي 59 أو 60 ضحية، وهذا رقم يعني كبير ومفجع حقيقة ومأساوي.
1: يعني عزاؤنا للمغرب وأسر الضحايا، ربما كان بالإمكان ألا تكون هذه الأعداد الكبيرة في مثل هذه الأزمة التي واجهها المغرب وإسبانيا خلال الساعات الماضية. أنا أشكرك شكرا جزيلا من الرباط الدكتور عبد العالي حامد الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لك دكتور. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي
6: أسرع وقت ممكن
7: ويعتدون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
9: عشرات الإصابات. الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى، يعني معنا مريض أو مريضين يتم إجلاءهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلاح استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهريا، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعا يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: الله اكبر الله.

مصادر أعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، ووزارة الحرب الأمريكية ترد بأنها مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضاً. شهيد وعشرة مصابين في غارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة، وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا.

0: أهلا بكم. نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ الضربات. وأضاف المسؤول أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يحسم بعد مع احتمال إلغائها. من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون في تصريح صحفي أن وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ توجيهات رئيس ترامب في أي لحظة. جاء ذلك في وقت شدد فيه البيت الأبيض على التزام ترامب بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران التي اعتبر أنها أخلت بمذكرة التفاهم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي. وأكد ترامب أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه إزاء طريقة إيران في التفاوض.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران، يوفينا بها زميل أواب أيوب.
2: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وصى رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران، التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيروم بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
0: قالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروطة بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ. وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أعربت دول عربية عدة عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في غزة، مشيرة إلى وجوب استكمال تنفيذ الاتفاق ضمن جدول زمني محدد وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في القطاع. جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها وزارات خارجية السعودية وقطر والأردن. هذا وأثنت السعودية على جهود تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة ومجلس السلام إلى جانب جميع الشركاء في تحقيق ما وصفته بالإنجاز. كما رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بموافقة حركة حماس على بنود الخطة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وقالت كالاس في منشور لها عبر منصة إكس إن هناك عوامل عدة يجب أن تتوفر لينجح الاتفاق، مشيرة إلى أن تحقق من التزام حماس بتسليم سلاحها سيمثل تحديا كبيرا، وأضافت أنه على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من غزة. ميدانيا استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا في مخيم نصيرات في المنطقة الوسطى واستهدفت آخر في حي صفطاوي شمال غزة، ما تسبب في اشتعال النيران في المنزل المستهدف وفي محيطه. أصيب شاب برصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوة الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجنيد غربي نابلس. وكان المستوطنون قد نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وصرا وجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
3: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان 4 رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
4: تل منكوبة، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
3: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
5: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة، واضح النهار وبساعة الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة وهي تسجل الأعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة. أيضا هناك استهداف، وفي المقابل إحنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا، إحنا موجودين على الأرض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة صرة، منطقة تل، ومنطقة جنيد.
3: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
6: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي، وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
3: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عمليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلاتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت بمحافظة نبطية، كما سجل تفجير ضخم في محيط زوترة الشرقية وحدث آخر جنوبي لبنان. وأفاد الإعلام اللبناني بأن دبابة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصور في قضاء صورة بعدة قذائف، فيما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي لبنان معتبرا أنها تمثل خرق

0: واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا صارخا لسيادة لبنان وأمنه. من جانبه أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون في بيان له أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق والتزم لبنان تنفيذ موجباته، مشيرا إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية الرامية لتثبيت الاستقرار. كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. ولا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة الملائمة بما يضمن استمرارية التعليم في المرحلة القادمة.
1: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
2: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود ال 95 مدرسه فيها بعد نازحين بنسب متفاوته. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما ياثر على عمليه التدريس.
1: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
3: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية. قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
1: لكن يبقى نجاح الخطة مرهونا باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية.
4: أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تيرتي عربي، بيروت.
0: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة وفق ما نقله الإعلام الإسباني. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 37,500 شخص، أي ما يعادل 75% من إجمالي الذين دخلوا سبتة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات خلال الساعات المقبلة.
5: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية برا وبحرا بينما سجلت عشرات الوفيات

0: وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع ميليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود، وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كافٍ بعدما خاطروا بحياتهم بناءً على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن عبور المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية، مضيفاً أن الحادثة مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها مافيا متاجرين بالبشر.
2: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإقليمية الإسبانية. طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: من جهته أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تاياني على منصة إكس إلى أن تعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لابد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. إلى ذلك، عززت فرنسا إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا عقب عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران يونيز إنه أصدر تعليمات بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش لمنع دخول المهاجرين إلى فرنسا. وقال مسؤولون في الرئاسة الفرنسية إنهم على اتصال بالسلطات الإسبانية والمغربية بشأن القضية، وإن فرنسا على استعداد لمساعدة إسبانيا إذا لزم الأمر. وبعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرة المحتجين في مدريد ليتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الأكبر منذ سنوات.
3: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد، نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
4: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
3: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
5: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
6: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
3: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
7: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. مصادر أعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، ووزارة الحرب الأمريكية ترد بأنها مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة. شهيد وعشرة مصابين في غارة لمسيرة إسرائيلية جنوبي غزة، وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضد الاتفاق. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبت إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات

0: رؤية أعمق وصورة أوضح. ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى، وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال، تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد. كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات، لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتوسطين

0: واجدين في القدس، أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعا أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليك $1,000,000. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
1: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول بطرسة أو بلطجة القطعان المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، طلبت أن نطلب إحاطة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
1: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
1: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
3: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن، لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته وظيفته أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4,000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزيرة حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك اقتحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر

0: الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى مكان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم، ليس فقط اقتحامات بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك.
1: لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
0: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترف بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد.
1: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
0: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طلبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. أيضا طالب وكان مطالبات هناك للوصاية الأردنية الهاشمية الأردنية بالتحرك، لأنها الوصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأيضا كانت هناك منشورات تدعو إلى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي بصحبة المستوطنين، ومحاولة لتغيير الواقع الحالي في المسجد الأقصى. ونقصد المسجد الأقصى 144 ألف متر مربع أو 144 دنم، هي مساحة كل ما داخل السور وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم، ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
1: طيب هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
0: نعم فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديمغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية، على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثل ما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي اقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة. نعم. وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
1: إذن من إسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك.

تبدا المدينه الاسبانيه المحاذيه للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويله الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الالاف من المهاجرين جلهم مغاربه كما ترون مشاهدينا الكرام على الشاشه، وهم ينطلقون نحو مدينه سبته الواقعه تحت السياده الاسبانيه في رحله هجره جماعيه عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر، نشاهد جانبا منها.

0: Attends, garde tes pieds. Garde tes pieds.
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش، وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصّر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي

0: ثابتة ومليلة مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوها، والبداية من عماد علي، شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني، وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والألاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى استعادتها، لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين، شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة إسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة.

0: was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is a really...
1: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها. نتابع قصتها.
2: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة. موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس أسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأنه رئيس أسبانيا رد علي كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة شكرا له، وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الأسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس أسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس أسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش متوقعة رئيس أسبانيا يرد على طفلة من غزة مثلي أنا، شكرا له، هذا ببين لك كتير التواضع عنده. أنا موهبتي الرسم، بحب الرسم كتير رغم كل شيء، فيش عنا أوراق دفاتر ألوان، رغم كل شيء بنرسم عشان أرفع عن حالي ومنه أوصل صوتي.
3: إجتني فكرة رسم رئيس وزراء أسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وأنا لما كنت أشوف تصريحات رئيس وزراء أسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين. يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه لأنه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش أنه يظل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت أعمل له إشي يكرمه ونبين له أنه إحنا في غزة هنا شايفينه. حبينا نوصل رسالة لرئيس وزراء أسبانيا أنه اللي بيسويه كتير بانيلنا، باني لفلسطين ولغزة، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه إبادة مش طبيعية في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رسالة شكر إنه ولو إشي بسيط على ركام في غزة نعمله جدارية، وهذا كله بجهد شخصي رغم إنه الحرب مستمرة والقصف لسه شغال. وأنا قبل هيك كنت برسم جدارية وانقصف شخص بالقرب مني والحمد لله نجيت منها، بس أنا مصر إني أوصل رسالتي، مصر إني أكمل وأبين للعالم كله إنه في غزة موهوبين، في غزة ناس لهم مستقبل، في ناس في غزة بسعوا. الأدوات كتير باهظة الثمن، وأنا كطالب هذا الإشي كتير صعب علي، أنا كطالب جامعي مش هقدر أستحمل تكلفة الأدوات.
1: طفل اقتحم حساب متجر والدته على إحدى المنصات ناشرا صورته بشكل عفوي ومعلقا بكلمات أو بكتابات غير مفهومة. هذه الحركة أدت إلى انتشار أغرب ترند تسويقي في عالمنا العربي. نشاهد معا.
4: صور سيلفي مهزوزة، أصابع صغيرة تغطي عدسات الكاميرا، لقطات عشوائية لم يكن من المفترض أن تنشر أصلاً. هذه هي صور أطفالنا المفضلة عندما يستولون على هواتفنا، لكنها اليوم تحولت إلى أحدث وأغرب ترند تسويقي اجتاح أكبر الحسابات في العالم العربي على إنستغرام. القصة بدأت عندما نشرت علامة تجارية سعودية صورة حقيقية التقطها طفل صاحبة العلامة بالخطأ ونشرها على الحساب الرسمي مع تعليق غير مترابط، ليتحول تدريجياً إلى مساحة تفاعلية طريفة دفعت المتابعين إلى المشاركة بروح الدعابة ومطالبة الطفل بإعادة الهاتف أو منحهم خصومات خاصة. هذا التفاعل الضخم دفع شركات ومؤسسات كبرى إلى تقليد الفكرة عبر نشر صور عشوائية مماثلة ترافقها نصوص بسيطة تحاكي عفوية الأطفال وتكسر روتين الإعلانات التقليدية، ليستعين بعضها بالذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج المظهر الطفولي. لكن لماذا نجحت هذه الصيحة؟ خبراء يرجعون السبب إلى أن عصر الصور المثالية والكمال البصري قد ولى، فالجمهور لا سيما جيل زد بات ينجذب نحو المحتوى العفوي الحقيقي وغير المتكلف حتى ولو على سبيل الخطأ.
1: بهذا نصل إياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل على

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذن فهمي.
7: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
5: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مصادر أعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، وعرقتش يرد بأن أي تعاون مع المعتدين بذريعة العقود الدفاعية يعد عملاً عدوانياً. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهيد وعشرة مصابين في غارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة، وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا.

0: أهلا بكم. نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ ضربات. وأضاف المسؤول أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يحسم بعد مع احتمال إلغائها. من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون في تصريح صحفي أن وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ توجيهات رئيس ترامب في أي لحظة. جاء ذلك في وقت شدد فيه البيت الأبيض على التزام ترامب بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران التي اعتبر أنها أخلت بمذكرة التفاهم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي. وأكد ترامب أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه إزاء طريقة إيران في التفاوض.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية.

0: إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا، وأن أي تعاون أيضا مع من وصفهم بالمعتدين غير مقبول. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أبلغ نظيره البريطانية أن مشاركة لندن في الحربين الأخيرتين على إيران غير مبررة، ليرد الأخير بأن بريطانيا ليست جزءا من الحرب ضد إيران وتؤمن بالحل السياسي لحل القضايا وفق تعبيره. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مقال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران يوفينا بها زميل أواب أيوب.
2: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وصى رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم، تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه، يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الجيش الإسرائيلية قصفت منزلا في مخيم نصيرات في المنطقة الوسطى واستهدفت آخر في حي الصفطاوي شمال غزة، ما تسبب في اشتعال نيران في المنزل المستهدف وفي محيطه. هذا وقالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروطة بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخية.
0: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف

0: حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ. وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: إلى ذلك أعربت دول عربية عدة عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة التالية من خطة السلام الشاملة في غزة، مشيرة إلى وجوب استكمال تنفيذ الاتفاق ضمن جدول زمني محدد وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في القطاع. جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها وزارات خارجية السعودية وقطر والأردن، هذا وأثنت السعودية على جهود تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة ومجلس السلام إلى جانب جميع الشركاء في تحقيق ما وصفته بالإنجاز. أصيب شاب برصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوة الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة جنيد غربي نابلس، وكان المستوطنون قد نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وصرة وجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
2: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين

0: وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
1: المنكوبة، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخرها الليلة.
0: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
2: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة، وضح النهار وبساعات الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة، وهي تسجل أعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة أيضا. هناك استهداف، وفي المقابل احنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا. احنا موجودين على الأرض. صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة سرة، منطقة تل، ومنطقة جنيد.
0: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة، وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
3: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي، وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
0: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عمليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلاتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
4: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت بمحافظة النبطية، كما سجل تفجير ضخم في محيط زوطرة الشرقية وحدث آخر في جنوب لبنان. وأفاد الإعلام اللبناني بأن دبابة إسرائيلية استهدفت منطقة ميشاع المنصور في قضاء صورة بعدة قذائف، فيما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة لاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا صارخا لسيادة لبنان وأمنه. من جانبه أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون في بيان له أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق والتزم لبنان تنفيذ موجباته، مشيرا إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية الرامية لتثبيت الاستقرار، كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي، مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة الملائمة بما يضمن مواصلة التعليم في المرحلة القادمة.
5: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي، مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها، في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
6: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95 مدرسة فيها بعض نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هذه اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هذه بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل

0: مبنى ما يأثر على عملية التدريس.
1: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار، عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
2: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية، قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
1: لكن يبقى نجاح الخطة مرهوناً باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية.
3: أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تيرتي عربي، بيروت.
4: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة وفق ما نقله الإعلام الإسباني. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 37,500 شخص، أي ما يعادل 75% من إجمالي الذين دخلوا سبتة. فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات خلال الساعات المقبلة.
5: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كافٍ بعدما خاطروا بحياتهم بناء على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال

0: لساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن عبور المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإقليمية الإسبانية، مضيفا أن الحادثة مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها مافيا متاجرين بالبشر.
2: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإقليمية الإسبانية. طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. وأشار تاياني على منصة إكس إلى أن تعليق المؤقتة لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لابد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرة المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الأطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الأكبر منذ سنوات.
3: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد، نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
4: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف، تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
3: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
5: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
6: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
3: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
7: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
1: قتل 4

أشخاص من الأقل وجرح 13 آخرين جراء هجوم روسي واسع بصواريخ باليستيكا بحسب ما أعلن رئيس بلديتها فيتالي كليتشكو. وحث رئيس بلدية المدينة السكان على البقاء في الملاجئ حتى يزول الخطر. يأتي ذلك في ظل تصعيد الضربات بعيدة المدى بين كييف وموسكو عقب تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. مصادر أعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، وعرقتي يرد بأن أي تعاون مع المعتدين بذريعة العقود الدفاعية يعد عملا عدوانيا. شهيد وعشرة مصابين في غارة لمسيرة إسرائيلية جنوبي غزة، وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصا، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

كان الاطفال مشان البركه المراقبه من فوق.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ في مزارا ديل فالو، إحدى أقدم مدن صقلية،

0: الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، هناك شخص يستعد للغوص. استعداداته محكمة جداً. يجب أن تكون تجهيزاته واقية من مرض المياه وشر المخلوقات العدوانية وخطر الصخور الحادة. اسمه أنطونيو وهو غواص محترف. يغوص الشاب كل يوم وقت الظهيرة في البحر ويقضي بضع ساعات في الأعماق. رغم استبداله الرمح بحربة صيد، ما زال يمارس تقليداً ورثه عن أسلافه. لكن بالنسبة إلى أبيه، لا يكفيه أن يكون ابنه محترفاً كي يكون مطمئناً عليه.
1: أين أخوك الأكبر؟ أموت قلقاً عليه في كل مرة يذهب إلى البحر ولا يعود. تأخرنا، كفاه ما يفعله، لا يصح.
2: تعرف مدى ولعه بالبحر، لذا تغاضى أرجوك.
1: إذن أسيأتي بعد قليل؟
2: إنه ينسى كل شيء حينما يذهب إلى البحر، أرجوك كن متفهما.
0: على أنطونيو توخي الحذر، فأعداد أسماك البارون تزايدت بسرعة في السنوات الأخيرة وباتت كابوس الصيادين في البحر الأبيض المتوسط. هذه السمكة قد تهاجم أي كائن حي تراه، في حين تعجز الأسماك الأخرى عن اصطيادها. جانب الحظ الصياد الشاب اليوم أيضاً، ولعل شراهة أسماك البالون هي سبب عودته خالي الوفاض منذ مدة طويلة. يبدو أن والد أنطونيو لا يثق بأن ابنه سيصطاد السمك، لذا خرج للتسوق لشراء لوازم قائمة العشاء لمطعمه الأقدم في مزارا.
1: نيكولا، هل أعطيتني هذه من فضلك؟ إنها سمكة الشفنين البحري.
3: حسناً،
1: وضع لي بعضاً من البرموني.
3: حسناً.
0: يتوجه بيدرو ساردو إلى سوق السمك الموجود منذ تأسيس مزار دي الفالو.
1: هل أعطيتني هذه أيضاً؟ نعد هذه دون طهو، مذاقها رائع جداً.
0: منذ 50 عاماً يختار بيده جميع الأسماك التي سيعدها.
1: أوه، القريدس رائع جداً اليوم. هيا يا نيكولا، أعطني من هذه أيضاً.
0: وهذا بالضبط سبب شهرة مطعمه وأعظم أسراره كطاهن، إنه خبير في أنواع السمك.
1: يؤكل هذا نيئاً.
4: حسناً، كما تريد.
1: جيد جداً.
4: هل نظرت؟
1: سأخذ قليلاً من القريدس أيضاً. حسناً، أعطني من هذا أيضاً.
3: حسناً.
1: أوه، انظر إلى هذه.
5: بالفعل
1: إنها رائعة، جميلة جداً، إنها رائعة. هذه رائعة لطبق من الكسكس. جيد جداً. كم ثمنها؟
5: 15 يورو.
1: باهظة جداً.
5: ليست باهظة إطلاقاً.
1: خفض السعر قليلاً.
5: لا يمكن. كم كيلوغراماً تريد؟
1: زنها وسنرى.
0: يعرف بيدرو ساردو جيداً نوع السمك الذي سيشتريه وثمنه. في غضون ذلك، وعلى بعد كيلومترات شمال شرقي صقلية، تجري صفقة بيع أخرى في بلدة كوسيف الأوكرانية.
6: مرحبا، كنت مرا من هنا. غزفكم جميل جدا، أعمالكم رائعة، لكن تلك الجرة استرعت انتباهي تحديدا. زخارفها مختلفة عن زخارف الأعمال الأخرى.
7: بالطبع، الجمع بين عناصر لم تجمع من قبل أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن خزف هوتسول المعروف لدينا بحاجة إلى أن يتطور، بيد أن استخدام زخارف هوتسول التقليدية فقط لم يعد برأيي مثيراً للاهتمام. بوصفي أمثل الجيل الجديد، أريد شيئاً جديداً، ولدي أفكار جديدة يمكنك رؤيتها عن قرب.
6: نعم، أود ذلك.
7: بالطبع، تفضل، اقترب منها. يمكنك معاينة زخارفها وطريقة رسمها من كثب. أترى الخطوط؟
6: هنا استخدمت تقنية ليست خاصة بمنطقتنا.
7: صحيح،
6: تبدعين أعمالا رائعة.
7: شكرا لك.
6: أنت ناجحة جدا.
7: شكرا لك.
6: أهنئك على ذلك. لدي سؤال لو سمحتي، ما سعر هذه الجرة؟
7: إنها ليست للبيع، إنها من أوائل أعمالي ولست مستعدة لبيعها بعد.
6: إذن
7: للأسف لست مستعدة.
6: أرجو لك مزيدا من الإلهام.
7: شكرا لك.
6: إلى اللقاء.
7: طاب يومك.
0: باكورة أعمال الفنان تتمتع دائما بمكانة خاصة لدي. يبدو أنها لن تبيع تلك الجرة.

0: لنتعرف إلى تيريسا تروست، إنها أصغر فنانة خزف في عائلة تروست.
1: هل انتهيت؟
2: نعم.
1: لحظة واحدة، الآن سنقوم بهذا معا. أمسكي من هنا وحاولي ترقيق العجينة، هذا ممكن؟ لهذا السبب عليك الوقوف هنا. هل أنت مستعدة؟ تعالي إلى هنا.
0: لا تنظروا إلى كونها محترفة، فهي ستظل متدربة في ورشة أبيها دائما.
1: اجعليها عريضة قليلا. هل لا دفعت باتجاهي أكثر؟ هكذا تماما، كي يتبلور الشكل. تماما صحيح، أحسنتي أحسنتي، ببطء. توقفي توقفي، هذا جيد، رائع، واصلي، هكذا جيد.
0: هناك موضوع تود تيريسا الحديث عنه مع والدها، لكنها لم تتشجع بعد. إنها ترغب في زيارة الموطن الأم للخزف تركيا كي توسع آفاقها، فإن تعلمت زخارف جديدة من ثقافة أخرى ستكسب مكانة خاصة في هذه الصنف.
1: ببطء، جيد، حسنا.
0: بعد التجفيف والشي والتمليس يأتي دور الطلاء، وهي مهمة تتعاون تيريسا مع والدتها هيرينا على إنجازها.
3: مرحبا.
2: مرحبا، كيف حالك؟
3: أنا بخير، خذي القاعدة.
2: حسنا.
3: هل سترسمين عليها؟
2: فلننهي هاتين الاثنتين.
3: حسنا حسنا، أصنع قطعة تشبه قطعتك، ستضفين عليها لمستك الخاصة كعادتك دائما.
2: هذا ما أشعر به.
3: هل انتهى عمل؟
1: نعم، وأنتما؟
3: نحن أيضا أوشك.
1: أتجربين زخارف جديدة كالعادة؟
2: نعم أجرب.
1: وأنا أنهيت عملي، سأغسل يدي وأنتظركما، اتفقنا؟
3: حسنا، انتهينا تقريبا،
2: بقي القليل.
3: ألم تخبري والدك بشأني رغبتك في السفر إلى تركيا بعد؟ أود أن أعرف.
2: لا، كنا نعمل.
3: أتوقع أن يوافق.
2: هذا ما أمله أيضا.
3: آمل ذلك.
2: وأنا أيضا.
0: بينما يساور تيريسا القلق بشأن الحصول على موافقة والدها على السفر، لا يزال بيدرو قلقا على ابنه الذي لم يعد من البحر في مزار ديلفالو. عند ذكر صقلية، فإن قصص المافيا هي أول ما يتبادر إلى الذهن. فهذه الجزيرة الشهيرة ألهمت فرانسيس بورد كوبولا فيلمه المشهور عالميا العراب. لكن بيدرو لا يخشى تورط ابنه مع المافيا، بل يخشى عليه البحر، وهو الخوف الذي بدأ لديه عام 1970 في شهر فبراير، حيث كان برفقة 9 أشخاص في قارب صيد تقاذفته الأمواج. لكن جميع محاولات إنقاذ المركب من العاصفة باءت بالفشل، ولم ينجو من الركاب 10 إلا واحد، بيدرو ساردو.
4: بيدرو،
5: مرحبا.
4: أهلا. كيف حالك؟
5: كيف عائلتك؟
4: بخير، وأنت؟
5: لا بأس.
4: إذن أنت بخير. كنت أنظر إلى البحر دون أن أقترب. هذا حالي منذ أن نجوت من الفاجعة المعلومة قبل 50 عاما. أنظر من بعيد.
5: حسنا تفعل. كيف حالك؟
4: لا بأس، أتحسن لكن ببطء. بالأمس كانت ذكرى وفاة زوجتي، مرت 4 سنوات.
5: أنت لا تبحر، أليس كذلك؟
4: لم أبحر قط منذ وقوع تلك الفاجعة.
5: هكذا
4: أشعر بكرب شديد حين أتذكر الشبان القتلى، ولا أستطيع تمالك دموعي.
5: نعم،
4: كنت الناجي الوحيد، الجميع ماتوا، كان الأمر رهيبا، لم يبقى أحد.
5: قوي قلبك.
4: نعم، سأحاول شيئا فشيئا.
5: نعم.
4: أنظر إلى البحر من بعيد.

0: بحق، أتجنب حتى غمس قدمي في البحق. ما عساي أن أفعل؟
1: نعم بيدرو، للأسف الحياة صعبة جدا لأبعد الحدود. من صبر ظفر، من يصبر يظفر دائما.
0: كنت دائما الصبر لكنني لم أظفر قط.
1: إنها طبائع الأمور. هيا إلى اللقاء.
0: أنت ذاهب؟
1: أعمال علي إتمامها.
0: حسنا، بلغ تحياتي لزوجتك وأولادك.
1: أنت أيضا بلغ عائلتك سلامي.
2: في ذلك اليوم المشؤوم، بينما كان يصارع الأمواج العاتية، شاهد غرق رفاقه التسعة دون حول ولا قوة. وحين وصلت فرق الإنقاذ، وبينما كان بيدرو قد شارف على الهلاك، قطع على نفسه عهدا أنه لن يبحر مرة ثانية أبدا. من ناحية أخرى، يصعب العيش بعيدا عن البحر في هذه المدينة الساحلية، لذا فإن وفاء بيدرو بوعده صعب جدا. عودة إلى بلدة كوسيف الصغيرة الواقعة على سفوح جبل كاربات، جاءت تيريسا إلى المتحف مجددا لمشاهدة الأعمال الخزفية التاريخية. إنها دائمة التردد على المتحف، لذا فهي تعرف مديره حق المعرفة.
3: عزيزتي تيريسا،
4: طاب يومك سيد
3: يوري. هل استرعت زخارف خزف كوسيف اهتمامك مجددا؟
4: وهل يمكنني المرور من هنا دون زيارة المتحف؟
3: الزخارف تسترعى الانتباه جدا، يمكن استلهام الكثير منها، لكن يمكنك العثور على معلومات عنها من الانترنت ايضا. لماذا لا تبحثي فيه؟
4: يجب رؤيتها رأي العين بكل تفاصيلها وخطوطها، لا يمكن تكرارها وتفويت رؤيتها، فكلما نظرت تراها بشكل مختلف.
2: كوسيف اشتهرت عبر التاريخ باعتبارها من أكبر مراكز إنتاج الخزف في شرق أوروبا، وبمرور الزمن تحولت حرفة صناعة الخزف إلى صنعة تقليدية، حيث أبدع فنانو كوسيف أعمالاً باهرة بزخارفها ونقوشها الخاصة. وعبر القرون أصبحت كوسيف تلبي حاجة كثير من الدول الأوروبية من الخزف، وخصوصاً دولها الشرقية. أما سر نجاح صناعة الخزف بجانب الفنون اليدوية الأخرى، فيكمن في تحول الحرفة إلى تقليد متوارث جيلاً بعد آخر. وتيريسا فنانة تمثل الجيل الشاب. دمجت تيريسا الخزف التقليدي بفنون ثقافات وحضارات مختلفة، وبذلك شكلت أسلوباً خاصاً بها. إنها تؤمن أن التراث سيستمر ليس بتكراره بحذافيره، بل بتقديمه بحلة مختلفة. في مخيلتها زخارف جديدة، خطوط جديدة، وألوان جديدة.
4: ماذا تفعلين؟
5: أهلاً عزيزتي، إني أرسم. أين كنت؟ لقد تأخرت.
4: ذهبت إلى المتحف.
5: وماذا رأيت؟ أريني. جميل جداً.
4: وأيضاً هذا وهذا، إنها زخارف عادية.
5: لكن هذه الزنابق جميلة.
4: نعم.
5: وهذه أيضاً جميلة،
4: ولكنها متشابهة.
5: وماذا تتوقعين؟ بالطبع متشابهة.
4: أريد رؤية أشياء مختلفة، لو أجد زخارف جديدة.
2: تطلع تيريسا والدتها على زخارف استوحتها من أعمال تقليدية، لكن النماذج التي تراها في كوسيف لم تعد تروي ظمأها.
6: هل يمكنك جلب هذا اللوح الخشبي ووضعه هنا؟ انظري إلى هذا، رائع. ها هي.
5: جميل جدا،
6: يبدو متينا.
5: تيريسا انظري، أليست هذه الزخارف جديدة؟
4: لا، أريد أشياء جديدة.
6: أشياء مثل ماذا؟
4: لا أعرف، مؤخرا شاهدت على الإنترنت نماذج من الخزف التركي، كانت أعمالا زخارفها جميلة جدا، مثلا خزف إزنيق وتشانك كالي.
6: لكن الخزف هناك يشبه خزفنا.
4: يشبهه هنا.
2: تستجمع شجاعتها هذه المرة لتخبر والدها بعزمها السفر إلى تركيا.
4: أرغب كثيرا في السفر إلى تركيا، أود رؤية كل شيء بنفسي. يا ليت بإمكاني الذهاب إلى هناك.
6: إلى تركيا؟
4: نعم، إنها تسترع انتباهي.
6: حسنا، ولكن كيف؟ أهذا ممكن؟
4: ولم لا؟
6: لا أدري.
4: أرغب بذلك بشدة.
5: الذهاب والمعاينة عن قرب.
4: نعم، ولكن تعلمين؟ لدينا عمل كثير.
5: سنرى، علنا نجد طريقة.
4: ولكن كيف ذلك؟
5: قد نقنع والدك بشكل ما.
4: آمل هذا.
2: رغبة تيريسا بالذهاب إلى تركيا.

0: كانت مفاجئة لوالدها. العمل بالصلصال طريقة جيدة للتفكير والاسترخاء، وهكذا يحاول والدها تبديد شعوره بالتوتر. مثل هذه الرحلة تعني تكبدهم نفقات إضافية، كما أنها قد تعرقل أعمالهم. ولكن إذا لم يسمح لابنته بالسفر سيعوق تطورها الفني، وقد تلوم تريسا والدها على ذلك في المستقبل. وهناك أيضاً أب آخر قلق على ابنه. أنطونيو يشبه أباه في شبابه، شاب يعشق البحر، لكن هذا التعلق هو أكبر مخاوف بيدرو. عمر هذا المبنى 200 عام، ويقع في مزارة التي أنشئت قبل 1500 عام، وهو مطعم سمك منذ نصف قرن. مع حلول المساء لاح أنطونيو أخيراً في أفق الزقاق. عاد صفر اليدين. ربما لم يكن أجداد أنطونيو محفوظين بحياسة حربات الصيد، لكن لابد أنهم كانوا يصطادون سمكاً أكثر من أنطونيو.
1: مرحباً أبي.
2: مرحبا.
1: كيف حالك؟ لم أصطاد فكان ذلك صعبا.
2: إياك أن تتأخر إلى هذه الدرجة ثانية، فقد قلقت.
1: الطريق مزدحم.
2: حسنا، هيا بدل ملابسك، لدينا عمل. حسنا.
0: مهما بلغوا من العمر، الأولاد دائما أطفال في نظر والديهم. تعابير قلق بيدرو تدل على أن أنطونيو لم يكبر بسهولة.
1: أبي، ماذا سنفعل الآن؟
2: أنت جهز هذه الأسماك، فليس لدي وقت لأفعل ذلك. علي النظر إلى الهاتف، هناك الكثير من الحجوزات أيضا. استلم، هيا، اتفقنا؟ حسنا. ديانا.
3: نعم.
2: أود أن أسألك، ما أخبار الحلوى؟
3: جاهزة تقريبا، ستجهز في 5 دقائق.
2: هل تعدين حلوى بالفواكه؟
3: نعم، بالفواكه والكريمة.
2: لو صنعت للتشيز كيك أيضا
3: سأجهزها.
2: حسنا،
3: لا عليك،
2: اذهبي إلى عملك.
0: هنا مطبخ لابيتولا. يدير بيدرو هذا المطعم الجميل مع ابنته وابنه.
3: هل اصطدت اليوم أنطونيو؟
1: لا، لم يكن الطقس ملائما البتة.
3: قلق والدي عليك بشدة كما تعلم.
0: أما ديانا فتعد الحلويات في المطبخ. في هذه الأثناء تخبر أنطونيو بمدى قلق والده عليه.
3: أنطونيو، كن أكثر انتباها. تعرف مدى قلق أبي حين تذهب إلى البحر، ينتابه خوف عظيم حين تتأخر.
1: لكنه كان يصطاد بطريقة مختلفة، كان يبحر بالقارب، أما أنا فأمارس الرياضة.
3: أعرف، لكن هكذا هم الآباء والأمهات.
1: صحيح، لكنني لا أطيق الابتعاد عن البحر، قد أتأخر أحياناً، هذا وارد.
3: كن أكثر حذراً، هذا كل ما أقوله.
1: أنا أشبه جدي، كان جدي صياداً محترفاً.
3: نعم، أعرف.
0: كاسيتا، حلوى إيطالية تشتهر في صقلية، تحضر بأن يوضع بين طبقات من الكعك الإسفنجي المبللة جبن الريكوتا الكريمي والمحليات. لكن شوق الشقيقين وأبيهم ليس لحلوى الكاسيتا، بل لأمهم التي توفيت في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات.
1: أهذا كل ما أعددته من أجل عيد الفصح؟
3: سأعد التشيز كيك أيضاً، يمكننا صنع الكاسيتا على طريقة أمي، ما رأيك؟
1: نعم، أوافقك الرأي، فلنعد الكاسيتا أيضاً، عليك ذلك بالتأكيد.
3: فلنستدعي شقيقتينا، سيكون هناك عمل كثير، هناك الكثير من الحجوزات كما تعلم.
1: حسناً، سوف تساعدانا.
3: سأتصل بهما غداً. حسناً.
0: تقرر ديانا طلب العون من شقيقتيها، لكن السبب الحقيقي لاستدعائها لهما هو إدخال ولو نزر يسير من البهجة على قلب أبيها، فهو متلهف لرؤية ابنتيه المقيمتين منذ مدة طويلة خارج المدينة.
1: الجزء المسحوق كما كانت تعده أمي.
3: سأجهز صبغات الألوان بعد قليل.
1: للصبغة كنا نستخدم، هل تذكرين؟
3: نعم نعم بالطبع، لنضع التوت والفراولة
1: أو الفراولة فقط.

0: هل أساعدك في الاختيار؟
1: نعم.
0: حسناً،
2: المطبخ الإيطالي غني جداً وفيه الكثير من المذاقات المتعددة.
0: أتريدون من المقبلات؟
3: سأتناول الوجبة الرئيسية مباشرة.
0: وأنت السيدة الصغيرة،
1: بماذا تنصحنا؟
0: هناك طبق خاص بنا يدعى بيتولا، معكرونة مصنوعة يدوياً مع خرشوف وقريدس وأخطبوط وفستق أخضر وجبن. أو لدينا طبق معكرونة بالقريدس والطماطم وبيض التونة، ومعكرونة بالبربوني، هو سمك بربوني بلحسك وطماطم وصنوبر وشمرة.
2: تاريخياً عرفت إيطاليا بمطبخين متميزين، مطبخ الطبقة الغنية وهو كوتشينا ريكا، ومطبخ الطبقة الفقيرة وهو كوتشينا بوفيرو. بعد عصر النهضة ومع بروز الطبقة الوسطى توحد المطبخان وشكل المطبخ الإيطالي الغني المعروف.
0: أنطونيو، هناك طلبية الطاولة رقم 2، 4 كارابتشيو، وطبق بيتولا، وطبق معكرونة بالقريدس سيعدها جياكونو، أهذا واضح؟
2: أياً كانت ثقافتكم، ستجدون في إيطاليا حتماً مأكولات تلائم أذواقكم، ولن تجوعوا إطلاقاً. وكحاله دائماً، يقضي بيدرو ليلته بسكينة ممزوجة بحزن. أما في كوسيفا فتبدأ تيريسا يومها مفعمة بالحماس.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير يا حلوتي،
4: ماذا تفعلين؟
5: أختار مسودات الزخارف، ما رأيك؟ فكرت بهذه، فكرت في جعلها متصالبة، أعجبني اثنان من هذه.
4: يمكننا الاختيار، أن أختار ما يلائم شجرة الحياة.
5: يمكننا أيضا تنفيذ أشكال مختلفة، أعجبتني بعض زخارف مجموعتك. هذه هي.
4: نعم،
5: يمكننا استخدام بعضها.
4: إذن أنا سأذهب إلى الدكان.
5: حقا؟
4: نعم، بالمناسبة أين أبي؟
2: تساعد تيريسا والدتها، لكنها في الأثناء تفكر في القرار الذي سيتخذه والدها.
4: هل يمكنك تذكير أبي بما تحدثنا عنه بالأمس؟
5: موضوع تركيا؟
4: نعم.
5: حسناً، سنحل الأمر، لا عليك.
4: حسناً، اتفقنا، أنا ذاهبة الآن.
5: حسناً عزيزتي، إلى اللقاء.

0: قبل خروجها لا تهمل تيريسا التعريج على والدها.
1: مرحبا أبي.
2: أهلا ابنتي، إلى أين تذهبين؟
1: إلى الدكان.
2: أيمكنك أن تمري على جدك وتحضري لي القطع المتبقية؟
1: حسنا.
2: هناك شيء آخر أيضا، يريدون 4 من أطباق تقديم الجبن، أيمكنك أن تحصي الأطباق هناك؟
1: حسنا.
2: لنبع الأطباق في الدكان، وإن كان هناك نقص سأصنع المزيد.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
2: إذن إلى اللقاء.
1: حسنا، إلى اللقاء.
2: انتبهي لنفسك.
0: حينما كانت تيريسا طفلة في الثالثة، وما إن بدأت بإمساك القلم حتى شرعت بالرسم. أمها كانت فنانة خزف، كانت معلمتها الأولى، فتتلمذت على يديها حتى عمر 16، وواصلت تعليمها على يد جدتها لودميلا، خريجة معهد كوسيف للفنون وإحدى فنانات الخزف المشهورات.
3: مرحبا عزيزي.
2: مرحبا.
3: لقد اخترت زخارف للطلبية.
2: نعم.
3: كم سنختار؟
2: 30.
3: حسنا، اخترت هذه.
2: خيرا فعلا.
3: كما أنني أخذت بعضا من رسومات تيريسا، ها هي.
2: هل اخترتما موضوعا للطلبية؟
3: نعم اخترنا.
2: حسنا،
3: حددته مع تيريسا. لقد عرجت علي وهي ترجو منك إعادة التفكير بشأن سفرها
2: إلى تركيا؟
3: نعم.
2: كيف تسافر إلى تركيا وبانتظارنا كل هذا العمل؟ أليس هناك وقت آخر لذلك؟ من سيرسم تصميم الزخارف؟ هكذا سيطول العمل أسبوعاً إضافياً.
3: سيتباطأ العمل بالتأكيد، لكن مع ذلك فكر، علنا نجد سبيلاً.
2: أي سبيل؟
0: لا يبدو والدها إيغور مرحباً بالفكرة، فهناك الكثير من العمل وهناك طلبيات يجب إنجازها في موعدها.
2: حسناً، سأفكر، لكنني حالياً غير موافق، ربما لاحقاً. لو أنهينا هذه الطلبية لكان في وسعها السفر، لكن حالياً لا أسمح بذلك.
3: ما ذلك؟

0: فكر
1: حسن.

مصادر أعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، وعرقتش يرد بأن أي تعاون مع المعتدين بذريعة العقود الدفاعية يعد عملا عدوانيا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الرت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهيد وعشرة مصابين في غارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة، وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصا، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا.

0: أهلا بكم. نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ ضربات. وأضاف المسؤول أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يحسم بعد مع احتمال إلغائها. من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون في تصريح صحفي أن وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ توجيهات رئيس ترامب في أي لحظة. جاء ذلك في وقت شدد فيه البيت الأبيض على التزام ترامب بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران التي اعتبر أنها أخلت بمذكرة التفاهم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي. وأكد ترامب أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه إزاء طريقة إيران في التفاوض.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا، وأن أي تعاون أيضا مع من وصفهم بالمعتدين غير مقبول. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أبلغ نظيره البريطانية أن مشاركة لندن في الحربين الأخيرتين على إيران غير مبررة، ليرد الأخير بأن بريطانيا ليست جزءا من الحرب ضد إيران وتؤمن بالحل السياسي لحل القضايا وفق تعبيره. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران يوفينا بها زميل أواب أيوب.
2: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، واسترفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هاجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب عشرة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الجيش الإسرائيلية قصفت منزلا في مخيم نصيرات في المنطقة الوسطى واستهدفت آخر في حي صفطاوي شمال غزة، ما تسبب في اشتعال النيران في المنزل المستهدف وفي محيطه. هذا وقالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروطة بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة على أن يعد

0: جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين، أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر، وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تي تي عربي.
1: إلى ذلك، أعربت دول عربية عدة عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في غزة، مشيرة إلى وجوب استكمال تنفيذ الاتفاق ضمن جدول زمني محدد وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في القطاع. جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها وزارة خارجية السعودية وقطر والأردن. هذا وأثنت السعودية على جهود تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة ومجلس السلام إلى جانب جميع الشركاء في تحقيق ما وصفته بالإنجاز. أصيب شاب برصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوة الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة جنيد غربي نابلس. وكان المستوطنون قد نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وصرة وجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
2: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
3: تل منكوبي، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
2: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
4: كل يوم هناك استفزاز، منحرق واعتداءات متواصلة، واضح النهار

0: النهار وبساعات الليل. هي نابس تم استهدافها منذ فترة طويلة، وهي تسجل أعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة. أيضا هناك استهداف، وفي المقابل إحنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا. إحنا موجودين على الأرض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة سرة، منطقة تل، ومنطقة جنيد.
1: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة، وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية، بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
2: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي. وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
1: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة، وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عمليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلاتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
3: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة كفر تبنيت بمحافظة النبطية، كما سجل تفجير ضخم في محيط زوطرة الشرقية وحدث آخر في جنوب لبنان. وأفاد الإعلام اللبناني بأن دبابة إسرائيلية استهدفت منطقة ميشاع المنصور في قضاء صورة بعدة قذائف، فيما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة لاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، معتبراً أنها تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وأمنه. من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مؤكداً أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون في بيان له أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق والتزم لبنان تنفيذ موجباته، مشيراً إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية الرامية لتثبيت الاستقرار. كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي، مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب، لا سيما في الجنوب. وعلى بعد أسابيع من العام الدراسي الجديد، تتواصل الجهود الرسمية لتهيئة البيئة الملائمة بما يضمن مواصلة التعليم في المرحلة القادمة.
4: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي، مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
5: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95 مدرسة فيها بعض نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما يأثر على عملية التدريس.
4: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار، عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
6: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية. قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
4: لكن يبقى نجاح الخطة مرهوناً باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تريتي عربي، بيروت.
3: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة وفق ما نقله الإعلام الإسباني. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 37,500 شخص، أي ما يعادل 75% من إجمالي الذين دخلوا سبتة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات خلال الساعات المقبلة.
7: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كافٍ بعدما خاطروا بحياتهم بناء على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن عبور المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية، مضيفاً أن الحادثة مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها مافيات متاجرين بالبشر.
8: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية. طلبنا من المغرب تكثيف الجهود وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
3: من جهته أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. وأشار تاياني على منصة إكس إلى أن تعليق المؤقتة لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لابد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرة المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الأطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الأكبر منذ سنوات.
9: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
10: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
9: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
11: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
12: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
9: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
13: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
3: قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرين جراء هجوم روسي واسع بصواريخ باليستية، بحسب ما أعلن رئيس بلديتها فيتالي كليتشكو. وحث رئيس بلدية المدينة السكان على البقاء في الملاجئ حتى يزول الخطر. يأتي ذلك في ظل تصعيد الضربات بعيدة المدى بين كييف وموسكو عقب تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. مصادر أعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، وعرقجي يرد بأن أي تعاون مع المعتدين بذريعة العقود الدفاعية يعد عملاً عدواناً.

الأردنية. شهيد وعشرة مصابين في غارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة، وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصا، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعنا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الدور الثالث بالتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. نعي أسطورة ميلان فرانكو باريزي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عاما يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا طالما استمر مشروع إنشاء كيان تجاري لإدارة الحقوق التجارية لبطولاته، يبرز سؤال جوهري: هل تنجح خطوة اليويفا هذه في إفشال المشروع، أم يتمكن الاتحاد الدولي من تمريره رغم المعارضة الأوروبية الحادة له؟

تأهل بشكتاش إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدور الأوروبي بعد فوزه على ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني، وحسم الفريق التركي بطاقة التأهل بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة

تعطى بطولات الفيفا إذا مضي في مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم. وأكد يويفا أن كأس العالم ليست للبيع، معتبرا أن المقترح أعد دون تشاور كاف وأنه يهدد استقلالية حوكمة كرة القدم العالمية. استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من منصبه احتجاجا على مقترح الاتحاد بيع حصة من البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين. ووصف كورديرو المقترح بأنه صفقة سيئة لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر الاتحاد الدولي في التخلي عن حصة من أبرز بطولاته. أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوائح تأديبية جديدة تفرض إيقافا لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين أو المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفات مرتبطة بالعنصرية. وأوضح الاتحاد أن العقوبات قد تشدد في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة. أعلن إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع المدافع الإنجليزي جون ستونز في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين بعد نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي. ويمثل انتقال ستونز إلى إنتر ميلان أول تجربة احترافية له خارج إنجلترا. أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل أسطورته فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما. وذكرت وسائل إعلام أن باريزي عانى مع مرض على مدار العام الماضي عقب استئصاله لعقدة رئوية، فيما كان آخر ظهور للمدافع الأسطوري عند حمله للشعلة الأولمبية إلى ملعب سان سيرو بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي. خضع المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو للاستجواب أمام البرلمان على خلفية خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026. وجاءت جلسة الاستماع ضمن تحقيق في أداء الاتحاد الكروي لكرة القدم وسط انتقادات لطريقة تعيينه وقراراته الفنية، أبرزها إبقاء سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة من كأس العالم.

0: تواصل سيدات في قطاع غزة تحدي الواقع من داخل ملاعب كرة القدم رغم فقدانهن أطرافهن خلال الحرب. فريق نسائي لمبتورات الأطراف يحمل رسالة تتجاوز الرياضة إلى الإصرار على الحياة وتحقيق المشاركات الدولية.
1: بخطوات تستند إلى عكازات تستعد مجموعة من الفتيات لبدء تمرينات كرة القدم الخاصة بمبتورات الأطراف. فالحرب التي بترت أطرافهن لم تنل من إرادتهن لتتحول كرة القدم من مجرد رياضة إلى مساحة لاستعادة الحياة والثقة بالنفس. الفتاة روزان خيرة كانت تحلم بأن تمثل فلسطين في رياضة العدو قبل أن تقول الحرب كلمتها.
2: كانت هواية الرياضة والركض، شاركت بالعديد من المسابقات وحصلت على أكثر من ميدالية في الركض السريع، ولكن بسبب هاي الحرب فقدت قدمي وفقدت معها جزء من روحي، ولكن يعني الإصابة مش نهاية الطريق، ويعني الحمد لله أنا عزيمتي قوية وعندي إرادة وعندي أحلام بسعى إني أحققها.
1: تأسيس فريق كرة قدم للفتيات المبتورات الأطراف في قطاع غزة لم يكن مجرد مبادرة رياضية، بل كان خطوة تهدف لدمجهن في البيئة الرياضية وتطوير مهاراتهن في محاولة لفتح آفاق جديدة أمامهن وإثبات أن الرياضة جزء من الانتصار على آثار الحرب. ورغم استمرار الحرب وشح الإمكانيات وصعوبة توفير الأدوات الخاصة،
3: جمعية فلسطين لكرة القدم هي جمعية فلسطينية خيرية تهتم بالرياضة للمبتورين الأطراف وبالذات في كرة القدم البتر. من أهدافها أن يكون عندها جميع الفرق من شباب من صبايا من فتيات من أطفال لكرة القدم البتر، وهذه كرة القدم البتر هي رياضة عالمية، لها اتحاد دولي، لها اتحاد آسيوي، وإلها نشاطاتها في العالم كله. من أهدافنا أن نكون إحنا جاهزين للمشاركة في هذه النشاطات.
1: تواصل اللاعبات تدريباتهن بانتظام، فكل حصة تدريبية تمثل لهن خطوة جديدة نحو استعادة الثقة ورسالة بأن الإرادة قادرة على تجاوز ما خلفته الحرب من إصابات. لم تكن الإصابة نهاية الطريق، بل بداية رحلة تحدي جديدة. فبعزيمة راسخة تتمسك هؤلاء السيدات بحلم تمثيل فلسطين في المحافل الدولية. محمد أحمد، عربي، قطاع غزة.
0: رحيل أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان فرانكو باريزي تصدر منشورات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من الحسابات الرسمية والنشطاء الذين نعوا رحيل النجم السابق. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ميلان الذي نشر رسالة تعزية بعد وفاة أسطورة النادي وكرة القدم الإيطالية أي سي ميلان في حزن عميق على رحيل فرانكو باريزي. سيبقى مثاله ونزاهته محفورين في هوية النادي إلى الأبد، شأنهما شأن قميصه الأيقوني رقم 6، التعازي الذي يتقدم بها أي سي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي في هذا المصاب الأليم يشاركه فيها كل روسانيورو، وإلى حساب الدوري الإيطالي الرسمي الذي نشر رسالة تعزية لوفاة باريزي والتأكيد على وقوف أسرة كرة القدم الإيطالية مع أسرته ليكتب: تعرب رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تعازيها لوفاة فرانكو باريزي وتقف إلى جانب عائلته في هذه اللحظة الحزينة. راتب يبرودي أشاد بالمسيرة التي كتبها باريزي مع ميلان والتي أدت لتخليد رقمه التاريخي في النادي ليكتب: لكي تدرك مدى أهميته في تاريخ ميلان، برلسكوني قرر حجب رقمه في الفريق الوحيد بجانب مالديني الذي حصل على هذا الأمر، لذلك لن ترى أحد في ميلان يرتدي القميص رقم 6 أو رقم باريزي منذ اعتزاله. تخليد اسم باريزي امتد إلى الجماهير غير الميلانية وغير الإيطالية أيضا، كما الحال مع حساب مدريدستا الذي يتحدث عن باريزي قائلا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما، أفضل قلب دفاع بتاريخ إيطاليا دون منازع. أخيرا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي دعت رحيل باريزي لتقول: برحيل فرانكو باريزي لم تفقد إيطاليا أحد أعظم أبطالها في تاريخها الرياضي فحسب، بل فقدت أيضا مثالا يحتذى به في الوفاء والجدية والتفاني إلى عائلته وجماهيره وكل من أحبه. أتقدم بأحر التعازي.

0: في تصعيد غير مسبوق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا مضي في تنفيذ خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تنذر بأكبر مواجهة بين الجانبين منذ طرح المشروع وتثير تساؤلات حول قدرة اليويفا على إفشال الخطة مع اتساع دائرة المعارضين لها.
1: بعد أيام فقط من الانتقادات الواسعة التي واجهت مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تحولت الاعتراضات إلى خطوات عملية بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا مقاطعة جميع بطولات الفيفا حال تنفيذ خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص. القرار الأوروبي لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح ورقة ضغط مباشرة تستهدف إسقاط مشروع الفيفا قبل وصوله إلى مرحلة التصويت النهائي. فغياب منتخبات أوروبا التي تضم أبرز القوى الكروية سيحرم بطولات الفيفا من جزء كبير من قيمتها الرياضية والتجارية، ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر تعقيداً. وزادت الضغوط على الفيفا بعد انضمام اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاف إلى المعسكر الرافض للخطة، معلناً بالإجماع رفضها دون شهر بطاقة مقاطعة البطولات، رفض يكشف توسع المعارضة داخل الاتحادات القارية ويضعف الزخم الذي كان يعول عليه أنفانتينو لتمرير مشروعه. ورغم قوة التحرك الأوروبي، فإن قدرة اليوفا على إيقاف المشروع بشكل منفرد تبقى محاولة.

0: محدودة قانونياً، فاعتماد الخطط أو رفضها يتطلب تصويت الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية للفيفا الذي يضم 211 اتحاداً لا تمثل فيها الاتحادات الأوروبية الأغلبية. وبين إصرار أنفانتينو على أن المشروع سيؤمن موارد مالية إضافية لتطوير اللعبة وتمسك اليوفا بأن كأس العالم ليست مشروعاً استثمارياً، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت خطة الفيفا ستنجح في عبور التصويت أم أن المعارضة الأوروبية المتسعة ستقبر المشروع قبل أن يرى النور.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي الأستاذ عماد حناينة المختص في القضايا الرياضية. أهلا بك أستاذ عماد. إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مقاطعة اليويفا لبطولات الفيفا على مستقبل كأس العالم؟
2: تحياتي. بداية أنا باعتقادي الإحجام أو الاتحاد الأوروبي وقف عن أي مشاركة دولية هو لعدم معرفته بما سوف يحصل بهذا الأمر، لأنه هذا المشروع مشروع مبهم وتم إحاطة به وتم الاتفاق به هو بأمريكا وبعيدا عن أي اتحادات أهلية أو قارية، وقد يكون هو مشروع سياسي مشاركة يعني بداية سياسي أو اقتصادي من مجموعة مستثمرين في أمريكا مع الاتحاد الدولي. هذه المعارضة الدولية من كافة دول العالم والاتحادات القارية باعتقادي هم يعني معارضة لعدم معرفتهم أين هذه الكعكة سوف تؤول، ويثير الشكوك حقيقة بتقييم الشركة التجارية ب20 مليار وأن المستثمر هو مقيم ب4 مليار في بطولات كأس العالم، هذه البطولة العالمية التي هي إرث إنساني ورياضي من أكثر من 100 عام، فهل معقول أن هذا الإرث الرياضي يقيم ب20 مليار وأن المستثمر يدخل ب4 مليار في هذا الإرث الرياضي الإنساني؟ هنالك شكوك كبيرة في عملية الشفافية بشفافية المشروع وكيفية الاستمرار بهذا المشروع، لكن باعتقادي المشروع قد يمر لأن أصحاب القرار هم أفراد، هم اتحادات أهلية، وهذه الاتحادات الأهلية أغلبها اتحادات فقيرة يمكن السيطرة عليها، يمكن خاصة سوف يتم منحهم 40 مليار، قد يكون هذه 40 مليار مدفوعة على فترات، وقد تكون يعني الفترة الماكسيموم معهم 4 سنوات أو أكثر.
1: نعم أستاذ عماد، ولكن لذلك يعني الاتحاد الأوروبي يعني أمس اجتمع وهناك 55 دولة اعترضوا على هذا المشروع، يعني كيف يمكن للفيفا بأن يجري بطولاته دون وجود يعني منتخبات أوروبا؟
2: منتخبات أوروبا سوف تشارك حتى لو عارضت، لأن هنالك هذه الكعكة سوف يكون لها الاتحادات، سوف يتم الاستفراد في كل اتحاد بيتعب. بعدين هذا الاعتراض الأوروبي هو من الأمان العامة للاتحاد الأوروبي وليس من، إذا أنت ناقشت الآن الأمر مع الاتحادات كل اتحاد على انفراد، أنا باعتقاد الاتحادات سوف تنقسم وسوف تقول خلينا نناقش الأمر وخلينا نعرف أمور وما سوف نحصل عليه من هذا المشروع. إذن الأمر هو، وأنا اعتقادي اليوم هو استقالة المستشار القانوني بالفيفا لشخص رئيس الاتحاد الدولي، هذا أمر الاستقالة أمر ملفت للنظر وأنه يبدو هذا الشخص غير قادر.
1: سأتي إلى موضوع الاستقالة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أستاذ عماد، يعني اليويفا ذكرنا قبل قليل 55 دولة اعترضوا، ولكن أيضا اليويفا تنفق على هذه الاتحادات في ضمن الاتحاد، يعني أليس هناك ستكون هناك مشكلة بين اليويفا من جهة والاتحادات والفيفا والاتحادات من جهة؟
2: بالتأكيد هنالك مشكلة، وأنا باعتقادي أنهم قادرين على الجلوس وسوف يجلسوا بالنهاية ويناقشوا الأمر. إذا لاحظنا الاتحاد الدولي واليويفا

0: كانوا معترضين على مجموعة من الأندية الأوروبية لما مشروع السوبر ليج، وكانت الأمر بأنه وكانت الاعتراضات بأن هذا السوبر ليج مشروع خارج نطاق الهرم الدولي في إدارة كرة القدم، والهرم الدولي هو الاتحادات الأهلية والاتحادات القارية والأندية واللاعبين. لذلك الآن نرى بأن هذه الاتحادات تعترض، الاتحاد الدولي يقيم بطولة خارج نطاق الهرم الدولي وشروط قيام هذه أو موافقة الهرم الدولي عليها. بداية هم قاموا في المشروع ويطلبوا من الهرم الدولي الموافقة.
1: طيب أستاذ عماد،
0: الآن هذا الاعتراض في
1: نعم، هل يمتلك الاتحاد الأوروبي يعني الأدوات القانونية لإفشال هذا المشروع؟
0: بالتأكيد بالتأكيد هنالك المحكمة الأوروبية، والمحكمة غيرت كثير من القرارات. هنالك قرارات، يعني إذا إحنا آخر قضية من المحكمة الأوروبية هي أدت إلى تغيير من القوانين الداخلية في الاتحاد الدولي، خاصة قوانين انتقال اللاعبين وعملية تعويض اللاعبين والأندية في حال الفسخ الغير مشروع. نرى أن والاتحاد الدولي أجبر على تعديل هذه القوانين الداخلية، وسوف يبدأ بتطبيقها من 1/1/2027. لذلك المحاكم الأوروبية هي قادرة وعلى المراقبة، وقادرة على التغيير، وقادرة على أيضا رسم الإطار العام لأي مشروع مستقبلي.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ عماد لنتعرف سويا عن تداعيات غياب اليويفا عن بطولات الفيفا اقتصاديا.

0: عودة لك ضيف الكريم أستاذ عماد، يعني تحدثنا عن استقالات داخل الفيفا، برأيك هل تمثل استقالة المستشار الأول لجياني إنفانتينو يعني أول انعكاس عملي للرفض الداخلي لمشروع الفيفا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، هذا شخص مطلع واطلع على المشروع وأبدى رأيي، وآراءه أكيد هي سوف يكون لها شأن كبير لمعارضين هذا المشروع. لذلك باعتقادي أنه هو تصدع داخلي في الاتحاد الدولي، لكن يجب أن لا يغفل علينا أمر بأن هذا المشروع هو مشروع بمشاركة بين الاتحاد الدولي ومستثمرين أمريكان لاحظوا أهمية كرة القدم ولاحظوا التطور الكبير واهتمام الشعوب العالم بهذه البطولة، وقد يكون هي بداية لكأس العالم والدخول في بطولات أخرى، كأس الأندية، كأس الكثير من البطولات العالمية التي تتعلق يشرف عليها الاتحاد الدولي، وقد يدخل أيضا في مشاريع أخرى مع اتحادات قارية.
0: طيب أستاذ عماد، هل يمثل هذا الخلاف بين اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم يعني خلاف مجرد اعتراض على صفقة تجارية، أم أنه يعكس صراعا على النفوذ والهيمنة على الكرة العالمية؟
1: لا شك هناك صراع، ولا شك أن بأن شخص إنفانتينو قد يكون هنالك أشخاص لا يريد أن يستمر

0: أرباح وهنالك مشاريع وهنالك كثير قد يعني الشخص قد يستفيد من هذا الأمر. لذلك هنالك سؤالك السابق، كيف يمكن مراقبة أي مشاريع؟ هل من الاتحاد الدولي هنا يعني المجموعة الأوروبية والمحكمة الأوروبية يمكن لها مراقبة هذا الأمر؟ لذلك شخص الاتحاد الدولي هنالك له معارضين، المشروع نفسه غير مفهوم، ويجب أن نعلم بأن الأسرة كرة القدم الدولية جميعها غير مشتركة بهذا الأمر، ولا تعلم عن حقيقة المشروع، وهم أصحاب القرار الفعلي، وهم منذ التاريخ هم أصحاب القرار الفعلي في كرة القدم. لذلك أنا باعتقادي أن هنالك إما سوف يصلوا إلى حوار، والرفض الأوروبي هو قد يكون يعني الحرب، يعني الهجوم قبل الدفاع. لا، أنا أهددك بعدم المشاركة، فإذا أردتني أن أشارك في بطولاتك يجب أن أحصل على نوع على قسم من الكعكة.
1: نعم أستاذ عماد، جياني إنفانتينو يواجه يعني اعتراضات منذ بداية كأس العالم وإلى اليوم، وكل يوم تنفجر قصة، ومن أبرز المعارضين له ربما حاليا هو ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصا على هذا المشروع الذي قدمه جياني إنفانتينو. برأيك هل يعني إذا استطاع تشيفرين في منع إنفانتينو من تمرير هذه الخطة، هل يمكن الضغط على إنفانتينو للاستقالة في المستقبل القريب؟
0: الصراع الخفي الآن بين الشخصين هو صراع لا شك، يعني هنالك بذور معروفة أو معلومة لمن للمختصين، وباعتقادي لا شك أن يعني يجب أن لا نغفل الأمر السياسي والتدخلات الدولية والحكومات. رئيس الحكومة البريطانية قبل أعتقد قبل يومين أو يوم عبر عن معارضته لهذا المشروع، وهو هنالك أنا اعتقادي أنه أول رئيس حكومة أوروبية يبدي اعتراضه. فالأمر لاحظنا أن هناك تدخلات، سوف يكون هناك تدخلات سياسية، وهذا الأمر يجب أن لا نغفله، ولا نغفل أيضا الصراع الخفي ما بين الشخصين، ما بين رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان المحامي المختص في القضايا الرياضية عماد الحناينة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني therati-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن؟
3: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الأشبال.
11: كنا نستنى

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. وسط استمرار المحادثات بين إيران وعمان، تهران تستهدف ناقلتي نفط بمضيق هرمز، والكويت تتصدى لهجوم إيراني بالمسيرات. تدعمه 14 دولة. الرياض تكشف عن مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وفي ظل مطالبات بإخراج مدريد من منطقة شنغن، عشرات الآلاف من المهاجرين يعبرون إلى مدينتي سبتة ومليلة وسط استنفار إسباني مغربي.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل حلقة اليوم من العالم اليوم. يستمر التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لليوم 44 من توقيع مذكرة التفاهم، وبعد مرور أكثر من 150 يوما من اندلاع الحرب تواصل طهران استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز ومهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية، في حين تعلن الكويت التصدي لهجوم بالمسيرات على أراضيها، وسط حديث عن استمرار المباحثات بين إيران وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني أنه هجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم، تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث ترك

0: ركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبادان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
1: تعليقا على تطورات هذا الملف، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، التصعيد يدخل يومه 44 بعد مذكرة التفاهم، لكن على الميدان الأمور مختلفة تماما، رقعة الاشتباك تزداد يوما بعد آخر من إيران إلى دول الخليج إلى مضيق هرمز. هل نشهد تغيرا في قواعد الاشتباك؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. نعم، هناك نوع من التغير يجري، وذلك بسبب أن مذكرة التفاهم كما ذكرنا هنا في هذا الاستوديو مرارا أنها اتفاقية هشة وعبارة عن صفحة ونصف لم تعالج كل شيء، وهناك غياب كبير للثقة. ولكن الأهم من ذلك أن الولايات المتحدة اليوم هناك أكثر من توجه لمعالجة هذه الأزمة بينها وبين إيران.
1: نعم،
2: اليوم الجهات العسكرية تضغط على الرئيس ترامب من أجل تكثيف الضربات، من أجل إخضاع إيران. وإذا ما نظرنا فقط خلال الأسبوعين الأخيرين نجد أن حتى انتهاك هذا الوقف وهذه المذكرة كان يمر موجات من الضربات تستمر أحيانا 5 ليالي مثل ما حصل في بداية هذا الشهر، ثم 13 ليلة من الضربات المتواصلة. توقف اليوم واحد فقط لإعطاء الفرصة كما ذكرتم في البداية للوساطة العمانية لإدارة مضيق هرمز، ويبدو أن هذا فشل من خلال عودة الضربات مرة أخرى.
1: اسمح لي، إيران تتحدث عن استمرار المحادثات مع الطرف الوسيط العماني رغم استمرار العمليات القتالية أيضا. كيف يمكن تفسير هذا المشهد؟ عمليات قتالية مستمرة بين الجانبين، ضربات متبادلة واستمرار للمباحثات.
2: نعم، منذ بداية هذه الحرب وإيران معنية باستمرار علاقاتها الدولية وعلاقاتها مع الجيران، وحتى كان اليوم اتصال ما بين عراقجي ووزير الخارجية البريطاني ومع عمان تحديدا، هناك عملية حوار ومفاوضات مستمرة تتعلق بإدارة مضيق هرمز، خاصة أن إيران تفسر النقطة الخامسة من مذكرة التفاهم على أنها تتيح لها التحكم الكامل في مضيق هرمز، وهو ما يرفضه الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي بشكل عام. ولكن عودة مرة أخرى إلى الاستراتيجية التي اليوم تدير بها الولايات المتحدة هذه المعركة، من الواضح أن الرئيس ترامب يتجه من ضربات انتقامية محدودة ردا على ما يقول أن إيران تقوم بهجمات على أهداف السفن. أمريكية ومنشآت وعلى السفن، كان يوجه ضربات محدودة. اليوم نتحدث عن ضربات مكثفة وزيادة في حجم الضربات، وأيضا ذهاب إلى المستوى البنية التحتية المدنية من خلال استهداف الجسور ومحطات الطاقة، وخاصة في المناطق القريبة من مضيق هرمز، وأيضا استهداف كل الطرق الإمداد المؤدية إلى الموانئ الإيرانية من أجل شل إيران وشل قدرتها على التحكم بالمضيق، وأيضا قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
1: أصبح كل الحديث عن مضيق هرمز وعن تقريبا 20% من الطاقة العالمية التي تمر من هذا المضيق. هل نستطيع القول أن مضيق هرمز اليوم أصبح هو مركز الثقل الحقيقي لهذه الأزمة؟
2: بالضبط، هو لا يزال يشكل الثقل الأساسي في هذه الحرب، لأن إيران عندما استخدمته وجدت أثرا كبيرا في تأثيره على الأسواق وعلى أسواق الطاقة وأسعار البترول. ارتفع سعر البترول لامس 102 دولار ثم نزل إلى مستوى أقل، ولكن يتوقع كما تشير بعض التقارير الأمريكية أن استمرار الحرب، وكما ذكرتم قبل قليل أننا نحن في اليوم 44 من مذكرة التفاهم، ولكن نحن في اليوم 153 أو 154 من اندلاع هذه الحرب، وتشير التقارير الأمريكية أن كل شهر تستمر فيه الأزمة حتى بوتيرتها المنخفضة أو المتوسطة يرفع سعر برميل النفط حوالي 8 دولار كل شهر تستمر فيه الأزمة، وهذا إيران تدركه وتدرك هامش الوقت لدى الرئيس ترامب اليوم الذي اشتكى من إيران أنها أمر تحتاج أن تقرر فيه في 10 دقائق تستمر فيه 7 إلى 8 أيام.
1: هل هذا يقودني لأرى أن إيران هي من تستفيد من حرب استنزاف طويلة بين الجانبين؟
2: ليس تماما

0: ولكن من الواضح أن إيران تدخل هذه المعركة من هذا المنظور، من منظور الاستنزاف، ولكن
1: النفس الأطول لإيران.
0: يعني إيران تستعد لهذا السيناريو، هي أيضا تتعرض لضغوط ويعني لا يعني إغلاق مضيق هرمز يعود بضرر أيضا على إيران. صحيح. نفسها، ولا تستطيع أن تصدر النفط، وبالتالي على المدى القليل جدا أو المدى القصير عفوا، هي تقول أن دخولها في هذه العملية، عملية الاستنزاف، خاصة باستغلالها لنقاط الضعف الأمريكية في المنطقة، وخاصة إذا ما ذكرنا ما حذر منه رئيس الأركان الأمريكي عن تقليص مخزون الصواريخ الدفاعية الأمريكية الباتريوت والثاد، يعني وصلت إلى مستويات مقلقة وحرجة للولايات المتحدة.
1: دكتور، عند هذه النقطة الولايات المتحدة أعلنت عن اتفاقيات لتعزيز منظومتها، خصوصا صواريخ باتريوت، بينما إيران تؤكد امتلاكها أيضا لترسانة متعددة للرد على أي اعتداء كما سمته أمريكا على أراضيها. هل بدنا نشهد سباقا للردع أكثر منه سباق للحرب؟
0: نعم بالضبط، هو عملية الردع مستمرة، وخاصة من الجانب الأمريكي مع ردود من الجانب الإيراني. ولكن اليوم عندما نتحدث عن فكرة نقص مخزون استراتيجي للولايات المتحدة، الولايات المتحدة ليست في صراع فقط مع إيران، هي تضرب وتواجه إيران، ولكن عينها على الصين وعينها على المحيط الهادي والمواجهة مع روسيا ومناطق أخرى في العالم. وعندما ينقص هذا المخزون الاستراتيجي، نحن نتحدث أن اليوم استعادة الشركات الأمريكية للمخزون الذي كان موجودا قبل الحرب على إيران وفق التقديرات الاستراتيجية لمعهد CSIS الأمريكي الشهير، أنها تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل، وهذا دول مثل الصين في منافسة استراتيجية يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أيضا فقط مع شركة واحدة أكثر من 50 مليار خصصت الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج الدفاعي، وأيضا تريد أن تدخل 10,000 شركة محلية في الولايات المتحدة لتدخل في هذا الجانب. وهذا وحده يشير أيضا في ظل معاناة الشعب الأمريكي من ارتفاع أسعار الوقود والبنزين وغيرها، أنه هذه المخصصات بدل أن توجه للتنمية وللرفاهية توجه للجانب الدفاعي والعسكري، وهذا أيضا سيزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الضغوط الاقتصادية هي الأساس لهذه الحرب، وربما المنتصر سيكون من يستطيع التحمل اقتصاديا. إذا اتسعت هذه الحرب لتشمل البحر الأحمر بالإضافة لمضيق هرمز،
0: نعم،
1: كيف سينعكس ذلك على أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي كيف سينعكس أيضا على الاقتصاد العالمي؟
0: بالضبط، ربما نحن لم نشهد أثرا يعني أو قفزة كبيرة في أسعار النفط وأسعار الطاقة، بسبب أن الولايات المتحدة وظفت، وعدد من الدول حتى الصين وظفت، المخزون الاستراتيجي من النفط لديها في تعويض النقص في الأسواق. ولكن اليوم التقارير في أمريكا تشير إلى أن هذا المخزون وصل إلى أقل مستوى له منذ العام 1983، وهذا يشير أنه إذا استمرت هذه الحرب مرة أخرى أو زاد أمدها إلى فترات أطول، أن الدول لن تستطيع أن تخاطر بالمخزون الاستراتيجي. هي يعني ربما قدرت أن هذه الحرب تستمر لأسابيع، وبالتالي هي تعوض من أجل مرة أخرى تملأ هذه المخزون.
1: حتى السعودية ما زالت قادرة على التصدير من خلال خط أنابيب شرق غرب من خلال البحر الأحمر، لكن
0: نعم.
1: إذا ما أغلق البحر الأحمر،
0: إذا ما أغلق البحر الأحمر، هذا سيرتبط أيضا بتوسع نطاق وديناميكيات هذه الحرب وهذا الصراع، وبالتالي لا نعلم قدرة واستمرار السعودية على التصدير أو استقرار الأوضاع بشكل يسمح لهذه العملية بالتدفق بشكل آمن وسليم، وبالتالي نحن سندخل في مرحلة صعبة. وبالتالي الجهود منصبة، واليوم الصين صرحت بضرورة العودة مرة أخرى إلى الاستقرار،
1: ولكن وروسيا أيضا
0: نعم.
1: هناك دور لهما في احتواء هذه الأزمة، هذا ما دار عنه الحديث مؤخرا، لكن إلى أي مدى تستطيع هاتان القوتان التأثير على واشنطن أو على طهران؟
0: نعم، منذ اليوم 15 تقريبا لهذه الحرب بدأنا ندرس في موضوع نظرية سلم التصعيد.
1: نعم.
0: بعض الحروب إذا ما تم احتوائها في الأيام الأولى وبعد يعني دخول الطرفين في مستويات محدودة من
1: كما حدث مع الهند وباكستان،
0: بالضبط هذا مثال مهم يعني وصائب. هذا سلم التصعيد عبارة عن درجات. إيران والولايات المتحدة قفزت على بعض، عندما الإنسان الطبيعي يعني يصعد السلم درجة درجة أو درجتين، هذه الحرب انطلقت إلى ضربات اغتيال المرشد اللي هو الرجل الأول وضربات في المنطقة
1: ردت إيران يعني ذهبوا إلى
0: وتأثير على العالم كله. وبالتالي قدرة الوسطاء والدول التي تريد حل هذه الأزمة ما بين الطرفين باتت أصعب بكثير. وبالتالي اليوم نحن أقرب إلى التصعيد منا إلى الحل، وحتى لو ذهبنا إلى حل سنذهب إلى مفاوضات فاشلة
1: يعني قبل
0: وندخل
1: أن
0: في سلسلة تصعيد مفاوضات فاشلة مرة أخرى نرجع للتصعيد.
1: أنت برأيك دكتور إذا استمر التصعيد بالمستوى الحالي السيناريو الأقرب هو العودة لطاولة المفاوضات بعد أن يكون كل طرف قد قوى موقفه على طاولة المفاوضات، أو الذهاب إلى مواجهة ضمن سقوف محدودة كالحاصل الآن، أم حرب مفتوحة؟
0: نعم، هو السيناريو حدث أمامنا الآن. الردع الذي يجري ومحاولات الضربات من كل طرف هي بهدف التأثير على مسار التفاوض. وحتى إذا ذهب الطرفان، يعني الولايات المتحدة أوقفت بالأمس الضربات من أجل السماح لموضوع عمان وتطبيق نموذج مضيق ملقة بين أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة على مضيق هرمز. إيران رفضت، عادت الولايات المتحدة الضربات، والخزانة الأمريكية أيضا تمارس ضغوط اقتصادية هائلة على إيران من أجل الضغط عليها وإجبارها العودة إلى المفاوضات. حتى إذا ذهبنا إلى المفاوضات، واعترف الرئيس ترامب اليوم وقال أن إيران صعبة في المفاوضات، سنعود مرة أخرى إلى النقاط، لأنه اليوم لا نتحدث عن ملف واحد، نتحدث عن مجموعة من الملفات، الملف النووي، ملف مضيق هرمز على رأس هذه القائمة، ولكن يوجد أشياء أخرى وراء هذه الملفات فيها تعقيدات كبيرة. أنا قلت أن هذه الحرب غيرت مفاهيم كثيرة في المنطقة، المفاهيم الأمنية والسياسية والاعتماد على التحالفات، كلها هذا وأسواق الطاقة وغيرها. وبالتالي العودة إلى الوراء مرة أخرى ستكون صعبة جدا. واليوم إيران واضح أنها تتعامل مع هذه الأزمة على أنها حرب وجودية، وبالتالي الولايات المتحدة أيضا دولة كبرى تريد استعادة الهيبة وتريد التأثير على ملفات أخرى في العالم. كل نقطة تعني لها آثار متعددة لا تقتصر فقط على العلاقة بين الدولتين أو الاتفاقية بينهما.
1: أشكرك جدا على وجودك معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، وفي خطوة تعكس تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تعلن وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي لحماية حرية الملاحة وسط تهديدات حوثية للدول المشاركة ومخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.
1: تحالف بحري جديد تقوده السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، هكذا أعلنت وزارة الدفاع السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء هذا التحالف الجديد، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من اتساع رقعة التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات التجارية في العالم. ويكتسب هذا التحالف أهمية استثنائية، ليس فقط لأنه يضم دولا ذات ثقل عسكري وإقليمي، بل لأنه يأتي في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وارتفاع كلفة التأمين والشحن، بما يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر في الاقتصاد الدولي. ويهدف التحالف إلى حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وتعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي بين الدول المشاركة، إلى جانب رفع الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تهدف السفن أو المنشآت البحرية. ومن المقرر أن يكون مقر قيادة التحالف في المملكة العربية السعودية، بينما يضم في عضويته 14 دولة من بينها مصر وتركيا وباكستان، وهو ما يمنحه ثقلا سياسيا وعسكريا يعزز من قدرته على تنفيذ مهامه. لكن الإعلان عن التحالف لم يمر من دون ردود فعل، فقد لوحت جماعة الحوثي باستهداف أي دولة تشارك في العمليات العسكرية المرتبطة بحماية الملاحة، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدا في الصراع. فإما أن ينجح التحالف في فرض معادلة ردع تحد من الهجمات وتعيد الثقة إلى الممرات البحرية، أو أن يقود إلى توسيع دائرة المواجهة مع احتمال انتقال التهديدات إلى مصالح دول شديدة، الأمر الذي قد يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد الإقليمي. وبين رهانات الردع ومخاطر التصعيد، يبقى نجاح هذا التحالف مرهونا بقدرته على تحقيق الأمن البحري دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

0: في منطقة تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية وأحد أكثر الملفات حساسية في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. دكتور، يعني 14 دولة اتفقوا مع السعودية على إنشاء هذا التحالف البحري، إلى أي درجة موافقة كل هذه الدول تعكس حجم القلق على أمن الملاحة؟ وما الذي فرض هذا التحالف في هذا التوقيت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ محمد والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أعتقد أنه الذي فرض هذا التحالف في هذا الوقت هو شعور المجتمع الدولي والحاجة إلى ضرورة تأمين الممرات البحرية والمياه الدولية بعد أن عانى العالم من الأحداث التي هزت الاقتصاد العالمي وهزت الطاقة والأسعار والتأمين إلى آخره. لذلك أعتقد أنه هذا التحالف هو ينقل المرحلة من مرحلة الفعل ورد الفعل والجهود الفردية إلى مؤسسة هذا العمل عبر إشراك المجتمع الدولي في هذا التأمين. لماذا؟ لأن هذه الممرات الحقيقة هي لا تخدم الدول المشاطئة ولا تخدم دول الإقليم، وإنما هي تخدم المجتمع الدولي. ولطالما طالبت المملكة العربية السعودية والأشقاء في المنظومة الخليجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. أعتقد أنه تحمل المسؤوليات من المجتمع الدولي ستفرض الأمن والسلام، وسيكون الجهد جماعي، رغم أنه هذا التحالف هو في أصله دفاعي وليس هجومي، وهي رسالة لأولئك الذين يريدون أن يستثمروا أو يشيسوا الممرات المائية أو يستغلوها كأوراق ضغط على المجتمع الدولي. أعتقد أن هذه الرسالة تقول لهم المياه الدولية هي مياه شرعية ومياه محمية بقوات دولية قوية قادرة على فرض الأمن والسلام، لا سيما أن معظم هذه الاستهدافات تأتي من كيانات دون الدولة. أستاذ محمد، ما يحدث في اليمن، اليمن ليس هو من يستهدف الباب المندب، وكذلك استهداف المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ومضيق هرمز، كل هذه كيانات ما دون الدولة برعاية دولة سخرت إمكاناتها وقدراتها لدعم هذه الميليشيات ودعم هذه الكيانات ما دون الدولة. أعتقد أنه هذا القرار وإن كان هناك مطالبات قديمة إلا أنه جاء في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي
1: اسمح لي دكتور الهدف
2: على الاقتصاد
1: العالمي.
2: الهدف
1: من هذا القرار هو حماية السفن التجارية فقط أم بناء منظومة ردع تمنع أي تهديد مستقبلي أيضا للملاحة في البحر الأحمر؟
2: أعتقد أنه كما استمعنا من البيان الذي صدر أن هناك مجلس سيكون هناك أمانة عامة لهذا التحالف، وهذه تختلف عن كل التحالفات السابقة التي ربما أوجدت في مرحلة وانتهت. الآن هذا تحالف دائم بأمانة عامة في مقرها المملكة العربية السعودية بقيادة أيضا سعودية بمشاركة من الدول المدعوة والدول التي وافقت وشاركت. إلى الآن 14 دولة الذين حضروا الاجتماع، 43 دولة الذين تم تبعتهم، 51 دولة. كل هذه أعتقد أنها سيزيد هذا العدد في الأيام القادمة. الهدف أنه سيكون له هدفين أو هدفان، الهدف الأول هو الحماية والردع والدفاع، الهدف الثاني هو أيضا الدعم اللوجستي أو الإنساني عند حدوث جنوح لناقلة أو استغاثة. سيكون هناك غرف قيادة وسيطرة موزعة في الأماكن، ليست فقط لباب المندب وأيضا مضيق هرمز. أعتقد أنه هذا سيكون تحالف عالمي للإنقاذ، للردع حالة وجود استهداف، وكذلك فرض الأمن والسلام لهذه الملاحة بعيدا عن الاستخطاف الذي الاستهدافات التي تأتي من هذه الكيانات.
1: طيب دكتور أحمد، وجود السعودية ومصر وتركيا أيضا إلى جانب باكستان ضمن الدول المشاركة في هذا التحالف، إلى أي درجة تعطي ثقلا سياسيا وعسكريا له؟ وكيف تنظرون أيضا إلى هذا التنوع في الدول المشاركة؟
2: الحقيقة وجود الرباعي الوازن في العالم العربي والعالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية، باكستان، الجمهورية التركية، جمهورية مصر العربية، هذه الدول الأربع القوية الوازنة

0: الموازنة التي أيضا لها قوة على الصعيد العربي والإسلامي ومكان على الصعيد الدولي، وأيضا لديها جيوش ضاربة سواء في مجال الدفاع الجوي أو في القوات البحرية، وهذا من شأنه أن يعزز هذه القدرات وأيضا يدعم الأشقاء المشاركين الآخرين في من المنظومة العربية والمنظومة الإسلامية وأيضا من الأصدقاء الدوليين. هذه الرسالة أو هذا التحالف هو لخدمة الإنسانية، لخدمة العالم. العالم كله رحب بهذه الفكرة، رحب بهذا المشروع. لماذا؟ لأنه سيضع الحد أمام هذه التجاوزات التي أثرت على المواطن في كل دول العالم. عندما يصل سعر النفط إلى 120 أو 130، المستخدم النهائي في كل مكان في العالم أو في كل مدينة أو قرية هو سيدفع الثمن، ولذلك وجد هذا الترحيب ووجد هذا الدعم، لأنه في الأخير الفائدة ستعود على المواطن وعلى الشعوب العالمية.
1: دكتور، إلى أي درجة هذا التحالف يمثل انتقالة من رد الفعل إلى الإجراءات الوقائية؟
0: نعم، كما قلت في بداية حديثي، هو ينتقل من الفعل ورد الفعل والحلول الفردية أو الإقليمية الوحيدة إلى العمل المؤسسي، إلى العمل الجماعي، إلى العمل الدولي، إلى فرض الشرعية والقانون. عندما نقول دائما على الشرعية الدولية تتحرك، عندما نقول أن الشرعية الدولية مطالبة، هذه الشرعية الآن عندما تجتمع هذه الدول من جميع القارات لفرض السيادة والأمن على هذه الممرات، هذا بحد ذاته رسالة أعتقد أنه سيلتقطها كل من يحاول العبث بالممرات البحرية والمائية، وأيضا يسحب هذه الورقة من إيران التي تجعل من مضيق هرمز ورقة للضغط، ورقة للابتزاز، ورقة للتفاوض. نقول الآن أن المجتمع الدولي هو الذي يدير هذه الممرات، وهو الذي يفرض الأمن والحماية بعيدا عن هذه الاستقطابات.
1: هل يكفي دكتور أحمد الانتشار البحري لحماية أمن البحر الأحمر وأمن السفن، أم يجب أن يكون هناك تنسيق أو سيكون هناك تنسيق استخباراتي وجوي أيضا؟
0: بدون شك عندما يكون هناك أمانة عامة سيكون هناك غرف قيادة وسيطرة وغرف عمليات وإنذار مبكر، وأيضا فروع لهذا التحالف في الأماكن الحساسة والهامة، وعلى يتم رصد أي تحرك أو أي محاولة لتعكير الأمن في هذه الممرات مباشرة إلى غرف العمليات والقيادة والسيطرة، لتصدر الأوامر مباشرة لتحرك القطع البحرية لسكات وردع أي محاولة. هذا الحقيقة سيعطي قوة، سيعطي أيضا أمان لهذه الدول، ويعطي أيضا أمان للشركات التي دائما تتأثر بأي تهديد وترفع أسعارها وبعض الأحيان تغير مسارها، وهذا في الأخير يعود على المستهلك النهائي بأسعار باهظة. هذا الحقيقة من شأنه أن يكون مصدرا لبسط الأمن والسلام، وكذلك تفويت الفرص لكل من يحاول الاتجار أو العبث بهذه المياه وهذه الممرات الدولية التي تخدم البشرية بجمعاء.
1: دكتور الشهري، هناك من يرى أن أمن البحر الأحمر لم يعد ملفا إقليميا فقط، بل هي قضية دولية تمس الاستقرار في الاقتصاد العالمي. هل هذا يعطي الحق لأي دولة مهما كانت بعيدة على المشاركة في مثل هذا التحالف؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم. نقول أو الإجابة على هذا السؤال، نقول من هو المتضرر مما يحدث في مضيق هرمز أو في باب المندب؟ لو كان المتضرر فقط هي الدول المشاطئة أو الدول العربية مثلا أو دول إقليمية، لقلنا هذه هي مسؤولية الدول، لكن الخمس تجارة العالم تخرج من مضيق هرمز، و20% أيضا من التجارة العالمية تمر من باب المندب. إذن العالم كله متضرر عند حدوث الأزمة، والعالم كله مستفيد عندما يكون الأمر بأمان وسلام، وبالتالي كل الدول العالمية مدعوة، وكل أيضا الدول مدعوة للمشاركة. كان هناك تحالف سبيدس الأوروبي الذي ربما كان وقتيا ولم يكون بهذه المؤسسة الذي يحصل الآن. هناك مؤسسة، هناك ميثاق، هناك أيضا أمانة عامة، هناك غرف قيادة وسيطرة وأمن دائم، ولذلك من صفاتها ومن صفات هذا التحالف أنه الاستدامة وليس وقتيا. حتى عندما يكون هناك أمن وسلام طويل الأجل سيبقى أيضا هذا التحالف مراقبا ومتابعا لهذه الممرات.
1: دكتور، إلى أي درجة ينعكس نجاح هذا التحالف على استقرار أسعار الشحن والتأمين البحري التي ارتفعت بشكل وصف بالجنون.

0: خلال الفترة الماضية؟
1: بشكل مباشر استجابت هذه الأسواق واستجاب الاقتصاد العالمي واستجاب التأمين العالمي بمزيدا من الارتياح لهذا القرار. لماذا؟ لأنه هذا يعطي دلالة على أن المجتمع الدولي أدرك خطورة بقاء هذه الممرات دون حماية، وأيضا خطورة الإرهاب الذي العابر للحدود، لأنه في الأخير سيتأثر كل العالم، حتى وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وصل إلى سعر الجالون البنزين في أمريكا ارتفع إلى حدود 5-6 دولار، وكذلك في أوروبا والصين والعالم بأجمع. ولذلك أعتقد أن العالم استقبل هذا القرار بارتياح، وأيضا سيحظى بالدعم العالمي، وسيتوج أيضا بقرار أممي ليكون هذا التحالف تحالفا دوليا ينطلق من المادة 51 التي تعطي الحق بالدفاع عن النفس لهذه الممرات، وتعطي أيضا الحق بإسكات كل من يحاول أن يستفيد أو يستغل هذه الممرات.
0: من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تفجر مدينة سبتة أزمة جديدة مع تدفق آلاف المهاجرين من المغرب إليها، لتثير مخاوف الاتحاد الأوروبي وتغذي النعرات العنصرية لليمين المتطرف في أوروبا. دعوات لإخراج مدريد من منطقة الشنغن بعد عجزها عن وقف موجة الاقتحام الأخيرة إلى سبتة، وأخرى تعرض المساعدة في استيعاب ما جرى ليبقى العنصر الأساسي الإنساني وهو الغائب الأكبر عن حسابات السياسة وهواجس الأمن.
1: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كافٍ بعدما خاطروا بحياتهم بناء على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي.
0: من الرباط ينضم إلينا الدكتور عبد العالي حامد الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخ

0: خامس. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد العالي. دكتور عبد العالي، عدد سكان سبتة تقريبا 85,000 نسمة، أكثر من نصف هذا العدد تجاوز الحدود اليوم من المغرب في حركة هجرة مفاجئة أو حركة تحرك لجموع بشرية كبيرة بشكل مفاجئ. من وجهة نظركم ما الذي حصل اليوم؟
1: في الواقع موضوع الهجرة موضوع معقد وشائك، وتقف وراءه أسباب موضوعية أصبحت الآن معروفة لدى الجميع، لكننا أصبحنا بصدد تقريبا موجات تتكرر كل 4 أو 5 سنوات. ما حدث البارحة وأول البارحة يذكرنا بما حصل في ماي 2021. هناك عوامل متعددة يمكن أن أقف عند بعضها، يعني عوامل مرتبطة بتحسن أحوال الطقس، عوامل متعلقة بالقرب المسافة. نحن نتحدث عن مدينة سبتة المحتلة التي توجد على بضع يعني عشرات الأمتار مع مدينة الفنيدق، وهناك حدود يعني على البحر يعني قريبة جدا، فالأمر لا يتعلق بخوض مياه البحر الأبيض المتوسط، ولكن فقط بضعة مئات أمتار تفصل مدينة سبتة عن يعني الفنيدق، أو مدينة مليليا عن مدينة الناظور. بالتأكيد هناك شبكات متخصصة في استغلال الوقت المناسب من أجل القيام بما يمكن أن يسهل عملية العبور واختراق المعابر. هناك فرضيات متعددة بالإضافة إلى العوامل الموضوعية المرتبطة بوجود فئات واسعة من الشباب، حوالي بين 1.5 أو 3 ملايين مغاربة عاطلين عن العمل ويتوقون إلى حياة أفضل ويحلمون بحلم الهجرة. هناك ربما عوامل مرتبطة بالظروف التي كان يعيشها المغرب. ربما نحن كنا على إيقاع احتفالات المغاربة بعيد العرش، وهو عيد وطني كبير ويخلده المغاربة بشكل يعني تلقائي، نحن في الذكرى 27. هناك عوامل مرتبطة أيضا بربما استغلال وتوظيف حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسبانية التي تقضي بعدم السماح للسلطات الإسبانية بإرجاع المغاربة الذين يهاجرون عن طريق البحر، فكان هناك ترويج كبير لهذه السردية.
0: صحيح، أريد الحديث أكثر عن القوانين الإسبانية التي يراها البعض ساعدت في مثل هذه الهجرة، سنتطرق إلى هذا الموضوع، لكن سأتحدث عن العلاقات المغربية الإسبانية التي شهدت انفراجة منذ عام 2002 بعد إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. إلى أي درجة تهدد هذه الأزمة الكبيرة للأعداد الكبيرة للمهاجرين هذا المسار الإيجابي؟
1: يمكن أن ألاحظ من خلال متابعة لتصريحات السلطات الإسبانية وعلى رأسها تصريحات رئيس الحكومة بيدرو شانسيز أن العلاقات المغربية لن تتضرر من ما حصل، والدليل على ذلك أن تصريحات رئيس الوزراء الإسباني تؤكد على التعاون الكامل مع السلطات المغربية من أجل إرجاع الذين هاجروا بطريقة غير نظامية. واليوم أكدت السلطات الإسبانية عودة حوالي 37 ألف مهاجر مغربي غير شرعي بتعاون كامل مع السلطات المغربية، وهذا يعني بأنه هذه الموجة الجديدة لم تؤثر في العلاقات التي أصبحت الآن علاقات جيدة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، خصوصا بعد الموقف الأخير للحكومة الإسبانية القاضي بدعم الحكم الذاتي في الأراضي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
0: طيب، في المقابل دكتور، يتصاعد
1: هناك أي تضرر،
0: يتصاعد نفوذ اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية ويضع ملف الهجرة في صدارة أي خطاب لليمين المتطرف، إلى أي مدى ينعكس ذلك على السياسات الأوروبية المتخذة في هذا الملف؟
1: يعني في مثل هذه الظروف هناك ما يمكن تسميته باغتنام الفرص ومحاولة تسجيل النقاط. بدون شك أن اليمين الأوروبي في مختلف الدول الأوروبية بدءا بإيطاليا وفرنسا حاولوا، وأيضا داخل إسبانيا التي هي على موعد مع استحقاقات تشريعية على بعد سنة، حاولوا استغلال هذه الظروف من أجل إثارة الفزع من ورقة المهاجرين، وكأن هؤلاء المغاربة الذين هاجروا بحثا عن حياة أفضل داخل مدينة سبتة التي توجد عمليا داخل التراب.

0: المغربي وكأنهم عبروا البحر الأبيض المتوسط. هناك محاولة
1: هل جميع من
0: إحراقها
1: عبروا من
0: للمتابعة
1: المغاربة دكتور؟
0: والهلاء. الذين عبروا في البر وفي جزء من البحر، لكن قريبا يعني داخل الشواطئ المغربية. نحن نتحدث عن
1: هل هم من
0: سكان
1: المغاربة أم
0: تقريبا
1: هناك
0: عاميا داخل
1: من
0: التراب.
1: جنسيات إفريقية اعتبرت المغرب دولة عبور؟
0: هناك بعض الأفارقة، هناك بعض الأفارقة، نحن نعرف بأنه الأفارقة عدد كبير منهم الذين يفرون من بلدانهم في اتجاه أوروبا، يعتبرون المغرب مكان عبور من أجل العبور إلى إسبانيا.
1: نعم
0: لكن ما أريد أن أقوله هو أنه الأمر لم يتعدى سبتة، إذا ليس هناك ما يمكن أن يتكأ عليه لخلق حالة الهلع داخل أوروبا،
1: نعم
0: والتي يحاول اليمين الأوروبي استغلالها ضد حكومة رئيس الوزراء الإسباني، لأنه على موعد مع الانتخابات القريبة. وأيضا
1: نعم
0: هناك خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، ليس فقط حول الهجرة وإنما حول قضايا أخرى.
1: صحيح
0: فأعتقد بأن اليمين الأوروبي واليمين في العالم يحاول أن يستغل هذه الورقة لإضعاف موقف رئيس الوزراء الإسباني.
1: طيب دكتور، كيف يمكن للمغرب أن يوازن بين دوره كشريك أمني للاتحاد الأوروبي وبين رفضه أن يتحول المغرب إلى منطقة احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين؟
0: أنا أعتقد بأنه السلطات المغربية في تعاطيها مع موضوع الهجرة قطعت أشواطا بعيدة في الالتزام بالاتفاق الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي على العموم ومع إسبانيا بشكل خاص، سواء فيما يتعلق بالحيلولة دون عبور المهاجرين غير النظاميين، أو فيما يتعلق بالعمل على تسوية وضعية الكثير من المهاجرين الأفارقة الذين يوجدون في المغرب حتى يضمن لهم يعني حظوظ العيش الكريم في المغرب دون اللجوء إلى إسبانيا. لكن في جميع الحالات يبقى الوضع الاجتماعي والاقتصادي ضاغط، وحلم الهجرة بالنسبة لعدد كبير من الشباب حلم يعني موجود، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. فبالرغم من جميع الاستثمارات الضخمة التي ضخها المغرب فيما يتعلق بالصناعة أو فيما يتعلق بالبنية التحتية أو فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، فإن عائد هذه الاستثمارات على الشباب لم يصل بعد. نحن أمام كما قلت قبل قليل بين 3 ملايين تقريبا مغربي شاب بين 18 و24 سنة عاطل عن العمل، لا يتلقى أي تكوين مهني ولا يتلقى الدراسة، إذا يفكر في الهجرة. الحكومة الحالية في المغرب وعدت بإيجاد 1 مليون منصب شغل، لكنها فشلت في ذلك ولم تنجز إلا حوالي 94 ألف منصب شغل. هذه الحكومة أيضا وعدت بإصلاح نظام التعليم، لكنها فشلت في إصلاح منظومة
1: التعليم. إذن هناك أكثر من جهة
0: هؤلاء
1: تتحمل
0: الشباب
1: مسؤولية
0: داخل منظومة التعليم.
1: ما حدث اليوم، لكن أيضا هناك وجهة نظر تتحدث عن القوانين التي وصفت بالمتهاونة في ملف المهاجرين في إسبانيا، هي أيضا من المسببات لمثل هذه الحركة الكبيرة للهجرة غير الشرعية لإسبانيا. هناك بعض القوانين في الدستور وفي القانون الإسباني أسهل من باقي الدول الأوروبية في استقبال اللاجئين، ما تعليقك؟
0: أولا، سواء من حيث القانون أو من حيث الممارسة، علينا أن نتذكر أنه في السنة الماضية قامت السلطات الإسبانية بتسوية وضعية حوالي 500 ألف مهاجر أجنبي معظمهم من المغاربة، وهذا خلق شعورا بالطموح والارتياح وأيضا الشوق من أجل
1: الفرصة
0: الاستفادة من هذه الوضعية في إسبانيا. نعم، هذه فرصة. ثانيا، هناك حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بعدم إرجاع المهاجرين الغير النظاميين الذين يأتون عن طريق البحر، لكن كان هناك تفسير ضيق لهذا الحكم. هناك أيضا الوضعية التي يتمتع بها القاصرين، أي الذين لهم سن أقل من 18 سنة، السلطات الإسبانية ملزمة بأن تضعهم في ملاجئ بموجب قوانينها الداخلية وأن تبحث لهم عن وضعية مستقرة إلى حين بلوغ سن الرشد، وخاصة إذا لم يكن لهم عائلات. إذا مثل هذه القوانين وخاصة الحكم الأخير للمحكمة العليا انتشر بشكل واسع، وانتشرت معه إشاعة أن المعبر قد تم فتحه، أن المعبر بين المغرب وإسبانيا قد تم فتحه، وأن هناك ثغرات أمنية بهذا الصدد، وهذا ما شجع فئات كثيرة آلاف الشباب من أجل أن يقومون بمغامرة الهجرة.

0: الدخول إلى سبتة طمعا وطموحا من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على حياة أفضل.
1: هل تعتقد أن ما حدث اليوم في سبتة سيؤثر على العلاقات المغربية الأوروبية، خصوصا في ملفات كالتجارة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية أيضا؟
0: لا أعتقد. أنا الذي تضرر في الواقع هي صورة المغرب الذي لا تعكس بالفعل حجم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال 20 سنة أو 27 سنة الأخيرة. هذه الصورة تعطي انطباع بأنه هناك يعني فئات واسعة متضررة من الفقر والتهميش والحرمان ومن الكرامة، وهذا في جزء كبير منه صحيح، لكن العلاقات مع إسبانيا أو مع أوروبا لا أعتقد بأنها سوف تتضرر، خصوصا فيما يتعلق بالجانب السياسي أو بالجانب الاقتصادي أو فيما يتعلق بالاتفاقيات المرتبطة بالهجرة. فالمغرب ملتزم، والدليل على ذلك هو عودة 37 ألف مهاجر غير نظامي.
1: هل انتهت الموجة بعودتهم الآن؟
0: طرف السلطات الإسبانية أعتقد الآن توقفت موجة العبور، وأخذت السلطات زمام الأمور، سواء السلطات الإسبانية أو السلطات المغربية، ولكن الضحية هو أننا أمام عدد لا يستهان به من الضحايا الذين سقطوا غرقا في البحر أو في الاحتكاك نتيجة الزحام. هناك أرقام تتراوح بين 35، هناك أرقام تتحدث عن حوالي 59 أو 60 ضحية، وهذا رقم يعني كبير ومفجع حقيقة ومأساوي.
1: يعني عزاؤنا للمغرب وأسر الضحايا، ربما كان بالإمكان ألا تكون هذه الأعداد الكبيرة في مثل هذه الأزمة التي واجهها المغرب وإسبانيا خلال الساعات الماضية. أنا أشكرك شكرا جزيلا من الرباط الدكتور عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لك دكتور. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف هذا.

0: الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: احنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: إعلام أمريكي يقول إن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران وعرقجي، يؤكد أن أي تعاون مع الولايات المتحدة عمل عدواني. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج. وفي بقية العناوين: شهيد ومصابون بغارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة، وحماس تؤكد أن وقف جميع أشكال العدوان شرط لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ الضربات. وأضاف المسؤول أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يحسم بعد مع احتمال إلغائها. من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون في تصريح صحفي أن وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب في أي لحظة. جاء ذلك في وقت شدد فيه البيت الأبيض على التزام ترامب بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران التي اعتبر أنها أخلت بمذكرة التفاهم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأكد ترامب أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه إزاء طريقتها في التفاوض.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا، وأن أي تعاون مع من وصفهم بالمعتدين غير مقبول. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أبلغ نظيره البريطاني أن مشاركة لندن في الحربين الأخيرتين على إيران غير مبررة، ليرد الأخير بأن بريطانيا ليست جزءا من الحرب ضد إيران وتؤمن بالحل السياسي لحل القضايا وفق تعبيره. أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في ظل صراع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات، مضيفة أنه لم يبلغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل ليما العمانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

0: يوافينا بها الزميل أواب أيوب.
1: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وصى رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني أنه هجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم، تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيرون بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى واستهدفت آخر في حي الصفطاوي شمال غزة، ما تسبب باشتعال النيران في المنزل المستهدف وفي محيطه. قالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروطة بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
2: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح

0: وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهوناً بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين، أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر، وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. وكان المستوطنون نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وصرة والجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
2: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
3: تل منكوبة، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
2: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
4: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة، واضح النهار وبساعة الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة، وهي تسجل الأعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة أيضا. هناك استهداف، وفي المقابل إحنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا، إحنا موجودين على الأرض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة صرة، منطقة تل، منطقة جنيد.
2: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة، وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
5: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي، وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
2: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات

0: أليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف تلاتي عربي نابلس الضفة الغربية المحتلة.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفار تبنيت بمحافظة النبطية، كما سجل تفجير ضخم في محيط زوطر الشرقية جنوب لبنان. وأفاد الإعلام اللبناني بأن دبابة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاعل منصوري في قضاء صور بعدة قذائف، فيما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا صارخا لسيادة لبنان وأمنه. من جانبه أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون في بيان له أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق والتزم لبنان بتنفيذ موجباته، مشيرا إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش بشأن تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي، مع استمرار استخدام عدد من المدارس ومراكز لإيواء النازحين، وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لاسيما في الجنوب.
2: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي، مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها، في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
3: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود ال 95 مدرسه فيها بعد نازحين بنسب متفاوته. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما ياثر على عمليه التدريس.
2: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار، عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
4: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية، قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
2: لكن يبقى نجاح الخطة مرهونا باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تيرتي عربي، بيروت.
1: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة. وكشفت بيانات لوزارة الداخلية الإسبانية عن بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 48,000 شخص، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني.
5: البحر والمعابر والأسوار الحدود.

0: الأساسية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود، وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كاف بعدما خاطروا بحياتهم بناءً على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن عبور المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية، مضيفاً أن الحادث مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها مافيات الاتجار بالبشر.
2: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية. طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تاياني إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لا بد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضراراً بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنىً سكنياً من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة توخي الحذر بشأن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من لقاء استمر أكثر من ساعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. أعلن زيلينسكي في ختامه أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة

0: مسبوقة خرج عشرات المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
1: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
2: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
1: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
3: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
4: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
1: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
5: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
0: نذكر الآن بأبرز عناوين النشرة. مصادر إعلام أمريكية تؤكد أن ترامب يدرس مهاجمة أهداف للطاقة في إيران، وعارقجي يرد بأن أي تعاون مع المعتدين بذريعة العقود الدفاعية يعد عملا عدوانيا. شهيد وعشرة مصابين بغارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة، وحركة حماس تشترط وقف جميع أشكال العدوان لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصا، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. عقوبات أمريكية جديدة على كيانات تدعم وتساعد إيران في تجاوز العقوبات والحصار. انتشار واسع لعمليات الدفع الإلكتروني في السودان.

0: يستمر مسلسل العقوبات الأمريكية على الشركات المرتبطة بإيران، حيث كان آخر فصوله العقوبات التي استهدفت شبكات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير شملت 5 شركات وشخصيات من الهند والصين وروسيا. وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت شركات وسفنا على قائمة العقوبات بدعوى مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
1: فيما تشتعل منطقة مضيق هرمز بحرب تتوالى فصولها، تتواصل العقوبات الأمريكية، فقد لحقت واشنطن شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من المضيق. وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز، شملت فيها 8 سفن و8 شركات مرتبطة بها بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني. بيان وزارة الخزانة قال إن شركتي بيرشين غلف مارين إنشورنس وهيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري أدرجتا على قائمة العقوبات باعتبارهما جزءا من آلية ابتزازية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري، وجاء ذلك متزامنا مع فرض عقوبات على عدد أكبر من سفن نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية التي يوجد مقر شركاتها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال. وتهدف الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية. هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في 11 يوليو الجاري على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني خامنئي والحرس الثوري لإيران. وحسب محللين اقتصاديين فقد وصلت خسائر إيران إلى نحو 270 مليار دولار منذ تواصل الجولة الأخيرة من الحرب، فيما تكلف الحرب أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات. حسان محمد، ترت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد. هذه ليست المرة الأولى وليست حتى العاشرة التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران، لكن ما الجديد في حزمة العقوبات الجديدة؟
2: مساء الخير لك سيدي، مساء الخير لكل مشاهدي قناتكم المحترمين. لا شك أن هذه العقوبات تستكمل الولايات المتحدة من خلالها التضييق على إيران بكل ملفاتها النفطية، ونتذكر جيدا أن الرئيس ترامب مضى ومعه الكونغرس إلى العقوبات الحد الأقصى على طهران. هذه العقوبات الحد الأقصى اليوم من خلال هذه العقوبات الجديدة منذ بداية 2026 لسيما في شهر تموز الأخير، يعني إذا رجعنا إلى شهر شباط وأيار باستهداف حوالي 50-60 كيان وشركة وأفراد، اليوم نتحدث منذ بداية شهر تموز 15 تموز 24 تموز 29 تموز 30 تموز كلها عقوبات تتلاحق شيئا فشيئا، وكأني بالأمريكان يعني ينجزون ملفاتهم أولا بأولا لاستهداف كل من يدور في فلك النفط الإيراني. بمعنى آخر اليوم الولايات المتحدة تستهدف كل اللوجستيات، كل أدوات الدعم، كل شركات الشحن، كل شركات التأمين، كل الوسطاء الإقليميين، أسطول الظل على مستوى السفن، وبالتالي تريد من هذه العقوبات وتجديدها تارة منذ تموز وحتى اليوم مع كل موجة عقوبات تزداد كما نقول تشديد الخناق على طهران. وبالتالي الهدف الأمريكي واضح، اليوم الجديد القديم هو ضبط كل قطاع اللوجستيات ومنعه من الوصول إلى النفط الإيراني، وبالتالي تأكيد سياسة تشديد العقوبات لمنع إيران من الاستفادة من أي دولار يأتي من عائدات النفط.
0: كما تحدثتم دكتور محمد، العقوبات تستهدف الناقلات وكذلك التأمين والخدمات المرتبطة بها. إلى أي مدى يمكن أن ترفع هذه العقوبات كلفة تصدير النفط الإيراني، كما أنها يمكن أن تخفض العائد المادي بالنسبة لطهران؟
2: دعنا نبدأ من جملة أمور أساسية، أننا منذ بداية الحرب وحتى الساعة وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه اليوم في باب المندب وما يجري في كل المنطقة على مستوى شرايين الاختناق البحري إذا شئت، كلها في التأمين وكلها في الشحن تتأثر، إضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية على مستوى النفط نفسه ونقله وشحنه وتأمينه. وبالتالي اليوم المخاطر الجيوسياسية تؤكد أننا أصبحنا إذا شئت في زمن الكورونا الجيوسياسية إذا جاز التعبير. وبالتالي على هذا الأساس اليوم ارتفاع تكاليف الناقلات والشحن والتأمين، إضافة إلى العقوبات التي تشمل بعض الأفراد وحتى بعض المصارف، تدفع كل هذه الكلف إلى أن تكون مرتفعة. وبالتالي كلما زادت ارتفاع هذه التكاليف، من سيكون في الواجهة؟ سيكون في الواجهة من يريد التصدير، من يريد تجاوز هذه العقوبات. بمعنى آخر، إيران اليوم عبر شبكة وسطائها التي تعنى بكل هذه الخدمات التي تحدثنا عنها تريد إغراء شركات التأمين وشركات النقل. وكيف ستغريهم؟ اليوم إيران تحرم حوالي 25% بالمباشر من أسعار نفطها إذا ما أرادت بيعه بالسبوت ماركت أو عبر أسطول الظل. إضافة إلى ذلك سيكون هناك مسار لأسعار تفاضلية على مستوى بيع أسعار النفط، ناهيك على ارتفاع الكلف على مستوى التأمين الذي تدفعه إيران، على مستوى الشحن، على مستوى الناقلات، وعلى مستوى التعاملات المصرفية عبر الوكلاء. وبالتالي كل هذه التكاليف

0: التكاليف نعم ستحرم إيران من جملة أمور أساسية على مستوى إيراداتها النفطية، وأعتقد هذا ما تستهدفه اليوم الولايات المتحدة، ناهيك عن أمر ضروري ذكره أن نعم. إيران نفسها اليوم على مستوى الإنتاج بعدما كانت عند 2.5 مليون برميل اليوم هي تحت المليون برميل حسب ما تشير كل وكالات الأنباء العالمية.
1: إذا كان أسطول الظل يشكل قناة رئيسية لوصول النفط الإيراني إلى دولة مثل الصين، كيف ستتأثر الصين بتشديد العقوبات؟ وبصورة عامة، هل من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطرابات في الإمدادات؟
0: دعنا نميز بين أمرين أساسيين عزيزي. الأول أن الصين لا زالت لها طرقها، ونحن نتحدث عن أسطول الظل ربما يقارب 900 إلى 1000 سفينة، وبالتالي اليوم حجم الكيانات المستهدفة حتى الساعة لا تتجاوز 200 إلى 250 بين كيان وشركة وأفراد، وبالتالي لا زال هناك قدرة على البنتريشن على النفاذ نحو الصين ونحو جنوب شرق آسيا، ولا زالت إيران قادرة على التصدير، ولكن المسألة هي بكيفية التشديد. هل تتأثر الصين؟ الصين لديها أمرين أساسيين، تستطيع أن تأتي بهذا النفط من مسارات أخرى وليس المسار الإيراني، ولكن الخطر في الموضوع أن دول الخليج نفسها تتأثر بمضيق هرمز وما يتصدر منه باستثناء خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية. من هنا نستطيع أن نقول أن الصين لديها مخزوناتها استراتيجية تستطيع التعويل عليها تماماً إلى الاستيراد من أماكن أخرى.
1: دكتور محمد،
0: لكن المتضرر الحقيقي هو طهران نفسها.
1: تماماً. واشنطن تقول أنها استهدفت أكثر من 100 ناقلة أو سفينة مرتبطة بأسطول الظل منذ بداية هذا العام. إذا ما استمرت الولايات المتحدة بوتيرة الاستهدافات هذه، هل ستتمكن إيران ببساطة من استبدال ناقلاتها المدمرة بناقلات جديدة؟
0: قطعا لا. الولايات المتحدة اليوم بثقلها وعددها وعديدها موجودة في المنطقة، ويعني كما نقول الولايات المتحدة عازمة، واضح جدا حزم الرئيس ترامب تجاه إيران. من هنا نستطيع أن نقول أن إيران اليوم ما بين المطرقة والسندان، مطرقة الظروف التي تحيط على المستوى العسكري بمضيق هرمز ومستوى استهداف اللوجستيات عبر العقوبات وما بينهما، لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة وهذه البساطة لتجاوزه. الحل الوحيد أعتقد إما الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بمكان ما، أو ربما الصدام الذي يؤدي إلى مكان ما تستطيع منه النفاذ.
1: بالعودة إلى ملف الصين، معظم الكيانات الأجنبية المستهدفة في هذه الحزمة من العقوبات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، كما أن الجزء الأكبر من الشحنات كانت متجهة إلى الصين. هل تعكس هذه العقوبات مواجهة جديدة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين للضغط على الصين لأنها مستمرة بشراء النفط الإيراني؟
0: دعنا نتفق بداية أن جزء كبير مما يجري بالمعادلة الجيوسياسية والاقتصادية بأبعادها الثلاثة، جزء من هذه الأبعاد هو البعد الاستراتيجي والذي تقصد به الصين ومسارات نفطها وصناعة الصين وكيفية الكلف في الصين ووصول برميل النفط إلى الصين بأسعار تفاضلية من طهران ومن روسيا. على هذا الأساس نعم، جزء مما تريده الولايات المتحدة بمكان ما من الاستهدافات إن كانت تستهدف النظام الإيراني بالمباشر نحو الأسلحة النووية والباليستية وأذرع إيران وغيرها بالمنح السياسي، إلا أن المنح الاقتصادي جزء من هذه الحرب، وفي الظاهر نحن نتحدث مع النظام الإيراني وإيران الدولة، ولكن بالبعد الاستراتيجي نعم أعتقد أن الصين هي المستهدفة. ولتثبيت ذلك اليوم نجد الكثير من الكيانات الصينية مستهدفة ضمن إطار هذه العقوبات للناقلات وللأفراد وللشركات، وبالتالي وكأن بالولايات المتحدة ترسل الرسالة إلى الصين بأن تكف اليوم المدد نحو إيران
1: دكتور
0: وإيصال
1: محمد.
0: المساعدات إلى طهران.
1: لكن في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن العقوبات على شبكة النفط الإيرانية، ما زالت الولايات المتحدة تمنح ترخيصا مؤقتا يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وكذلك بيعه وتسليمه. كيف نفهم هذه المتناقضات؟
0: هي الولايات المتحدة التي تشبه تناقضاتها. الرئيس ترامب بمكان ما يريد تشديد العقوبات لجر إيران إلى طاولة المفاوضات صاغرة، وبالمكان الآخر يخشى الرئيس ترامب أن يبقى هذا التشديد على هرمز وأن ينقص هذا المليون أو 2 مليون برميل بمكان ما من الإعفاءات، فترتفع أسعار النفط فيرتفع جلن البنزين على مستوى الولايات المتحدة، وبالتالي نذهب إلى لعبة التضخم والتشديد المالي الذي لا يرغب به الرئيس ترامب. من هنا

0: الولايات المتحدة تتعاطي مع إيران ومع أسواق المنطقة ومع شرايين البحرية في المنطقة هرمز وما بالمندب وكل التهديدات التي تحيط بهما على قاعدة أنها لا تريد أن ترتفع أسعار النفط على قاعدة أن تبقى أسعار التضخم والفائدة مضبوطة، لذلك تترك مساحة مفتوحة علما أنها من خلال هذه المساحة تبقي أبواب التفاوض مفتوحة مع طهران لكي تأتي بطهران إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه رواج واسع للدفع الإلكتروني في السودان،

0: من جديد أهلا بكم. أصبحت التطبيقات البنكية في السودان جزءا من تفاصيل التعاملات اليومية لدى كثير من المواطنين، إذ لجأت فئة واسعة إليها نظرا لصعوبة توفر السيولة النقدية، لكن الاعتماد عليها بشكل كامل ما زال يواجه تحديات تتعلق باستقرار الخدمة.
1: في كل صباح تكتظ المحال التجارية في العاصمة بالمتبضعين، ومع عودة السكان عاد النشاط بكل مشاهده، حيث توفر السلع والخدمات وازدهار حركة البيع والشراء. لكن مشهدا واحدا اختفى هو أوراق النقد، فاليوم معظم الزبائن يستخدمون هواتفهم المحمولة لإتمام عمليات الشراء بشكل فوري.
2: معظم مبيعاتي اليومية عن طريق البنوك، يعني الكاش بيمثل نسبة بسيطة من المبيعات، وحتى في الأول كانت في مشاكل في طش الشبكة وسيرفرات ثقيلة وكذا، لكن في الفترة الحالية الوضع متغير. يعني
1: لم يعد الدفع الإلكتروني مقتصرا على المدن الكبرى، بل امتد إلى الأسواق الشعبية في تحول غير مسبوق في السلوك المالي للمجتمع. وبحسب البنك المركزي السوداني، فقد ارتفع عدد المعاملات بين المصارف من 93 مليون معاملة العام الماضي إلى 142 مليون معاملة في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس حجم التطور في هذا القطاع رغم التحديات التي تواجه المتعاملين مع التطبيقات المصرفية.
3: بمشي في أي محل بدفع بنكك، بدفع عن طريق البنوك الثانية، يعني ودي حاجة كويسة والله، ونتمنى انه الدوله ذاته والحكومه تساعد في الكلام زي ده، بس يوفروا شنو؟ يوفروا لنا قصه الشبكه، التطبيق طاش شبكه، التطبيق ما دي لو انتفت كان ما في زول بيحتاج لي كاش.
1: من جهتها اتخذت الحكومه اجراءات صارمه للسيطره على الكتله النقديه بتغيير طبعه العمله في خطوه تهدف الى مواجهه تداول اكثر من 90% من الاموال خارج النظام المصرفي والحد من عمليات التزوير. وبحسب بيان المركزي، فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة من 4 مليارات و460 مليون دولار إلى نحو 5 مليارات

0: و360 مليون دولار، بينما يطالب مصرفيون بإصلاح البنية التحتية للاتصالات كضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
1: التعامل مع الشبكات العادية في مسألة الدفع الإلكتروني هي مهمة، ونحسب أنه دي أجازة بنك السودان في الفترة الأخيرة ودخلت الخدمة في بعض البنوك، وأنه بعض شركات الاتصالات أيضا دخلت في مسألة الدفع الإلكتروني والتعامل.
0: وساهمت الحرب في ترسيخ ثقافة التعاملات المالية، حيث يستخدم 17 مليون سوداني الهواتف الذكية في إدارة حياتهم اليومية.
2: بين واقع فرضته الحرب ومستقبل تقوده التكنولوجيا، لم يعد الدفع الإلكتروني وسيلة بديلة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للسودانيين في تحول قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد والتعاملات المالية خلال السنوات القادمة. طارق التجاني، تلتي عربي، درمان.
3: للنقاش معنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، كيف تفسرون ظهور هذه التطبيقات المالية الجديدة في السودان؟ ما الأسباب التي تدفع فئات من المجتمع السوداني إلى التطبيقات البنكية؟
4: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا، هي التطبيقات كانت موجودة، هي ما جديدة، هي الآن تم تفعيلها وتم ربطها مع بعضها البعض بنظام الـ EBS. والعاملين الآن عشان ليه؟ الكتلة النقدية الفقدت أثناء الحرب الوجودية عشان لا يحصل فيها زيادة التضخم أو زيادة المضاربات، هو الحد من لا نحن نقول التداول النقدي، لكن شنو؟ من تنظيم عملية التداول النقدي. فالتطبيقات أثبتت وجودها وأثبتت فعاليتها، وخصوصا نحن رأينا معظم السودانيين اعتمدوا على تطبيق واحد هو اللي يتبع لبنك الخرطوم، بنك الخرطوم المعروف بتطبيق بنكك. فلعب دور كبير جدا جدا في استقرار بعض الأسر، يعني أثناء موجات التهجير القسري أو التهجير القهري أثناء الحرب. وبالتأكيد هناك أيضا أسر خارجية كانت تعتمد في استقرار أسرها الداخلية أيضا عبر تحاويل في هذه التطبيقات. أما الآن مع فتح هذه التطبيقات أدى الأمر لفك الخنقة النقدية.
3: لكن دكتور عبد العزيز، مراسلنا في أم درمان في تقريره استعرض بعض المشاكل المتعلقة في التطبيقات البنكية. هل تتوفر في السودان البنية التحتية اللازمة من أجل التعامل مع التطبيقات البنكية بسلاسة؟
4: أولا أنا حاب أوضح حاجة، هي البنية التحتية موجودة، هو نحن ما نحتاجه الآن هو زيادة الفاعلية لهذه البنية التحتية اللي حقت الاتصالات والبيانات الفنية. ما يعاني منها التطبيقات هي بعض الفنيات فقط، هي مشكلات فنية يفهموها أهل الاختصاص نقول الإلكتروني أو الفني البرمجي، هم أدرى بذلك. لكن هذه التطبيقات الآن ليست الإشكالية في تقاعصها، لا، الإشكالية الحقيقية في الضغط تحت الداتا. الضغط ده بحاجة إلى نوع من التيسير، والتيسير ده يحتاج، احنا نقول الكلام بكل صراحة، إن زيادة عدد الفعاليات الشبكية التي تحتاجها بنك السودان. ما تنسى احنا الآن يعني في نخوض حرب، والبيئة لا نقول بعض شركات الاتصالات المساهمة أو المساعدة تعرض إلى ضرر كبير جدا جدا أو سميت ضرر متعمد من قبل التمرد. فدي كانت حدي، دي كانت مسألة كان مستغرب فيها، يعني لما مثلا يتم سقط الكيبلات الاتصالات، النحاس، الأدوات المساعدة للكهرباء، فكان في شيء مستغرب منه، كأنه الأمر يريدون خنق السودان من جميع النواحي الاقتصادية. فهذه الخزانة خط حرب اقتصادية مكتملة الأركان.
3: دكتور، تحدثتم عن أن معظم السودانيين يتعاملون مع تطبيق بنك الخرطوم، لكن هناك منصات خارج الإطار المصرفي التقليدي، هل يجعل ذلك يعني هناك أي مخاوف من نشوء اقتصاد موازي داخل السودان؟
4: أبدا. الإشكالية هي الوحيدة الآن كما ذكرت أنا هو البنك المركزي الآن يعمل على إلغاء العملة غير مبررة في الزمة في مناطق انتشار التمرد. أنا مستغرب يعني في حتة ناس بيقول لك يعني في

0: في مواطنين موجودين هناك سودانيين في بعض مناطق انتشار التمرد، يعني من حقهم انهم يتعايشوا ويكونوا موجودين.
1: نعم.
0: الاشكاليه ما هنا، الاشكاليه الكبيره ان السعر الان المتداوله التي يعتمد عليها العصابات التمرد معتمدين على العمله.

0: الاقتصادي الموازي الذي يحاول إنشاؤه عبر تطبيقاتهم الكذوبة أنا كما أحب أسميها. شوف أنا أقول لك حاجة، لا يوجد تطبيق خارج منظومة البنك المركزي، لا يوجد تطبيق بنكي خارج منظومة البنك المركزي. البنك المركزي يضع لوائح حادة جدا وصارمة، وبالنسبة ليه وجود موجود أجهزة الاختصاص المختصة، يعني أبشرك في ذلك أنا وأبشر الشعب السوداني في ذلك، وده من خلال القياس والأبعاد أنا من واقع الذي أعيشه الآن في السودان. تفضل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز الزبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان.

0: أدت القرارات الجمركية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين إلى خسارة شركة شي إن الصينية لنحو 100 مليون دولار وفقا للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.
1: 99 مليون دولار أمريكي خسائر ربع سنوية تكبدتها شركة شي إن الصينية الشهيرة. السبب تباطؤ المبيعات لدى العملاق الصيني بعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء من رسوم الاستيراد على الطرود الصغيرة، ذلك إلى جانب تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة وفقا للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام. شي إن تتجه إلى طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ بعد تسجيل تلك الخسارة ربع السنوية مقارنة بأرباح بلغت نحو 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. الشركة التي تشحن منتجاتها إلى أكثر من 220 دولة حول العالم لم تكن تدفع رسوما جمركية عن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والآن أصبحت مضطرة إلى مواجهة رسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و 87% على السلع ذات المنشأ الصيني. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 14% إلى ما يزيد قليلا على ملياري دولار. وتعكس النتائج الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو وتشديد القيود التنظيمية في أسواقها الرئيسية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الاكتتاب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار مقارنة بتقييم بلغ عام 2022 نحو 100 مليار دولار. حسان محمد، تغطى عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

تقارير أمريكية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. شهيد ومصابون بغارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة وحماس، تؤكد أن وقف جميع أشكال العدوان شرط لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين حصيلة هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا.

0: ذكرت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران. ورجحت الشبكة أن تنفذ الضربات مطلع الأسبوع، كما نقلت وسائل إعلام أمريكية أخرى عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران. وأضاف المسؤول أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يحسم بعد، وأن ترامب لم يصدر أوامر نهائية بشأنها. من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون أن وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب في أي لحظة. وقال ترامب إن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مؤكدا أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه إزاء طريقتها في التفاوض.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية ضربا من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن إيران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي تهور أمريكي محتمل، وأوضح أن خطة الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا. وقالت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أبلغ نظيره البريطاني أن مشاركة لندن في الحربين الأخيرتين على إيران غير مبررة، وإن أي تعاون مع من وصفهم بالمعتدين غير مقبول. أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في ظل صراع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات، مضيفة أنه لم يبلغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل ليما العمانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. أبرز التطورات بشأن الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران يوافينا بها الزميل أواب أيوب.
2: ليلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والصرفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد

0: إيران. الهجمات الإيرانية الأكثر كثافة استهدفت الكويت، إذ قال الجيش الإيراني إنه هجم بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، إضافة إلى قاعدة علي السالم، تضمنت حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات وقود ومعدات. في حين أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قصفا إيرانيا استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد وأسفر عن مقتل عامل فيه. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحف أمريكية إلى أن البنتاغون قلص الوجود العسكري في الكويت للحد من المخاطر. وفي العراق تعرض مقر لحزب إيراني معارض جنوب غربي أربيل لهجمات أسفرت عن اندلاع نيران وتصاعد دخان كثيف داخل المقر دون إعلان حجم الأضرار ومصدر الهجوم حتى الآن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 مقاتلات F-35 باستهداف منصة تمركز وحظيرة صيانة المقاتلات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، كما استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. يأتي ذلك بعد موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران التي وبحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وشملت الهجمات محافظات عدة من بينها بوشهر وهرمزجان جنوب إيران، حيث تركزت على جزر كيش وأبو موسى وقشم، فيما تعرض محيط مدينة كازيروم بمحافظة فارس لضربات أمريكية، وكذلك محيط مدن أهواز وأبدان وأرود كنار بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. بينما أعلن الحرس الثوري مقتل 3 من أفراده بهجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد.
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى، واستهدفت آخر في حي الصفطاوي شمال غزة، ما تسبب باشتعال النيران في المنزل المستهدف وفي محيطه. قالت حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروطة بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
2: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ. وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق.

0: ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهوناً بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين، أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر، وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذراً من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة كفر تبنيت بمحافظة النبطية، كما سجل تفجير ضخم في محيط زوطر الشرقية جنوب لبنان. وأفاد الإعلام اللبناني بأن دبابة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور بعدة قذائف، فيما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، معتبراً أنها تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا صارخا لسيادة لبنان وأمنه. من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق والتزم لبنان بتنفيذ موجباته، مشيرا إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش بشأن تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة. وكشفت بيانات لوزارة الداخلية الإسبانية عن بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 48,000 شخص، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني.
2: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية براً وبحراً، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطاً لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع منيليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعداً سياسياً يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة

0: سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود، وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي، عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة، وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كافٍ بعدما خاطروا بحياتهم بناءً على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تياني إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لا بد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنىً سكنياً من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل مدن لوهانسك ودوفاجانسك وبيرديانسك وزوغريس وسيفاستوبول الواقعة تحت السيطرة الروسية. وبحسب التقارير، استهدفت الهجمات محطة زويفسكا الحرارية في زوغريس، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما تعرضت منشآت للطاقة في بريانسك لهجمات تسببت بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة، كما اندلعت حرائق في لوهانسك ودوفجانسك وسيفاستوبول. وللمزيد انضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان، أرحب بك، وضعنا بمزيد من التفاصيل.
2: نعم، بداية أسماء، أبدأ من العاصمة الأوكرانية كييف. وفق آخر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها، قتل 9 أشخاص وأصيب 27 آخرون، من بينهم 4 أطفال وجارح، وذلك كله جراء الضربات الصاروخية البالستية على العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل. هذه الضربات أسماء جاءت على 3 مراحل، بدأت بقصف الجزء الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا الجزء الأوسط، وخاصة حي سولومنسكي الذي لحق به أكبر الضرر، ثم أتبعت بموجة جديدة من الصواريخ التي جاءت كييف من جهة الجنوب وتحديدا من جهة شبه جزيرة القرم وفق ما قالت القوات الجوية الأوكرانية. أتبعت بعد ذلك بموجة من المسيرات، ولكن المسيرات المزودة بمحركات صاروخية، ثم جاءت الضربة الصاروخية البالستية الأخيرة على كييف لتصيب الأحياء الجنوبية والشرقية من المدينة. كما ذكرنا، الحصيلة حتى الآن تشير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين، من بينهم 4 أطفال، ولكن حتى هذه الحصيلة مرشحة للتغيير، لا سيما وأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في عدد من أحياء المدينة، وعددها 5 أحياء وفق ما أشارت إليه بلدية كييف. حي سولومنسكي الذي تعرض إلى أكبر الضرر، لحق به أو أصيب فيه بشكل مباشر

0: أحد المباني السكنية المكونة من 5 طوابق، الأمر الذي أدى إلى دمار جزئي لحق بذلك المبنى، وأيضا إلى مقتل عدد من الذين كانوا يتوجهون أثناء عملية القصف إلى الملاجئ وفق ما نشرت وسائل الإعلام المحلية. أما في باقي الأحياء السكنية فأصيبت عدة مباني غير حكومية، مباني تجارية، أصيبت الكثير، تضررت الكثير من السيارات ومن سيارات الإسعاف، لا سيما في حي دنيبروفسكي شرق العاصمة الأوكرانية كييف. أيضا منطقة كييف، ضواحي كييف، أشارت إلى أن القصف الروسي خلال ساعات الليل استهدف مدينة بوتشا في جنوب، في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين، ولكن لم تحدد إدارة المنطقة ماهية الأهداف الروسية هناك. قبل كل ذلك كان هنالك هجوم صاروخي أيضا على مقاطعة دنيبروبتروفسك، الأمر الذي أدى إلى إصابة 8 أشخاص وكما أعلنت السلطات المحلية. هوجم مركز للفرز في مقاطعة بولتافا بالصواريخ أيضا، والأمر أدى إلى إصابة شخصين. وقبل كل ذلك كان هنالك هجوم بالقنابل الجوية الموجهة على مدينة خرسون جنوب أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى إصابة 9 أشخاص، وبالتالي نحن نتحدث عن عشرات القتلى والمصابين خلال يوم واحد في أوكرانيا جراء الضربات الروسية. أما ما أعلنه الأوكرانيون فيقتصر هذه الليلة على المواقع الخاضعة للسيطرة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية. الحديث هنا عن لوهانسك في جنوب شرق البلاد، عن مدينة بيرديانسك في جنوب شرق البلاد أيضا، وعن أجزاء من مقاطعتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في جنوب البلاد. تقول السلطات الأوكرانية إنها استهدفت هناك مواقع لوجستية، استهدفت محطات وقود، وهنالك وسائل إعلام خاضعة للسيطرة الروسية تشير إلى إصابة عدد من محطات الطاقة وخاصة في مقاطعة لوهانسك، وبالتالي الأمر على أشده كان خلال ساعات الليل، وكذلك كان الحال على جبهات القتال. هيئة الأركان أشارت إلى أن الروس شنوا أكثر من 200 هجوم خلال يوم واحد، وأكدت أيضا أن القوات الأوكرانية صدت هذه الهجمات وأنها كبدت الروس خسائر في الأرواح تقدر بنحو 1470 جنديا بين قتيل وجريح خلال يوم واحد على الجبهات أو قريبا منها.
1: أنا أشكرك على إجمال المشهد لنا من كييف، مراسلنا من هناك صفوان جولاق. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضامن تركيا مع أطفال فلسطين ولبنان في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، وقال إن هؤلاء الأطفال متمسكون بالحياة رغم الظروف التي يواجهونها. وفي كلمة خلال حفل لوقف شباب تركيا بإسطنبول، أشار أردوغان إلى جهود الوقف في تنشئة أجيال متمسكة بالقيم الوطنية والروحية.
2: هكذا يبدو المشهد في ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول، عشرات الآلاف حاضرون، ومن بينهم يبرز الرقم الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أكثر من 700,000 طالب وطالبة يختتمون 6 أسابيع من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية بتنظيم وقف الشباب التركي وبحضور الرئيس أردوغان بنفسه.
3: تواصل وقف الشباب التركي العمل من أجل تنشئة جيل متمسك بقيمه الوطنية والروحية، وأود أن أعبر بكل سرور بعدما تجاوز عدد المشاركين في المدارس الصيفية 700,000 مشارك، كما أصبح وقف الشباب التركي أكبر حركة شبابية في تركيا بعد أن لمس حياة أكثر من 1.5 مليون شاب خلال هذا العام وحده.
2: برنامج المدارس الصيفية الذي نظم في الولايات التركية 81 كافة يأتي ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات الطلاب مجانا بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية التركية.
4: الأجواء هنا جميلة جدا ونحن جميعا متحمسون للغاية، ونود أن نعبر عن بالغ احترامنا لكل من حضر إلى هنا من أجلنا سواء كانوا رياضيين أو فخامة رئيس الجمهورية. وبصراحة فإن هذا النشاط الذي تنظمه

0: تنظمه وقف الشباب التركي رائع جدا بالنسبة لنا ويمنحنا أجواء مختلفة ومميزة.
1: أحب توقفة كثيرا وأنا سعيد جدا لأنني أشارك في أنشطتها، فهي تنظم الكثير من الفعاليات، وأهنئها لأنها اختتمت هذا البرنامج في ملعب كبير كهذا. في كل مرة أشارك فيها أشعر بسعادة كبيرة.
2: وقد تلقى المشاركون برامج متنوعة شملت تعليم القرآن الكريم والمعلومات الدينية والتربية على القيم والأخلاق، فضلا عن المنافسات الرياضية والألعاب الذهنية والورش الثقافية والفنية والاجتماعية، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز بناء الشخصية وتنمية قدرات الناشئين. الحضور الجماهيري الحاشد الذي ضاقت به جنبات ملعب رامس بارك والمواهب التي قدمها الطلاب تعكس حجم اهتمام الدولة بالمواهب داخل تركيا، فيما اختتم المشاركون أسابيع من الأنشطة برسائل تؤكد أهمية التعليم والعمل التطوعي وبناء الشخصية. سامي برهوم، تركيا عربي، إسطنبول.
3: أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان أنه يرفض مشاركة الاتحاد الأوروبي كطرف في المفاوضات المحتملة. وأوضح إرهورمان أنه أبلغ الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون قبرص رافائيل فيتو أن قرارات ومواقف مؤسسات الاتحاد وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي أدت إلى مزيد من تراجع الثقة به، داعيا إلى إجراءات لبناء الثقة مع إدارة جنوب قبرص والاتحاد الأوروبي، ومشيرا إلى إمكانية اطلاع الاتحاد بدور إيجابي بهذا الخصوص. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل في العاصمة أنقرة. وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن فيدان وأوستل عقدا اجتماعا دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحواه. لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 44 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس شمال الجزائر، ولم تذكر السلطات تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابساته وفق ما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية.

0: أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت سلطة منطقة أمبريج زوزباخ إن حريقا اندلع في غابة بالقرب من فرويندبرغ في منطقة بلاتينات العليا في بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه جرى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق. وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس في تنفيذ جهود مكافحة أو في تقييد جهود مكافحة تمدد النيران. نذكر الآن بعناوين النشرة. تقارير أمريكية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. شهيد ومصابون بغارة لمسيرة إسرائيلية جنوب غزة، وحماس تؤكد أن وقف جميع أشكال العدوان شرط لإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين حصيلة لهجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصا، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. النشرة انتهت، إلى اللقاء.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف.

0: أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوضع
4: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
1: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: الله أكبر.

0: بين عامي 104 و100 قبل الميلاد كانت مدينة أوليمبوس تحت حكم زينكتس الذي تصفه المصادر الرومانية بالقرصان. وخلال حكمه انفصل القرصان زينكتس عن اتحاد ليقيا وصك نسخة مزيفة للعملة المتداولة في اتحاد ليقيا. بعض الباحثين اعتبر زينكتس منحدراً من فيليقيا، فيما رأى آخرون أنه كان ليقياً وأقام في قلعة قرب أوليمبوس. هاجم الأسطول الروماني المنطقة لتطهيرها من القراصنة، وانتصر الأسطول بمعركة بحرية عام 78 قبل الميلاد، ودمر قلعة زينكتس الشهيرة. خلال فترة الإمبراطورية الرومانية انضمت المدينة مجدداً للاتحاد الليقي واستعادت أهميتها السابقة. الإمبراطور هادريانوس وفي رحلته الثانية للأناضول عام 131 زار أوليمبوس، وحينها وتكريماً لزيارته سميت المدينة هادريانابوليس.
1: مرحبا بكم في مدن الأناضول الأثرية، واليوم سنزور مدينة أوليمبوس الأثرية. أين تقع؟ نحن الآن على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب أنطاليا، بعد فاسيليس وتقريبا عند أقصى الحدود الشرقية لليقيا. من هم الليقيون؟ دعونا نتعرف عليهم. الليقيون هم المحاربون الشجعان الذين ذكرهم هوميروس في ملحمته الإلياذة، والذين كانت لديهم أزياء وأسلحة خاصة بهم. وآنذاك كانوا قد تحالفوا مع الحثيين ضد المصريين في معركة قادش، وهم من الشعوب اللوفية الأصيلة في الأناضول، حيث أنشأوا حضارة خاصة بهم. نحن الآن في أرض الليقيين. أوليمبوس تقع على حدود ليقيا تماماً، لا نرى فيها جميع العناصر التي نراها في ليقيا. مع ذلك كانت مدينة هامة لها ثلاثة أصوات داخل مجلس الاتحاد. مدينة أوليمبوس الأثرية هي مدينة ساحلية هامة تأسست على ضفتي نهر أوليمبوس أو أكتشاي، وقد غزاها القراصنة وحكموها لفترة من الزمن، فكان لابد للإمبراطورية الرومانية أن ترسل أسطولاً وقائداً للمدينة في القرن الأول قبل الميلاد بهدف وضع حد لعمليات القرصنة التي كان يقوم بها القرصان الشهير زينكتس والذي حكم المدينة. يتمتع موقع أوليمبوس بأهمية لوجستية، فيها مصدر للمياه العذبة كما لديها مرفأ محمي، وهي تجاور جبل أوليمبوس.

0: أوليمبوس القديمة المعروفة اليوم بجبل موسى ولها مكانة مقدسة. من أهم المعالم في أوليمبوس باب المعبد، الأسقفية، قصر الأسقف، الرصيف البحري. في هذه الحلقة سنزور المسرح والحمامات والمقابر، لكن أولاً سنزور المسرح.
1: مسرح العصر الروماني يقع جنوب المدينة على سفوح جبل سيبيت قرب موقع يطل على المقبرة الغربية. لم يشهد المسرح أعمال تنقيب، ونرى فيه نحو 20 صفاً من المقاعد. يشير نقش وجد في المسرح إلى أنه رمم بعد زلازل ضربت المنطقة، وبأن امرأة أولمبية تدعى تندريس نذرته للإمبراطور هادريانوس.

0: في الحقيقة إن زوار مسرح أوليمبوس تتباين آراؤهم بشأنه. الأمر الغريب في الموضوع هو أن بعضهم يقول: هذا المكان أشبه بمكب نفايات ولا شيء فيه، بينما يقول آخرون: يا له من جمال، مسرح يتوسط الغابات. بالطبع يجب احترام كلا الرأيين. مع ذلك وبرأيي الشخصي في علم الآثار، هناك رغبة عامة في الكشف عن المسارح وترميمها بسرعة، رغم أن ذلك لا يضيف الكثير لعلم الآثار كعلم. بالطبع ربما يعثر على تمثال أو اثنين أو على شيء، لكن بدراسة بسيطة يمكن وضع مخطط المسرح والكشف عن تاريخه. وبالطبع هناك من يحب هذه المسارح بوضعها الطبيعي دون أي عملية ترميم، وحتى إنه في إحدى ندوات علم الآثار عرض أحد العلماء ملعباً ضخماً اكتشفه أثناء التنقيب في المدينة القديمة، وتحدث عن صعوبة عمليات التنقيب التي استمرت لسنوات وعن تكلفتها، لكنه ختم كلامه بابتسامة وقال حينها: في الواقع ما قمنا به لا علاقة له بعلم التنقيب والآثار، بل هو نوع من أنواع الحفريات، وأنهى عرضه. هناك رأيان، فبعض الناس بالطبع يريدون رؤية الأماكن الأثرية مرممة، لكن وكما قلت فإن مكاناً مثل أوليمبوس على الأخص جميل كما هو. هذا المسرح مبني على الطراز الهلنستي، أي إن هذا المسرح بني على سفح طبيعي كما ترون، ونعلم أنه بني في العصر الروماني وله قباب كما نرى هنا. وبالنظر إلى وضعه الحالي فإنه مسرح يرجع للعصر الروماني، بني على الطراز الهلنستي. سنتوجه من هنا إلى أكبر حمامات المدينة، إنه حمام فيسبازيان.
1: في عام 1999 وفي إطار البحوث حول الدراسات البيزنطية، بدأت البروفيسورة إبرو بارمان من جامعة حاجة تبه دراسة مدينة أوليمبوس الأثرية التي اكتشفها باحثون جوالون زاروا المنطقة في بداية القرن التاسع عشر. واعتباراً من عام 2005 تحولت تلك البحوث وبإشراف البروفيسورة يلدا أوتشكان من جامعة حاجة تبه أيضاً لعمليات تنقيب مستمرة. بعثة التنقيب في أوليمبوس وعلم الآثار التركي يحييان ذكرى نائب رئيس بعثة التنقيب سينان سيرتل، الذي قتل على رأس عمله عام 2019.
0: نحن الآن على الضفة الغربية، على الجزء الأقرب للبحر من مدينة أوليمبوس التاريخية. هنا يوجد حمام بحالة جيدة، هو حمام فيسبازيان. ما هو حمام فيسبازيان؟ النقش الموجود هنا يذكر أنه بني في عهد الإمبراطور فيسبازيان، أي نحو عام 70 بعد الميلاد تقريباً. عندما ننظر إلى البناء العام للحمام نلحظ استخدام الطوب فيه بكثرة، ومقارنة بحمامات القرن الثاني الضخمة التي يستخدم فيها الرخام بكثرة، وهو أيضاً ضخم، لكن نمط بنائه مختلف قليلاً ويرجع لفترة أبكر نسبياً من تلك الحمامات. الذين زاروا أوليمبوس يعرفون أن أشجار الغار تملأ جميع الأرجاء، وكما تعلمون شجرة الغار ترتبط بقصة أسطورية رائحتها عطرة وتستخدم في الأطعمة، وتصنع منها مراهم لعلاج الأمراض، وهي شجرة قيمة جداً، لكن قصتها الأسطورية يشوبها الحزن قليلاً.

يروى عن تلك القصة أن فتاة تدعى دفنة أو دافنة كانت ذات يوم تتجول في الغابة، فرآها أبولو المشهور بولعه بالنساء، أغرم بها وأرادها لنفسه، وكان كذلك مع كل النساء. لكن دفنة كانت لا تحب الرجال وعهدت نفسها على أن تقضي حياتها وحيدة في الغابات، فبدأت رحلة فرارها من أبولو. لكن كيف لفتاة فانية أن تهرب من أبولو؟ تجري وتجري ثم تسقط أرضاً ثم تتوسل وهي منهكة إلى آلهة الأرض كوبيلي أن تنقذها، فتقوم كوبيلي وعلى الفور بتحويلها إلى شجرة، وهكذا تحولت دفنة لشجرة الغار المعروفة. إثر ذلك يتزين أبولو بأغصان الغار، وتظهر في معابد أبولو زخارف أوراق الغار التي اعتدنا رؤيتها.

بنيت مدينة أوليمبوس في واد عميق يفضي إلى البحر، ومحاطة شمالاً وجنوباً بجبال شديدة الانحدار. يمر من وسطها نهر أوليمبوس أو أكتشاي ويقسمها إلى قسمين. الطريق المخصص اليوم للتنزه والذي يمر من أمام المقابر كان في العصور القديمة مخصصاً على الأغلب لنفس الغرض. في المدن الكبرى في الشمال والجنوب عثر على 354 قبراً ترجع إلى القرنين الأول والثالث للميلاد.

قلنا إن أوليمبوس كانت ضمن اتحاد ليقيا، إحدى ست مدن لها الحق بثلاثة أصوات. فما هو اتحاد ليقيا؟ لأول مرة في العالم قام الليقيون بتشكيل اتحاد لحكم المنطقة، مع العلم أنه قديماً لم تكن هناك دول كالموجودة اليوم. كانت الدول تتشكل من مدن، أي كل مدينة كانت دولة، فلم يظهر مفهوم الدولة السائد إلا بعد الثورة الفرنسية. ويشار إلى اتحاد ليقيا بأنه كان نموذجاً للديمقراطية في العصور القديمة التي نتحدث عنها. ففي هذا الاتحاد كان ينعقد في باتارا مجلس يضم ممثلين من جميع المدن، تتناسب أعدادهم طرداً مع تعداد السكان لاتخاذ قرارات عامة بشأن ليقيا. ست مدن كانت تتمتع بامتياز الأصوات الثلاثة، إحداها أوليمبوس. وبين الحين والآخر كان ينتخب رئيس لهذا الاتحاد الليقي ليحكمه لفترة. نحن الآن في مكان قبر عائلة الحاكم ماركوس أوريليوس المنحدر من مدينة أوليمبوس. الجدير ذكره في هذا المجال أنه في تسعينيات القرن الماضي أجرى متحف أنطاليا للآثار حفريات هنا، وعثروا على تابوت سيدمار البديع ونقلوه لمتحف أنطاليا للآثار.

عل أمتع مكان للتجوال في المدن الليقية هو وسط المدينة المخصص للنيكروبول، أي للمقابر. وهذا أمر فريد بليقيا لا نراه في كل مكان، لأن المقابر عادة تكون بجوار المدن أو خارجها. أما الليقيون فهم يزينون مدنهم بالمقابر، لذا حينما تتجولون وسط المدينة تصادفون مثل هذه التوابيت، وهو إحساس جميل. هذا تابوت أنتيماخوس، وفيه حقيقة ما يثير إعجابي. فهنا نرى باباً وعليه مطرقة أيضاً، وهو يمثل بوابة هاديس، أي العالم السفلي، عالم الموتى. إذن بمجرد قرع هذا الباب ذي المطرقة والنزول إلى الأسفل ستقفل أبواب العودة بشكل كامل. ولهاديس كلب حارس واسمه كيربيروس، لا نراه هنا، لكن في نماذج أخرى يكون الباب مفتوحاً والكلب ينظر منه لرؤية الوافد الجديد.

0: آثار الجدران الممتدة بطول ضفتي النهر ترجع إلى الفترة الهلنستية. على الطرف الجنوبي من المستوطنة تقع قلعة جنوى، وفي الشمال قلعة أخرى تسمى قلعة الأكروبول. ترتفع أكروبول لنحو 50 متراً فوق سطح البحر. في القرن 15 وكسائر شبه جزيرة تيكي، انضمت أوليمبوس إلى الأراضي العثمانية. لم تجري خلال هذه الفترة عملية إسكان، ما حافظ بشكل كبير على نسيج المدينة ليصلنا كما كان في العصور الوسطى.
1: تجولنا في أرجاء مدينة أوليمبوس ووصلنا إلى الميناء وبلغنا نقطة التقاء أكتشاي أو نهر أوليمبوس بالبحر. من أكثر التوابيت إثارة للاهتمام في الميناء تابوت القبطان إيديموس. اللافت في هذا التابوت هو نحت نافر لسفينة، وهو النحت الوحيد لسفينة والذي رأيناه في العالم القديم لا سيما في ليقيا، ويعطي فكرة هامة عن أشكال السفن في القرن الثاني للميلاد إبان تلك الفترة، ويخبرنا بأن القبطان إيديموس مدفون هنا بقصيدة تقول: دخلت السفينة الميناء الأخيرة ورست فيه، فلم يعد يرجى مدد من الريح أو من نور الصباح. بعد أن ترك القبطان إيديموس الفجر الذي يأتي بالضياء، غدت سفينته التي لم تعمر كموجة محطمة شبيهة بيوم دفنه.

بالطبع لا تكتمل زيارة مدينة أوليمبوس دون رؤية يناطاش أو كيمايرا، لذا لنذهب لنرى غروب الشمس في يناطاش أو كيمايرا.

الطريق لينارتاش ليس طويلاً لكنه صعب، فهو منحدر شديد بطول نحو كيلومتر. جزء منه وإن كان قصيراً جداً إلا أنه طريق أثري هام، وقد وصلنا إليه وسننتقل من هنا إلى يانارتاش.

في منطقة شرق ليقيا داخل منتزه أوليمبوس بيدا غلاري الوطني إلى الشمال الغربي لخليج تشيرالي، وعلى ارتفاع 180 متراً فوق سطح البحر. ومنذ آلاف السنين ترتفع ألسنة لهب من بين الصخور ليلاً ونهاراً دون توقف. نار ليقيا التي لا تنطفئ هي مزيج من غاز طبيعي عديم الرائحة يتسرب من شقوق صخور الأرض، ومعظمه ميثان، وفيه بعض الإيثان والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، الغاز المتصاعد من الحجارة يشتعل حين يلامس الأكسجين. في كيميرا التي كانت مركزاً لعبادة هيفايستوس إله الحدادين والنار، عثر على آثار من المعبد بالقرب من النار المتصاعدة من الأرض. النقوش والمذابح

بيحو وقواعد التماثيل والعناصر المعمارية للمعبد تؤكد صحة المعلومات الواردة في المصادر القديمة حول عبادة هيفايستوس. بعد انتشار المسيحية تحول المعبد إلى كنيسة ذات مخطط بازيليكي. في الموقع نجد نافورة من العصر الروماني وأطلالا مختلفة تدل على العهد البيزنطي. على الرغم من أن الإله هيفايستوس ليس من كبار الآلهة لدى سكان أوليمبوس، إلا أن التبجيل الذي حظى به هو بسبب تداخل موقع الحجارة المشتعلة مع المدينة. بعض شواهد القبور في أوليمبوس مكتوب عليها عبارة تشير إلى أن إحداث أضرار في منطقة المقابر له غرامة تدفع لخزنة معبد هيفايستوس، وهو ما يؤكد القيمة التي تعزى لعبادة هيفايستوس.

بالطبع يانارطاش كيمايرا، جزء لا يتجزأ من مدينة أوليمبوس الأثرية، القرية المجاورة لأوليمبوس والمعروفة باسم شيرالي أخذت اسمها من هنا. يمكن الوصول إلى هنا عبر صعود جرف بطول نحو كيلومتر واحد وليس أكثر من ذلك. تاريخ هذا المكان قديم جداً، وورد ذكره في الإلياذة، أي في ملحمة هوميروس المعروفة، فتاريخه يعود للعصر البرونزي على الأقل. وقد كانت نار ليقيا التي لا تنطفئ مكاناً مقدساً دائماً، وهنا يوجد معبد مقدس نذر لإله الحدادين هيفايستوس. طبعاً فإن النار وإله الحدادين متلازمان. وبعد هذا المعبد، أي في العصر المسيحي، بنيت كنيسة في هذا المكان ما حافظ على قدسيته. الطريق القديم الذي يقودنا للأعلى واسع جداً ولا يوجد هنا سكان، وهذا يدل على أنه حتى في العصر المسيحي كانت تأتي إلى هنا مواكب لإقامة احتفالات دينية، أي إن المكان حافظ على قدسيته حتى القرن الثاني عشر للميلاد تقريباً. هذا المكان ذكر في إحدى الملاحم التي لها روايات مختلفة، لكني سأخبركم بالرواية المفضلة لي. في أرغوس، أي في شبه جزيرة مورا اليونانية، كان هناك بطل يدعى بليروفونتس، وهو رجل قوي. بليروفونتس هو اسم يعني في الواقع القاتل، أي قاتل أخيه، وبليروفونتس هو بطل كورنيثي، لكن أثناء الصيد قتل شقيقه بطريق الخطأ فنفي من كورن وجاء لأرغوس، وعندها استضافه ملكها. لكن لماذا استضافه الملك في داره؟ لأن بليروفونتس كان من أنصاف الآلهة، أي كانت والدته إنسانة فانية، أما والده فهو بوسايدون الذي يوصف بإله البحار، فأبوه آلهة. كان بليروفونتس إنسانا بطلا ووسيما، ولأنه كان عاشقا للبطولة ذهب في يوم لمعبد أثينا ونام على مذبحه، فمنحته أثينا لجما ذهبيا، وبه استطاع لاحقا الإمساك بالحصان الطائر بيجاسوس روضه بدأ بامتطائه. بليروفونتس حين قدم لأرغوس استضافه الملك، لكن بسبب بطولته وقوته ووسامته الشديدة أغرمت به الملكة، لكن ولأنه كان نبيل الأصل فقد صد الملكة. وبالطبع فإن صد امرأة لا يعد تصرفا جيدا وله تبعاته السيئة. استشاطت الملكة غضبا وذهبت لزوجها زاعمة أن بليروفونتس حاول اغتصابها وطلبت منه قتله، لكن الملكة قال لها إن عاداتنا لا تجيز لي قتل شخص استضفته في داري، لكن والدك ملك ليقيا سأكتب إليه رسالة أخبره بما سيفعله وسأعطيها لبليروفونتس وأرسله لليقيا. وهكذا حمل بليروفونتس رسالة دون أن يعلم أنها تنطوي على أمر قتله، وذهب إلى هيوبيتس ملك ليقيا والذي هو والد الملكة.

أمره الملك أن يذهب ويقتل وحش كيمايرا. عندها تسلح بيلوروفونتس بالأسلحة التي يصنعها إله الحدادين والنار هيفيستوس، وامتطى صهوة حصان بيجاسوس الطائر، وأتى إلى هنا لمقارعة التنين، فقتله ودفنه على عمق 7 طوابق تحت سطح الأرض. زوار يانارطاش كيمايرا اليوم يزورون مكان هذا التنين المدفون بعمق 7 طوابق تحت الأرض ويرون لهبه. لكن بالطبع هناك دائما عبرة في الأساطير اليونانية، فبطلنا بيلوروفونتس وبعد كل ما حققه من نجاحات يغتر بنفسه ويقول: إن أبي إله، فلأذهب إلى أوليمبوس لأعيش وسط الآلهة. يمتطي صهوة حصانه ويطير لأوليمبوس، فيغضب زيوس منه ويقول: سألقن هذا المتغطرس درسا لن ينساه، ويرسل له ذبابة. وحين تلدغ الذبابة الحصان يهتز بقوة، فيسقط بطلنا بشكل مباشر من ظهر حصانه ويرتطم بالأرض دون أن يموت، لأنه نصف إله ونصف إنسان، لكنه يتحول إلى شخص عاجز ويقضي ما تبقى من حياته بهذا الشكل. هنا تقول لنا الأسطورة: كونوا ما شئتم، لكن لن يمكنكم الارتقاء لمستوى الآلهة. هذا المكان مثير للاهتمام جدا، وقد ذكره البحار العثماني العظيم بيري ريس في كتابه المشهور كتاب البحرية، حيث يقول فيه: لدى المجيء من رأس جيليدونيا شيليدون يلوح أولا جبل موسى، وبعد ذلك تظهر إشارة يانارطاش على الجبل. هكذا وصف المكان في كتابه التاريخي، أي هذه المنطقة.

يتوافد الناس عادة إلى هنا وقت غروب الشمس ويستمتعون ليلاً بهذه النيران، ثم يعودون إلى تشيرالي. أنهينا هذه الحلقة اليوم من كيمايرا يانارطاش، فإلى اللقاء في موقع جديد وآثار جديدة.

0: حرام عليك. كم راح والله العظيم كم راح 9 سنوات. كم راح كم راح
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث. نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

تقارير أمريكية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين.

0: غارة إسرائيلية تدمر مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين حصيلة هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. ذكرت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، ورجحت الشبكة أن تنفذ الضربات مطلع الأسبوع. كما نقلت وسائل إعلام أمريكية أخرى عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران، وأضاف المسؤول أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يحسم بعد، وأن ترامب لم يصدر أوامر نهائية بشأنها. من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون أن وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب في أي لحظة. وقال ترامب إن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مؤكدا أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه إزاء طريقتها في التفاوض.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية ضربا من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني الكبير إن إيران أعدت خططا شاملة للرد على ما وصفه بأي تهور أمريكي محتمل، وأوضح أن الخطة تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا. وقالت الخارجية الإيرانية أن عرقشي أبلغ نظيره البريطاني أن مشاركة لندن في الحربين الأخيرتين على إيران غير مبررة، وأن أي تعاون مع من وصفهم بالمعتدين غير مقبول. أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في ظل صراع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات، مضيفة أنه لم يبلغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل ليما العمانية. دمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وألحقت أضرارا بخيام النازحين. كما تضررت مرافق تخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى، وانتشرت آثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق لإقامة النازحين القريبة من الموقع. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى، واستهدفت آخر في حي الصفطاوي شمال غزة، ما تسبب باشتعال النيران في المنزل المستهدف وفي محيطه. قالت حركة حماس إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل

0: مشروطة بوقف العدوان، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالتاريخي.
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت بمحافظة النبطية، كما سجل تفجير ضخم في محيط زوطر الشرقية جنوب لبنان. وأفاد الإعلام اللبناني بأن دبابة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور بعدة قذائف، فيما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا صارخا لسيادة لبنان وأمنه. من جانبه أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكدا أنها تهدد مسار اتفاق الإطار. وأضاف عون أن التفجيرات الضخمة تهدد المسار الذي انطلق بموجب الاتفاق والتزم لبنان تنفيذ موجباته، مشيرا إلى أن توقيت الاعتداءات عشية جلسة روما لاستكمال النقاش بشأن تنفيذ إطار العمل الثلاثي يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار. كما دعا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات.

0: لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي، مع استمرار استخدام عدد من المراكز أو من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب، لا سيما في الجنوب.
1: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
2: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود ال 95 مدرسه فيها بعد نازحين بنسب متفاوته. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما ياثر على عمليه التدريس.
1: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار، عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
3: ستعتبر المناطق حاليا الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية. قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
1: لكن يبقى نجاح الخطة مرهونا باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية.
4: أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تريتي عربي، بيروت.
0: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 48 ألف شخص، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني.
5: البحر والمعابر والأسوار الحدودية كانت على موعد مع مشهد استثنائي، فخلال ساعات قليلة عبر عشرات الآلاف من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية برا وبحرا، بينما سجلت عشرات الوفيات وبدأ آلاف العابرين رحلة العودة. وفي مدينة محدودة المساحة سادت الفوضى، وواجهت السلطات ضغطا لم تشهده من قبل على الحدود ومرافق الاستقبال. وتشكل سبتة مع مليليا الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، وتبقى وضعية المدينتين موضع خلاف تاريخي بين مدريد والرباط، ما يمنح أي أزمة فيهما بعدا سياسيا يتجاوز الهجرة. أما شرارة التدفق فتربطها الرواية الإسبانية بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب البشر بشأن حكم للمحكمة العليا قيد الإعادة الفورية لمن يصلون إلى سبتة سباحة. قد تكون الشائعة فتحت نافذة العبور، لكن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة يكشف دوافع أقدم تتصل بالبحث عن العمل وحياة أفضل. تعاملت مدريد مع الأزمة سياسياً وأمنياً، فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف ما حدث بأنه انتهاك للسيادة الإقليمية، بينما نشر الجيش وعززت الشرطة وجودها على الحدود وأقيمت مرافق مؤقتة لاستقبال العابرين وتسريع دراسة أوضاعهم وعمليات إعادتهم. وفي الجانب المغربي

0: عززت القوات انتشارها لمنع محاولات عبور جديدة. وتقول مدريد إن عمليات العودة تجري بالتنسيق مع الرباط، في مؤشر على أن الجانبين يعملان على احتواء الأزمة رغم الحساسية السياسية التي تحيط بسبتة. وفي مشهد كهذا لا تغيب المأساة الإنسانية، فقد قضى عشرات الأشخاص غرقاً أو خلال التدافع، وبقي آخرون بلا مأوى أو غذاء كافٍ بعدما خاطروا بحياتهم بناءً على وعود لم تكن حقيقية. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند سبتة، فقد شددت فرنسا الرقابة على حدودها مع إسبانيا، ولوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإجراءات استثنائية تتعلق بشنغن، وهو ما رفضته مدريد واستدعت بسببه السفير الإيطالي. بدأت الأزمة بشائعة عند الحدود، لكنها كشفت خلال ساعات قليلة أن معلومة مضللة قادرة على إرباك المعابر، وأن ملف الهجرة ما يزال قادراً على شق الصف الأوروبي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن عبور المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية، مضيفاً أن الحادثة مرتبط بتفسير مضلل روجت له من سماها مافيات الاتجار بالبشر.
2: تدفق المهاجرين إلى سبتة يمثل انتهاكاً للسيادة الإقليمية الإسبانية. طلبنا من المغرب تكثيف الجهود، وتبين من خلال مناقشاتنا مع السلطات المغربية أن مافيات المتاجرين بالبشر روجت لتفسير يخدم مصالحها الخاصة لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية.
1: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تاياني إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لا بد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضراراً بمباني سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنىً سكنياً من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل مدن لوهانسك ودوفجانسك وبيرديانسك وزوغريس وستيفتاسبول الواقعة تحت السيطرة الروسية. وبحسب التقارير استهدفت الهجمات محطة زويفسكا الحرارية في زوغريس ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما تعرضت منشآت للطاقة في بيرديانسك لهجمات تسببت بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة، كما اندلعت حرائق في لوهانسك ودوفجانسك و سيفاستوبول. أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان أنه يرفض مشاركة الاتحاد الأوروبي كطرف في المفاوضات المحتملة. وأوضح إيرهورمان أنه أبلغ الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون قبرص رافائيل فيتو أن قرارات ومواقف المؤسسات للاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها البرلمان أدت إلى مزيد من تراجع الثقة به، داعيا إلى إجراءات لبناء الثقة مع إدارة جنوب قبرص والاتحاد الأوروبي، ومشيرا إلى إمكانية اطلاع الاتحاد بدور إيجابي بهذا الخصوص. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال في العاصمة أنقرة. وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن فيدان وأوستال عقدا اجتماعا دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحواه. لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 44 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس شمال الجزائر، ولم تذكر السلطات تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابساته وفق ما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية إن حريقاً اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه جرى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق، وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس في تقييد جهود مكافحة تمدد النيران. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرة المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
3: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
4: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
3: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
5: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
6: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
3: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
7: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: تعد جزر الأميرات القريبة من إسطنبول وجهة سياحية مميزة لعشاق الطبيعة والتاريخ، فيما يظهر زوارها إعجابا كبيرا بإطلالتها الساحرة على بحر مرمرة.
8: على بعد ساعتين ونصف عن سواحل إسطنبول تتراجع معالم المدينة شيئا فشيئا، فاسحة المجال أمام أرخبيل من أربع جزر ساحرة، على رأسها جزيرة بويوك أدا التي تعني بالعربية الجزيرة الكبيرة، فيما تعرف عند العرب بجزيرة الأميرات. تستقبل الجزيرة زوارها بساعة

0: بيتها الشهيرة التي تمتد من محيطها الشوارع الهادئة والمباني التاريخية والمساحات الخضر الخلابة.
1: المكان هنا لطيف جدا وله طابع مميز، وكذلك الطبيعة هنا والأزهار المنتشرة في كل مكان. إنه مكان جميل.
0: وهنا غير بعيد ينتصب جامع الحميدية الذي شيد عام 1895 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني.
2: لهذا المكان طابع خاص جدا، هناك عدد كبير من القطط، لا نرى هذا في روسيا، والناس هنا يركبون الدراجات الهوائية فقط، هذا أمر مميز.
0: ولاستكشاف الجزيرة فأنت بحاجة إلى دراجة هوائية أو حافلات البلدية الصغيرة الكهربائية، فهنا لا مجال للسيارات على الأطلاق.
3: أنا من روسيا وجئت اليوم إلى هذه الجزيرة مستمتعة بالأجواء هنا، ولكن على الجميع الاستعداد للمشي طويلاً أو الاستعداد لركوب الدراجات، فالسيارات هنا ممنوعة، ولكن بشكل عام الخدمات جيدة والناس ودودون جداً.
0: تبلغ الرحلة ذروتها عند كنيسة آيا يورغي، أعلى نقطة في بويوك أدا، في لوحة بانورامية تطل على بحر مرمرة وأفق إسطنبول.
4: أنا من الهند، وهذه زيارتي الأولى لجزيرة الأميرات. المنظر من عند هذه الكنيسة رائع للغاية، اليخوت والبحر والطبيعة، إنها جزيرة مذهلة.
0: على امتداد الساحل تتناغم زرقة البحر مع المساحات الخضر، فيما تستقطب محل المثلجات الزوار بنكهاتها التي أصبحت جزءاً من هوية الجزيرة. هذه الجزيرة الساحرة ليست وجهة سياحية فحسب، بل هي أسلوب حياة يقدم للعالم درساً في التعايش مع الطبيعة والحفاظ على التاريخ. إيمان العربي، تريتي عربي، من جزيرة بويوك أدا، إسطنبول.
5: نذكر الآن بعناوين النشرة. تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. غارة إسرائيلية تدمر مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين حصيلة هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. وارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصا، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. النشرة انتهت، أعود ألقاكم على رأس الساعة. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ في مزارا ديل فالو، إحدى أقدم مدن صقلية الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، هناك شخص يستعد للغوص. استعداداته محكمة جدا. يجب أن تكون تجهيزاته واقية من مرض المياه وشر المخلوقات العدوانية وخطر الصخور الحادة. اسمه أنطونيو وهو غواص محترف. يغوص الشاب كل يوم وقت الظهيرة في البحر ويقضي بضع ساعات في الأعماق. رغم استبداله الرمح بحربة صيد، ما زال يمارس تقليداً ورثه عن أسلافه. لكن بالنسبة إلى أبيه، لا يكفي أن يكون ابنه محترفاً كي يكون مطمئناً عليه.
1: أين أخوك الأكبر؟ أموت قلقاً عليه في كل مرة يذهب إلى البحر ولا يعود. تأخرنا، كفاه ما يفعله لا يصح.
2: تعرف مدى ولعه بالبحر، لذا تغاضى أرجوك.
1: إذن أسيأتي بعد قليل؟
2: إنه ينسى كل شيء حينما يذهب إلى البحر، أرجوك كن متفهما.
0: على أنطونيو توخي الحذر، فأعداد أسماك البالون زايدت بسرعة في السنوات الأخيرة وباتت كابوس الصيادين في البحر الأبيض المتوسط. هذه السمكة قد تهاجم أي كائن حي تراه، في حين تعجز الأسماك الأخرى عن اصطيادها. جانب الحظ الصياد الشاب اليوم أيضاً، ولعل شراهة أسماك البالون هي سبب عودته خالي الوفاض منذ مدة طويلة. يبدو أن والد أنطونيو لا يثق بأن ابنه سيصطاد السمك، لذا خرج للتسوق لشراء لوازم قائمة العشاء لمطعمه الأقدم في مزارا.
1: نيكولا، هل أعطيتني هذه من فضلك؟ إنها سمكة الشفنين البحري.
3: حسناً،
1: وضع لي بعضاً من البربوني.
3: حسناً.
0: يتوجه بيدرو ساردو إلى سوق السمك الموجود منذ تأسيس مزارا ديل فالو.
1: هل أعطيتني هذه أيضاً؟ نعد هذه دون طهو، مذاقها رائع جداً.
0: منذ 50 عاماً يختار بيده جميع الأسماك التي سيعدها.
1: أوه، القريدس رائع جداً اليوم. هيا يا نيكولا، أعطني من هذه أيضاً.
0: وهذا بالضبط سبب شهرة مطعمه وأعظم أسراره كطاهن، إنه خبير في أنواع السمك.
1: يؤكل هذا نيئا.
4: حسنا، كما تريد.
1: جيد جدا.
4: هل نظرت؟
1: سأخذ قليلا من القريدس أيضا. حسنا، أعطني من هذا أيضا.
3: حسنا.
1: أوه، انظر إلى هذه.
5: بالفعل
1: إنها رائعة، جميلة جدا، إنها رائعة. هذه رائعة لطبق من الكسكس. جيد جدا. كم ثمنها؟
5: 15 يورو.
1: باهظة جدا.
5: ليست باهظة إطلاقا.
1: خفض السعر قليلا.
5: لا يمكن. كم كيلوغراما تريد؟
1: زنها وسنرى.
0: يعرف بيدرو ساردو جيدا نوع السمك الذي سيشتريه وثمنه.

0: في غضون ذلك وعلى بعد كيلومترات شمال شرقي صقلية تجري صفقة بيع أخرى في بلدة كوسيف الأوكرانية.
1: مرحبا، كنت مرا من هنا. غزفكم جميل جدا، أعمالكم رائعة، لكن تلك الجرة استرعت انتباهي تحديدا. زخارفها مختلفة عن زخارف الأعمال الأخرى.
2: بالطبع، الجمع بين عناصر لم تجمع من قبل أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن خزف هوتسول المعروف لدينا بحاجة إلى أن يتطور، بيد أن استخدام زخارف هوتسول التقليدية فقط لم يعد برأيي مثيراً للاهتمام. بوصف أمثل الجيل الجديد، أريد شيئاً جديداً، ولدي أفكار جديدة يمكنك رؤيتها عن قرب.
1: نعم، أود ذلك.
2: بالطبع، تفضل، اقترب منها. يمكنك معاينة زخارفها وطريقة رسمها من كثب. أترى الخطوط؟
1: هنا استخدمت تقنية ليست خاصة بمنطقتنا.
2: صحيح،
1: تبدعين أعمالاً رائعة.
2: شكراً لك.
1: أنت ناجحة جداً.
2: شكراً.
1: أهنئك على ذلك. لدي سؤال لو سمحت، ما سعر هذه الجرة؟
2: إنها ليست للبيع، إنها من أوائل أعمالي ولست مستعدة لبيعها بعد.
1: إذن
2: للأسف لست مستعدة.
1: أرجو لك مزيدا من الإلهام.
2: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
2: طاب يومك.
0: باكورة أعمال الفنان تتمتع دائما بمكانة خاصة لدي. يبدو أنها لن تبيع تلك الجرة.

0: لنتعرف إلى تيريسا تروست، إنها أصغر فنانة خزف في عائلة تروست.
1: هل انتهيت؟
2: نعم.
1: لحظة واحدة، الآن سنقوم بهذا معا. أمسكي من هنا وحاولي ترقيق العجينة، هذا ممكن؟ لهذا السبب عليك الوقوف هنا. هل أنت مستعدة؟ تعالي إلى هنا.
0: لا تنظروا إلى كونها محترفة، فهي ستظل متدربة في ورشة أبيها دائما.
1: اجعليها عريضة قليلا. هل لا دفعت باتجاهي أكثر؟ هكذا تماما، كي يتبلور الشكل. تماما صحيح، أحسنت. ببطء، توقفي. هذا جيد، رائع، واصلي، هكذا جيد.
0: هناك موضوع تود تيريسا الحديث عنه مع والدها، لكنها لم تتشجع بعد. إنها ترغب في زيارة الموطن الأم للخزف تركيا كي توسع آفاقها، فإن تعلمت زخارف جديدة من ثقافة أخرى ستكسب مكانة خاصة في هذه الصنعة.
1: ببطء، جيد، حسنا.
0: بعد التجفيف والشي والتمليس يأتي دور الطلاء، وهي مهمة تتعاون تيريسا مع والدتها هيرينا على إنجازها.
3: مرحبا.
2: كيف حالك؟
3: أنا بخير. خذي القائلة.
2: حسنا.
3: هل سترسمين عليها؟
2: فلننهي هاتين الاثنتين.
3: حسنا. أصنع قطعة تشبه قطعتك، ستضفين عليها لمستك الخاصة كعادتك دائما.
2: هذا ما أشعر به.
3: هل انتهى عمل؟
1: نعم، وأنتما؟
3: نحن أيضا أوشك.
1: أتجربين زخارف جديدة كالعادة؟
2: نعم أجرب.
1: وأنا أنهيت عملي، سأغسل يدي وأنتظركما، اتفقنا؟
3: حسنا، انتهينا تقريبا،
2: بقي القليل.
3: ألم تخبري والدك بشأني رغبتك في السفر إلى تركيا بعد؟ أود أن أعرف.
2: لا، كنا نعمل.
3: أتوقع أن يوافق.
2: هذا ما أمله أيضا.
3: آمل ذلك.
2: وأنا أيضا.
0: بينما يساور تيريسا القلق بشأن الحصول على موافقة والدها على السفر، لا يزال بيدرو قلقا على ابنه الذي لم يعد من البحر في مزار ديلفالو. عند ذكر صقلية، فإن قصص المافيا هي أول ما يتبادر إلى الذهن. فهذه الجزيرة الشهيرة ألهمت فرانسيس بورد كوبولا فيلمه المشهور عالميا العراب. لكن بيدرو لا يخشى تورط ابنه مع المافيا، بل يخشى عليه البحر، وهو الخوف الذي بدأ لديه عام 1970 في شهر فبراير.

0: حيث كان برفقة 9 أشخاص في قارب صيد تقاذفته الأمواج، لكن جميع محاولات إنقاذ المركب من العاصفة باءت بالفشل، ولم ينجو من الركاب 10 إلا واحد، بيدرو ساردو.
1: بيدرو، مرحبا، كيف حالك؟ كيف عائلتك؟
2: بخير، وأنت؟
1: لا بأس. إذن أنت بخير. كنت أنظر إلى البحر دون أن أقترب. هذا حالي منذ أن نجوت من الفاجعة المعلومة قبل 50 عاما. أنظر من بعيد.
2: حسنا، تفعل. كيف حالك؟
1: لا بأس، أتحسن لكن ببطء. بالأمس كانت ذكرى وفاة زوجتي، مرت 4 سنوات.
2: أنت لا تبحر، أليس كذلك؟
1: لم أبحر قط منذ وقوع تلك الفاجعة.
2: هكذا
1: أشعر بكرب شديد حين أتذكر الشبان القتلى، ولا أستطيع تمالك دموعي.
2: نعم،
1: كنت الناجي الوحيد، الجميع ماتوا، كان الأمر رهيبا، لم يبقى أحد.
2: قوي قلبك.
1: نعم، سأحاول شيئا فشيئا.
2: نعم.
1: أنظر إلى البحر من بعيد، للحق أتجنب حتى غمس قدمي في البحر. ما عساي أن أفعل؟
2: نعم بيدرو، للأسف الحياة صعبة جدا لأبعد الحدود. من صبر ظفر، من يصبر يظفر دائما.
1: كنت دائما الصبر لكنني لم أظفر قط.
2: إنها طبائع الأمور. هيا إلى اللقاء.
1: أنت
2: ذاهب؟ أعمال علي إتمامها.
1: حسنا، بلغ تحياتي لزوجتك وأولادك.
2: أنت أيضا بلغ عائلتك سلامي.
0: في ذلك اليوم المشؤوم، بينما كان يصارع الأمواج العاتية، شاهد غرق رفاقه 9 دون حول ولا قوة. وحين وصلت فرق الإنقاذ، وبينما كان بيدرو قد شارف على الهلاك، قطع على نفسه عهدا أنه لن يبحر مرة ثانية أبدا. من ناحية أخرى، يصعب العيش بعيدا عن البحر في هذه المدينة الساحلية، لذا فإن وفاء بيدرو بوعده صعب جدا. عودة إلى بلدة كوسيف الصغيرة الواقعة على سفوح جبل كاربات، جاءت تيريسا إلى المتحف مجددا لمشاهدة الأعمال الخزفية التاريخية. إنها دائمة التردد على المتحف، لذا فهي تعرف مديره حق المعرفة.
3: عزيزتي تيريسا،
4: طاب يومك سيد
3: يوري. هل استرعت زخارف خزف كوسيف اهتمامك مجددا؟
4: وهل يمكنني المرور من هنا دون زيارة المتحف؟
3: الزخارف تسترعى الانتباه جدا، يمكن استلهام الكثير منها، لكن يمكنك العثور على معلومات عنها من الانترنت ايضا. لماذا لا تبحثي فيه؟
4: يجب رؤيتها رأي العين بكل تفاصيلها وخطوطها، لا يمكن تكرارها وتفويت رؤيتها، فكلما نظرت تراها بشكل مختلف.
0: كوسيف اشتهرت عبر التاريخ باعتبارها من أكبر مراكز إنتاج الخزف في شرق أوروبا، وبمرور الزمن تحولت حرفة صناعة الخزف إلى صنعة تقليدية، حيث أبدع فنانو كوسيف أعمالاً باهرة بزخارفها ونقوشها الخاصة. وعبر القرون أصبحت كوسيف تلبي حاجة كثير من الدول الأوروبية من الخزف، وخصوصاً دولها الشرقية. أما سر نجاح صناعة الخزف بجانب الفنون اليدوية الأخرى، فيكمن في تحول الحرفة إلى تقليد متوارث جيلاً بعد آخر. وتيريسا فنانة تمثل الجيل الشاب. دمجت تيريسا الخزف التقليدي بفنون ثقافات وحضارات مختلفة، وبذلك شكلت أسلوباً خاصاً بها. إنها تؤمن أن التراث سيستمر ليس بتكراره بحذافيره، بل بتقديمه بحلة مختلفة. في مخيلتها زخارف جديدة، خطوط جديدة، وألوان جديدة.
4: ماذا تفعلين؟
5: أهلاً عزيزتي، إني أرسم. أين كنت؟ لقد تأخرت.
4: ذهبت إلى المتحف.
5: وماذا رأيت؟ أريني. جميل جداً.
4: وأيضاً هذا وهذا، إنها زخارف عادية.
5: لكن هذه الزنابق جميلة.
4: نعم.
5: وهذه أيضاً جميلة،
4: ولكنها متشابهة.
5: وماذا تتوقعين؟ بالطبع متشابهة.
4: أريد رؤية أشياء مختلفة، لو أجد زخارف جديدة.
0: تطلع تيريسا والدتها على زخارف استوحتها من أعمال تقليدية، لكن النماذج التي تراها في كوسيف لم تعد تروي ظمأها.
6: هل يمكنك جلب هذا اللوح الخشبي ووضعه هنا؟ انظري إلى هذا، رائع.

0: ها هي.
1: جميل جدا.
0: يبدو متينا.
1: تيريسا انظري، أليست هذه الزخارف جديدة؟
2: لا، أريد أشياء جديدة.
0: أشياء مثل ماذا؟
2: لا أعرف، مؤخرا شاهدت على الإنترنت نماذج من الخزف التركي، كانت أعمالا زخارفها جميلة جدا، مثلا خزف إزنيق وتشانك كالي.
0: لكن الخزف هناك يشبه خزفنا.
2: يشبهه هنا.
3: تستجمع شجاعتها هذه المرة لتخبر والدها بعزمها السفر إلى تركيا.
2: أرغب كثيرا في السفر إلى تركيا، أود رؤية كل شيء بنفسي. يا ليت بإمكاني الذهاب إلى هناك.
0: إلى تركيا؟
2: نعم، إنها تسترعي انتباهي.
0: حسناً، ولكن كيف؟ أهذا ممكن؟
2: ولم لا؟
0: لا أدري.
2: أرغب بذلك بشدة.
1: الذهاب والمعاينة عن قرب.
2: نعم، ولكن تعلمين؟ لدينا عمل كثير.
1: سنرى، علنا نجد طريقة.
2: ولكن كيف ذلك؟
1: قد نقنع والدك بشكل ما.
2: آمل هذا.
3: رغبة تيريسا بالذهاب إلى تركيا كانت مفاجئة لوالدها. العمل بالصلصال طريقة جيدة للتفكير والاسترخاء، وهكذا يحاول والدها تبديد شعوره بالتوتر. مثل هذه الرحلة تعني تكبدهم نفقات إضافية، كما أنها قد تعرقل أعمالهم، ولكن إذا لم يسمح لابنته بالسفر سيعوق تطورها الفني، وقد تلوم تيريسا والدها على ذلك في المستقبل. وهناك أيضاً أب آخر قلق على ابنه. أنطونيو يشبه أباه في شبابه، شاب يعشق البحر، لكن هذا التعلق هو أكبر مخاوف بيدرو. عمر هذا المبنى 200 عام، ويقع في مزارة التي أنشئت قبل 1500 عام، وهو مطعم سمك منذ نصف قرن. مع حلول المساء لاح أنطونيو أخيراً في أفق الزقاق. عاد صفر اليدين. ربما لم يكن أجداد أنطونيو محظوظين بحياسة حربات الصيد، لكن لابد أنهم كانوا يصطادون سمكاً أكثر من أنطونيو.
4: مرحباً أبي.
5: مرحبا.
4: كيف حالك؟ لم أصطاد فكان ذلك صعبا.
5: إياك أن تتأخر إلى هذه الدرجة ثانية، فقد قلقت.
4: أطلقت مزدحم.
5: حسنا، هيا بدل ملابسك، لدينا عمل.
3: مهما بلغوا من العمر، الأولاد دائما أطفال في نظر والديهم. تعابير قلق بيدرو تدل على أن أنطونيو لم يكبر بسهولة.
4: أبي، ماذا سنفعل الآن؟
5: أنت جهز هذه الأسماك، فليس لدي وقت لأفعل ذلك. علي النظر إلى الهاتف، هناك الكثير من الحجوزات أيضا. استلم، هيا، اتفقنا؟ حسنا. ديانا.
6: نعم.
5: أود أن أسألك، ما أخبار الحلوى؟
6: جاهزة تقريبا، ستجهز في 5 دقائق.
5: هل تعدين حلوى بالفواكه؟
6: نعم، بالفواكه والكريمة.
5: لو صنعت التشيز كيك أيضا.
6: سأجهزها.
5: حسنا.
6: لا عليك،
5: اذهبي إلى عملك.
3: هنا مطبخ لابي تولا. يدير بيدرو هذا المطعم الجميل مع ابنته وابنه.
6: هل اصطدت اليوم أنطونيو؟
4: لا، لم يكن الطقس ملائما البتة.
6: قلق والدي عليك بشدة كما تعلم.
3: أما ديانا فتعد الحلويات في المطبخ. في هذه الأثناء تخبر أنطونيو بمدى قلق والده عليه.
6: أنطونيو، كن أكثر انتباها، تعرف مدى قلق أبي حين تذهب إلى البحر. ينتابه خوف عظيم حين تتأخر.
4: لكنه كان يصطاد بطريقة مختلفة، كان يبحر بالقارب، أما أنا فأمارس الرياضة.
6: أعرف، لكن هكذا هم الآباء والأمهات.
4: صحيح، لكنني لا أطيق الابتعاد عن البحر، قد أتأخر أحياناً، هذا وارد.
6: كن أكثر حذراً، هذا كل ما أقوله.
4: أنا أشبه جدي، كان جدي صياداً محترفاً.
6: نعم، أعرف.
3: كاسيتا، حلوى إيطالية تشتهر في صقلية، تحضر بأن يوضع بين طبقات من الكعك الإسفنجي المبللة جبن الريكوتا الكريمي والمحليات. لكن شوق الشقيقين وأبيهم ليس لحلوى الكاسيتا، بل لأمهم

0: توفيت في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات.
1: أهذا كل ما أعددته من أجل عيد الفصح؟
2: سأعد التشيز كيك أيضا. يمكننا صنع الكاسيتا على طريقة أمي، ما رأيك؟
1: نعم، أوافقك الرأي. فلنعد الكاسيتا أيضا، عليك ذلك بالتأكيد.
2: فلنستدعي شقيقتينا، سيكون هناك عمل كثير، هناك الكثير من الحجوزات كما تعلم.
1: حسنا، سوف تساعدانا.
2: سأتصل بهما غدا. حسنا.
0: تقرر ديانا طلب العون من شقيقتيها، لكن السبب الحقيقي لاستدعائها لهما هو إدخال ولو نزر يسير من البهجة على قلب أبيها، فهو متلهف لرؤية ابنتيه المقيمتين منذ مدة طويلة خارج المدينة.
1: الجزء المسحوق كما كانت تعده أمي.
2: سأجهز صبغات الألوان بعد قليل.
1: للصبغة كنا نستخدم، هل تذكرين؟
2: نعم نعم بالطبع، لنضع التوت والفراولة.
1: أو الفراولة فقط.
2: يمكنها أن تكون بديلة للتشيز كيك، ما رأيك؟
1: ما هذا؟
2: صلصة الفراولة المركزة، سأستخدمها هكذا، ما رأيك؟
1: تبدو رائعة.
0: أدار بيدرو المطعم لفترة طويلة مع زوجته، وهو الآن يشعر بوحدة كبيرة منذ وفاتها. يعتقد أن الوقت قد حان ليسلم المطعم لشخص آخر، فقد بلغ من العمر 80. بدأ أوائل الزبائن التوافد على المطعم، بينما الجميع مهتم بعمله.
3: هل أساعدك في الاختيار؟
4: نعم.
3: حسناً.
0: المطبخ الإيطالي غني جداً، وفيه الكثير من المذاقات المتعددة.
3: أتريدون من المقبلات؟
5: سأتناول الوجبة الرئيسية مباشرة.
3: وأنت سيدتي الصغيرة،
4: بماذا تنصحنا؟
3: هناك طبق خاص بنا يدعى بيتولا، معكرونة مصنوعة يدوياً مع خرشوف وقريدس وأخطبوط وفستق أخضر وجبن. أو لدينا طبق معكرونة بالقريدس والطماطم وبيض التونة، ومعكرونة بالبربوني، هو سمك بربوني بلا حسك وطماطم وصنوبر وشمرة.
0: تاريخياً عرفت إيطاليا بمطبخين متميزين، مطبخ الطبقة الغنية وهو كوتشينا ريكا، ومطبخ الطبقة الفقيرة وهو كوتشينا بوفيرو. بعد عصر النهضة ومع بروز الطبقة الوسطى، توحد المطبخان وشكل المطبخ الإيطالي الغني المعروف.
3: أنطونيو، هناك طلبية الطاولة رقم 2، 4 كارابتشيو، وطبق بيتولا، وطبق معكرونة بالقريدس، سيعدها جياكونو، أهذا واضح؟
0: أياً كانت ثقافتكم، ستجدون في إيطاليا حتماً مأكولات تلائم أذواقكم، ولن تجوعوا إطلاقاً. وكحاله دائماً، يقضي بيدرو ليلته بسكينة ممزوجة بحزن. أما في كوسيفا فتبدأ تيريسا يومها مفعمة بالحماس.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير يا حلوتي،
6: ماذا تفعلين؟
7: أختار مسودات الزخارف، ما رأيك؟ فكرت بهذا، فكرت في جعلها متصالبة، أعجبني اثنان من هذا.
6: يمكننا الاختيار، أنا أختار ما يلائم شجرة الحياة.
7: يمكننا أيضا تنفيذ أشكال مختلفة، أعجبتني بعض زخارف مجموعتك. هذه هي.
6: نعم،
7: يمكننا استخدام بعضها.
6: إذن أنا سأذهب إلى الدكان.
7: حقا؟
6: نعم، بالمناسبة أين أبي؟
0: تساعد تيريسا والدتها، لكنها في الأثناء تفكر في القرار الذي سيتخذه والدها.
6: هل يمكنك تذكير أبي بما تحدثنا عنه بالأمس؟
7: موضوع تركيا؟
6: نعم.
7: حسنا، سنحل الأمر، لا عليك.
6: حسنا، اتفقنا، أنا ذاهبة الآن.
7: حسنا عزيزتي، إلى اللقاء.

0: قبل خروجها لا تهمل تيريسا التعريج على والدها.
1: مرحبا أبي.
2: أهلا ابنتي، إلى أين تذهبين؟
1: إلى الدكان.
2: أيمكنك أن تمري على جدك وتحضري لي القطع المتبقية؟
1: حسنا.
2: هناك شيء آخر أيضا، يريدون أربعة من أطباق تقديم الجبن، أيمكنك أن تحصي الأطباق هنا؟

0: مرحبا عزيزي.
1: مرحبا.
0: لقد اخترت زخارف للطلبية.
1: نعم.
0: كم سنختار؟
1: 30.
0: حسنا، اخترت هذه.
1: خيرا فعلا.
0: كما أنني أخذت بعضا من رسومات تيريسا، ها هي.
1: هل اخترتما موضوعا للطلبية؟
0: نعم نعم اخترنا.
1: حسنا،
0: حددته مع تيريسا. لقد عرجت علي وهي ترجو منك إعادة التفكير بشأن سفرها
1: إلى تركيا؟
0: نعم.
1: كيف تسافر إلى تركيا وبانتظارنا كل هذا العمل؟ أليس هناك وقت آخر لذلك؟ من سيرسم تصميم الزخارف؟ هكذا سيطول العمل أسبوعاً إضافياً.
0: سيتباطأ العمل بالتأكيد، لكن مع ذلك فكر، علنا نجد سبيلاً.
1: أي سبيل؟
2: لا يبدو والدها إيغور مرحباً بالفكرة، فهناك الكثير من العمل وهناك طلبيات يجب إنجازها في موعدها.
1: حسناً سأفكر، لكنني حالياً غير موافق، ربما لاحقاً. لو أنهينا هذه الطلبية لكان في وسعها السفر، لكن حالياً لا أسمح بذلك.
0: مع ذلك فكر.
1: حسناً.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: الله يبارك فيك.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج. وفي بقية العناوين: إسرائيل تدمر مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى، وتجبر مئات العائلات على النزوح في دير البلح وسط قطاع غزة. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين حصيلة هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه 7 إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا.

0: ذكرت شبكة سي بي أس نيوز نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، ورجحت الشبكة أن تنفذ الضربات مطلع الأسبوع، كما نقلت وسائل أعلام أمريكية أخرى عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران. وأضاف المسؤول أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يحسم بعد، وأن ترامب لم يصدر أوامر نهائية بشأنها. من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون أن وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب في أي لحظة. وقال ترامب إن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مؤكدا أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه إزاء طريقتها في التفاوض.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية ضربا من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني الكبير إن إيران أعدت خططا شاملة للرد على ما وصفه بأي تهور أمريكي محتمل، وأوضح أن الخطة تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا. وقالت الخارجية الإيرانية أن عرقشي أبلغ نظيره البريطاني أن مشاركة لندن في الحربين الأخيرتين على إيران غير مبررة، وأن أي تعاون مع من وصفهم بالمعتدين غير مقبول. دمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وألحقت أضرارا بخيام النازحين، كما تضررت مرافق لتخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى، وانتشرت آثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق لإقامة النازحين القريبة من الموقع. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى، واستهدفت آخر في حي الصفطاوي شمال غزة، ما تسبب باشتعال النيران في المنزل المستهدف وفي محيطه. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أرحب بك، وكيف تنقلين لنا أبرز التفاصيل المتعلقة بالقطاع، لا سيما ما يتعلق بالغارة التي طالت مستشفى شهداء الأقصى؟
2: وهذه الغارة أسماء ليست الأخيرة، بل قبل دقائق معدودة شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جديدة باتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة حي الشيخ رضوان الواقع شمال مدينة غزة، وأسفرت هذه الغارة الجديدة عن سقوط شهيد وإصابة عدد آخر، من بينهم وصلوا بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى ومجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. الغارة التي استهدفت مستودعا للأدوية وقعت في داخل حرم مجمع ومستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، ومن المعلوم بأن هناك أعداد كبيرة من النازحين ما زالوا داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح يتواجدون، وقد نصبوا خيامهم وأوجدوا مخيمات في الساحات الخارجية لهذا المستشفى، ظنا منهم بأنه ملاذا آمنا في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والخروقات المستمرة واليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: هذه الغارة استهدفت مستودع الأدوية بشكل مباشر وألحقت أضرارا جسيمة جدا بخيام النازحين في تلك المنطقة، رغم ورود إشارة بالإخلاء لهذه المنطقة وهذه النقطة تحديدا، إلا أن هناك عدد من المصابين قد نقلوا إلى المستشفى وإلى قسم الطوارئ تحديدا على إثر هذه الغارة، وقد تدمرت خيام النازحين. حجم الدمار مهول، صنع هذا الاستهداف حفرة كبيرة جدا داخل مستودع الأدوية، تناثرت المستلزمات الطبية والأدوية التي بطبيعة الحال هي شحيحة جدا، وتناشد مرارا وتكرارا وزارة الصحة الفلسطينية لإدخال مزيد من الأصناف الدوائية ومزيد من الكميات لبعض الأدوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة ومرضى السرطان ومرضى الأطفال وأمراض الأطفال المنتشرة الوبائية بشكل كبير، التي عليها ضغط كبير واستهلاك كبير في ظل الحالة الوبائية في قطاع غزة وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية داخل القطاع. هذا الاستهداف يعتبر خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد أشارت حركة الجهاد الإسلامي قبل قليل في بيان صحفي بأن مع حديثنا عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتثبيت تفاهمات جديدة تفضي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إظهار نواياه باستمرار هذا العدوان. وهناك أيضا سيناريوهات متوقعة أسماء تتعلق باستمرار الخروقات الجومية لاتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بعمليات الاستهداف. من المتوقع أن يكون هناك تسهيلات في بعض المجالات وتحديدا في الواقع الإنساني. من المتوقع أيضا أن يكون هناك دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ولكن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار هناك توقعات بأنها ستبقى وسط كل ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة عمليات القصف اليومي والاستهداف، حسب ما ترد الأنباء تارة لمسؤولين مدنيين وتارة لرجال في المقاومة الفلسطينية، وغالبية الضحايا بطبيعة الحال تكون من المدنيين من النساء والأطفال. وزارة الصحة قالت في إحصائيتها الأخيرة بأن 1105 شهداء وصلوا إلى المستشفيات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يضاف إليهم أكثر من 3000 مصاب، وهذا العدد ضخم بالنسبة لما نقول وما نتحدث عنه بأنه اتفاق وهدنة واتفاق يقضي بوقف إطلاق النار. وهذا الأمر ينعكس بطبيعة الحال على عدم الاستقرار وحالة الشعور بعدم الأمان في قطاع غزة، والتوقعات دائما بأن كل من يتحرك داخل مناطق القطاع هو مستهدف حتى وإن لم يكن في المنطقة القريبة من مواقع تواجد قوات الجيش الإسرائيلي، رغم أنها توسعت بشكل كبير في الأيام والأسابيع الأخيرة ووصلت إلى حد سيطرة على 70% من مساحة القطاع، ولكن حتى وإن لم يكن هناك تحرك قريب من هذه المناطق والمواقع فعمليات الاستهداف تصل كل منطقة وكل موقع، وتحديدا مخيمات النازحين، مراكز الإيواء، المرافق المدنية كما تحدثنا عن مستشفى قبل قليل، وقبل ذلك مراكز للشرطة المدنية، نقاط للمرور، شرطة المرور أيضا تستهدف في قطاع غزة. وبالتالي حالة عدم الاستقرار وعدم الأمان هي سيدة الموقف، والخروقات اليومية مستمرة حتى في ظل حديثنا عن توصل إلى تفاهمات وتقدم في مباحثات اتفاق وقف إطلاق النار. أسماء،
1: وأنا أشكرك على نقل تفاصيل المشهد من غزة، مراسلتنا ربى العجرمي، شكرا لك. أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. وكان المستوطنون نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل وصرة والجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
2: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
3: تل منكوبي، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح إحنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة

0: الحظر. يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
1: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
2: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة وضح النهار وبساعات الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة، وهي تسجل أعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة أيضا. هناك استهداف، وفي المقابل نحن لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا. احنا موجودين على الارض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة سرة، منطقة تل، ومنطقة جنيد.
1: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة، وتسعى لتكريس امر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
3: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك بالممارسة دون الإعلان السياسي، وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
1: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عمليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلاتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
4: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش ليس كسائر المؤسسات بل يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة. وأكد عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مؤكدا عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة. وأضاف عون أن السلطات اللبنانية تعمل بثبات وإصرار خطوة بخطوة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بما يحفظ الاستقرار وسلامة العيش المشترك. وأشار عون إلى أن مسؤولية الجيش في الجنوب تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للقوات المسلحة على طول الحدود لبسط سلطة الدولة بما يمهد لعودة السكان. ودعا عون اللبنانيين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول الجيش باعتبار ذلك ضرورة وجودية وليس خيارا. وحذر عون من أن التشكيك في المؤسسات العسكرية أو عزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة ويهدد الاستقرار. حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والحكومة والجيش اللبناني الشرعية على بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها. وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني وفق تعبيره. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لا سيما في الجنوب.
5: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
6: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95 مدرسة فيها بعد نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما يأثر على عملية التدريس.
5: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التعليم.

0: التلامذة إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم، بما يتيح استقبال التلامذة مع بدء العام الدراسي الجديد.
1: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية. قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلامذة في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
0: لكن يبقى نجاح الخطة مرهوناً باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية.
2: أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين تريتي، عربي، بيروت.
3: ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولة عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 48,000 شخص، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تاياني إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لا بد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضراراً بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنىً سكنياً من 5 طوابق، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل مدن لوهانسك ودوفجانسك وبيرديانسك وزوغريس وسيفاستوبول الواقعة تحت السيطرة الروسية. وبحسب التقارير استهدفت الهجمات محطة زويفسكا الحرارية في زوغريس، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما تعرضت منشآت للطاقة في بيرديانسك لهجمات تسببت بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة، كما اندلعت حرائق في لوهانسك ودوفجانسك وسيفستوبول. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية إن حريقاً اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق. وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس بتقييد جهود مكافحة تمدد النيران. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرات المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
4: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد، نظم ناشطون

0: بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
1: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
0: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
2: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
3: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق. كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
0: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
4: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
5: تعد جزر الأميرات القريبة من إسطنبول وجهة سياحية مميزة لعشاق الطبيعة والتاريخ، فيما يظهر زوارها إعجابا كبيرا بإطلالتها الساحرة على بحر مرمرة.
6: على بعد ساعتين ونصف عن سواحل إسطنبول تتراجع معالم المدينة شيئا فشيئا، فاتحة المجال أمام أرخبيل من أربع جزر ساحرة، على رأسها جزيرة بويوك أدا التي تعني بالعربية الجزيرة الكبيرة، فيما تعرف عند العرب بجزيرة الأميرات. تستقبل الجزيرة زوارها بساعتها الشهيرة التي تمتد من محيطها الشوارع الهادئة والمباني التاريخية والمساحات الخضر الخلابة.
7: المكان هنا لطيف جدا وله طابع مميز، وكذلك الطبيعة هنا والأزهار المنتشرة في كل مكان، إنه مكان جميل.
6: وهنا غير بعيد ينتصب جامع الحميدية الذي شيد عام 1895 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني.
8: لهذا المكان طابع خاص جدا، هناك عدد كبير من القطط، لا نرى هذا في روسيا، والناس هنا يركبون الدراجات الهوائية فقط، هذا أمر مميز.
6: ولاستكشاف الجزيرة فأنت بحاجة إلى دراجة هوائية أو حافلات البلدية الصغيرة الكهربائية، فهنا لا مجال للسيارات على الإطلاق.
9: أنا من روسيا وجئت اليوم إلى هذه الجزيرة مستمتعة بالأجواء هنا، ولكن على الجميع الاستعداد للمشي طويلا أو الاستعداد لركوب الدراجات، فالسيارات هنا ممنوعة، ولكن بشكل عام الخدمات جيدة والناس ودودون جدا.
6: تبلغ الرحلة ذروتها عند كنيسة آيا يورغي، أعلى نقطة في بويوك أدا، في لوحة

0: أنا من الهند، وهذه زيارتي الأولى لجزيرة الأمارات. المنظر من عند هذه الكنيسة رائع للغاية، اليخوت والبحر والطبيعة، إنها جزيرة مذهلة.
1: على امتداد الساحل تتناغم زرقة البحر مع المساحات الخضر، فيما تستقطب محل المثلجات الزوار بنكهاتها التي أصبحت جزءاً من هوية الجزيرة. هذه الجزيرة الساحرة ليست وجهة سياحية فحسب، بل هي أسلوب حياة يقدم للعالم درساً في التعايش مع الطبيعة والحفاظ على التاريخ. إيمان العربي، تريتي عربي، من جزيرة بويوك أدا، إسطنبول.
2: نذكر الآن بعناوين النشرة. تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. غارة إسرائيلية تدمر مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين حصيلة هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. وارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 57 شخصاً، وإيطاليا تعلن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. النشرة انتهت، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
13: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائعة؟
12: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
13: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
12: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعنا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الدور الثالث بالتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. نعي أسطورة ميلان فرانكو باريزي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عاما يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا طالما استمر مشروع إنشاء كيان تجاري لإدارة الحقوق التجارية لبطولاته، يبرز سؤال جوهري: هل تنجح خطوة اليويفا هذه في إفشال المشروع، أم يتمكن الاتحاد الدولي من تمريره رغم المعارضة الأوروبية الحادة له؟

تأهل بشكتاش إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدور الأوروبي بعد فوزه على ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني، وحسم الفريق التركي بطاقة التأهل بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا إذا مضي في مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم، وأكد يويفا أن كأس العالم ليست للبيع، معتبرا أن المقترح أعد دون تشاور كاف وأنه يهدد استقلالية حوكمة كرة القدم العالمية. استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من منصبه احتجاجا على مقترح الاتحاد بيع حصة من البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين، ووصف كورديرو المقترح بأنه صفقة سيئة لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر الاتحاد الدولي في التخلي عن حصة من أبرز بطولاته. أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوائح تأديبية جديدة تفرض إيقافا لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين أو المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفات مرتبطة بالعنصرية، وأوضح الاتحاد أن العقوبات قد تشدد في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة. أعلن إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع المدافع الإنجليزي جون ستونز في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين بعد نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي، ويمثل انتقال ستونز إلى إنتر ميلان أول تجربة احترافية له خارج إنجلترا. أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل أسطورته فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاماً، وذكرت وسائل إعلام أن باريزي عانى مع مرض على مدار العام الماضي عقب استئصاله لعقدة رئوية، فيما كان آخر ظهور للمدافع الأسطوري عند حمله للشعلة الأولمبية إلى ملعب سان سيرو بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي. خضع المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو للاستجواب أمام البرلمان على خلفية خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وجاءت جلسة الاستماع ضمن تحقيق في أداء الاتحاد الكروي لكرة القدم وسط انتقادات لطريقة تعيينه وقراراته الفنية أبرزها إبقاء سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة من كأس العالم.

0: تواصل سيدات في قطاع غزة تحدي الواقع من داخل ملاعب كرة القدم رغم فقدانهن أطرافهن خلال الحرب. فريق نسائي لمبتورات الأطراف يحمل رسالة تتجاوز الرياضة إلى الإصرار على الحياة وتحقيق المشاركات الدولية.
1: بخطوات تستند إلى عكازات تستعد مجموعة من الفتيات لبدء تمرينات كرة القدم الخاصة بمبتورات الأطراف. فالحرب التي بترت أطرافهن لم تنل من إرادتهن لتتحول كرة القدم من مجرد رياضة إلى مساحة لاستعادة الحياة والثقة بالنفس. الفتاة روزان خيرة كانت تحلم بأن تمثل فلسطين في رياضة العدو قبل أن تقول الحرب كلمتها.
2: كانت هواية الرياضة والركض، شاركت بالعديد من المسابقات وحصلت على أكثر من ميدالية في الركض السريع، ولكن بسبب هاي الحرب فقدت قدمي وفقدت معها جزء من روحي، ولكن يعني الإصابة مش نهاية الطريق، ويعني الحمد لله أنا عزيمتي قوية وعندي إرادة وعندي أحلام بسعى إني أحققها.
1: تأسيس فريق كرة قدم للفتيات المبتورات الأطراف في قطاع غزة لم يكن مجرد مبادرة رياضية، بل كان خطوة تهدف لدمجهن في البيئة الرياضية وتطوير مهاراتهن في محاولة لفتح آفاق جديدة أمامهن وإثبات أن الرياضة جزء من الانتصار على آثار الحرب. ورغم استمرار الحرب وشح الإمكانيات وصعوبة توفير الأدوات الخاصة،
3: جمعية فلسطين لكرة القدم هي جمعية فلسطينية خيرية تهتم بالرياضة للمبتورين الأطراف وبالذات في كرة القدم البتر. من أهدافها أن يكون عندها جميع الفرق من شباب من صبايا من فتيات من أطفال لكرة القدم البتر، وهذه كرة القدم البتر هي رياضة عالمية، إلها اتحاد دولي، إلها اتحاد آسيوي، وإلها نشاطاتها في العالم كله. من أهدافنا أن نكون إحنا جاهزين للمشاركة في هذه النشاطات.
1: تواصل اللاعبات تدريباتهن بانتظام، فكل حصة تدريبية تمثل لهن خطوة جديدة نحو استعادة الثقة ورسالة بأن الإرادة قادرة على تجاوز ما خلفته الحرب من إصابات. لم تكن الإصابة نهاية الطريق، بل بداية رحلة تحدي جديدة. فبعزيمة راسخة تتمسك هؤلاء السيدات بحلم تمثيل فلسطين في المحافل الدولية. محمد أحمد، تلفزيون عربي، قطاع غزة.
0: رحيل أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان فرانكو باريزي تصدر منشورات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من الحسابات الرسمية والنشطاء الذين نعوا رحيل النجم السابق. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ميلان الذي نشر رسالة تعزية بعد وفاة أسطورة النادي وكرة القدم الإيطالية اي سي ميلان في حزن عميق على رحيل فرانكو باريزي. سيبقى مثاله ونزاهته محفورين في هوية النادي إلى الأبد، شأنهما شأن قميصه الأيقوني رقم 6، التعازي الذي يتقدم بها اي سي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي في هذا المصاب الأليم يشاركه فيها كل روسانيورو. وإلى حساب الدوري الإيطالي الرسمي الذي نشر رسالة تعزية لوفاة باريزي والتأكيد على وقوف أسرة كرة القدم الإيطالية مع أسرته، ليكتب: تعرب رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تعازيها لوفاة فرانكو باريزي وتقف إلى جانب عائلته في هذه اللحظة الحزينة. راتب يبرودي أشاد بالمسيرة التي كتبها باريزي مع ميلان والتي أدت لتخليد رقمه التاريخي في النادي، ليكتب: لكي تدرك مدى أهميته في تاريخ ميلان، برلسكوني قرر حجب رقمه في الفريق الوحيد بجانب مالديني الذي حصل على هذا الأمر، لذلك لن ترى أحد في ميلان يرتدي القميص رقم 6 أو رقم باريزي منذ اعتزاله. تخليد اسم باريزي امتد إلى الجماهير غير الميلانية وغير الإيطالية أيضا، كما الحال مع حساب مدريدستا الذي يتحدث عن باريزي قائلا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما، أفضل قلب دفاع بتاريخ إيطاليا دون منازع. أخيرا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي دعت رحيل باريزي لتقول: برحيل فرانكو باريزي لم تفقد إيطاليا أحد أعظم أبطالها في تاريخها الرياضي فحسب، بل فقدت أيضا مثالا يحتذى به في الوفاء والجدية والتفاني إلى عائلته وجماهيره وكل من أحبه. أتقدم بأحر التعازي.

في تصعيد غير مسبوق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا مضي في تنفيذ خطته.

0: لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تنذر بأكبر مواجهة بين الجانبين منذ طرح المشروع، وتثير تساؤلات حول قدرة اليويفا على إفشال الخطة مع اتساع دائرة المعارضين لها.
1: بعد أيام فقط من الانتقادات الواسعة التي واجهت مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تحولت الاعتراضات إلى خطوات عملية بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا مقاطعة جميع بطولات الفيفا حال تنفيذ خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص. القرار الأوروبي لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح ورقة ضغط مباشرة تستهدف إسقاط مشروع الفيفا قبل وصوله إلى مرحلة التصويت النهائي. فغياب منتخبات أوروبا التي تضم أبرز القوى الكروية سيحرم بطولات الفيفا من جزء كبير من قيمتها الرياضية والتجارية، ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر تعقيداً. وزادت الضغوط على الفيفا بعد انضمام اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاف إلى المعسكر الرافض للخطة، معلناً بالإجماع رفضها دون شهر بطاقة مقاطعة البطولات، رفض يكشف توسع المعارضة داخل الاتحادات القارية ويضعف الزخم الذي كان يعول عليه أنفانتينو لتمرير مشروعه. ورغم قوة التحرك الأوروبي، فإن قدرة اليوفا على إيقاف المشروع بشكل منفرد تبقى محدودة قانونياً، فاعتماد الخطط أو رفضها يتطلب تصويت الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية للفيفا الذي يضم 211 اتحاداً لا تمثل فيها الاتحادات الأوروبية الأغلبية. وبين إصرار أنفانتينو على أن المشروع سيؤمن موارد مالية إضافية لتطوير اللعبة وتمسك اليوفا بأن كأس العالم ليست مشروعاً استثمارياً، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت خطة الفيفا ستنجح في عبور التصويت أم أن المعارضة الأوروبية المتسعة ستقبر المشروع قبل أن يرى النور.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي الأستاذ عماد حناينة المختص في القضايا الرياضية. أهلا بك أستاذ عماد. إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مقاطعة اليويفا لبطولات الفيفا على مستقبل كأس العالم؟
2: تحياتي. بداية أنا باعتقادي الإحجام أو الاتحاد الأوروبي وقف عن أي مشاركة دولية هو لعدم معرفته بما سوف يحصل بهذا الأمر، لأنه هذا المشروع مشروع مبهم وتم إحاطة به وتم الاتفاق به هو بأمريكا وبعيدا عن أي اتحادات أهلية أو قارية، وقد يكون هو مشروع سياسي مشاركة يعني بداية سياسي أو اقتصادي من مجموعة مستثمرين في أمريكا مع الاتحاد الدولي. هذه المعارضة الدولية من كافة دول العالم والاتحادات القارية باعتقادي هم يعني معارضة لعدم معرفتهم أين هذه الكعكة سوف تؤول، ويثير الشكوك حقيقة بتقييم الشركة التجارية ب20 مليار وأن المستثمر هو مقيم ب4 مليار في بطولات كأس العالم، هذه البطولة العالمية التي هي إرث إنساني ورياضي من أكثر من 100 عام. فهل معقول أن هذا الإرث الرياضي يقيم ب20 مليار وأن المستثمر يدخل ب4 مليار في هذا الإرث الرياضي الإنساني؟ هنالك شكوك كبيرة في عملية الشفافية بشفافية المشروع وكيفية الاستمرار بهذا المشروع، لكن باعتقادي المشروع قد يمر لأن أصحاب القرار هم أفراد، هم اتحادات أهلية، وهذه الاتحادات الأهلية أغلبها اتحادات فقيرة يمكن السيطرة عليها، يمكن خاصة سوف يتم منحهم 40 مليار، قد يكون هذه 40 مليار مدفوعة على فترات، وقد تكون يعني الفترة الماكسيموم معهم 4 سنوات أو أكثر.
0: نعم أستاذ عماد، ولكن لذلك يعني الاتحاد الأوروبي يعني أمس اجتمع وهناك 55 دولة اعترضوا على هذا المشروع، يعني كيف يمكن للفيفا بأن يجري بطولاته دون وجود يعني منتخبات أوروبا؟

0: منتخبات أوروبا سوف تشارك حتى لو عارضت، لأن هنالك هذه الكعكة سوف يكون لها الاتحادات، سوف يتم الاستفراد في كل اتحاد. بعدين هذا الاعتراض الأوروبي هو من الأمان العامة للاتحاد الأوروبي، وليس من إذا أنت ناقشت الآن الأمر مع الاتحادات كل اتحاد على انفراد. أنا باعتقاد الاتحادات سوف تنقسم وسوف تقول خلينا نناقش الأمر وخلينا نعرف أمور وما سوف نحصل عليه من هذا المشروع. إذن الأمر هو، وأنا اعتقادي اليوم هو استقالة المستشار القانوني بالفيفا لشخص رئيس الاتحاد الدولي. هذا أمر الاستقالة أمر ملفت للنظر، وأنه يبدو هذا الشخص غير قادر.
1: سأتي إلى موضوع الاستقالة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أستاذ عماد. يعني اليويفا ذكرنا قبل قليل 55 دولة اعترضوا، ولكن أيضا اليويفا تنفق على هذه الاتحادات في ضمن الاتحاد. يعني أليس هناك ستكون هناك مشكلة بين اليويفا من جهة والاتحادات والفيفا والاتحادات من جهة؟
0: بالتأكيد هناك مشكلة، وأنا باعتقادي أنهم قادرين على الجلوس وسوف يجلسوا، بالنهاية سوف يجلسوا ويناقشوا الأمر. إذا لاحظنا الاتحاد الدولي واليويفا كانوا معترضين على مجموعة من الأندية الأوروبية لما مشروع السوبر ليج، وكانت الأمر بأنه وكانت الاعتراضات بأن هذا السوبر ليج مشروع خارج نطاق الهرم الدولي في إدارة كرة القدم، والهرم الدولي هو الاتحادات الأهلية والاتحادات القارية والأندية واللاعبين. لذلك الآن نرى بأن هذه الاتحادات تعترض، الاتحاد الدولي يقيم بطولة خارج نطاق الهرم الدولي وشروط قيام هذه أو موافقة الهرم الدولي عليها. بداية هم قاموا في المشروع ويطلبوا من الهرم الدولي الموافقة.
1: طيب أستاذ عماد،
0: الآن هذا الاعتراض في
1: نعم، هل يمتلك الاتحاد الأوروبي يعني الأدوات القانونية لإفشال هذا المشروع؟
0: بالتأكيد هنالك المحكمة الأوروبية، والمحكمة غيرت كثير من القرارات. هنالك قرارات، يعني إذا إحنا آخر قضية من المحكمة الأوروبية هي أدت إلى تغيير من القوانين الداخلية في الاتحاد الدولي، خاصة قوانين انتقال اللاعبين وعملية تعويض اللاعبين والأندية في حال الفسخ الغير مشروع. نرى أن والاتحاد الدولي أجبر على تعديل هذه القوانين الداخلية، وسوف يبدأ بتطبيقها من 1/1/2027. لذلك المحاكم الأوروبية هي قادرة وعلى المراقبة وقادرة على التغيير وقادرة على أيضا رسم الإطار العام لأي مشروع مستقبلي.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ عماد لنتعرف سويا عن تداعيات غياب اليويفا عن بطولات الفيفا اقتصاديا.

عودة لك ضيف الكريم أستاذ عماد، يعني تحدثنا عن استقالات داخل الفيفا، برأيك هل تمثل استقالة المستشار الأول لجياني إنفانتينو

0: تينو، يعني أول انعكاس عملي للرفض الداخلي لمشروع الفيفا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، هذا شخص مطلع واطلع على المشروع وأبدى رأيي، وأراءه أكيد هي سوف يكون لها شأن كبير لمعارضين هذا المشروع. لذلك باعتقادي أنه هو تصدع داخلي في الاتحاد الدولي، لكن يجب أن لا يغفل علينا أمر بأن هذا المشروع هو مشروع بمشاركة بين الاتحاد الدولي ومستثمرين أمريكان لاحظوا أهمية كرة القدم، ولاحظوا التطور الكبير واهتمام الشعوب العالم بهذه البطولة، وقد يكون هي بداية لكأس العالم والدخول في بطولات أخرى، كأس الأندية، كأس الكثير من البطولات العالمية التي تتعلق يشرف عليها الاتحاد الدولي، وقد يدخلوا أيضا في مشاريع أخرى مع اتحادات قارية.
0: طيب أستاذ عماد، هل يمثل هذا الخلاف بين اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم يعني خلاف مجرد اعتراض على صفقة تجارية، أم أنه يعكس صراعا على النفوذ والهيمنة على الكرة العالمية؟
1: لا شك هناك صراع، ولا شك أن بأن شخص إنفنتينو قد يكون هنالك أشخاص لا يريد أن يستمر في هذه المشاريع وأن يستأثر بها. لذلك خاصة إذا يعني لاحظنا وهنالك كثير من الأخبار الدولية تتحدث بأن الشخص رئيس الاتحاد الدولي هنالك له قد يكون له هناك منافع مالية نتيجة عن أي مبالغ أو استثمارات تدخل الاتحاد الدولي، لأن هنالك سقف راتب الاتحاد الدولي محدد لا يجوز تجاوزه ضمن القانون السويسري. لكن إذا هنالك أرباح وهنالك مشاريع وهنالك كثير قد يعني الشخص قد يستفيد من هذا الأمر. لذلك هنالك سؤالك السابق، كيف يمكن مراقبة أي مشاريع؟ هل من الاتحاد الدولي هنا يعني المجموعة الأوروبية والمحكمة الأوروبية يمكن لها مراقبة هذا الأمر؟ لذلك شخص الاتحاد الدولي هنالك له معارضين، المشروع نفسه غير مفهوم، ويجب أن نعلم بأن الأسرة كرة القدم الدولية جميعها غير مشتركة بهذا الأمر ولا تعلم عن حقيقة المشروع، وهم أصحاب القرار الفعلي، وهم منذ التاريخ هم أصحاب القرار الفعلي في كرة القدم. لذلك أنا باعتقادي أن هنالك إما سوف يصلوا إلى حوار، والرفض الأوروبي هو قد يكون يعني الحرب، يعني الهجوم قبل الدفاع. لا، أنا أهددك بعدم المشاركة، فإذا أردتني أن أشارك في بطولاتك يجب أن أحصل على نوع على قسم من الكعكة.
0: نعم أستاذ عماد، جياني إنفانتينو يواجه يعني اعتراضات منذ بداية كأس العالم وإلى اليوم، وكل يوم تنفجر قصة، ومن أبرز المعارضين له ربما حاليا هو ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصا على هذا المشروع الذي قدمه جياني إنفانتينو. برأيك هل يعني إذا استطاع تشيفرين في منع إنفانتينو من تمرير هذه الخطة، هل يمكن الضغط على إنفانتينو للاستقالة في المستقبل القريب؟
1: الصراع الخفي الآن بين الشخصين هو صراع لا شك، يعني هنالك بذور معروفة أو معلومة لمن للمختصين، وباعتقادي لا شك أن يعني يجب أن لا نغفل الأمر السياسي والتدخلات الدولية والحكومات. رئيس الحكومة البريطانية قبل يومين أو يوم عبر عن معارضته لهذا المشروع، وهو هنالك أنا اعتقادي أنه أول رئيس حكومة أوروبية يبدي اعتراضه. فالأمر لاحظنا أن هناك تدخلات، سوف يكون هناك تدخلات سياسية، وهذا الأمر يجب أن لا نغفله، ولا نغفل أيضا الصراع الخفي ما بين الشخصين، ما بين رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان المحامي المختص في القضايا الرياضية عماد الحنينة، شكرا جزيلا.

making a rush right away.

موجز الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. ذكرت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران مطلع الأسبوع. كما نقلت وسائل أعلام أمريكية أخرى عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران. وقال ترامب إن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مؤكدا أنه يعتزم توجيه ضربة قوية لطهران، معبرا عن غضبه إزاء طريقتها في التفاوض. وأشار ترامب إلى أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنها تتعمد المماطلة في التفاوض. في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية ضربا من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن طهران أعدت خطة شاملة للرد تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عارف

0: عراقجيا السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا. وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أبلغ نظيره البريطاني أن مشاركة لندن في الحربين الأخيرتين على إيران غير مبررة. أصيبت ناقلتا نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية في ظل صراع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينتين تعرضتا لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى حدوث أضرار. أفاد مصدر طبي باستشهاد شخصين وإصابة آخرين بغارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. ودمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وألحقت أضرارا بخيام النازحين، كما تضررت مرافق تخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى وانتشرت آثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق إقامة النازحين القريبة من الموقع. حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة والجيش اللبناني الشرعية على بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها. وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني وفق تعبيره. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 57 حالة. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب إلى 48,000 شخص. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخل. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. ينشر مجلس السلام بنود خريطة طريق لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فتثير انقساما بين الأطراف في تفسيرها وتحديد بنودها ورسم ملامح الاتفاق على تسليم حركة حماس والفصائل الفلسطينية لسلاحها. ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق، فإن الموقف الإسرائيلي بدا على لسان بعض مسؤوليه رافضا لبنود الخطة ومعترضا عليها، فما أبرز بنود الخطة ولماذا جرى الاختلاف على تفسيرها فور نشرها؟ وما المواقف الإقليمية والدولية منها؟ وهل يحول الاعتراض الإسرائيلي دون تنفيذها؟
1: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تفاعلات واسعة، لكن تفاصيل التنفيذ كشفت وجود تباين واضح بين الرواية الأمريكية وما نشره مجلس السلام من جهة وموقف حركة حماس. ترامب وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي، وقال إنه يقضي بنزع السلاح بالكامل من حماس والفصائل المسلحة، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي من القطاع وانتقال المسؤولية الأمنية إلى قوة دولية للاستقرار وشرطة فلسطينية جديدة. أما مجلس السلام فأعلن أن حماس وافقت عبر الوسطاء على خريطة طريق مفصلة تتضمن انتقالا تدريجيا ومدققا بين مراحل التنفيذ، وبحسب البنود المنشورة تلتزم إسرائيل باستكمال تعهداتها وفق بروتوكول شرم الشيخ، فيما تلتزم حماس والفصائل بإنهاء العمليات العسكرية وإحالة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، على أن يعد جدول زمني وآلية تنفيذ الخطة خلال 14 يوما، مع عدم الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق الدولي من تنفيذ ما يسبقها. كما تنص الخطة على تولي لجنة تحقق دولية مراقبة التزام الأطراف وانتشار قوة الاستقرار الدولية وبدء اللجنة الوطنية بإدارة القطاع بصورة مستقلة بالتوازي مع إعادة الإعمار واستعادة الخدمات. رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف شدد بدوره على أن جوهر الاتفاق لا يكمن في نصوصه فقط بل في آلية تطبيقه، مؤكدا أن انسحاب إسرائيل سيعقب عملية نزع السلاح، وأن التنفيذ يحتاج إلى آلية تحقق فعلية وضمانات سياسية وعملية تتيح للإدارة الفلسطينية الجديدة تولي مسؤولياتها. لكن حركة حماس قدمت رواية مختلفة في بعض تفاصيل الاتفاق، ففي بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية أكدت الحركة أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لكنها شددت على أن وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية يمثلان المدخل الأساسي لأي تنفيذ، وأضافت أن استكمال المرحلة الثانية يبقى مرهونا بتنفيذ الاحتلال جميع التزاماته في المرحلة الأولى. وفي أبرز نقاط التباين، أوضحت الحركة أن موافقتها تتعلق بإدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق، ولم تذكر فئات أخرى من الأسلحة، كما ربطت ذلك بجملة من الشروط تشمل الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل المجموعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل وإطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أول رد إسرائيلي، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير مسودة الاتفاق غير مقبولة، وقال إن عمليات الاغتيال في غزة يجب أن تستمر وكذلك تشجيع الهجرة منها، فيما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه تأكيده أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي على حد وصفه. وفي المقابل نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة النهائية على الخطة، محذرا من أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية بعد موافقتها النهائية على خريطة الطريق.

أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وأرحب

0: ضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. البداية معك أستاذ أحمد، مع ما نشره مجلس السلام في غزة، هل يدخل القطاع بتقديرك مرحلة جديدة مختلفة عما عاشه في الفترة السابقة؟
1: لا زال من المبكر القول أستاذ محمد بأن غزة ستدخل مرحلة جديدة. الشائع إعلاميا بأن هناك اتفاق، هذه عبارة هي عن مسودة اتفاق تم التوافق حولها بين حماس والفصائل الفلسطينية من طرف، والوسطاء من طرف آخر اللي هي تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. لا زال الموقف الإسرائيلي الرسمي غائب، غير واضح، وإن كان هناك تم تسريبات لوكالة رويترز القناة 12 العبرية تحدثت عن مسؤول، وعادة ما يكون المسؤول هو من طرف بنيامين نتنياهو كما تعودنا، أنه قال بأنه لن يكون هناك انسحابا إسرائيليا من الخط الأصفر قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وهذه إشارة بأن هناك اعتراض، وبالتالي الكل الآن ينتظر الموقف الإسرائيلي الذي هو عمليا
0: الموقف الرسمي.
1: الموقف الرسمي إما يأخذ هذه الاتفاقية إلى التنفيذ، وإما سنقف في محطة تعطيل جديدة واشتراطات جديدة ومفاوضات جديدة.
0: أستاذ إيهاب، بتقديرك ما هي محددات موقف الحكومة الإسرائيلية مما نشره مجلس السلام؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم أستاذ أحمد. أنا بداية لنبدأ من الإطار للموقف الإسرائيلي الرسمي الواضح حتى الآن، يمكن القول بأنه متحفظ سلبي نسبيا، وذلك للأسباب التالية. يعني نوعا ما هنالك بداية خلاف على تعريف نزع السلاح من قبل إسرائيل. إسرائيل تريد بكل ما للكلمة معنى من إزالة القدرة العسكرية بصورة نهائية، تفكيك الأنفاق، مواقع الإنتاج كذلك بطبيعة الحال، منع إمكانية لإعادة التسلح، آلية رقابة لا تعتمد فقط على جهة فلسطينية، وصيغة التخزين تحت سلطة اللجنة فقط تقرأ إسرائيليا باعتبارها تجميدا للسلاح لا إنهاء له. فبالتالي هذه المفاهيم الفضفاضة بمعايير معينة ربما قد تأخذنا إلى ما نشر يعني عن CNN، والتي تفيد بأن نتنياهو لا يتوقع التعليق علنا حاليا الآن على هذا الاتفاق، لأنه يعتقد بأن حماس ستخرق الاتفاق على أي حال. وعندما يتحدث بنيامين نتنياهو بأن هنالك إمكانية الفشل واردة من قبل حماس في التنفيذ، هو يعني بأن شروط التعجيز الإسرائيلية قبل أي شيء آخر واردة وموضوعة على الطاولة، بالذات بأن الموضع الأول هو سؤال الأسبقية. حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك إجابة واضحة على سؤال الأسبقية، من سوف ينفذ الشرط الأول أولا. فهذه المقاربة على أي حال تتيح له تجنب المواجهة المباشرة مع ترامب تحديدا الآن، الذي وصف بأنه سوف يكون نوعا ما غاضبا على إسرائيل أو من على بنيامين نتنياهو تحديدا إذا قامت بعرقلة الخطوات الحالية لاتفاق الإطار الآن.
0: أستاذ أحمد، حركة حماس قالت تعاملنا بمسؤولية وإيجابية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي مرهونة بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. كيف يمكن أن نفهم مقاربة حركة حماس في موقفها؟
1: انطلاق حركة حماس إلى هذا الاتفاق بحيثيات التي سربت إن صح التعبير لحد اللحظة، من الواضح بأن الاتفاق ليس اتفاقا مثاليا وليس بالسقف الذي تريد حركة حماس، وفقا لمراقبتنا لموقفها السياسية والمتعلقة بالمقاومة طوال السنتين ونصف الماضيتين. لكن مقاربتها أن هناك كارثة إنسانية مستدامة، حرب الإبادة توقفت بكثافتها لكنها مستمرة بوتيرة منخفضة، لا يوجد هناك أفق سياسي لإخراج قطاع غزة من هذه الكارثة، والاحتلال يعمل على مدار الساعة لتحقيق أهدافه التي لم يستطع تحقيقها في الاشتباكات العسكرية طوال السنتين من الحرب على غزة. لكن الثمن الذي يدفع هو ثمن المدنيين. هنا جاءت مقاربة حركة حماس، إن صح التعبير تدوير الزوايا الحادة في موقفها، التعامل كما تحدثت بإيجابية، لكن هي ترى بالعين الأخرى ضرورة أن يلتزم الاحتلال بمقتضيات العامل الإنساني بالدرجة الأساس، والإعمار وإدخال المساعدات وفتح المعابر وإدخال اللجنة الوطنية لتمارس أعمالها، وهذا الأمر أيضا مرتبط بانسحاب إسرائيل، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، لأن هذه متلازمة مع موضوع حصر وتخزين السلاح. موضوع حصر وتخزين السلاح لعله يعني خفف من وطأة هذه الاتفاقية على الفلسطينيين، بمعنى أن هذا السلاح لن يسلم لإسرائيل بالنص، هذا الاتفاق سيسلم إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية التي ستدخل قطاع غزة، هي التي ستقوم بعمليات الحصر والتخزين والإدارة لاحقا، وبالتالي هذا يعتبر مخرج إلى حد ما. لكن بلا شك هذه المقاربة من أحد يعني نتائجها أنها قد تؤدي إما إلى تفكيك بنية حركة حماس المقاومة أو إضعاف بنيتها في قطاع غزة، وهذه من أحد الأشياء المرتقبة أو التي يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي أو أرادها. يعني مجرد تسليم السلاح بهذا الشكل، موضوع المخازن، موضوع الأنفاق، كل هذه التفاصيل تعني بأن البنية العسكرية لحماس لن تكون كما كانت سابقا.
0: أستاذ إيهاب، بن غفير كالعادة سارع للقول إن المسودة التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، ويجب أن تستمر عمليات الاغتيال في غزة وتشجيع الهجرة، وعلى إسرائيل أن تحقق النصر كما قال. هل يمكن أن ننتظر فجوة بين هذا الموقف وموقف الحكومة الإسرائيلية؟
2: لا انتظر، بانه يعني لا اعتقد بانه هنالك حاجه لانتظار اي فجوه ما بين تصريح بن غفير وتصريح هذه الحكومه. يعني في احسن الحالات انا باعتقادي ربما ما راهنت عليه CNN بان نسمع نوع من الصمت من قبل بنيامين نتنياهو ومن قبل حكومته اجمالا بمعايير معينه، هذه من جهه. وانا باعتقادي كذلك نقطه مهمه جدا، يعني في مواضيع معينه عندما يريد بنيامين نتنياهو لجم اعضاء حكومته يستطيع ويقوم بذلك ويفعل ذلك، ولكن احيانا عندما يلتزم هو الصمت، وهذه نقطة مهمة جدا، هو يطلق يعني سرج قطيع حكومته بمعايير معينة لكي يحاول أن يقول للإدارة الأمريكية بأن هنالك غضب شديد في داخل هذه الحكومة إزاء مثل هذه الإجراءات، وبالتالي يشكل عليه ضغوطات من داخل هذه الحكومة كي لا أقبل، كي أراوغ، كي أناور أي شيء، يعني أي من هذا القبيل. وهذا من جهة. كذلك يجب أن لا ننسى بأن لنتنياهو هنالك اعتبارات داخلية كذلك تكبله أكثر من أي شيء آخر، بالذات في مثل هذه الفترة، فترة الانتخابات. أي موافقة علنية على الانسحاب مقابل تخزين السلاح أو أيا كان من قبل هذا القبيل ستعرض نتنياهو لهجوم من اليمين بمعايير معينة، بالذات بأن على سبيل المثال جادي أيزنكوت غير منوط وغير ملزم بهذا الاتفاق نهائيا، فبالتالي يستطيع أن يلتزم الصمت في ظل موجة انتخابات وحملات انتخابية متضاربة، وبالتالي سوف يكون واضح بأنه يعني يمكن القول ويمكن الخروج ضد بنيامين نتنياهو، وحتى يعني يمكن المعارضة أن تستعمل ذلك ضد بنيامين نتنياهو وتقول بأن حماس بقيت كتنظيم أصلا قبل أي شيء آخر وأن سلاحها لم يدمر. ولهذا السبب أنا باعتقادي التزام الصمت هو أحد أهم الأمور التي سوف يلتزم بها بنيامين نتنياهو، مراهنة على أن تقوم حماس بالتنصل من هذا الاتفاق أولا. وبالتالي عندما نتحدث عن التنصل فبالتالي واضح جدا بأن هنالك ترتيبات إلى تجميد هذا الاتفاق حتى مرحلة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية أو ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، كي لا يكون هنالك ضريبة ملزمة على بنيامين نتنياهو لا باتخاذ تصريحات كبيرة من جهة، ولا باتخاذ كذلك خطوات ميدانية كبيرة من جهة أخرى تعارض كل ما قام به حتى هذه الفترة.
0: أستاذ أحمد، إسرائيل تعول على تنصل حركة حماس من هذا الاتفاق، كيف يمكن أن نتصور أشكال هذا التنصل؟
1: لا، من الصعب بمكان أن تتنصل حركة حماس من هذا الاتفاق، على اعتبار أن هذا الاتفاق صيغة بعد جولات متتالية وطوال أشهر بالنقاش والحوار مع الوسطاء، والوسطاء دول وازنة، وحماس تحرص على العلاقة مع هذه الدول إن كانت قطر أو تركيا أو مصر والولايات المتحدة الأمريكية كراعي لكل هذا المشهد. وبالتالي مع أنها كما قلت حماس ترى بأن هذا الاتفاق ليس مثاليا أو ليس بالسقف الذي أرادته، لكنها ترى بأن هذا أصبح موجبا بسبب الوضع الإنساني والوضع الكارثي في قطاع غزة والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، الذي يمكن أن يعطل أنا أعتقد كما درجة العادة هو الاحتلال الإسرائيلي. كما تفضل أستاذ إيهاب، بنيامين نتنياهو لديه أزمة حقيقية، هذه الاتفاقية مع أنها ليست مثالية للفلسطينيين لكنها أيضا تخلق مسار أزمة لبنيامين نتنياهو، لأنه اليوم عندما تقول الاتفاقية أنك يجب عليك أن تنفذ استحقاقات المرحلة الأولى وبروتوكول الإنساني ابتداء، ثم المرحلة الثانية المتفق عليها هذه ستلزمك الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وأن يكون هذا الاتفاق مرتبط بمسار سياسي يفتح الأفق حول حق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية بهذا البعد السياسي، وبقاء حركة حماس كجسم تنظيمي وإن كانت إن صح التعبير يعني زي ما بيقولوا منزوعة المخالب والأنياب، إلا أن حماس موجودة، وبالتالي هذا ستكون معضلة لبنيامين نتنياهو ليس فقط في البعد الاستراتيجي يعني تحت عنوان دولة إسرائيل وهل استطاعت أن تقضي على خصومها وأعدائها، وإنما في البعد الداخلي، لأنه كيف سيذهب إلى الانتخابات وسيكون وهو متهم بأنك تنازلت في هذا الاتفاق ووافقت على بقاء حماس وعلى عدم نزع سلاحها بالكامل وفقا للصيغة الإسرائيلية. وبالتالي أنا أعتقد أنه هو إن قد يعطي مؤشرات قبول مشروط على هذه الاتفاقية، وبالتالي ندخل في دورة جديدة من العملية التفاوضية.
0: قبل انتقال للعودة للأستاذ إيهاب، مسألة باختصار معك، أحد البنود التي نشرها مجلس السلام يقول بعد الانتهاء من الجدول الزمني ستدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع وتبدأ بتولي مسؤولياتها. باختصار ما هي التحديات أمام هذه اللجنة؟
1: اللجنة التحديات أمامها متعلقة بالإمكانيات المالية المطلوبة. نحن نتحدث عن قطاع غزة مدمر، التكلفة بالحد الأدنى 70 مليار دولار، وهناك مشاكل متعلقة بالخدمات، مشاكل متعلقة بألاف الموظفين، هذه من أحد أعقد المسائل. المسألة الثانية قد تكون تحدي أمام هذه اللجنة، هل الحدود لقطاع غزة ستكون مفتوحة على قاعدة أن هذه حدود فلسطينية مصرية أم أنها حدود إسرائيلية مصرية؟ لأنه إذا كانت هذه الحدود والمعابر ستكون تحت القبضة الأمنية الإسرائيلية، إذن إسرائيل ستتحكم بكامل تفاصيل نشاط هذه اللجنة، من سيدخل ومن سيخرج وما تحتاج وما لا تحتاج. هذه من القضايا أعتقد اللي قد تواجه هذه اللجنة، وهناك في بعد أخلاقي لكن هي ليست مسؤولة عنه، هل هي مرتبطة بالمنظمة التحرير، هل هي مرتبطة بالسلطة، هي هذه لا تتحمل مسؤوليتها ولا تتحمل تبعاتها.
0: أستاذ إيهاب، إسرائيل إلى أي مدى ستكون معرقلا لعمل اللجنة؟ السؤال بطريقة أخرى، قطاع غزة لا يشكل تهديدا على إسرائيل لكن يعيش أهله حياة طبيعية، هل هذا مقبول لإسرائيل أم أن إسرائيل لا تريد لأهالي القطاع أن يعيشوا حياة طبيعية حتى لو لم يشكلوا أي خطر عليها؟
2: يعني واضح أن المسألة مع غزة يمكن القول بعض الشيء بأنه لا يجب أن تسعى إلى أي أو أن ترى أي معالم الحياة لا من قريب ولا من بعيد، وليس بالضرورة فقط بوجود حماس أو عدم وجود حماس، وهذه الصيغة يمكن أن نراها وأن نقيسها في داخل الضفة الغربية، هنالك توجد السلطة الفلسطينية بطبيعة الحال، ونرى ما تقوم به إسرائيل من داخل السلطة الفلسطينية، بل أكثر من ذلك هنالك نقطة مثيرة للاهتمام، يعني في داخل السلطة يعني في داخل الضفة الغربية هنالك إدارة ألا وهي السلطة الفلسطينية التي تقوم بإدارة شؤون الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية، هي تقوم بإضعافها إداريا كي لا تقوم على هذه الخدمات، ولاحظ ما تقوم به في داخل قطاع غزة، هي لا تريد أن تسلم الإدارة كذلك إلى أي هيئة أخرى فلسطينية أو أي أخرى كانت كي تقوم بإدارة شؤون الفلسطينيين إداريا مدنيا، يعني هنا لا نتحدث فقط عن تسيير خدمات ليس إلا، فهذه يعني المقابلة بين هذين الأمرين. يمكن القول واضح جدا، أنا باعتقادي بأن هي لا تريد أي معالم للحياة للفلسطينيين، وأكبر دليل ذلك ما جرى اليوم في داخل الضفة الغربية من توغلات للمستوطنين. وإذا تحدثنا عن توغلات المستوطنين، هذه الحكومة هي رهينة من الدرجة الأولى لرغبات ونزوات المستوطنين بكل ما يفنطزون عليه أمام الفلسطينيين. فبالتالي من هذه الدرجة يمكن القول بأنه أي سيناريو لن تخرج به هذه الحكومة بأي

0: شكل من الأشكال مرضية عنها من قبل من يملك مقاليدها بأي شكل. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نخرج منها بداية. النقطة الأخرى كذلك بطبيعة الحال الجزئية هي جزئية السيادة الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر بالذات، بأن هنالك إدراك ووعي بأن حدود الأمن لا يجب أن تبدأ عند الحدود السيادية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن تتخطى ذلك أكثر بكثير. وبالتالي في حالة الفلسطينيين حدود الأمن يجب أن تبدأ في داخل وعيهم، يجب أن يكون هنالك قدرة كبيرة لإسرائيل في كي الوعي الفلسطيني إن كان في غزة وإن كان في كذلك بطبيعة الحال في داخل الضفة الغربية، ونرى ما يجري في داخل لبنان بالمناسبة وفي داخل سوريا. فبالتالي القضية كذلك هي أكبر من مجرد
1: نعم.
0: يعني فرض السيادة على الفلسطينيين، بل كذلك لديها دواعي أمنية أنا باعتقادي قد
1: نعم.
0: تعرقل مثل هذه الإجراءات.
1: أستاذ أحمد، ربما السؤال الأكبر لدى الجانب الفلسطيني ولدى حركة حماس، هل سيتم تسليم السلاح أم لا؟ خاصة مع الاشتراطات التي قالتها حركة حماس بأن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروط بكثير من الأمور: وقف العدوان، الانسحاب، إعادة الإعمار، دخول اللجنة الإدارية، انتشار القوى الدولية، حل الميليشيات التي شكلها الاحتلال.
2: حركة حماس هي تريد من خلال فكرة الحصر والتخزين تحت عنوان اللجنة الوطنية الفلسطينية بأن تقوم بهذا الدور، تريد أن يكون هناك ثمنا واضحا وبارزا وليس هامشيا. وبالتالي عندما وضعت هذه الاشتراطات، وبالمناسبة أستاذ محمد هذه الاشتراطات منصوص عليها بالنص وليست استنتاج، بمعنى أنه دخول اللجنة الوطنية وممارسة أعمالها هذا الشرط، الشرط الثاني متعلق بدخول وانتشار القوات الدولية هي من المفترض أن تكون الفاصل ما بين الطرفين والذي يراقب لأنه لها فيها مهمة الرقابة. والمسألة الثالثة استكمال كافة الالتزامات التي تنصل منها الاحتلال خلال المرحلة الأولى. والقضية الرابعة وهذا اشتراط أعتقد أنه كان مهم، هي أن هذه العملية يجب أن ترتبط بمسار سياسي متعلق بحق تقرير المصير، حتى لا يبقى قطاع غزة وكأنه مجرد قطعة جغرافية عليها سكان يعانون إنسانيا. وبالتالي هذه الاشتراطات أنا أعتقد أنه هي مقصودة للحصول على الأقل ثمن معقول أمام هذه الكارثة التي تعيشها الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: باختصار أستاذ أحمد، تركيا، قطر، مصر، الوسطاء، هل يمكن أن يضغطوا على حركة حماس للتنازل في هذه النقطة باختصار؟
2: أنا أعتقد هم ضغطوا حتى حماس تصل لهذه النقاط بالمناسبة. يعني هذا كل المفاوضات كانت تجري مع حركة حماس لأن تصل إلى هذا السقف وقد وصلت إليه، والوسطاء يدركون تماما بأن الآن الإجابة على هذه الورقة هي إجابة إسرائيلية. الموقف الأمريكي موقف مهم، لكن مطلوب منه أن يمارس الضغوط على تل أبيب.
1: في نصف دقيقة أستاذ إيهاب، هل يمكن التعويل على الإدارة الأمريكية للضغط في هذه المرحلة أكثر على الحكومة الإسرائيلية للالتزام ببنود هذه المرحلة؟
0: عن جزئية الضغط الأمريكي واضح جدا أنه يمكن القول بأن هنالك إجراءات كلامية وضريبة كلامية حتى هذه اللحظة، ولكن ما قدرة الولايات المتحدة على تفعيلها بالذات في كل ما يخص ما بين البحر والنهر؟ رأينا كل الخروقات التي قامت بها إسرائيل على مدى أكثر من عام، تقريبا أقل من عام، منذ أكتوبر 2025 حتى اليوم في داخل قطاع غزة تحديدا، وماذا تقوم به الولايات المتحدة؟
1: نعم.
0: تقريبا لا شيء. هذا السؤال ما هو الضامن وما هي أوراق الضغط التي تملكها بالفعل، بالذات بأن إسرائيل حاولت أو تقوم بشكل فعلي وممنهج بلخبطة أوراق الضغط التي تحملها الولايات المتحدة ضد إسرائيل في الكثير من الملفات والجبهات
1: شكراً.
0: الأخرى كإيران ولبنان على سبيل المثال.
1: شكرا جزيلا من حيفا البحث المتخصص بشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، وشكرا لضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج قصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. القرويين في قلب مدينة فاس المغربية، أقدم جامعة في تاريخ البشرية، درس فيها علماء وأدباء وفلاسفة كبار من قبيل ابن خلدون وابن رشد وابن زهر وابن باجة وغيرهم. ووفقا لليونسكو وموسوعة جينيتس، فالجامعة تعد أقدم مؤسسة تعليم عال تدرس فيها شتى العلوم والتخصصات، وهي أول جامعة منحت إجازة في الطب في العالم، واليوم نرصد استمرار نشاطها العلمي في التقرير التالي.
1: ما فتئ صوت الآذان يرفع كل يوم من هذه المئذنة المربعة البيضاء، نداء عبادة وعلم في معلمة القرويين. هذه أقدم جامعة في تاريخ البشرية، تحكي قصتها عن إرادة امرأة شيدتها في قلب فاس العتيقة. في عام 245 للهجرة الموافق ل 859 للميلاد، اهتدت فاطمة الفهرية سليلة عقبة بن نافع فاتح تونس ومؤسس القيروان، بعد أن نزحت إلى فاس بمعية أهلها وطاب مقامهم فيها، إلى تأسيس جامع القرويين من حر مالها الذي ورثته عن أبيها وزوجها، وصامت طوال فترة البناء. تحول المسجد إلى صرح علمي عظيم، أسس أول نظام جامعي حديث يمنح الدرجات العلمية في الفلك والمنطق والفكر الإسلامي والفلسفة والحساب وشتى العلوم، وفيه سلمت أول شهادة في الطب بداية القرن 13 الميلادي.
2: العناصر التي كونت الجامعة هي موجودة بجامعة القرويين من خلال كثرة التخصصات العلمية، والتخصصات العلمية الدقيقة جدا في الطب وفي الفلك وفي الرياضيات وفي الجغرافيا، بالإضافة إلى يعني العلوم الدينية من حديث وفقه. جامعة القرويين هي خزان ظل يعطي عبر قرون للعالم الإسلامي من خلال علمائه الذين انتشروا في الأرض، بعضهم ذهب إلى الأندلس وبعضهم ذهب إلى مصر.
1: بني الجامع في عهد الأدارسة على الطراز الأندلسي، ونال رعاية كافة الحكام الذين توالوا على حكم المغرب من المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين فالعلويين، وحرص كل منهم على أن يترك أثره. دول عديدة تعاقبت على حكم المغرب، فيما بقيت القرويين مذ شيدت إلى اليوم شامخة وشاهدة على عصور أنجبت منارات المعرفة الإنسانية. ابن خلدون وابن زهر وابن باجة وابن الخطيب وكثير غيرهم، جميعهم مروا من هنا. ارتبط اسم القرويين بأعلام أفذاذ وأقطاب كبار درسوا ودرسوا فيها، مثل الجغرافي الشريف الإدريسي والنحوي ابن أجروم وابن البناء أشهر علماء الحساب في عصره ولسان الدين الخطيب. لم تقتصر هذه الجامعة على بذل العلم للعرب والمسلمين فقط، بل درس فيها من مختلف الملل، من قبيل الطبيب والفيلسوف موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي وبابا الفاتيكان سيلفستر الثاني، وهو من أدخل الأرقام العربية إلى أوروبا، ومن فكت القرويين إلى الآن منارة علمية يأتيها من شتى الأرجاء طلاب علوم الشريعة واللغة العربية.
3: كنت أعرف الجامعات في العالم، ولكن أنا الذي اخترت قرويين لما أشرت إليها الآن، يعني من العلوم والآداب وامتيازات التي تتميز بها.

0: جامعة الغراويين. لذلك هاجرت وتركت الأهل والكل لأجل الالتحاق بجامعة الغراويين.
1: قدمت من بلاد إندونيسيا، من بلاد إندونيسيا، بلاد بعيد من المغرب، لكن على الأساس أن أدرس في هذه الجامعة العريقة وأتذوق على العلوم التي موجودة في هذه الجامعة العريقة، فهذا شرف لي.
2: في جامعة القرويين خزانة تضم أندر المخطوطات وأرفعها قدرا، وهي تعد بذلك من أقدم وأغنى المكتبات في العالم. تتيح هذه الخزانة للدارسين والباحثين ما يصل مجموعه من المخطوطات والكتب الثمينة إلى أكثر من 45,000.
3: مخطوطات خزانة القرويين هي من أصح النسخ ومن أندرها، وفي بعض الحالات هناك بعض النسخ لا يمكن أن نجدها إلا في خزانة القرويين. وأصل هذه المخطوطات هو يعود بالدرجة الأولى أيضا إلى سلاطين، أنه أكثر من 90% من مخطوطات خزانة القرويين كانت في ملكية سلاطين الدولة المغربية. أيضا هناك مخطوطات حبست على خزانة القرويين من طرف مؤلفيها، مثلا كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر لعبد الرحمن بن خلدون، فهذا الكتاب قام عبد الرحمن بن خلدون بتحبيسه بنفسه على خزانة القرويين.
2: هكذا ظلت القرويين تصل تاريخها العريق بحاضرها البهي، وتحفظ مكانتها العظيمة صرحا دينيا وروحيا فريدا وقبلة للعلم لا ينضب عطاؤها. على مدار 12 قرنا إذن امتد إشعاع القرويين، وظلت موطنا لحركة علمية وفقهية ومعرفية غنية ونشطة، وفد إلى حصنها علماء وأدباء وشعراء وفلاسفة من الشرق والغرب وطلاب علم من شتى المشارب. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
4: منطقة ريفية أقصى الشمال التونسي تسمى سجنان، خطت نساؤها اسمها في ذاكرة البلاد، ووجدت مكانا لها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، فببراعتهن في تطويع الطين وصقله ليصبح لاحقا تحفة فنية مزينة بألوان طبيعية خالصة، تصور النساء هنا مع بساطة الإمكانيات على حماية حرفتهن من الاندثار، بل يسعين إلى شيوعها والتمكن من تصديرها إلى الخارج.
5: من منزلها تخرج حليمة كل مدة إلى مناطق بعيدة وأحياناً إلى الجبال للتنقيب عن الطين الأحمر، تقطع كيلومترات طويلة حاملة سطلاً ومعولاً. هي واحدة من بين النساء الكادحات يقطرن بسجنان، وهي منطقة ريفية في أقصى الشمال التونسي. هنا تفصل حليمة التراب والحجارة عن الطين، عملية معقدة ومتعبة تليها مراحل أصعب. رغم ذلك تستقبل حليمة زائرها بابتسامة ملؤها الرضا والاعتزاز.
6: الطين بعيد علينا برشا، من الجبل نجيبوه ونجيبوه على ظهورنا بصعوبة، ويلزم زادا ننشروه ومن بعد ننفخوه ونصفوه بالغربال بالمنفذة على الوسخ وعلى الحجر باش ما كيف يجي في القطعة يفسدها تتكسر. نحب هالخدمة وما نجمش نقعد برشا، مثلا ما نخدمش يلزمني نخدم، نحبها مش كان مورد رزق بركة، محبة. وعلى تعلمت بنتي ولات تخدم زاد، وراجلي يخدم، ولادي زاد، عندي ولدي يخدم.
5: بدورها تشبثت هاجر بأصول مهنة أمها وجدتها وكافة نساء عائلتها، فهي امتداد لجيل من الحرفيات وحاميات هذا التراث الضارب في القدم.
7: رحلة شاقة تقوم بها نساء سجنان للوصول إلى الطين الأحمر واستخراجه، هي خبرة وشغف ورثنه عن أمهاتهن وتشبثن به رغم الصعوبات.
5: بتجاعيد تروي متاعب الزمن وأيد تراكمت عليها خبرات عقود طويلة، ها هي الجدة جمعة تبدأ في وضع بصمتها على هذه الأواني والمجسمات بكل حب وتفان. فبعد عجنها وترطيبها وتشكيلها تزين بنقوش مختلفة ورسومات تحكي

0: مطاحيات الأولين، لتلون بعد ذلك بألوان طبيعية خالية من الإضافات، ثم تنتهي الرحلة بالمرحلة النهائية وهي الحرق.
1: من عام 70 في المهنة هذي ويجوا الناس يهزوا من عندي ويسجعوا فيا ديما، يقولوا لي عاودي ياخذني حاجات كما هكا ونهزوا من عندك نشري. وتعلمت بنتي المرة الأولى معايا، بنتي تعلمت وبنتي علمت البنات، كانت هذي وكانت الأخرى، والأكثر يتعلموا عليني هني بحذاك، واللي ينجموا يخدموا ويزينوا ويملسوا ويحموا يطيبوا معه الأرواح.
0: الجدة جمعة لها الفضل في التعريف بهذه الحرفة، وقد أصبح لها علامة تجارية خاصة بها، وحصلت على الوسام الرئاسي لجهودها في الحفاظ على تراث الأجداد.
1: ناية فرحانة بالخدمة هذي، بالمهنة هذي، وعلمت بناتي وكنايني تعلموا علي وخليتها لهم للي إن شاء الله ما تضيعش ما تمشيش.
0: على أعتاب المنازل تفترش هؤلاء النسوة الأرض ليبدأن رحلة طويلة في صنع الفخار، فبفضلهن ذاع صيت البلدة بعد إدراج فخارياتها ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي لليونسكو عام 2018. مجمع سجنان لصناعة الفخار الذي أنشئ عام 2012 ويضم أكثر من 100 حرفية يسعى للإحاطة بهن والتسويق لمنتجاتهن في الخارج وضمان تواصل العطاء بين الإنسان وأرضه.
2: سجنان منطقة تعاني من التهميش والفقر، ونساء هذوما اليوم نجحوا أنهم يخلقوا موطن رزق لرواحهم، طوروا من الخدمة هذية، والهنا جاء دور المجمع السجنانية، خلق نقاط بيع على النساء وعاونهم مع التسويق وأطرهم ويحاول يمكنهم أنهم يوصلوا المنتوج متاعهم هذي العالمية، ومن خلال زادة إقامة معارض لمساعدتهم وتسويق المنتوج.
0: أما هنا على حافة الطريق فنجد محل صغيرة تمثل مصدر رزق للكثيرات، لا تعج بالزبائن عادة سوى مع اقتراب شهر رمضان المبارك أو عيد الإضحى.
3: فخار سجنان حكاية فن أوصلته نساء الجبال من أقصى الشمال التونسي إلى التراث العالمي، حكاية بلدة نائية حفرت اسمها في ذاكرة البلاد وأبت أن يخفت بريقها رغم مرور قرون. رحمة صياري، تريتي عربي، سجنان، تونس.
4: من بين ركام الأبنية التي أنهكتها سنوات الحرب وفي قلب الشوارع التي عاشت تفاصيل الحصار والتهجير، يأبى النبض الصناعي لمدينة سقبة في ريف دمشق أن يتوقف هنا في هذه المدينة التي نالت عن جدارة لقب عروس المفروشات، تحرس هوية ثقافية وتراث دمشقي عريق انتقل من حارة الشام القديمة ليجد في الغوطة الشرقية مستقراً وروحاً جديدة تتحدى النسيان.

0: من بين الأبنية التي أنهكتها سنوات الحرب، ومن بين الشوارع التي عاشت الحصار والتهجير، يختبئ في مدينة سقبة كنز صناعي حافظ على نبضه رغم كل ما مر به من ظروف قاسية. مدينة عرفت لعقود طويلة باسم عروس المفروشات في ريف دمشق، واشتهرت محلياً وإقليمياً بإنتاج الأثاث الدمشقي الفاخر الذي جمع بين جودة الصناعة ودقة الحرفة وجمال التفاصيل. هنا لا تصنع غرف النوم والمفروشات فحسب، بل تحفظ هوية ثقافية كاملة يحاول أبناء المدينة صونها جيلا بعد جيل باعتبارها جزءا من ذاكرة المكان وروحه.
1: هاي القطعمات يعني صاروا اللي بيشتغلوها قلال، يمكن نحن آخر جيل عاد يشتغل بهالقطع هاي، ما عاد فيه، عرفت كيف؟ بدها صبر هاي القطع.

0: يعني هذا الشغل اللي يطلع بده صبر، بده جهد، سواء نجارة، حفر، جمع، مسواق الخشبة.
1: لكن قصة هذه المهنة لم تبدأ في سقبة، فجذورها تعود إلى أحياء دمشق القديمة، وتحديداً باب توما والقيمرية، حيث ازدهرت صناعة الأثاث الدمشقي لعشرات السنين قبل أن تنتقل تدريجياً إلى سقبة التي تحولت مع الوقت إلى مركزها الأبرز.
2: بعد سنة 2000 تقريباً ازدهرت المهنة بشكل كبير، وأنا بذكر تماماً كل أهل المنطقة، يعني أهل المصلحة، كل صدرنا بضائع لكل دول العالم، يعني الصالات أو الورشات صدرت بضائع لكل دول العالم، بالخليج، بأوروبا، بكل دول العالم. يعني طبعاً هذا السبب أنه سبب الجودة، يعني هاي الجودة ما بتنوجد بغير مناطق، يعني سبحان الله. وازدهرت الحمد لله، وحتى بال 2008 صار عندنا مهرجان، يعني اشتغلنا على مهرجان، وصار مهرجان للمنطقة، وأخذت سقبة جائزة جينيس بتصنيع المفروشات والموبيليا.
1: في كل قطعة تنجز داخل هذه الورشات حكاية مختلفة، فهنا ما زالت اليد البشرية تحتفظ بالدور الأهم في صناعة التفاصيل الدقيقة، من النحت والحفر والزخرفة إلى عمليات التشطيب النهائية. ويرى كثير من الحرفيين أن القيمة الحقيقية للقطعة لا تكمن في مادتها فقط، بل في الروح التي تتركها يد الصانع فيها. قطع تستحضر التراث الدمشقي القديم، وتحمل في تفاصيلها ملامح البيوت الشامية التي بقيت حاضرة في الذاكرة رغم تغيير الأزمنة.
3: صناعة المفروشات والموبيليا في مدينة سقبة بريف دمشق شهدت انقطاعاً شبه كامل بين عامي 2011 و2024، ولم يقتصر حضورها خلال تلك السنوات إلا على نشاط خجول فرضته ظروف الحرب والحصار والتهجير. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، بدأ الحرفيون وأصحاب الورشات بالعودة إلى مهنتهم التي اشتهرت بها المدينة لعقود.
1: عقب مرحلة التعطيل التي عاشتها سقبة، تعود الورشات إلى الحياة في محاولة لإحياء واحدة من أبرز الصناعات التي ارتبط اسم المدينة بها. ما يميز هذه الصناعة في سقبة أنها تكاد تشكل منظومة إنتاج متكاملة داخل المدينة نفسها، فنادراً ما تحتاج الورشات إلى الاستعانة بخدمات من خارج المنطقة، إذ تتنوع مراحل الإنتاج بين النجارين والدهانين والمنجدين وصانعي الزخارف والإكسسوارات ومُوردي المواد الأولية.
4: المصلحة هي بتعبر عن هوية بلد، هي عائد أو المدخول، بتمثل مدخول مادي لسبعين ألف نسمة. يعني من بداية ما بيخلق الطفل هون بيبعتوه أهله على المصلحة، فيا بيكون نجار يا بخاخ يا منجد إلى آخره من ضمن المصلحة. بالإضافة أنا بدي أحكي فكرة عن أنه الشيء اللي بيميز الصناعة السقبانية عن باقي يعني الصناعات الأخرى، لأنه نحن عنا هون في تقانة وجودة وحرفة يدوية ما دخلت المكنات، فكل شيء بنشغل بأي قطعة من الأثاث المنزلي من البسمار لآخر قطعة فيه هو يدوي، فبيعطيه جمالية يعني ورونق أعلى من ما يكون مشغول بالمكنات. بالإضافة أنه يستخدم في أتقل الخامات من الخشب والقماش والإسفنج إلى آخره، فما عنا نحن مستوى تجاري، فهذا اللي يميز سقبة أو الصناعة السقبانية السورية عن باقي بلدات سوريا ودول العالم حتى.
1: ولم تعد صناعة المفروشات محصورة داخل سقبة فقط، بل بدأت الورشات والمعارض بالتوسع نحو المدن والبلدات المجاورة مثل كفر بطنة وعربين، الأمر الذي منح منطقة الغوطة الشرقية طابعاً صناعياً متنامياً على المستويين المحلي والخارجي، وجعلها مقصداً أساسياً

0: للزوار.
1: والله أنا جاي من الشام، يعني صار أنا مقيم برا بالخارج مو هون، ورغم ذلك يعني بشوف في شغلات كتير شفتها باليوتيوب بالسوشيال ميديا، يعني في شغلات كتير يعني عجبتني صراحة، بالضاهي حتى أوروبا يعني صراحة، يعني ما شاء الله تقنية رائعة وفي لمسات فنية تحسها يعني بسقبة يعني ما شاء الله. ونحن كسوريين لازم نشجع يعني المنتج السوري لحتى يصير في فرص أيدي عاملة لحتى العالم، لأنه نحن خارجين من أزمة.
0: بالنسبة لكثير من أبناء سقبة لم تعد هذه المهنة مجرد وسيلة للرزق، بل شغف يومي وذاكرة جماعية وهوية ارتبطت بالمدينة. وبين قطعة خشب تدخل إلى الورشة وأخرى تخرج منها عملاً فنياً متكاملاً، تستمر سقبة في كتابة قصتها من جديد، مدينة أعادت بناء نفسها بالحرفة وحافظت على تراثها بالإصرار، وما زالت تراهن على أن الخشب ليس مادة تشكل فحسب، بل ذاكرة تنبض في التفاصيل وهوية تبقى ما بقيت الحكايات تروى بين أليافه. الحركة التجارية والصناعية تعود من جديد إلى مدينة سقبة بوتيرة متسارعة، تزامناً مع عودة سكانها عقب سنوات من التهجير، لتدخل المدينة مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار، مستندة إلى إرثها الصناعي وحرفيها الذين يعيدون اليوم رسم ملامح الحياة الاقتصادية من جديد. محمد السباعي، ترتي عربي، مدينة سقبة، ريف دمشق.
2: بعيداً عن صخب الحداثة وما جرت على صنوف العمارة من تغيير، ما زال جامع بتشاهي في لاهور الباكستانية مزهواً بحلته القديمة التي تروي تاريخ هذه الأرض وتفاعل البشر مع مائها وترابها وهوائها لإنتاج هذه التحفة المعمارية الخالدة. البقية في هذه القصة.

0: وسط شوارع مدينة لاهور، إحدى أكثر المدن الباكستانية ازدحاماً، لا يملك المار بهذا المسجد إلا أن يتساءل عن تاريخه. فتلك القباب التي تشبه قباب تاج محل، واللون المميز والساحات الواسعة والأسوار المزينة بالزخارف الإسلامية، كلها أمور تثير الفضول لدى من يرى هذا المسجد الذي يعرف باسم مسجد بادشاهي، أي المسجد الملكي أو مسجد الملك.
1: نحن في مسجد بادشاهي، وهو ثاني أكبر مسجد في باكستان بعد مسجد فيصل في إسلام أباد، الذي بني قبل 40 سنة بالطرق الحديثة. ولكن هذا المسجد الملكي بني منذ 350 عاما بمواد البناء في ذلك الوقت في عهد الإمبراطور المغولي السادس، وقد استمر بناء المسجد 3 سنوات.
0: وقد مر المسجد بمراحل متعددة من الإصلاحات والترميمات خلال القرون الماضية ليبقى على هذا الشكل المشابه لما كان عليه حين بنائه. ويجدر الذكر أن المسجد يتميز باستخدام مواد البناء الطبيعية الصديقة للبيئة.
1: أعيد ترميم بناء المسجد بين عامي 39 و60 من القرن المنصرم. بعض المباني رممت خلال حكم الإنجليز للمنطقة، والآخر بعد استقلال باكستان، إضافة إلى إعادة بناء بعض الأجزاء. وهناك حقيقة مهمة حول هذا المسجد والمباني التي أنشأت في عهد الإمبراطورية المغولية، وهي أنهم استخدموا مواد طبيعية وحولوها لمواد بناء، فاستخدموا التراب والصمغ وزيت جوز الهند وبقايا الأشجار لتشكيل قطع البناء.

0: هذا المسجد مميز من حيث البناء والقيمة التاريخية، كما ترون لونه مميز ومساحته شاسعة، يتسع لعدد كبير من المصلين، كما أنه من أقدم مساجد باكستان منذ العهد المغولي، وكانت زيارة مميزة مع العائلة.
1: ويرى الشباب في هذا المسجد نافذة على فهم طبيعة الحياة في عهد الحكم الإسلامي لدولة المغول في شبه القارة الهندية الذي استمر لأكثر من 300 عام. ويرى سكان لاهور المعتزون بوجود مسجد باتشاهي في مدينتهم أن هذا المسجد أصبح من أيقونات المدينة الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية بسبب تصميمه المميز والتجربة الدينية والإنسانية والتاريخية التي يعيشها زائره. بين الطراز المعماري الفريد والساحات الواسعة التي تتسع لقرابة 100,000 مصل، يبقى مسجد باتشاهي أيقونة لاهور الإسلامية الأبرز. حيث الناصر تريتي عربي من مسجد باتشاهي بمدينة لاهور الباكستانية.
2: وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تقتل فلسطينيين في مدينة غزة، وتدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. عون يؤكد عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة، وأن الجيش هو وحده الضامن لأمن لبنان، وروبيو يحث على بسط السيطرة على مزيد من الأراضي. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 67

0: أهلا بكم. اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وقال علي عبد الله قائد غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية إن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، وأضاف أن أي دولة تمثل درعا دفاعيا لأمريكا ستنال نيران الحرب. يأتي هذا فيما قالت وسائل أعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضرب على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائيا إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططاً شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أصيبت ناقلتا نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في ظل صراع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينتين تعرضتا لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى حدوث أضرار، مضيفة أنه لم يبلغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل ليما العمانية. أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. ينضم الآن إلينا من الدوحة أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور مهند سلوم. مرحبا بك معنا دكتور مهند. يعني هذا الانفجار الجديد ما بين واشنطن وطهران وتهديد ترامب باستهداف المنشآت البنية التحتية للطاقة في إيران، إلى أي مدى يمكن أن يتصاعد هذا التوتر في هذه المرحلة؟
3: طيب، تحية لك ولمشاهدينك الكرام. أنا أعتقد أن هذا أولا هذا ليس التهديد الأول الذي أطلقه الرئيس الأمريكي ترامب، ويمكن أن يذهب إلى أبعد حد. الولايات المتحدة الأمريكية تعرض على إيران خيارين. الأول، وهذه قراءة الولايات المتحدة الأمريكية وليست قراءتي، تقول أن إيران قد خسرت الحرب عسكريا وأنه يجب على إيران أن تقدم التنازلات، بمعنى يجب على إيران أن تتجاوب مع طلبات الولايات المتحدة الأمريكية. بعكس ذلك، الخيار الثاني هو أن يستمر هذا التصعيد بالعمليات العسكرية بوتيرة

0: منخفضه ما يسمى باللو انتنسيتي وورفير، وهذا يمكن ان يؤدي الى سقوط النظام. والسبب لماذا يعني الولايات المتحده الامريكيه تعتقد ان هذا الاسلوب في التعامل مع ايران يمكن في النهايه ان يسقط النظام؟ الولايات المتحده الامريكيه لا اعتقد انها تنوي أن تشن أي عمل عسكري في داخل إيران، بمعنى لن ترسل الجنود، لا توجد لديها الأصول في المنطقة، لا يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة بهذا الاتجاه. ولكن الضغط على إيران من خلال إرباك القيادة والسيطرة، قتل القيادات، وبالتالي أيضا الضغط الاقتصادي المستمر، ربما يعني يتم الضغط بشكل أكبر لو استهدفت البنى التحتية كما ورد في تقريركم، وهذا التهديد يعني ربما يدخل المنطقة في طريق لا يمكن العودة منه، لأن
1: وهنا نسأل
0: إيران سوف
1: دكتور
0: تروح.
1: مهند، يعني إلى أي مدى ترامب جاد في هذا التهديد الذي قلت بأنه ليس الأول؟ يعني سابقا هدد وحاول الضغط على إيران في نقطة أو زاوية الطاقة ومنشآت الطاقة والضغط الاقتصادي، لكن هذه الاستراتيجية على ما يبدو لم تدفع إيران للتنازل. لماذا الآن قد تتنازل إيران لترامب في ضغطه الحالي؟ ما المتغير في هذه المرحلة؟
0: لأن الرئيس ترامب ليس فقط يهدد، يعني كثيرين قالوا خلال الست أسابيع الماضية أن ترامب بعد أن هدد بضرب البنى التحتية وتهديد النظام الإيراني بضربات كبيرة جدا لم يفعل ذلك، وإيران لم تتنازل وإلى آخره من هذا الحديث. لكن ترامب هو من بادر بضرب إيران مرة ثانية، هو من بادر بإنهاء يعني مذكرة التفاهم، والآن يده على الزناد ويمتلك القدرة العسكرية لتفعيل ذلك. طبعا إيران بالمقابل أيضا تحاول أن تستعيد زمام المبادرة وترد على الضربات الأمريكية، لكن شتان بين الرد الإيراني والردود الأمريكية أو الأفعال الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تضغط على إيران، طبعا بعيدا عن فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أفعالها شرعية أو قانونية، هذا نقاش آخر، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الأصول والقدرات. بالإضافة إلى ذلك المنطقة أنا أعتقد تعبت اقتصاديا، يعني ليس فقط دول الخليج، تعرضت الأردن إلى ضربات، العراق يشتكي الآن من الضغط الاقتصادي، يعني حتى قيادات هي تعتبر قريبة من إيران بدأت تنتقد إيران. الحكومة العراقية كانت تعاني هذا الشهر لدفع الرواتب، وربما الأشهر المقبلة تكون أصعب. إذن إيران محيطها ليس معها، والمحيط يريد حلا للوضع الحالي. إيران تركز على هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية تركز على البرنامج النووي. يجب أن يكون هنالك وسيط يجلب الطرفان لمناقشة الملفين، وإلا سوف تذهب الحرب باتجاهات أخرى إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرب البنى التحتية في إيران، ليس فقط الطاقة، المياه وغيرها من البنى التحتية.
1: أين هي هذه الاتجاهات؟ ما هي السيناريوهات المقبلة في حال انفجر الوضع وفعلا نفذ ترامب تهديده بقصف منشآت الطاقة في إيران، وبطبيعة الحال إيران سترد بقصف منشآت الطاقة في المنطقة؟
0: طيب، الطرفان واضحان مثل ما تفضلتي أن لديهما أهداف. الولايات المتحدة الأمريكية تقول سوف نستهدف الكهرباء وسوف نستهدف الماء وباقي البنى التحتية، وإيران تقول سوف نستهدف البنى التحتية في دول الخليج العربي. السيناريوهات الأقرب أن دول الخليج العربي ضبطت حالها خلال هذه الفترة التي مضت، وحاولت قدر الإمكان أن لا تنخرط بهذه الحرب. لكن إذا وصل التهديد الإيراني إلى حد يهدد هذه الشعوب، يهدد بقاء هذه الدول واستقرارها، فلا أستبعد أن هذه الدول سوف تكون مضطرة للدفاع عن نفسها، وهذا سوف يوسع رقعة الحرب بشكل كبير جدا. بالإضافة إلى إذا اشتركت إسرائيل بهذه الحرب، المنطقة سوف تدخل في تعقيد أكبر، لأن يعني الواجهة سوف تكون وكأنما جميع هذه الدول في المنطقة مشتركة مع إسرائيل في مهاجمة إيران. الدول العربية لا تريد لذلك أن يحدث، ولكن إيران تذهب بهذا الاتجاه. إيران بالمناسبة بالرغم من أنها تعرضت لاعتداء غير قانوني من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها دولة تحرص على امتلاك القوة النووية، وهذا له ثمن. يعني قبلها دفع الثمن جارها وعدوها صدام حسين والعراق، وكذلك دول أخرى، كل دولة تسعى لامتلاك القوة النووية العسكرية، يعني تواجه ضغوطات دولية ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية لكن من دول العالم، خاصة الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن.
1: طيب، فيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، سابقا في ظل هذه المفاوضات ووجود الوسطاء

0: إيران تنازلت إلى حد ما فيما يتعلق بالتخصيب، ويعني وافقت على أنها قد تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصب على التخصيب وما إلى ذلك. لماذا عاد الآن ترامب لكل هذا التصعيد العسكري؟ يعني الآن نسأل، هل اتضحت استراتيجية واشنطن في تعاملها مع الحرب في إيران، سواء فيما يتعلق بالتخطيط العسكري أو حتى فيما يتعلق بمسار المفاوضات؟
1: ربما أشرتنا لكن بعجالة لهذا الموضوع. مذكرة التفاهم كان الهدف منها أن تجلس إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية هنا في قطر لمناقشة الملف النووي. دعونا لا ننسى أن هذه الحرب لم تبدأ بسبب هرمز، بدأت بسبب امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية العسكرية. الآن إيران جاءت إلى الدوحة وقالت نريد الأموال، البند الأول والثاني، ونريد تفعيل البند الخامس المتعلق بهرمز. إيران قرأت البند الخامس على أنه سيادة لإيران على هرمز، وتركت وقالت لن نناقش الجوانب الفنية. الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت فرق فنية إلى قطر كانت يعني تعتقد أنها سوف تجلس مع الجانب الإيراني لمناقشة الملف النووي. إيران قالت لن نناقش أي من ذلك إلا بعد أن تنفذ الفقرات من الواحد إلى يعني فقرة أولا إلى الفقرة الخامسة. وهذا طبعا يعني أصبح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مشكلة، وكأنما إيران تريد أن تأخذ الجزرة من دون أن تتعامل مع العصا أو مع الدفع الثمن بالنسبة للنووي. هي تحدثت بالمناسبة عن موضوع تخفيض أو تخفيف وترقيق يعني نسبة يعني اليورانيوم المخصب، وقالت سوف نتفاوض على الملفات الأخرى، لكنها عندما جاءت إلى الدوحة لم تتفاوض نهائيا على النووي. وهذا ما أصاب يعني هذا بهذا السبب أصيبت إدارة ترامب بخيبة أمل، وحاولت أن يعني ربما تستخدم القوة لفرض واقع جديد على إيران.
0: طيب، فرض واقع جديد على إيران، هل برأيك دكتور مهند الآن الحل العسكري هو الخيار المطروح أمام واشنطن للضغط على طهران للتنازل، رغم أنها جربت هذا الخيار؟
1: يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المقتنعة بهذا الخيار. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالمناسبة، يعني ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية من تستخدم القوة أو تلوح باستخدامها، إيران كذلك تقول أننا يعني سوف نستخدم القوة وسوف ندافع وسوف أيضا نستهدف دول المنطقة، وإذا ضربت البنى التحتية لدينا سوف تضرب البنى التحتية في دول الجوار. أعتقد أن الوضع الحالي هو كالآتي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض بيد وتضرب بيد، وإيران كذلك تفاوض بيد وترد عسكريا بيد، تحاول أن تقول أن ما زلنا باقون وما زالت لدى إيران القدرة على الضرب العسكري. الآن نحن أمام موقف أنا أعتقد إن لم يحل من خلال الوساطات سوف يذهب بما يعد به ترامب، بمعنى أن ترامب سوف يضرب البنى التحتية في إيران ويضع إيران أمام أمر الواقع، لأن إيران يمكن أن تهدد دول المنطقة، لكن هل هي فعلا قادرة على ضرب البنى التحتية في جميع دول الخليج من دون أن تدفع ثمن غالي جدا؟ لأن هذا الطريق إذا دخلت به،
0: لكن أيضا الثمن يدفع دكتور مهند عالميا من خلال أسعار الطاقة. اليوم نشهد هذا التضخم في أسعار الطاقة، الولايات المتحدة، الدول الآسيوية، أوروبا أيضا تعاني من هذه النقطة، وهي التي من شأنها ترامب يقوم الآن بالتصعيد، لأنه يريد فتح مضيق هرمز، وكأن الصراع أصبح حول مضيق هرمز ليس الملف النووي كما أشرت. يعني هذا الثمن الذي يدفع ليس فقط إيرانيا أيضا عالميا. إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الحالة العسكرية أو عسكرة هذا الصراع في المرحلة المقبلة؟ وعند أي نقطة يمكن القول بأن باب التفاوض أصبح الآن أو طاولة المفاوضات أصبحت الآن جاهزة للوصول إلى تفاوض حقيقي بين الطرفين؟
1: طيب، يعني أسواق الطاقة تتأقلم عادة، هذا للأسف ليس يعني هذه ليست أول حرب في المنطقة وليست أول حرب في العالم تؤثر على إمدادات الطاقة ومصادرها. فأسواق الطاقة يعني مثل ما رأينا في الماضي، يعني منذ العام الماضي، منذ يونيو الماضي وحتى الآن، الأوضاع مرتبكة، ويمكن لأسواق الطاقة أن تعوض من أماكن أخرى. كثيرين قالوا أن اليابان ربما سوف تكون أكثر المتأثرين، وجدت بدائل. لا أريد أن أخفض من حدة

0: يعني الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن يعني الأسواق عادة تتأقلم. إما بالنسبة إلى أي حد يمكن أن يستمر هذا الوضع، لا أعتقد سوف يستمر طويلا. في الآخر كما تفضلت، الأسواق العالمية، المزاج العالمي سوف يصل إلى مرحلة بالضغط على الطرفين. أيضا إيران ليست في موقف جيد جدا يمكن أن يعني تستمر طويلا. النظام الإيراني حاليا مرتبك بالقيادة والسيطرة، المرشد لم يظهر حتى الآن، دفعت أثمان غالية جدا حتى على مستوى البنى التحتية العسكرية، لأننا ليس لدينا دخول مباشر على ما يحدث في إيران. حوالي 13,000 ضربة أمريكية وإسرائيلية وجهت إلى إيران، لا أحد يعرف حجم الضرر. إيران يمكن أن تكون جاهزة للتفاوض برأيي إذا كانت يعني إذا كانت إيران واثقة من أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا ينويان إسقاط النظام. أنا أعتقد أن الخوف الأكبر في داخل طهران اليوم هو ما هو الهدف من هذه الحرب وهذه المفاوضات، هل فعلا هو السلام مع إيران وتطبيع الوضع أم إسقاط النظام؟ فأنا أعتقد أن خوف إيران الأكبر حاليا هو هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد إسقاط النظام أم لا؟
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا، كنت معنا من الدوحة. وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي باستشهاد شخصين وإصابة آخرين بغارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. دمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وألحقت أضرارا بخيام النازحين، كما تضررت مرافق تخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى، وانتشرت أثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق إقامة النازحين القريبة من الموقع. تنضم الآن إلينا من غزة مراسلة تيرتي عربي ربا العجرمي. ربا مرحبا بك معنا. ربا نبدأ بالحصيلة، حصيلة الشهداء إلى حد اللحظة يبدو أن هناك ارتفاعا في حصيلة الشهداء وآخر التطورات الأمنية في القطاع.
2: نعم لميس، هذا حقيقي. قبل قليل استشهد شاب جديد بفعل غارة جوية من مسيرة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وهذا الاستهداف هو الاستهداف الرابع منذ فجر هذا اليوم الذي بدأ باستهداف مستودع الأدوية داخل حرم مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، والذي أسفر أيضا عن دمار مهول في خيام النازحين، وأنشأ هذا الاستهداف حفرة كبيرة ودمر مستودع مودع الأدوية بالكامل. مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع منير البرش قال بشكل واضح بأن هناك تطور لافت في وتيرة الاستهدافات التي تطال القطاع الصحي. لم تقتصر هذه الاستهدافات على المباني والكوادر الصحية، بل طالت أيضا أصل الحصول على فرصة للحياة والنجاة للمرضى، حيث تم تدمير غالبية المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان الذين يحصلون على العلاج الكيميائي في قطاع غزة، وهذا الأمر سينعكس بشكل فوري على عمليات غسيل الكلى التي يخضع إليها مرضى الكلى في قطاع غزة. هذا الأمر بالغ الحساسية في وقت حساس نتحدث فيه عن نفاذ كبير في مخزون الأدوية في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، كما أشار منير البرش الدكتور منير البرش، وقال بأنه سينعكس بشكل كارثي على المرضى والجرحى. هذا التدمير لم يطل فقط الأدوية والمخازن للمستلزمات الطبية، بل طال أيضا خيام النازحين، وقد تدمر ما لا يقل عن 50 خيمة في محيط موقع الاستهداف الضخم الذي أجري بطائرة حربية إسرائيلية، فيما واصلت المسيرات الإسرائيلية منذ صباح هذا اليوم عمليات إغارة من بينها باتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وقبل قليل أيضا في مواصي خان يونس، وسبق هذا الاستهداف استهداف فناء منزل على مدخل مدينة دير البلح وسط القطاع، أسفر عن سقوط شهيد كذلك ليرفع حصيلة الشهداء إلى 4.

0: بعد شهداء والحصيلة الكلية التي أشارت إليها وزارة الصحة الفلسطينية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يرتفع ليصل إلى 1126 شهيدا منذ دخول هذا الاتفاق، حيز التنفيذ في ظل مسلسل خروقات يومية لهذا الاتفاق وسط كل التلويح بأجواء إيجابية في التوصل لتفاهمات في خارطة الطريق المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار والذهاب نحو مرحلة جديدة إن وافقت إسرائيل والتزمت ببنود هذا الاتفاق الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حقق خرقا واضحا فيه، تحديدا بما يتعلق بنزع سلاح حماس أو ببند نزع السلاح وتحييده وتخزينه.
1: شكرا جزيلا لك ربا العجرمي، مراسلة تيرتا عربي، كنت معنا من غزة. ينضم الآن إلينا من الدوحة الأكاديمية المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة قطر الدكتور أديب الزيادة. مرحبا بك معنا دكتور أديب. دكتور أديب، في ظل كل هذا الأجواء التي يتم الحديث فيها عن أجواء إيجابية، مجلس السلام أقر خريطة طريق جديدة، حماس وافقت على تخزين سلاحها وما إلى ذلك، إسرائيل تستمر في خروقاتها في قطاع غزة وتصعد من هجماتها إلى حد اللحظة منذ البارحة 4 شهداء في قطاع غزة. ما الذي تريد أن تقوله إسرائيل في ظل كل هذا الحديث الإيجابي عن التقدم المفاوضات، تقدم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
2: مرحبا بك مشاهدي الكرام. في الحقيقة أن إسرائيل هو أكثر المتضررين من جراء هذا الاتفاق. إسرائيل مقبلة على انتخابات كما نعلم نهاية هذا العام، وعودتنا سواء كان من اليسار أو اليمين وتحديدا هذه الحكومة الإجرامية، عودتنا أنه أن تعلو، أن تزداد شعبيتها وأن تزداد إقبال الناس عليها في الداخل الإسرائيلي مع المزيد من الدماء الفلسطينية، ولذلك هي لا تريد حقيقة الاتفاق إلا على أنقاض آخر فلسطيني في قطاع غزة. تحرص كامل الحرص على أن لا يكون هناك اتفاق بالمعنى الذي يلزمها أو يربط يديها ويمنعها من التخول في قطاع غزة كما هو حاصل يوميا الآن على صعيد الاغتيالات والاستهدافات وما إلى ذلك. معنى أن تتحرك الاتفاقية التي تم الموافق عليها بين الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام، معنى ذلك أنه سيكون هناك نوع من الرقابة أو الكنترول على إسرائيل وعلى تصرفاتها في الداخل قطاع غزة، بمعنى إن كان هناك قوات استقرار على سبيل المثال في قطاع غزة، وإن كان هناك إدارة تتحرك في قطاع غزة، إدارة دولية، هذا يعني أن إسرائيل ليست في مطلق الحرية أن تكون بما تشاء وقت ما تشاء كيف ما تشاء في قطاع غزة على النحو الذي تريده. لذلك هي أبعد ما يكون عن رغبتها في أن يستمر هذا الاتفاق أو عن أن ينجح. حتى هذه اللحظة طبعا هم يعولون أنه لن يتقدم هذا الاتفاق، لأن إسرائيل ستضع 100 متراس في طريق هذا الاتفاق للحيلولة دون نجاح. وللأسف أنه يعني عودتنا حتى الإدارة الأمريكية عبر الفترة الماضية أن تعطي مفتاح المسيرة لإسرائيل، مفتاح مسيرة هذا الاتفاق نفسه لإسرائيل. ما معنى أنه من يوم أن تم الاتفاق حتى هذه اللحظة إسرائيل عملت فيتو على دخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ولم تسمح لها أن تدخل إلى قطاع غزة، ولم تسمح لها أن تبادر لممارسة أي من أعمالها في قطاع غزة، ولم تسمح لقوات استقرار أن تكون في قطاع غزة، وعملت فيتو من البداية حتى هذه اللحظة. وكانت أمريكا تغض الطرف عن هذه المسألة، بالعكس ميدفيديف عندما ذهب إلى مجلس الأمن وأراد أن يتحدث حول هذه المسألة حمل المسؤولية للطرف الفلسطيني الأضعف، وقال بأنه هناك الفصائل الفلسطينية التي ترفض نزع سلاحها. أما وأن الآن وافقت الفصائل الفلسطينية بالاتفاق مع مجلس السلام على أن يكون هناك معالجة لموضوع السلاح، الآن الكرة في الملعب الإسرائيلي والملعب الأمريكي. هل أمريكا جادة حقيقة في أن تمضي قدما في تحقيق المطلوب منها الآن في مرحلة حساسة جدا في تاريخ المنطقة وتاريخ شعبنا الفلسطيني، أم أنها ستكتفي ربما بحديث ترامب عن الإنجاز التاريخي الذي حققه ويسجل إنجاز آخر من إنجازاته، سجل الإنجازات التي تحدث عنها ليلا نهارا. وإسرائيل في المقابل، هل إسرائيل بوارد أن تعطي فرصة لهذه الاتفاقية أن تنجح؟ في تصور أنه هناك هناك عقبات كثيرة تحول دون هذه المسألة، وهناك يعني كما قلت
1: أمام هذا المشهد
2: رغبة إسرائيل جامحة أن لا

0: يكون هناك تقدم إلا على الدماء الفلسطينية.
1: طيب أمام هذا المشهد، هل تمتلك المقاومة الفلسطينية أو حتى الفصائل الفلسطينية أي أوراق ضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق أو حتى للتنصل من الاتفاق؟ يعني لماذا تلتزم المقاومة بالاتفاق في ظل كل هذه الخروقات التي نراها إسرائيليا؟
0: نعم، هذا تم التأكيد عليه في الاتفاقية التي حصلت مؤخرا. تم التأكيد على مسألة أنه لن يكون هناك تقدم في موضوع معالجة السلاح إلا إذا تم الإيفاء بالشروط التي واكبت المرحلة الأولى من اتفاقية ترامب. إذا هناك موضوعات كثيرة، هناك قضايا كثيرة مطلوب من إسرائيل إنجازها، وتم النص عليها بشكل حرفي في هذه الاتفاقية. إذا تم الربط ما بين هذه المسألة وتلك. لذلك الفصائل الفلسطينية الآن ليست وارد أن تجرد أنفسها من وسائل وإمكانيات الدفاع عن نفسها. حتى هذه اللحظة طبعا نحن نعلم أن الفصائل الفلسطينية في أضعف حالاتها في قطاع غزة بعد هذه المجزرة الرهيبة والإبادة الجماعية الهائلة التي استهدف فيها قطاع غزة، وخسارة قرابة 300 ألف فلسطيني بين شهيد وبين جريح، وعدا عن الدمار الكامل الذي حصل في قطاع غزة. أمام هذا الدمار الهائل ليس أمام الفصائل الفلسطينية حقيقة وسائل ضغط كبيرة سوى أنها تتمسك بحقها في المقاومة وحقها في الدفاع عن نفسها، وعدم التسليم، عدم التسليم بأي ورقة قوة سواء كان مسدس أو بندقية أو صاروخ أو غيره لإسرائيل في هذه الحالة، حتى تدعن إسرائيل وتقبل على الأقل بالإيفاء بما التزمت به في المرحلة الأولى من اتفاقية ترامب.
1: طيب ما فهمناه الآن خلال الأيام الماضية من مفاوضات جارية أن المقاومة، حركة حماس، تفاوضت في القاهرة ووافقت على حصر سلاحها وتخزينه وفقا لشروط معينة، ومن ثم من بعدها ينسحب الجيش الإسرائيلي من الأماكن التي لا زال يحتلها في قطاع غزة. يعني ما الذي يضمن للمقاومة أن إسرائيل ستلتزم؟ يعني أنت الآن تقول بأنه يجب على المقاومة ألا تتنازل قبل تنفيذ البنود التي تمت الاتفاق عليها وفقا لمجلس السلام، وعلى إسرائيل أن تلتزم ثم تتنازل المقاومة. لكن ما حدث في الأيام الماضية كان العكس، المقاومة قدمت موافقتها دون تقديم أي تنازل من قبل إسرائيل.
0: نعم، لكن عمليا الاتفاق نص بشكل واضح وصريح على أن إسرائيل مطلوب منها الإيفاء بكل ما التزمت به في المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار قبيل المضي قدما في مسألة تحييد السلاح أو تجميع السلاح وتخزينه. إذا هناك ربط، بمعنى أن الفصائل الفلسطينية لم تسلم ابتداء، وإنما باتفاق مع مجلس السلام أن على إسرائيل الإيفاء بالشروط المطلوبة. من الذي يجبر إسرائيل؟ طبعا الوحيد الذي يستطيع إجبار إسرائيل في هذه المرحلة هي أمريكا وترامب وإدارته التي يفترض أنها هي من يقود مجلس السلام، ويفترض أن هذه المبادرة تتحدث باسم ترامب، ويفترض أنها يعني جاءت من أجل يعني وقف إطلاق النار، ومن ثم أن تنزع أو تحيد سلاح حركة المقاومة والفصائل الفلسطينية، وأن تفسح مجال للجنة التكنوقراط أن تسود في قطاع غزة. كل هذه المسائل بحاجة إلى أن يقوم الراعي الذي رعى هذه الاتفاقية بإلزام الأطراف بإنجازها. أما وأن الفلسطينيين مستعدون أن يلتزموا بما تعهدوا به، وهذا بشهادة الكثيرين من القوى الإقليمية والوسطاء تحديدا، أن الفصائل الفلسطينية لم يعني تترك من جهدها جهدا في هذا على هذا الصعيد، وقدمت تنازلات كبيرة على هذا الصعيد. حقيقة نحن نعلم ما قيمة السلاح لدى المقاومة الفلسطينية، ونحن نعلم ما قيمة أن يكون هناك يعني التسليم على الأقل بأن يكون هناك اشتراطات من خارج إطار الشأن الفلسطيني. شغلة مسألة كبيرة جدا، إلا أن الفلسطينيين تقدموا بها إلى الأمام. الوحيد الذي يستطيع أن يجبر إسرائيل هي أمريكا، ثم أن يكون هناك إصرار من الوسطاء أن يكونوا يعني أكثر تدخلية في هذه المسألة حقيقة. أن طيب، لا يسمحوا أن تقوم إسرائيل بالتخول اليومي في قطاع غزة دون أن يكون هناك احتجاجات لا في مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة ولا حتى الإدارة الأمريكية. لا يمكن أن يسمح لإسرائيل أن تبقى متخولة بهذا الشكل والكل صامت.
1: طيب، فيما يتعلق بالشق المدني في هذا الاتفاق والترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة وفقا للجنة إدارية وطنية تدير القطاع، كيف ينظر لها فلسطينيا؟ هل ستكون جسما موازيا للسلطة الفلسطينية؟

0: إلى الصينية.
1: لا بالقطع، ليس لن تكون جسما موازيا ولا تمثيليا ولا يعني يحمل طابع الشرعية المعهودة في هذه الأطر. نحن نعلم أن اللجنة التي تم تشكيلها هي لجنة تكنوقراط، لجنة إدارية مطلوب منها بعض المسائل المتعلقة في إدارة قطاع غزة ما بعد يعني تسليم حركة حماس لهذه الإدارة، ومطلوب في نفس الوقت تحقيق الأمن للفلسطينيين. لا يمكن أنه يعني كما يقول الأمريكان ومجلس السلام أن يتحقق الأمن دون أن يكون هناك أمن للفلسطيني. الذي يدفع فاتورة الصراع الحاصل ووقف إطلاق النار المسمى وقف إطلاق النار منذ أن تم الاتفاق عليه من أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة هي الفلسطينيون الذين يدفعون الثمن ليلا نهارا من دمائهم. يوميا هناك قتل، يوميا هناك استهداف. لذلك في تصوري أنه الورقة الآن التي بيد المقاومة الفلسطينية وبيد الفلسطينيين عموما هي الاتفاقية التي ينبغي أن تلزم فيها الإدارة الأمريكية، تلزم بها نفسها أولا وتلزم بها إسرائيل ثانيا، وأن يتم المضي قدما حتى إنجاز هذه المسألة. الفلسطينيون أما مسألة الشرعية الفلسطينية ومسألة التمثيل الفلسطيني، في تصوري أن هناك كان هناك نص في الاتفاقية الأخيرة يتحدث عن مسار سياسي ويتعلق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفي الدولة الفلسطينية. وهذا طبعا إذا نظرنا إلى اتفاقية ترامب نفسها المتمثلة بعشرين نقطة كانت تتحدث عن سلطة فلسطينية يتم إصلاحها خلال عام، تجري انتخابات وإصلاحات وتتولى هي نوع من السلطة في قطاع غزة لاحقا. هذه المسألة تحتاج طبعا إلى صراع حقيقة مع مجلس السلام، وتحتاج إلى بذل الجهود حتى تتم إنجازها. لكن بالقطع لجنة التكنوقراط ليست لجنة تمثيلية بالمعنى السياسي للكلمة، وليست لجنة تمثل الشعب الفلسطيني بمعنى الكلاسيكي للكلمة أيضا، وليست هي يعني ذات مشروعية يعني الناتجة من الداخل الفلسطيني، وإنما هي لجنة تم التوافق عليها بضغط من الأطراف الخارجية، لأنه لا يوجد يعني هناك أبدع مما هو حاليا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أديب زيادة الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة قطر، كنت معنا من الدوحة. وفي الضفة الغربية أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. وكان المستوطنون نفذوا جولات استفزازية واقتحموا بلدات تل والجنيد واعتدوا على الممتلكات والمنازل.
2: هنا في نابلس نفذ المستوطنون وعيدهم وكرروا اقتحام المدينة وبلداتها بعد أسبوع من هجومهم على بلدة تل. مئات المستوطنين اقتحموا بلدات صرة وأطراف تل ووصلوا إلى منطقة الجنيد في المدينة وهاجموا بورين جنوبا وعاثوا خرابا وفسادا رفقة الجيش الإسرائيلي الذي حضر لتوفير الحماية. في تل مسرح الأحداث منذ أسبوع، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه للبلدة وتنفيذ حملات اعتقال، ومعه يستمر وجود المستوطنين وسيطرتهم على مكان استشهاد الشبان الأربعة رغم أنها في المنطقة المصنفة باء.
3: تل منكوبة، ومن يوم الحدث لغاية اللحظة المستوطنين موجودين في منطقة الحدث والجيش ما غادر تل. صح احنا هون بتشوف في حركة ناس في الشارع، بس يعني حركة بالحذر، يعني كل الناس يعني في عندهم رعب، في عندهم خوف، يعني كل ليلة في عندنا مداهمات لمنازل واعتقال، يعني كان آخر الليلة.
2: تصعيد هجمات المستوطنين واستباحة الضفة خاصة منطقة نابلس في الأيام الأخيرة يأتي بحسب السلطة الفلسطينية جزءا من مخطط يستهدف الفلسطينيين ووجودهم.
4: كل يوم هناك استفزاز من حرق واعتداءات متواصلة واضح النهار وبساعة الليل. هي نابلس تم استهدافها منذ فترة طويلة وهي تسجل أعلى أرقام بالاعتداءات منذ فترة طويلة أيضا. هناك استهداف، وفي المقابل إحنا لا يوجد هناك عائلة رحلت مثلا، إحنا موجودين على الأرض. في صبيحة هذا اليوم تم اقتحام كل المناطق، منطقة صرة، منطقة تل، ومنطقة جنيد.
2: جولات استفزازية وتحريض من المجموعات الاستيطانية تتجاوز في رمزيتها الاقتحامات السابقة وتسعى لتكريس أمر واقع يشرعن الاقتحامات لقلب المناطق الفلسطينية بل وينتهي بإقامة مستوطنات.
5: إسرائيل الآن هي تحضر للمرحلة الأخيرة بمفهوم السيادة على الضفة الغربية وضم الضفة الغربية دون أن تعلن ذلك، هي تطبق ذلك.

0: الممارسة دون الإعلان السياسي. وهذا بالمناسبة مهم جدا لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا يقلل حجم طبيعة الضغوط والانتقادات للسلوك الإسرائيلي، وبنفس الوقت هي تثبت الواقع، والواقع الذي تثبته إسرائيل اليوم هو ستستخدمه فيما بعد.
1: من الهجمات على القرى وأطراف التجمعات الفلسطينية إلى مراكز التجمعات يزحف الاستيطان وتتنامى هجمات المستوطنين. لا حدود ولا سقف لأطماع المستوطنين، فكل مناطق الضفة الغربية مستباحة، وتسقط تصنيفات ألف وباء وجيم أمام رغباتهم. تطبيع للاقتحامات وتنغيص على حياة الفلسطينيين الذين يرون بأن هذه الإجراءات عمليا ضم فعلي للضفة الغربية. مريم خلف، تلاتي عربي، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
2: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. أفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل مدن لوهانسك ودوفيجينسك وبيرندياناسك وزورغيس وسيفستافوبول الواقعة تحت السيطرة الروسية. وبحسب التقارير استهدفت الهجمات محطة زوفيسكا الحرارية في زوغيرس ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما تعرضت منشآت للطاقة في بريدانسك لهجمات تسببت بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة، كما اندلعت حرائق في لوهانسك وسيفاستوبول.

0: انضم الآن إلينا من كييف مراسل تيرت عربي صفوان جولاق. صفوان مرحبا بك معنا. صفوان، آخر التطورات الميدانية خصوصا فيما يتعلق بالقصف والجرحى في القصف الروسي على كييف؟
1: فيما يتعلق بالقتلى والجرحى، آخر إحصائية تم الإعلان عنها من قبل بلدية كييف تشير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين حتى الآن، ولكن هذه الأرقام مرشحة للتغير، لا سيما وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية كييف، وهي 5 أحياء أشار إليها عمدة كييف فيتالي كليتشكو في حصيلة أعلن عنها بعد انتهاء الضربات الروسية التي كانت واحدة من أعنف الضربات التي تشنها موسكو على كييف منذ بداية الحرب. الأمر أشار إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول إن روسيا أطلقت 35 صاروخا معظمها صواريخ باليستية، ولم تستطع الدفاعات الجوية الأوكرانية إلا اعتراض صاروخ واحد باليستي منها. أما الصواريخ المتبقية فوصلت إلى أهدافها، وأهدافها كانت عدة مواقع ضمن تلك الأحياء السكنية الخمس. أنا حاليا لم أقف أمام أحد هذه المواقع، وهو موقع استهدف 3 مرات على مدار سنوات الحرب. ربما الصورة من خلفي تظهر جانبا من الدمار الذي لحق بهذا المتجر، هو حاليا لا يشبه المتجر بأي شكل من الأشكال، ولكنه أحد المتاجر المعروفة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. فهو متجر تركي لبيع المواد الحلال، اللحوم والمواد الحلال المستوردة من تركيا ومن غيرها من الدول العربية والإسلامية. قريبا من هذا المكان يوجد مرآب ضخم لسيارات الإسعاف، وأيضا الضرر لحق بذلك المرآب وبعدد من المباني داخله، وإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف أيضا. غير بعيدا عن هذا المكان يوجد المركز الإسلامي، مبنى المركز الإسلامي الضخم، وهو أيضا تعرض لأذى كبير، وهذه ثالث مرة يتعرض فيها هذا المبنى لضرر جراء الضربات الروسية. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المحال التجارية من المطاعم العربية والإسلامية الموجودة في هذا الشارع الذي تضررت فيه كل السيارات التي كانت موجودة هنا خلال ساعات الليل. بالإضافة إلى ذلك كما ذكرنا، الضرر لحق ب5 أحياء سكنية داخل

0: داخل المدينة، وهذه الأضرار لا تشمل فقط المباني السكنية وفق ما أعلن عمدة المدينة، أيضا تشمل مرافق خدمية، مرافق مباني مكتبية، إضافة إلى مرائب للإسعاف لسيارات الإسعاف في الجزء الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف. بالإضافة إلى كييف، تعرضت عدة مقاطعات ومدن أوكرانية للقصف الروسي. لم تكن كييف وحيدة وإن كان التركيز عليها. آخر القصف تعرضت له مدينة أوديسا بمسيرة أصابت مبنى سكنيا شاهقا في تلك المدينة، ما أدى إلى إصابة شخصين. وقبل ذلك، خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح، كان هنالك قصف على عدة مدن ومقاطعات، على دنيبروبتروفسك، على خرسون، على زابوريجا، وأيضا على خاركيف في الشرق. وبالتالي نحن نتحدث عن مقاطعات ومدن الشرق والجنوب الشرقي والجنوبي والجنوب من أوكرانيا، ونحن في محصلة تجمع كل الأرقام نستطيع أن نؤكد أنه بفعل الضربات الروسية الأخيرة قتل وأصيب العشرات في المدن الأوكرانية. هذا الأمر دفع لميس الرئيس الأوكراني إلى تجديد مطالب الحصول على صواريخ الدفاعات الجوية بشكل عاجل، لا سيما وأن بلاده يبدو أنها عاجزة عن اعتراض الصواريخ البالستية التي أصبحت وسيلة رئيسية للضربات التي تشنها روسيا على أوكرانيا مؤخرا.
1: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق، مراسل تيرتي عربي من كييف. نبقى في كييف، حيث ينضم إلينا مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد سلام. مرحبا بك معنا دكتور سعيد. يعني في ظل كل هذه الهجمات الروسية على أوكرانيا، من الواضح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحتاج إلى صواريخ باتريوت أو لإنتاج هذه الصواريخ في أوكرانيا. هل الضغط الأوكراني الآن وتحديدا ضغط فلاديمير زيلينسكي على ترامب سيؤدي بالنتيجة أو بالمحصلة لإعطائه هذه الصواريخ؟
2: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا ما بداية نلاحظ خلال الأسابيع الماضية تكثيفا كبيرا من قبل القوات الروسية باستخدام الصواريخ البالستية بشكل مكثف على المدن الأوكرانية وخصوصا على العاصمة كييف. إذا كنا سابقا نلاحظ استخدام صاروخين إلى ثلاثة كل أسبوع في الهجمات التي تشنها روسيا، فإننا نجد أن غالبية الصواريخ التي يتم إطلاقها في الهجمات الأخيرة التي أصبحت شبه يومية أو على الأقل 3-4 هجمات كل أسبوع يتم استخدام فيها عشرات الصواريخ البالستية بالإضافة إلى الصواريخ المجنعة. وبذلك وهذا يأتي في محاولة من قبل روسيا والقوات الروسية لاستغلال الفجوة العسكرية الهامة التي وقعت فيها القوات الأوكرانية نتيجة استنزاف الصواريخ التي تستطيع الاعتراض الصواريخ البالستية، وهي من طراز باتري لمنظومات باتريوت، وذلك بسبب استخدامها المكثف من قبل القوات الأمريكية في منطقة الخليج للتصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية. لذلك تعاني المنظومة الدفاعية الأوكرانية من هذه الفجوة، ولا تستطيع عمليا القوات أو الولايات المتحدة تزويدها بأي صواريخ حاليا.
1: ألا تعتقد أن الأزمة هي أكبر من صواريخ باتريوت وتزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بهذه الصواريخ؟ يعني نحن نعلم عمق الأزمة ما بين الرئيس الأوكراني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومرارا يقول ترامب بأن المساعدات التي قدمت لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة كانت أكبر بكثير من الإنجاز المتحقق على الأرض، وبأن على الحلفاء الأوروبيين أن يقوموا بهذه المهمة بشكل أكبر.
2: طبعا هذا الموقف معروف من قبل الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب، ولكن هذا تغير خلال الأشهر الماضية نتيجة الصمود الأوكراني أولا، وثانيا أيضا النتائج التي حققتها على الأرض في المعارك الدفاعية وأيضا العمليات العسكرية الهجومية التي استعادت من خلالها بعض

0: الأراضي المحتلة، كذلك الضربات الاستراتيجية في العمق الروسي التي أدت إلى خلل كبير في المنظومة العسكرية والاقتصادية الروسية، وخصوصا قطاع النفط والتمويل الحرب الروسية. طبعا هذا لاحظنا هذا التغير خلال الأسابيع الماضية من خلال اللقاءات المتكررة بين الطرفين، وأيضا التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي. لكن الرئيس الأمريكي يعرف بشكل صارم أن حدود إمكانيات المخزونة لدى الولايات المتحدة من صواريخ باك 3 التي يستخدمونها في التصدي للصواريخ كما ذكرت في معركة الخليج. وكذلك هنا يتم موازنة الاحتياجات الأمريكية الذاتية وبين إمكانياتها لتزويد أوكرانيا أو شراء الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية لهذه الصواريخ وتقديمها إلى أوكرانيا. هذه هي المعادلة الاقتصادية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأمريكي.
1: ماذا عن المعادلة الأخرى الاقتصادية التي يبدو أن أوكرانيا الآن تنتهجها في استهداف منشآت الطاقة في روسيا في هذه المرحلة الحساسة التي تعاني فيها أسواق الطاقة عالميا؟ هل هي للضغط على روسيا أم للضغط على الولايات المتحدة؟
0: طبعا هذه السياسة والاستراتيجية تأتي في إطار الرد الفعال أو الرد الغير المتماثل التي تنتهجه روسيا في قصفها للمناطق الحضرية والمدنية والسكنية في أوكرانيا، حيث تستهدف عمليا موارد تمويل الحرب العسكرية، الحرب والمجمع الصناعي الروسي. طبعا مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الخليج، كان هناك تدفقا كبيرا من الأموال للخزينة الروسية، ولكن القوات لذلك تعمل الاستراتيجية الأوكرانية على تدمير مصادر هذه النفط الذي يتم بيعه لاحقا، حيث يتم عمليا تدمير المخازن ومحطات تكرير أيضا النفط للحصول على البنزين والكيروسين اللازم للطائرات وأيضا الديزل اللازم للدبابات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الوقود في عموم روسيا عمليا، بالإضافة إلى أنها حاليا تقوم بتوسيع عملية الاستهداف الاستراتيجي عبر ضرب المنصات أو الاقتصاد أو أحد عوامل الاقتصاد الروسي، وهي المنصات التجارية ومخازن اللوجستية لكبريات الشركات التي تساهم أيضا في تمويل وإيصال المخزونات العسكرية والمعدات العسكرية للجيش الروسي، مثل كما لاحظنا خلال الأسابيع الماضية منصة وايلد بريست. لذلك هناك استراتيجية واضحة من قبل القوات الأوكرانية لاستنزاف البنيوي اللوجستي للجانب الروسي. في المقابل نحن نلاحظ أن الجانب الروسي يستهدف بشكل عام ومركز كما ذكر مراسلكم المناطق المباني السكنية والمنشآت المدنية حصرا، في محاولة للضغط على المجتمع الأوكراني وإنهاكه وضرب معنوياته وإظهار للغرب أيضا من خلال الاستهداف المركز على العاصمة كييف أن المناطق السيادية ليست بمنأى عن القدرات الروسية، محاولا كما ذكرت استغلال الفجوة في توريد صواريخ باك 3. وعودة إلى هذه النقطة تحديدا، فإن مطالبات الرئيس الأوكراني التي كانت منذ أسبوعين بتوفير 300 صاروخ من هذا الطراز قبل حلول الشتاء في محاولة لعمليا إظهار أن الشتاء القادم سوف يكون قاسيا جدا على الجانب الأوكراني في حال لم تتوافر هذه الصواريخ الاعتراضية وتدمير ما تم ترميمه من محطات الطاقة والتدفئة.
1: اتضحت الصورة. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من كييف.
0: شكرا.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش ليس كسائر المؤسسات بل يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وأكد عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مؤكدا عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة. وأضاف عون أن السلطات اللبنانية تمثل بثبات وإصرار خطوة بخطوة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بما يحفظ الاستقرار وسلامة العيش المشترك. وأشار عون إلى أن مسؤولية الجيش في الجنوب تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للقوات المسلحة على طول الحدود لبسط سلطة الدولة بما يمهد لعودة السكان. ودعا عون اللبنانيين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول الجيش باعتبار ذلك ضرورة وجودية وليست خيارا. وحذر عون من أن التشكيك في المؤسسة العسكرية أو عزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة ويهدد الاستقرار. حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة والجيش اللبناني على بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها. وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني وفق تعبيره. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 67 حالة. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب إلى 48 ألف شخص. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. إسرائيل تقتل فلسطينيين في مدينة غزة وتدمر مستودعاً للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين حصيلة هجوم صاروخي في روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف. عون يؤكد عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة وأن الجيش هو وحده الضامن لأمن لبنان. وروبيو يحث على بسط السيطرة على مزيد من الأراضي. ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين غير النظاميين باتجاه سبتة إلى 67 شخصاً. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
4: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
5: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: في لا مدينة.
1: Also those in the occupied West Bank.

تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في مدينة غزة، وتدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: أهلا بكم من جديد. اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وقال علي عبد الله قائد غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية إن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، وأضاف أن أي دولة تمثل درعا دفاعيا لأمريكا ستنال نيران الحرب. يأتي هذا فيما قالت وسائل أعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.

0: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططا شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أصيبت ناقلات نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية في ظل صراع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينتين تعرضتا لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى حدوث أضرار، مضيفة أنه لم يبلغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل ليما العمانية. أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. دمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وألحقت أضرارا بخيام النازحين، كما تضررت مرافق تخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى وانتشرت آثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق إقامة النازحين القريبة من الموقع. يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتطول عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
2: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
3: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
4: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل ما نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
3: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
5: خطتها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس

0: 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا بتقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
1: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر ويشترة، عربي، بيت لحم.
2: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش ليس كسائر المؤسسات بل يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وأكد عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مؤكدا عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة. وأضاف عون أن السلطات اللبنانية تعمل بثبات وإصرار خطوة بخطوة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بما يحفظ الاستقرار وسلامة العيش المشترك. وأشار عون إلى أن مسؤولية الجيش في الجنوب تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للقوات المسلحة على طول الحدود لبسط سلطة الدولة بما يمهد لعودة السكان. ودعا عون اللبنانيين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول الجيش باعتبار ذلك ضرورة وجودية وليست خيارا، وحذر عون من أن التشكيك في المؤسسة العسكرية أو عزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة ويهدد الاستقرار. حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة والجيش اللبناني على بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها، وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني وفق تعبيره. ينضم الآن إلينا من بيروت مراسل تيرتي عربي أحمد شلحة. أحمد، مرحبا بك، يعني نستطلع معك الأوضاع الميدانية والسياسية الأخيرة في لبنان.
3: لميس، وزير الخارجية الأمريكي يحث السلطات اللبنانية على بسط سلطتها على المزيد من الأراضي اللبنانية، لكن أيضا على أرض الواقع الواضح أن المعطيات الميدانية تشير عكس ذلك مع استمرار الخروقات للجيش الإسرائيلي لا سيما في جنوب لبنان. وأبرز هذه الخروقات بطبيعة الحال تتمثل بعمليات التفجير التي توصف بالضخمة في العديد من القرى والبلدات المحتلة. وأيضا قبل قليل فقط من الآن مصادر ميدانية تشير إلى أن زوارق إسرائيلية أطلقت رشقات نارية باتجاه شاطئ بلدة المنصوري الواقعة في قضاء صور، إضافة كذلك إلى قيام الجيش الإسرائيلي بإحراق عدد من المنازل لا سيما في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وذلك بعد التفجير الضخم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي يوم أمس في محيط قلعة الشقيف في قضاء النبطي. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه نفذ عملية تفجير ب700 طن من المواد شديدة الانفجار، وهو الأمر الذي أثار مخاوف السلطات الرسمية في لبنان لا سيما على قلعة شقيف المدرجة على لائحة التراث العالمي. وطالب رئيس الحكومة اللبنانية منظمة اليونسكو بضرورة التدخل لحماية هذه القلعة التاريخية. بطبيعة الحال نتحدث عن خروقات إسرائيلية على مدار الساعة.

0: ساعة في ظل أيضا التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين من أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي الانسحاب من ما يوصفها بالمنطقة العازلة في جنوب لبنان، ونتحدث أيضا عن مواقف سواء من الرئيس اللبناني أيضا من رئيس الحكومة نواف سلام. هذه المواقف تشير صراحة إلى أن هذه الخروقات الإسرائيلية وعمليات التفجير باتت تؤثر سلبا على المسار الدبلوماسي المتمثل بالمفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل، وذلك قبيل أيام فقط من عقد جولة سابعة من المفاوضات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما. وأيضا بحسب ما سرب من معلومات فإن الوفد اللبناني قد يتوسع ليشمل أشخاصا تقنيين متخصصين بالمساعدة المساحة والجغرافيا، وذلك للبحث بمزيد من الانسحابات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان. لكن كما ذكرنا على الصعيد الميداني هناك تصعيد عسكري إسرائيلي متمثل إما بالقصف المدفعي والذي يطال على مدار الساعة سواء مرتفع علي الطاهر أم حتى محيط هذا المرتفع عند بلدة كفر تبنيت، إضافة إلى بلدة أرنون، وأيضا مع استمرار عمليات التفجير الإسرائيلية سواء لناحية بلدة طلوسي وأيضا محيط بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون. وفجر هذا اليوم أيضا الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير كبيرة في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، إضافة كذلك إلى قصف مدفعي طال بلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان سواء لناحية أطراف بلدة مجدل زون، وصولا كذلك إلى بلدة بيوت السياد الواقعة في قضاء صور. كل هذه التطورات الميدانية يتساءل مراقبون حقيقة حول إمكانية نجاح جولة المفاوضات السابعة يوم الثلاثاء المقبل، لا سيما وأن الجانب الرسمي اللبناني يشدد على ضرورة وقف كامل الخروقات الإسرائيلية وأن يكون هناك اتفاقا ووقفا كاملا لإطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل حتى الساعة، حتى أن المسيرات الإسرائيلية لا تغيب عن أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وتحلق كذلك على مستويات منخفضة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من بيروت. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله.
2: نحن الآن في حي سولومنسكي وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وأمام هذا المبنى السكني الذي تعرض إلى ضربة صاروخية مباشرة خلال ساعات الليل. هذه الضربة أدت إلى مقتل 2 وإصابة عدد آخرين على الأقل في هذا المبنى السكني وحده داخل المدينة، ولكن 5 أحياء داخل المدينة تعرضت إلى القصف وإلى أضرار أيضا. وفي المجمل تتحدث بلدية كييف عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين. الرئيس الأوكراني أشار إلى أن روسيا أطلقت 35 صاروخا خلال ساعات الليل، معظمها صواريخ بالستية، ولم تستطع الدفاعات الجوية إلا اعتراض صاروخ بالستي واحد، وربما هذا يفسر حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمدينة بعدد من أحيائها وبعدد من الضواحي أيضا بسبب عز الدفاعات الجوية الأوكرانية عن اعتراض الصواريخ البالستية التي كانت عنوانا رئيسيا للضربة الأخيرة. لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، ولكن الأرقام المتعلقة بالضحايا مرشحة للارتفاع، لا سيما وأن الضربات الأخيرة كانت عنيفة على المدينة وأدت كذلك إلى سقوط عدد من أولئك الذين بحثوا عن مكان آمن خلال ساعات الليل، كعدد من الأشخاص الذين سلكوا هذا الطريق الذي أقف عليه الآن خلال ساعات الليل أثناء توجههم إلى الملاجئ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: أفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل مدن لوهانسك ودوفاجانسك وبيردياناسك وزوغيرس وسيفستوبول الواقعة تحت السيطرة الروسية. وبحسب التقارير استهدفت الهجمات محطة حرارية في زوغيرس، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما تعرضت منشآت للطاقة في بيردياناسك لهجمات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة، كما اندلعت حرائق في المناطق الأخرى. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تاياني إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لا بد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية الجهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية أن حريقا اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق. وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس بتقييد جهود مكافحة تمدد النيران. وبعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرات المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
3: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
4: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
3: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
5: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
6: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
3: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
7: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: تعد جزر الأميرات القريبة من اسطنبول وجهة سياحية مميزة لعشاق الطبيعة والتاريخ، فيما يظهر زوارها إعجابا كبيرا بإطلالتها الساحرة على بحر مرمرة.
8: على بعد ساعتين ونصف عن سواحل اسطنبول تتراجع معالم المدينة شيئا فشيئا، فاسحة المجال أمام أرخبيل من أربع جزر ساحرة، على رأسها جزيرة بويوك أدا التي تعني بالعربية الجزيرة الكبيرة، فيما تعرف عند العرب بجزيرة الأميرات. تستقبل الجزيرة زوارها بساعتها الشهيرة التي تمتد من محيطها الشوارع الهادئة والمباني التاريخية والمساحات الخضر الخلابة.
9: المكان هنا لطيف جداً وله طابع مميز، وكذلك الطبيعة هنا والأزهار المنتشرة في كل مكان، إنه مكان جميل.
8: وهنا غير بعيدين ينتصب جامع الحميدية الذي شيد عام 1895 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني.
10: لهذا المكان طابع خاص جدا، هناك عدد كبير من القطط، لا نرى هذا في روسيا، والناس هنا يركبون الدراجات الهوائية فقط، هذا أمر مميز.
8: ولاستكشاف الجزيرة فأنت بحاجة إلى دراجة هوائية أو حافلات البلدية الصغيرة الكهربائية، فهنا لا مجال للسيارات على الإطلاق.
11: أنا من روسيا وجئت اليوم إلى هذه الجزيرة مستمتعة بالأجواء هنا، ولكن على الجميع الاستعداد للمشي طويلاً أو الاستعداد لركوب الدراجات، فالسيارات هنا ممنوعة، ولكن بشكل عام الخدمات جيدة والناس ودودون جداً.
8: تبلغ الرحلة ذروتها عند كنيسة آيا يورغي، أعلى نقطة في بويوك أدا، في لوحة بانورامية تطل على بحر مرمرة وأفق إسطنبول.
12: أنا من الهند، وهذه زيارتي الأولى لجزيرة الأميرات. المنظر من عند هذه الكنيسة رائع للغاية، اليخوت والبحر والطبيعة، إنها جزيرة مذهلة.
8: على امتداد الساحل تتناغم زرقة البحر مع المساحات الخضر، فيما تستقطب محل المثلجات الزوار بنكهاتها التي أصبحت جزءاً من هوية الجزيرة.
13: هذه الجزيرة الساحرة ليست وجهة سياحية فحسب، بل هي أسلوب حياة يقدم للعالم درساً في التعايش مع الطبيعة والحفاظ على التاريخ. إيمان العربي، تريتي عربي، من جزيرة بويوك أدا، إسطنبول.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في غزة، وتدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: عقوبات أمريكية جديدة على كيانات تدعم وتساعد إيران في تجاوز العقوبات والحصار. انتشار واسع لعمليات الدفع الإلكتروني في السودان.

يستمر مسلسل العقوبات الأمريكية على الشركات المرتبطة بإيران، حيث كان آخر فصوله العقوبات التي استهدفت شبكات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير شملت 5 شركات وشخصيات من الهند والصين وروسيا. وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت شركات وسفنا على قائمة العقوبات.

0: بدعوى مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
1: فيما تشتعل منطقة مضيق هرمز بحرب تتوالى فصولها، تتواصل العقوبات الأمريكية، فقد لحقت واشنطن شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من المضيق. وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز، شملت فيها 8 سفن و8 شركات مرتبطة بها، بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني. بيان وزارة الخزانة قال إن شركتي بيرشين غولف مارين إنشورنس وهيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري أدرجتا على قائمة العقوبات باعتبارهما جزءا من آلية ابتزازية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري، وجاء ذلك متزامنا مع فرض عقوبات على عدد أكبر من سفن نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية التي يوجد مقر شركاتها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال. وتهدف الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية. هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في 11 من يوليو الجاري على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني خامنئي والحرس الثوري لإيران. وحسب محللين اقتصاديين فقد وصلت خسائر إيران إلى نحو 270 مليار دولار منذ تواصل الجولة الأخيرة من الحرب، فيما تكلف الحرب أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات. حسان محمد، ترت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد. هذه ليست المرة الأولى وليست حتى العاشرة التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران، لكن ما الجديد في حزمة العقوبات الجديدة؟
2: مساء الخير لك سيدي، مساء الخير لكل مشاهدي قناتكم المحترمين. لا شك أن هذه العقوبات تستكمل الولايات المتحدة من خلالها التضييق على إيران بكل ملفاتها النفطية، ونتذكر جيدا أن الرئيس ترامب مضى ومعه الكونغرس إلى العقوبات الحد الأقصى على طهران. هذه العقوبات الحد الأقصى اليوم من خلال هذه العقوبات الجديدة منذ بداية 2026 لسيما في شهر تموز الأخير، يعني إذا مرجعنا إلى شهر شباط وأيار باستهداف حوالي 50-60 كيان وشركة وأفراد، اليوم نتحدث منذ بداية شهر تموز 15 تموز 24 تموز 29 تموز 30 تموز كلها عقوبات تتلاحق شيئا فشيئا، وكأني بالأمريكان يعني ينجزون ملفاتهم أولا بأولا لاستهداف كل من يدور في فلك النفط الإيراني. بمعنى آخر اليوم الولايات المتحدة تستهدف كل اللوجستيات، كل أدوات الدعم، كل شركات الشحن، كل شركات التأمين، كل الوسطاء الإقليميين، أسطول الظل على مستوى السفن، وبالتالي تريد من هذه العقوبات وتجديدها تارة منذ تموز وحتى اليوم مع كل موجة عقوبات تزداد كما نقول تشديد الخناق على طهران. وبالتالي الهدف الأمريكي واضح، اليوم الجديد القديم هو ضبط كل قطاع اللوجستيات ومنعه من الوصول إلى النفط الإيراني، وبالتالي تأكيد سياسة تشديد العقوبات لمنع إيران من الاستفادة من أي دولار يأتي من عائدات النفط.
0: كما تحدثتم دكتور محمد، العقوبات تستهدف الناقلات وكذلك التأمين والخدمات المرتبطة بها. إلى أي مدى يمكن أن ترفع هذه العقوبات كلفة تصدير النفط الإيراني، كما أنها يمكن أن تخفض العائد المادي بالنسبة لطهران؟
2: دعنا نبدأ من جملة أمور أساسية، أننا منذ بداية الحرب وحتى الساعة وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه اليوم في باب المندب وما يجري في كل المنطقة على مستوى شرايين الاختناق البحري إذا شئت، كلف التأمين وكلف الشحن تتأثر، إضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية على مستوى النفط نفسه ونقله وشحنه وتأمينه. وبالتالي اليوم المخاطر الجيوسياسية تؤكد أننا أصبحنا إذا شئت في زمن الكورونا الجيوسياسية إذا جاز التعبير. وبالتالي على هذا الأساس اليوم ارتفاع تكاليف الناقلات والشحن والتأمين، إضافة إلى العقوبات التي تشمل بعض الأفراد وحتى بعض المصارف، تدفع كل هذه الكلف إلى أن تكون

0: تكون مرتفعة، وبالتالي كلما زادت ارتفاع هذه التكاليف من سيكون في الواجهة؟ سيكون في الواجهة من يريد التصدير، من يريد تجاوز هذه العقوبات. بمعنى آخر، إيران اليوم عبر شبكة وسطائها التي تعنى بكل هذه الخدمات التي تحدثنا عنها تريد إغراء شركات التأمين وشركات النقل، وكيف ستغريهم؟ اليوم إيران تحرم حوالي 25% بالمباشر من أسعار نفطها إذا ما أرادت بيعه بالسبوت ماركت أو عبر أسطول الظل. إضافة إلى ذلك سيكون هناك مسار لأسعار تفاضلية على مستوى بيع أسعار النفط، ناهيك على ارتفاع الكلف على مستوى التأمين التي تدفعه إيران، على مستوى الشحن، على مستوى الناقلات، وعلى مستوى التعاملات المصرفية عبر الوكلاء. وبالتالي كل هذه التكاليف نعم ستحرم إيران من جملة أمور أساسية على مستوى إيراداتها النفطية، وأعتقد هذا ما تستهدفه اليوم الولايات المتحدة، ناهيك عن أمر ضروري ذكره أن إيران نفسها اليوم على مستوى الانتاج بعدما كانت عند 2.5 مليون برميل، اليوم هي تحت المليون برميل حسب ما تشير كل وكالات الأنباء العالمية.
1: إذا كان أسطول الظل يشكل قناة رئيسية لوصول النفط الإيراني إلى دولة مثل الصين، كيف ستتأثر الصين بتشديد العقوبات؟ وبصورة عام، هل من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطرابات في الإمدادات؟
0: دعنا نميز بين أمرين أساسيين عزيزي. الأول أن الصين لا زالت لها طرقها، ونحن نتحدث عن أسطول الظل ربما يقارب 900 إلى 1000 سفينة، وبالتالي اليوم حجم الكيانات المستهدفة حتى الساعة لا تتجاوز 200 إلى 250 بين كيان وشركة وأفراد، وبالتالي لا زال هناك قدرة على البنتريشن، على النفاذ نحو الصين ونحو جنوب شرق آسيا، ولا زالت إيران قادرة على التصدير، ولكن المسألة هي بكيفية التشديد. هل تتأثر الصين؟ الصين لديها أمرين أساسيين، تستطيع أن تأتي بهذا النفط من مسار أخرى وليس المسار الإيراني، ولكن الخطر في الموضوع أن دول الخليج نفسها تتأثر بمضيق هرمز وما يتصدر منه باستثناء خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية. من هنا نستطيع أن نقول أن الصين لديها مخزوناتها الاستراتيجية تستطيع التعويل عليها تماماً، إضافة إلى الاستيراد من أماكن أخرى.
1: دكتور محمد،
0: لكن المتضرر الحقيقي هو طهران نفسها.
1: تماماً. واشنطن تقول أنها استهدفت أكثر من 100 ناقلة أو سفينة مرتبطة بأسطول الظل منذ بداية هذا العام. إذا ما استمرت الولايات المتحدة بوتيرة الاستهدافات هذه، هل ستتمكن إيران ببساطة من استبدال ناقلاتها المدمرة بناقلات جديدة؟
0: قطعا لا. الولايات المتحدة اليوم بثقلها وعددها وعديدها موجودة في المنطقة، ويعني كما نقول الولايات المتحدة عازمة، واضح جدا حزم الرئيس ترامب تجاه إيران. من هنا نستطيع أن نقول أن إيران اليوم ما بين المطرقة والسندان، مطرقة الظروف التي تحيط على المستوى العسكري بمضيق هرمز ومستوى استهداف اللوجستيات عبر العقوبات وما بينهما، لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة وهذه البساطة لتجاوزه. الحل الوحيد أعتقد إما الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بمكان ما، أو ربما الصدام الذي يؤدي إلى مكان ما تستطيع منه النفاذ.
1: بالعودة إلى ملف الصين، معظم الكيانات الأجنبية المستهدفة في هذه الحزمة من العقوبات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، كما أن الجزء الأكبر من الشحنات كانت متجهة إلى الصين. هل تعكس هذه العقوبات مواجهة جديدة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين للضغط على الصين لأنها مستمرة بشراء النفط الإيراني؟
0: دعنا نتفق بداية أن جزء كبير مما يجري بالمعادلة الجيوسياسية والاقتصادية بأبعادها الثلاثة، جزء من هذه الأبعاد هو البعد الاستراتيجي والذي تقصد به الصين ومسارات نفطها وصناعة الصين وكيفية الكلف في الصين ووصول برميل النفط إلى الصين بأسعار تفاضلية من طهران ومن روسيا. على هذا الأساس نعم، جزء مما تريده الولايات المتحدة بمكان ما من الاستهدافات إن كانت تستهدف النظام الإيراني بالمباشر نحو الأسلحة النووية والباليستية وأذرع إيران وغيرها بالمنح السياسي، إلا أن المنح الاقتصادي جزء من هذه الحرب، وفي الظاهر نحن نتحدث مع النظام الإيراني وإيران الدولة، ولكن بالبعد الاستراتيجي نعم أعتقد أن الصين هي المستهدفة. ولتثبيت ذلك اليوم نجد الكثير من الكيانات الصينية مستهدفة ضمن إطار هذه العقوبات للناقلات وللأفراد وللشركات، وبالتالي وكأن بالولايات المتحدة ترسل رسالة إلى الصين بأن تكف اليوم المدد نحو إيران
1: دكتور
0: وإيصال
1: محمد.
0: المساعدات إلى طهران،
1: لكن في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن

0: العقوبات على شبكة النفط الإيرانية، ما زالت الولايات المتحدة تمنح ترخيصا مؤقتا يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وكذلك بيعه وتسليمه. كيف نفهم هذه المتناقضات؟
1: هي الولايات المتحدة التي تشبه تناقضاتها. الرئيس ترامب بمكان ما يريد تشديد العقوبات لجر إيران إلى طاولة المفاوضات صاغرة، وبالمكان الآخر يخشى الرئيس ترامب أن يبقى هذا التشديد على هرمز وأن ينقص هذا المليون أو 2 مليون برميل بمكان ما من الإعفاءات، فترتفع أسعار النفط، فيرتفع جلن البنزين على مستوى الولايات المتحدة، وبالتالي نذهب إلى لعبة التضخم والتشديد المالي الذي لا يرغب به الرئيس ترامب. من هنا الولايات المتحدة تتعاطى مع إيران ومع أسواق المنطقة ومع شرايين البحرية في المنطقة هرمز وما بالمندب وكل التهديدات التي تحيط بهما، على قاعدة أنها لا تريد أن ترتفع أسعار النفط، على قاعدة أن تبقى أسعار التضخم والفائدة مضبوطة، لذلك تترك مساحة مفتوحة، علما أنها من خلال هذه المساحة تبقي أبواب التفاوض مفتوحة مع طهران لكي تأتي بطهران إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه رواج واسع للدفع الإلكتروني في السودان،

0: من جديد أهلا بكم. أصبحت التطبيقات البنكية في السودان جزءا من تفاصيل التعاملات اليومية لدى كثير من المواطنين، إذ لجأت فئة واسعة إليها نظرا لصعوبة توفر السيولة النقدية، لكن الاعتماد عليها بشكل كامل ما زال يواجه تحديات تتعلق باستقرار الخدمة.
1: في كل صباح تكتظ المحل التجارية في العاصمة بالمتبضعين، ومع عودة السكان عاد النشاط بكل مشاهده، حيث توفر السلع والخدمات وازدهار حركة البيع والشراء. لكن مشهدا واحدا اختفى هو أوراق النقد، فاليوم معظم الزبائن يستخدمون هواتفهم المحمولة لإتمام عمليات الشراء بشكل فوري.
2: معظم مبيعاتي اليومية عن طريق البنوك، يعني الكاش بيمثل نسبة بسيطة من المبيعات، وحتى في الأول كانت في مشاكل في التعطش، طش الشبكة وسيرفرات ثقيلة وكذا، لكن في الفترة الحالية الوضع مستغير يعني.
1: لم يعد الدفع الإلكتروني مقتصرا على المدن الكبرى، بل امتد إلى الأسواق الشعبية في تحول غير مسبوق في السلوك المالي للمجتمع. وبحسب البنك المركزي السوداني، فقد ارتفع عدد المعاملات بين المصارف من 93 مليون معاملة العام الماضي إلى 142 مليون معاملة في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس حجم التطور في هذا القطاع رغم التحديات التي تواجه المتعاملين مع التطبيقات المصرفية.
3: بمشي في أي محل بدفع بنكك، بدفع عن طريق البنوك الثانية يعني، ودي حاجة كويسة والله، ونتمنى انه الدوله ذاته والحكومه تساعد في الكلام زي ده، بس يوفروا شنو؟ يوفروا نقصتين، نقصه الشبكه، التطبيق طاش الشبكه، التطبيق ما دي لو انتفت كان ما في زول بيحتاج لي كاش.
1: من جهتها اتخذت الحكومه اجراءات صارمه للسيطره على الكتله النقديه بتغيير طبعه العمله في خطوه تهدف الى مواجهه تداول اكثر من 90%

0: من الأموال خارج النظام المصرفي والحد من عمليات التزوير. وبحسب بيان المركزي فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة من 4,460,000,000 دولار إلى نحو 5,360,000,000 دولار، بينما يطالب مصرفيون بإصلاح البنية التحتية للاتصالات كضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
1: التعامل مع الشبكات العادية في مسألة الدفع الإلكتروني هي مهمة، ونحسب أنه دي أجازة بنك السودان في الفترة الأخيرة ودخلت الخدمة في بعض البنوك، وأنه بعض شركات الاتصالات أيضا دخلت في مسألة الدفع الإلكتروني والتعامل.
0: وساهمت الحرب في ترسيخ ثقافة التعاملات المالية، حيث يستخدم 17 مليون سوداني الهواتف الذكية في إدارة حياتهم اليومية.
2: بين واقع فرضته الحرب ومستقبل تقوده التكنولوجيا، لم يعد الدفع الإلكتروني وسيلة بديلة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للسودانيين في تحول قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد والتعاملات المالية خلال السنوات القادمة. طارق التجاني، تلتي عربي، درمان.
3: للنقاش معنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، كيف تفسرون ظهور هذه التطبيقات المالية الجديدة في السودان؟ ما الأسباب التي تدفع فئات من المجتمع السوداني إلى التطبيقات البنكية؟
4: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا، هي التطبيقات كانت موجودة، هي ما جديدة، هي الآن تم تفعيلها وتم ربطها مع بعضها البعض بنظام الـ EBS. والعاملين الآن عشان ليه؟ الكتلة النقدية الفقدت أثناء الحرب الوجودية عشان لا يحصل فيها زيادة التضخم أو زيادة المضاربات، هو الحد من لا نحن نقول التداول النقدي، لكن شنو؟ من تنظيم عملية التداول النقدي. فالتطبيقات أثبتت وجودها وأثبتت فعاليتها، وخصوصا نحن رأينا معظم السودانيين اعتمدوا على تطبيق واحد هو اللي يتبع لبنك الخرطوم المعروف بتطبيق بنكك. فلعب دور كبير جدا جدا في استقرار بعض الأسر، يعني أثناء موجات التهجير القسري أو التهجير القهري أثناء الحرب. وبالتأكيد هناك أيضا أسر خارجية كانت تعتمد في استقرار أسرها الداخلية أيضا عبر تحاويل في هذه التطبيقات. أما الآن مع فتح هذه التطبيقات أدى الأمر لفك الخنقة النقدية.
3: لكن دكتور عبد العزيز، مراسلنا في أم درمان في تقريره استعرض بعض المشاكل المتعلقة في التطبيقات البنكية. هل تتوفر في السودان البنية التحتية اللازمة من أجل التعامل مع التطبيقات البنكية بسلاسة؟
4: أولا أنا حاب أوضح حاجة، هي البنية التحتية موجودة، هو نحن ما نحتاجه الآن هو زيادة الفاعلية لهذه البنية التحتية اللي حقت الاتصالات والبيانات الفنية. ما يعاني منها التطبيقات هي بعض الفنيات فقط، هي مشكلات فنية يفهموها أهل الاختصاص نقول الإلكتروني أو الفني البرمجي، هم أدرى بذلك. لكن هذه التطبيقات الآن ليست الإشكالية في تقاعصها، لا، الإشكالية الحقيقية في الضغط تحت الداتا. الضغط ده بحاجة إلى نوع من التيسير، والتيسير ده يحتاج، احنا نقول الكلام بكل صراحة، إن زيادة عدد الفعاليات الشبكية التي تحتاجها بنك السودان. ما تنسى احنا الآن يعني في نخوض حرب، لا نقول بعض شركات الاتصالات المساهمة أو المساعدة تعرض إلى ضرر كبير جدا جدا، أو سميت ضرر متعمد من قبل التمرد. فدي كانت حدي دي كانت مسألة كان مستغرب فيها، يعني لما مثلا يتم سقط الكيبلات الاتصالات، النحاس، المساعدة للكهرباء، فكان في شيء مستغرب منه، كأنه الأمر يريدون خنق السودان من جميع النواحي الاقتصادية. فهذه الخزانة يعني خط حرب اقتصادية مكتملة الأركان.
3: دكتور، تحدثتم عن أن معظم السودانيين يتعاملون مع تطبيق بنك الخرطوم، لكن هناك منصات خارج الإطار المصرفي التقليدي، هل يجعل ذلك يعني هناك أي مخاوف من نشوء اقتصاد موازي داخل السودان؟
4: أبداً، الإشكالية هي الوحيدة الآن كما ذكرت أنا هو البنك المركزي الآن يعمل على إلغاء العملة غير مبررة في الذمة في مناطق انتشار التمرد. أنا مستغرب يعني في حتة ناس بيقول لك يعني في مواطنين موجودين هناك سودانيين في بعض مناطق انتشار التمرد يعني من حقهم إنهم يتعايشوا يكونوا موجودين.
5: نعم.
4: الإشكالية ما هنا، الإشكالية الكبيرة أن السعر الآن المتداولة التي يعتمد عليها على عصابات التمرد معتمدين على العملة النقدية داخل في المناطق الآمنة أو داخل الدولة السودانية في تداولها، هم بيعتمدوا على على على على, على ذلك اعتماد كلي بالمناسبة. فإذا تم إلغاء العملة الغير مبررة للذمة كما ذكرت وإتاحة فرص التطبيقات البنكية بصورة أوسع، أنا بفتكر الاقتصاد الموازي لن يكون موجود في لدى مناطق انتشار التمرد، فذلك يعني النهاية الحتمية لما يدعونه باقتصادهم الموازي الذي يحاول إنشاؤه عبر تطبيقاتهم الكذوبة أنا كما أحب أسميها. شوف أنا أقول لك حاجة، لا يوجد تطبيق خارج منظومة البنك المركزي، لا يوجد تطبيق بنكي خارج منظومة البنك المركزي. البنك المركزي يضع لوائح حادة جدا وصارمة، وبالنسبة لي وجود أجهزة الاختصاص المختصة يعني أبشرك في ذلك، أنا أبشر الشعب السوداني في ذلك، وده من خلال القياس والأبعاد أنا من واقع الذي أعيشه الآن في السودان. تفضل.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز الزبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان.

0: أدت القرارات الجمركية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين إلى خسارة شركة شي إن الصينية لنحو 100 مليون دولار وفقاً للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.
1: 99 مليون دولار أمريكي خسائر ربع سنوية تكبدتها شركة شي إن الصينية الشهيرة. السبب تباطؤ المبيعات لدى العملاق الصيني بعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء من رسوم الاستيراد على الطرود الصغيرة، ذلك إلى جانب تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة وفقا للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام. شي إن تتجه إلى طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ بعد تسجيل تلك الخسارة ربع السنوية مقارنة بأرباح بلغت نحو 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. الشركة التي تشحن منتجاتها إلى أكثر من 220 دولة حول العالم لم تكن تدفع رسوما جمركية عن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والآن أصبحت مضطرة إلى مواجهة رسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و87% على السلع ذات المنشأ الصيني. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 14% إلى ما يزيد قليلاً على ملياري دولار. وتعكس النتائج الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو وتشديد القيود التنظيمية في أسواقها الرئيسية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الاكتتاب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار مقارنة بتقييم بلغ عام 2022 نحو 100 مليار دولار. حسان محمد، تريت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يقول إن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في غزة وتدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. 9 قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود.

0: أهلا بكم. اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وقال قائد غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية إن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، وأضاف أن أي دولة تمثل درعا دفاعيا لأمريكا ستنال نيران الحرب. يأتي هذا فيما قالت وسائل أعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططاً شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى

0: عمل عدوانك. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أصيبت ناقلتا نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في ظل صراع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينتين تعرضتا لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى حدوث أضرار، مضيفة أنه لم يبلغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل ليما العمانية. أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. دمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وألحقت أضرارا بخيام النازحين، كما تضررت مرافق تخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى وانتشرت أثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق إقامة النازحين القريبة من الموقع.
2: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى، كان مخزنين من هؤلاء الأربع مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها. هذه المخازن كانت تحتوي على كافة المستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي لحجمها الكبير ولهذه السعة الاستيعابية. لقد تم إنشاء هذه المخازن قبل فترة قصيرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بسبب الكم الكبير من المرضى الذين يتوجهون للمستشفى، وبعد هذه الإصابة سوف تكون هناك أزمة، سيكون هناك تقليص في ساعات غسيل الكلوي، سيكون هناك توزيع للمرضى إلى المناطق الأخرى مثل خان يونس أو غزة أو مناطق أخرى لكي يتلقوا خدماتهم.
1: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
3: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
4: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
5: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مصطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
4: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
6: خطتها الهيكل حوالي 400 دونم والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
4: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر ويشترت عربي، بيت لحم.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش ليس كسائر المؤسسات بل يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وأكد عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مؤكدا عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة. وأضاف عون أن السلطات اللبنانية تعمل بثبات وإصرار خطوة بخطوة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بما يحفظ الاستقرار وسلامة العيش المشترك. وأشار عون إلى أن مسؤولية الجيش في الجنوب تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للقوات المسلحة على طول الحدود لبسط سلطة الدولة بما يمهد لعودة السكان. ودعا عون اللبنانيين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول الجيش باعتبار ذلك ضرورة وجودية وليست خيارا. وحذر عون من أن التشكيك في المؤسسة العسكرية أو عزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة ويهدد الاستقرار. حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة والجيش اللبناني على بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها، وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني وفق تعبيره. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لا سيما في الجنوب.
7: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
8: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95 مدرسة فيها بعد نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما يأثر على عملية التدريس.
7: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
9: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية، قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
7: لكن يبقى نجاح الخطة مرهوناً باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة، وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تارتي عربي، بيروت.
1: أغرقت مسيرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة روساتوم النووية الروسية كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود بحسب الوكالة. وقال مدير روساتوم إن الهجوم الذي شنته طائرتان مسيرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا وقع على بعد 130 ميلا من نوفوروسيسك. وأضاف المسؤول أن طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسقة بعدما بدأت بالغرق. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم روسي صاروخي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله.
10: نحن الآن في حي سولومنسكي وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وأمام هذا المبنى السكني الذي تعرض إلى ضربة صاروخية مباشرة خلال ساعات الليل. هذه الضربة أدت إلى مقتل 2 وإصابة عدد آخرين على الأقل في هذا المبنى السكني وحده داخل المدينة، ولكن 5 أحياء داخل المدينة تعرضت إلى القصف وإلى أضرار أيضا. وفي المجمل تتحدث بلدية كييف عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين. الرئيس الأوكراني أشار إلى أن روسيا أطلقت 35 صاروخا خلال ساعات الليل، معظمها صواريخ بالستية، ولم تستطع الدفاعات الجوية إلا اعتراض صاروخ بالستي واحد. وربما هذا يفسر حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمدينة بعدد من أحيائها وبعدد من الضواحي أيضا بسبب عجز الدفاعات الجوية الأوكرانية عن اعتراض الصواريخ البالستية التي كانت عنوانا رئيسيا للضربة الأخيرة. لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، ولكن الأرقام المتعلقة بالضحايا مرشحة للارتفاع، لا سيما وأن الضربات الأخيرة كانت عنيفة على المدينة وأدت كذلك إلى سقوط عدد من أولئك الذين بحثوا عن مكان آمن خلال ساعات الليل، كعدد من الأشخاص الذين سلكوا هذا الطريق الذي أقفوا عليه الآن خلال ساعات الليل أثناء توجههم إلى الملاجئ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: أفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل مدن لوهانسك ودوفجانسك وبيريديانسك وزغريس وسيفتاسبول الواقعة تحت السيطرة الروسية. وبحسب التقارير استهدفت الهجمات محطة حرارية في زغريس ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما تعرضت منشآت للطاقة في بريديانسك لهجمات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة، كما اندلعت حرائق في المناطق الأخرى. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 67 حالة. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب إلى 48,000 شخص، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فرق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني. أعلن وزير الخارجية الإيطالي

0: إيطالي أنطونيو تياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. وأشار تياني إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لا بد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية إن حريقا اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق. وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس بتقييد جهود مكافحة تمدد النيران. وبعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرات المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
1: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد، نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
2: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف، تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
1: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
3: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
4: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
1: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
5: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تيرتي عربي، مدريد.
0: تعد جزر الأميرات القريبة من إسطنبول وجهة سياحية مميزة لعشاق الطبيعة والتاريخ، فيما يظهر زوارها إعجابا كبيرا بإطلالتها الساحرة على بحر مرمرة.
6: على بعد ساعتين ونصف عن سواحل إسطنبول، تتراجع معالم المدينة شيئا فشيئا، فاسحة المجال أمام أرخبيل من أربع جزر ساحرة على رأسها جزيرة بويوك أدا التي تعني بالعربية الجزيرة الكبيرة، فيما تعرف عند العرب بجزيرة الأميرات. تستقبل الجزيرة زوارها بساعتها الشهيرة التي تمتد من محيطها الشوارع الهادئة والمباني التاريخية والمساحات الخضر الخلابة.
7: المكان هنا لطيف جدا وله طابع مميز، وكذلك الطبيعة هنا والأزهار المنتشرة في كل مكان، إنه مكان جميل.
6: وهنا غير بعيد ينتصب جامع الحميدية الذي شيد عام 1895 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني.
8: لهذا المكان طابع خاص جدا، هناك عدد كبير من القطط، لا نرى هذا في روسيا، والناس هنا يركبون الدراجات الهوائية فقط، هذا أمر مميز.
6: ولاستكشاف الجزيرة فأنت بحاجة إلى دراجة هوائية أو حافلات البلدية الصغيرة الكهربائية، فهنا لا مجال للسيارات على الأطلاق.
9: أنا من روسيا وجئت اليوم إلى هذه الجزيرة مستمتعة بالأجواء هنا، ولكن على الجميع الاستعداد للمشي طويلاً أو الاستعداد لركوب الدراجات، فالسيارات هنا ممنوعة، ولكن بشكل عام الخدمات جيدة والناس ودودون جداً.
6: تبلغ الرحلة ذروتها عند كنيسة آيا يورغي، أعلى نقطة في بويوك أدا، في لوحة بانورامية تطل على بحر مرمرة وأفق إسطنبول.
10: أنا من الهند، وهذه زيارتي الأولى لجزيرة الأميرات. المنظر من عند هذه الكنيسة رائع للغاية، اليخوت والبحر والطبيعة، إنها جزيرة مذهلة.
6: على امتداد الساحل تتناغم زرقة البحر مع المساحات الخضر، فيما تستقطب محل المثلجات الزوار بنكهاتها التي أصبحت جزءاً من هوية الجزيرة. هذه الجزيرة الساحرة ليست وجهة سياحية فحسب، بل هي أسلوب حياة يقدم للعالم درساً في التعايش مع الطبيعة والحفاظ على التاريخ. إيمان العربي، تريتي عربي، من جزيرة بويوك أدا، إسطنبول.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في غزة، وتدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. تسعة قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
11: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
12: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
11: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
12: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
11: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
13: الأطفال من شان البلد. والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
14: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
15: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
16: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
17: والله شعور لا يوصف.
18: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
19: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
20: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
21: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
22: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
23: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
24: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
25: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
26: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
27: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: بين عامي 104 و100 قبل الميلاد كانت مدينة أوليمبوس تحت حكم زينكتس الذي تصفه المصادر الرومانية بالقرصان. وخلال حكمه انفصل القرصان زينكتس عن اتحاد ليقيا وصك نسخة مزيفة للعملة المتداولة في اتحاد ليقيا. بعض الباحثين اعتبر زينكتس منحدراً من فيليقيا، فيما رأى آخرون أنه كان ليقياً وأقام في قلعة قرب أوليمبوس. هاجم الأسطول الروماني المنطقة لتطهيرها من القراصنة، وانتصر الأسطول بمعركة بحرية عام 78 قبل الميلاد، ودمر قلعة زينكتس الشهيرة. خلال فترة الإمبراطورية الرومانية انضمت المدينة مجدداً للاتحاد الليقي واستعادت أهميتها السابقة. الإمبراطور هادريانوس وفي رحلته الثانية للأناضول عام 131 زار أوليمبوس، وحينها وتكريماً لزيارته سميت المدينة هادريانابوليس.
1: مرحبا بكم في مدن الأناضول الأثرية، واليوم سنزور مدينة أوليمبوس الأثرية. أين تقع؟ نحن الآن على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب أنطاليا، بعد فاسيليس وتقريبا عند أقصى الحدود الشرقية لليقيا. من هم الليقيون؟ دعونا نتعرف عليهم. الليقيون هم المحاربون الشجعان الذين ذكرهم هوميروس في ملحمته الإلياذة، والذين كانت لديهم أزياء وأسلحة خاصة بهم، وأنذاك كانوا قد تحالفوا مع الحثيين ضد المصريين في معركة قادش، وهم من الشعوب اللوفية الأصيلة في الأناضول، حيث أنشأوا حضارة خاصة بهم. نحن الآن في أرض الليقيين. أوليمبوس تقع على حدود ليقيا تماماً، لا نرى فيها جميع العناصر التي نراها في ليقيا، مع ذلك كانت مدينة هامة لها ثلاثة أصوات داخل مجلس الاتحاد. مدينة أوليمبوس الأثرية هي مدينة ساحلية هامة تأسست على ضفتي نهر أوليمبوس أو أكتشاي، وقد غزاها القراصنة وحكموها لفترة من الزمن، فكان لابد للإمبراطورية الرومانية أن ترسل أسطولاً وقائداً للمدينة في القرن الأول قبل الميلاد بهدف وضع حد لعمليات القرصنة التي كان يقوم بها القرصان الشهير زينكتس والذي حكم المدينة. يتمتع موقع أوليمبوس بأهمية لوجستية، وفيها مصدر للمياه العذبة كما لديها مرفأ محمي، وهي تجاور جبل أوليمبوس القديم المعروف اليوم بجبل موسى، ولها مكانة مقدسة.

0: المقدسة، من أهم المعالم في أوليمبوس باب المعبد، الأسقفية، قصر الأسقف، الرصيف البحري. في هذه الحلقة سنزور المسرح والحمامات والمقابر، لكن أولاً سنزور المسرح.
1: مسرح العصر الروماني يقع جنوب المدينة على سفوح جبل سيبيت قرب موقع يطل على المقبرة الغربية. لم يشهد المسرح أعمال تنقيب، ونرى فيه نحو 20 صفاً من المقاعد. يشير نقش وجد في المسرح إلى أنه رمم بعد زلازل ضربت المنطقة، وبأن امرأة أولمبية تدعى تندريس نذرته للإمبراطور هادريانوس.

0: في الحقيقة إن زوار مسرح أوليمبوس تتباين آراؤهم بشأنه. الأمر الغريب في الموضوع هو أن بعضهم يقول هذا المكان أشبه بمكب نفايات ولا شيء فيه، بينما يقول آخرون يا له من جمال، مسرح يتوسط الغابات. بالطبع يجب احترام كلا الرأيين. مع ذلك وبرأيي الشخصي في علم الآثار هناك رغبة عامة في الكشف عن المسارح وترميمها بسرعة، رغم أن ذلك لا يضيف الكثير لعلم الآثار كعلم. بالطبع ربما يعثر على تمثال أو اثنين أو على شيء، لكن بدراسة بسيطة يمكن وضع مخطط المسرح والكشف عن تاريخه. وبالطبع هناك من يحب هذه المسارح بوضعها الطبيعي دون أي عملية ترميم، وحتى إنه في إحدى ندوات علم الآثار عرض أحد العلماء ملعباً ضخماً اكتشفه أثناء التنقيب في المدينة القديمة، وتحدث عن صعوبة عمليات التنقيب التي استمرت لسنوات وعن تكلفتها، لكنه ختم كلامه بابتسامة وقال حينها في الواقع ما قمنا به لا علاقة له بعلم التنقيب والآثار، بل هو نوع من أنواع الحفريات، وأنهى عرضه. هناك رأيان، فبعض الناس بالطبع يريدون رؤية الأماكن الأثرية مرممة، لكن وكما قلت فإن مكاناً مثل أوليمبوس على الأخص جميل كما هو. هذا المسرح مبني على الطراز الهلنستي، أي إن هذا المسرح بني على سفح طبيعي كما ترون، ونعلم أنه بني في العصر الروماني وله قباب كما نرى هنا. وبالنظر إلى وضعه الحالي فإنه مسرح يرجع للعصر الروماني، بني على الطراز الهلنستي. سنتوجه من هنا إلى أكبر حمامات المدينة، إنه حمام فيسبازيان.
1: في عام 1999 وفي إطار البحوث حول الدراسات البيزنطية، بدأت البروفيسورة إبرو بارمان من جامعة حاجة تبه دراسة مدينة أوليمبوس الأثرية التي اكتشفها باحثون جوالون زاروا المنطقة في بداية القرن التاسع عشر. واعتباراً من عام 2005 تحولت تلك البحوث وبإشراف البروفيسورة يلدا أوتشكان من جامعة حاجة تبه أيضاً لعمليات تنقيب مستمرة. بعثة التنقيب في أوليمبوس وعلم الآثار التركي يحيان ذكرى نائب رئيس بعثة التنقيب سينان سيرتل الذي قتل على رأس عمله عام 2019.
0: نحن الآن على الضفة الغربية، على الجزء الأقرب للبحر من مدينة أوليمبوس التاريخية. هنا يوجد حمام بحالة جيدة هو حمام فيسبازيان. ما هو حمام فيسبازيان؟ النقش الموجود هنا يذكر أنه بني في عهد الإمبراطور فيسبازيان، أي نحو عام 70 بعد الميلاد تقريباً. عندما ننظر إلى البناء العام للحمام نلحظ استخدام الطوب فيه بكثرة، ومقارنة بحمامات القرن الثاني الضخمة التي يستخدم فيها الرخام بكثرة، وهو أيضاً ضخم، لكن نمط بنائه مختلف قليلاً ويرجع لفترة أبكر نسبياً من تلك الحمامات. الذين زاروا أوليمبوس يعرفون أن أشجار الغار تملأ جميع الأرجاء، وكما تعلمون شجرة الغار ترتبط بقصة أسطورية رائحتها عطرة وتستخدم في الأطعمة وتصنع منها مراهم لعلاج الأمراض، وهي شجرة قيمة جداً لكن قصتها الأسطورية يشوبها الحزن قليلاً.

يروى عن تلك القصة أن فتاة تدعى دفنة أو دافنة كانت ذات يوم تتجول في الغابة، فرآها أبولو المشهور بولعه بالنساء، أغرم بها وأرادها لنفسه، وكان كذلك مع كل النساء. لكن دفنة كانت لا تحب الرجال وعهدت نفسها على أن تقضي حياتها وحيدة في الغابات، فبدأت رحلة فرارها من أبولو. لكن كيف لفتاة ثانية أن تهرب من أبولو؟ تجري وتجري ثم تسقط أرضاً ثم تتوسل وهي منهكة إلى آلهة الأرض كوبيلي أن تنقذها، فتقوم كوبيلي وعلى الفور بتحويلها إلى شجرة، وهكذا تحولت دفنة لشجرة الغار المعروفة. إثر ذلك يتزين أبولو بأغصان الغار، وتظهر في معابد أبولو زخارف أوراق الغار التي اعتدنا رؤيتها.

بنيت مدينة أوليمبوس في واد عميق يفضي إلى البحر، ومحاطة شمالاً وجنوباً بجبال شديدة الانحدار. يمر من وسطها نهر أوليمبوس أو أكتشاي ويقسمها إلى قسمين. الطريق المخصص اليوم للتنزه والذي يمر من أمام المقابر كان في العصور القديمة مخصصاً على الأغلب لنفس الغرض. في المدن الكبرى في الشمال والجنوب عثر على 354 قبراً ترجع إلى القرنين الأول والثالث للميلاد.

قلنا إن أوليمبوس كانت ضمن اتحاد ليقيا، إحدى ست مدن لها الحق بثلاثة أصوات. فما هو اتحاد ليقيا؟ لأول مرة في العالم قام الليقيون بتشكيل اتحاد لحكم المنطقة، مع العلم أنه قديماً لم تكن هناك دول كالموجودة اليوم. كانت الدول تتشكل من مدن، أي كل مدينة كانت دولة، فلم يظهر مفهوم الدولة السائد إلا بعد الثورة الفرنسية. ويشار إلى اتحاد ليقيا بأنه كان نموذجاً للديمقراطية في العصور القديمة التي نتحدث عنها. ففي هذا الاتحاد كان ينعقد في باتارا مجلس يضم ممثلين من جميع المدن، تتناسب أعدادهم طرداً مع تعداد السكان لاتخاذ قرارات عامة بشأن ليقيا. ست مدن كانت تتمتع بامتياز الأصوات الثلاثة، إحداها أوليمبوس. وبين الحين والآخر كان ينتخب رئيس لهذا الاتحاد الليقي ليحكمه لفترة. نحن الآن في مكان قبر عائلة الحاكم ماركوس أوريليوس المنحدر من مدينة أوليمبوس. الجدير ذكره في هذا المجال أنه في تسعينيات القرن الماضي أجرى متحف أنطاليا للآثار حفريات هنا، وعثروا على تابوت سيدمار البديع ونقلوه لمتحف أنطاليا للآثار.

لعل أمتع مكان للتجوال في المدن الليقية هو وسط المدينة المخصص للنيكروبول، أي للمقابر. وهذا أمر فريد بليقيا لا نراه في كل مكان، لأن المقابر عادة تكون بجوار المدن أو خارجها، أما الليقيون فهم يزينون مدنهم بالمقابر. لذا حينما تتجولون وسط المدينة تصادفون مثل هذه التوابيت، وهو إحساس جميل. هذا تابوت أنتيماخوس، وفيه حقيقة ما يثير إعجابي. فهنا نرى باباً وعليه مطرقة أيضاً، وهو يمثل بوابة هاديس، أي العالم السفلي، عالم الموتى. إذن بمجرد قرع هذا الباب ذي المطرقة والنزول إلى الأسفل، ستقفل أبواب العودة بشكل كامل. ولهاديس كلب حارس واسمه كيربيروس، لا نراه هنا، لكن في نماذج

0: آثار الجدران الممتدة بطول ضفتي النهر ترجع إلى الفترة الهلنستية. على الطرف الجنوبي من المستوطنة تقع قلعة جنوى، وفي الشمال قلعة أخرى تسمى قلعة الأكروبول. ترتفع أكروبول لنحو 50 متراً فوق سطح البحر. في القرن 15 وكسائر شبه جزيرة تيكي، انضمت أوليمبوس إلى الأراضي العثمانية. لم تجري خلال هذه الفترة عملية إسكان، ما حافظ بشكل كبير على نسيج المدينة ليصلنا كما كان في العصور الوسطى.
1: تجولنا في أرجاء مدينة أوليمبوس ووصلنا إلى الميناء وبلغنا نقطة التقاء أكتشاي أو نهر أوليمبوس بالبحر. من أكثر التوابيت إثارة للاهتمام في الميناء تابوت القبطان إيديموس. اللافت في هذا التابوت هو نحت نافر لسفينة، وهو النحت الوحيد لسفينة والذي رأيناه في العالم القديم لا سيما في ليقيا، ويعطي فكرة هامة عن أشكال السفن في القرن الثاني للميلاد إبان تلك الفترة، ويخبرنا بأن القبطان إيديموس مدفون هنا بقصيدة تقول: دخلت السفينة الميناء الأخيرة ورست فيه، فلم يعد يرجى مدد من الريح أو من نور الصباح. بعد أن ترك القبطان إيديموس الفجر الذي يأتي بالضياء، غدت سفينته التي لم تعمر كموجة محطمة شبيهة بيوم دفنه.

بالطبع لا تكتمل زيارة مدينة أوليمبوس دون رؤية يانارطاش أو كيمايرا، لذا لنذهب لنرى غروب الشمس في يانارطاش أو كيمايرا.

الطريق لينارتاش ليس طويلاً لكنه صعب، فهو منحدر شديد بطول نحو كيلومتر. جزء منه وإن كان قصيراً جداً إلا أنه طريق أثري هام، وقد وصلنا إليه وسننتقل من هنا إلى يانارتاش.

منطقة شرق ليقيا داخل منتزه أوليمبوس بي داغلاري الوطني إلى الشمال الغربي لخليج تشيرالي، وعلى ارتفاع 180 متراً فوق سطح البحر، ومنذ آلاف السنين ترتفع ألسنة لهب من بين الصخور ليلاً ونهاراً دون توقف. نار ليقيا التي لا تنطفئ هي مزيج من غاز طبيعي عديم الرائحة يتسرب من شقوق صخور الأرض، ومعظمه ميثان، وفيه بعض الإيثان والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، الغاز المتصاعد من الحجارة يشتعل حين يلامس الأكسجين. في كيميرا التي كانت مركزاً لعبادة هيفايستوس إله الحدادين والنار، عثر على آثار من المعبد بالقرب من النار المتصاعدة من الأرض. النقوش والمذابح وقواعد التماثيل والعناصر المعمارية للمعبد تؤكد صحة المعلومات الواردة في المصادر القديمة حول عبادة هيفايستوس. بعد انتشار المسيحية تحول المعبد إلى كنيسة ذات مخطط بازيليكي. في الموقع نجد نافورة من العصر الروماني وأطلالا مختلفة تدل على العهد البيزنطي. على الرغم من أن الإله هيفايستوس ليس من كبار الآلهة لدى سكان أوليمبوس، إلا أن التبجيل الذي حظى به هو بسبب تداخل موقع الحجارة المشتعلة مع المدينة. بعض شواهد القبور في أوليمبوس مكتوب عليها عبارة تشير إلى أن إحداث أضرار في منطقة المقابر له غرامة تدفع لخزنة معبد هيفايستوس، وهو ما يؤكد القيمة التي تعزى لعبادة هيفايستوس.

بالطبع ينار طاش كيمايرا، جزء لا يتجزأ من مدينة أوليمبوس الأثرية، القرية المجاورة لأوليمبوس والمعروفة باسم شيرالي أخذت اسمها من هنا. يمكن الوصول إلى هنا عبر صعود جرف بطول نحو كيلومتر واحد وليس أكثر من ذلك. تاريخ هذا المكان قديم جدا، وورد ذكره في الإلياذة أي في ملحمة هوميروس المعروفة، فتاريخه يعود للعصر البرونزي على الأقل. وقد كانت نار ليقيا التي لا تنطفئ مكانا مقدسا دائما، وهنا يوجد معبد مقدس نذر لإله الحدادين هيفايستوس. طبعا فإن النار وإله الحدادين متلازمان. وبعد هذا المعبد أي في العصر المسيحي بنيت كنيسة في هذا المكان ما حافظ على قدسيته. الطريق القديم الذي يقودنا للأعلى واسع جدا ولا يوجد هنا سكان، وهذا يدل على أنه حتى في العصر المسيحي كانت تأتي إلى هنا مواكب لإقامة احتفالات دينية، أي إن المكان حافظ على قدسيته حتى القرن الثاني عشر للميلاد تقريبا. هذا المكان ذكر في إحدى الملاحم التي لها روايات مختلفة، لكني سأخبركم بالرواية المفضلة لي. في أرغوس أي في شبه جزيرة مورا اليونانية كان هناك بطل يدعى بليروفونتس، وهو رجل قوي. بليروفونتس هو اسم يعني في الواقع القاتل، أي قاتل أخيه، وبليروفونتس هو بطل كورنيثي، لكن أثناء الصيد قتل شقيقه بطريق الخطأ فنفي من كورن وجاء لأرغوس، وعندها استضافه ملكها. لكن لماذا استضافه الملك في داره؟ لأن بليروفونتس كان من أنصاف الآلهة، أي كانت والدته إنسانة فانية، أما والده فهو بوسايدون الذي يوصف بإله البحار، فأبوه آلهة. كان بليروفونتس إنسانا بطلا ووسيما، ولأنه كان عاشقا للبطولة ذهب في يوم لمعبد أثينا ونام على مذبحه، فمنحته أثينا لجما ذهبيا، وبه استطاع لاحقا الإمساك بالحصان الطائر بيجاسوس روضه بدأ بامتطائه. بليروفونتس حين قدم لأرغوس استضافه الملك، لكن بسبب بطولته وقوته ووسامته الشديدة أغرمت به الملكة، لكن ولأنه كان نبيل الأصل فقد صد الملكة. وبالطبع فإن صد امرأة لا يعد تصرفا جيدا وله تبعاته السيئة. استشاطت الملكة غضبا وذهبت لزوجها زاعمة أن بليروفونتس حاول اغتصابها وطلبت منه قتله، لكن الملكة قال لها إن عاداتنا لا تجيز لي قتل شخص استضفته في داري، لكن والدك ملك ليقيا سأكتب إليه رسالة أخبره بما سيفعله وسأعطيها لبليروفونتس وأرسله لليقيا. وهكذا حمل بليروفونتس رسالة دون أن يعلم أنها تنطوي على أمر قتله، وذهب إلى هيوبيتس ملك ليقيا والذي هو والد الملكة. قرأ هيوبيتس الرسالة دون أن يخبر بليروفونتس بشيء عن محتوى

طبعا. وقال الملك في نفسه: سأكلفه بمهام يكون فيها هلاكه. وهكذا أرسله في مهمة لسوليم، أي إلى أعالي ترميسوس، فانتصر بيلوروفونتس على شعب سوليم الذي لا يقهر. وفي مهمة ثانية أرسله لمحاربة الأمازونيات فانتصر عليهن. فقال الملك: في جبال ليقيا يعيش تنين ينفث النار، ولم يسبق أن ذهب إليه أحد وعاد حياً. فأمره الملك أن يذهب ويقتل وحش كيمايرا. عندها تسلح بيلوروفونتس بالأسلحة التي يصنعها إله الحدادين والنار هيفيستوس، وامتطى صهوة حصان بيجاسوس الطائر، وأتى إلى هنا لمقارعة التنين، فقتله ودفنه على عمق 7 طوابق تحت سطح الأرض. زوار يانارطاش كيمايرا اليوم يزورون مكان هذا التنين المدفون بعمق 7 طوابق تحت الأرض ويرون لهبه. لكن بالطبع هناك دائما عبرة في الأساطير اليونانية، فبطلنا بيلوروفونتس وبعد كل ما حققه من نجاحات يغتر بنفسه ويقول: إن أبي إله، فلأذهب إلى أوليمبوس لأعيش وسط الآلهة. يمتطي صهوة حصانه ويطير لأوليمبوس، فيغضب زيوس منه ويقول: سألقن هذا المتغطرس درسا لن ينساه، ويرسل له ذبابة. وحين تلدغ الذبابة الحصان يهتز بقوة، فيسقط بطلنا بشكل مباشر من ظهر حصانه ويرتطم بالأرض دون أن يموت، لأنه نصف إله ونصف إنسان، لكنه يتحول إلى شخص عاجز ويقضي ما تبقى من حياته بهذا الشكل. هنا تقول لنا الأسطورة: كونوا ما شئتم، لكن لن يمكنكم الارتقاء لمستوى الآلهة. هذا المكان مثير للاهتمام جدا، وقد ذكره البحار العثماني العظيم بيريريس في كتابه المشهور كتاب البحرية، حيث يقول فيه: لدى المجيء من رأس جيليدونيا شيليدون يلوح أولا جبل موسى، وبعد ذلك تظهر إشارة يانارطاش على الجبل. هكذا وصف المكان في كتابه التاريخي، أي هذه المنطقة.

يتوافد الناس عادة إلى هنا وقت غروب الشمس ويستمتعون ليلاً بهذه النيران، ثم يعودون إلى تشيرالي. أنهينا هذه الحلقة اليوم من كيمايرا يانارطاش، فإلى اللقاء في موقع جديد وآثار جديدة.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في غزة وتدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. 9 قتلى وعشرة المصابين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود.

0: اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وقال قائد غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية إن الولايات المتحدة تتجه سريعاً نحو تصعيد التوتر في المنطقة، وأضاف أن أي دولة تمثل درعاً دفاعياً لأمريكا ستنالها نيران الحرب. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططا شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أصيبت ناقلتا نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في ظل صراع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينتين تعرضتا لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى حدوث أضرار، مضيفة أنه لم يبلغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل

0: ليما العمانية. أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. دمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وألحقت أضرارا بخيام النازحين، كما تضررت مرافق تخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى وانتشرت آثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق إقامة النازحين القريبة من الموقع.
1: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى، كان مخزنين من هؤلاء ال4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها. هذه المخازن كانت تحتوي على كافة المستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي لحجمها الكبير ولهذه السعة الاستيعابية. لقد تم إنشاء هذه المخازن قبل فترة قصيرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بسبب الكم الكبير من المرضى الذي يتوجهون للمستشفى، وبعد هذه الإصابة سوف تكون هناك أزمة، سيكون هناك تقليص في ساعات غسيل الكلوي، سيكون هناك توزيع للمرضى إلى المناطق الأخرى مثل خان يونس أو غزة أو مناطق أخرى لكي يتلقوا خدماتهم.
0: قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن تدمير الجيش الإسرائيلي مستودع أدوية بمستشفى شهداء الأقصى جريمة حرب جديدة. وأضاف فتوح أن قصف مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعا الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة. تباينت ردود الفعل من الفصائل الفلسطينية حول ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
2: حصر السلاح وتخزينه، البند 8 في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
3: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
2: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند 8 لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
4: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح سيف

0: كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
2: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم، في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
4: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
5: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
6: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأني أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل ما نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمل. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
5: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
7: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
5: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد.
8: بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويش، التراة عربي، بيت لحم.
3: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش ليس كسائر المؤسسات بل يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وأكد عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مؤكدا عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة. وأضاف عون أن السلطات اللبنانية تعمل بثبات وإصرار خطوة بخطوة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بما يحفظ الاستقرار وسلامة العيش المشترك. وأشار عون إلى أن

0: أن مسؤولية الجيش في الجنوب تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للقوات المسلحة على طول الحدود لبسط سلطة الدولة بما يمهد لعودة السكان. أدعى عون اللبنانيين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول الجيش باعتبار ذلك ضرورة وجودية وليست خيارا، وحذر عون من أن التشكيك في المؤسسة العسكرية أو عزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة ويهدد الاستقرار. حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة والجيش اللبناني على بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها، وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني وفق تعبيره. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لا سيما في الجنوب.
1: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزاً للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
2: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود ال 95 مدرسه فيها بعد نازحين بنسب متفاوته. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا، نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما ياثر على عمليه التدريس.
1: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
3: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية، قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
1: لكن يبقى نجاح الخطة مرهونا باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين، تارتي عربي، بيروت.
0: أغرقت مسيرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة روس أتوم النووية الروسية كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود بحسب الوكالة. وقال مدير روس أتوم إن الهجوم الذي شنته طائرتان مسيرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا وقع على بعد 130 ميلا من نوفوروسيسك، وأضاف المسؤول أن طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسقة بعدما بدأت بالغرق. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخلها. انضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان أهلا ومرحبا بك، الأوضاع الحالية لديك وأبرز التطورات والمستجدات.
4: نعم رأيت، تعود الحياة شيئا فشيئا إلى طبيعتها في العاصمة الأوكرانية كييف بعد واحدة ربما من أعنف الليالي التي قضوها في البيوت دون أن يناموا، قضوها في الملاجئ تحت الأرض وخاصة في محطات المترو وبالآلاف. هذه الضربة تعتبر واحدة من أكثر الضربات التي أدت إلى قتلى وجرحى في صفوف الأوكرانيين سكان العاصمة. حتى الآن يدور الحديث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين وفق ما أعلنت قبل قليل فقط الشرطة الوطنية. الضربات الروسية التي تمت بشكل رئيس بواسطة الصواريخ البالستية أحدثت أضرارا بالغة في 5 أحياء سكنية، من بينها ومن أبرزها وعلى رأسها حي سولومينسكي في وسط المدينة الذي أصيب فيه مبنى سكني بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى مقتل 2 وإصابة 9 آخرين فقط في ذلك الموقع وأيضا في الشوارع المحيطة بذلك المبنى، خاصة أثناء توجه عدد من السكان إلى بحثا عن مآوي عن ملاجئ في الجوار. أيضا بالإضافة إلى ذلك الحي تعرضت أحياء الشرق من مدينة كييف إلى أضرار بالغة لحقت بحيي دارنيتسكي دنيبروبتروفسكي وأيضا ديسانسكي، وبالتالي هذا يشمل كل الجزء الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف. القوات الجوية أشارت إلى أن روسيا أطلقت 35 صاروخا معظمها باليستية على العاصمة خلال ساعات الليل وعلى 3 مراحل، وأيضا أطلقت 185 مسيرة تم اعتراض 154 منها فقط. لم تستطع الدفاعات الجوية إسقاط إلا صاروخ باليستي واحد، وهنا تحدث الرئيس الأوكراني عن عجز الدفاعات الجوية بسبب نقص صواريخ باتريوت التي تعتبر فعالة جدا فيما يتعلق باعتراض الصواريخ البالستية. بالإضافة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، خلال ساعات هذا اليوم كان هنالك قصف على عدة مواقع في مقاطعات أوكرانية أخرى بعيدة عن جبهات القتال الرئيسية، آخرها كان على مكتب متنقل لشركة أوكر بوشتا للبريد الحكومي، الأمر أدى إلى مقتل سائق وإصابة مديرة المكتب في مقاطعة تشيرنيهيف. كان هنالك قبل ذلك هجوم على مبنى سكني ضخم في مدينة أوديسا بمسيرة وأدى ذلك إلى إصابة 2 في ذلك المكان. قبل ذلك كله أيضا كان هنالك هجوم بالقنابل الجوية الموجهة وبالمسيرات على جنوب مقاطعة دنيبروبتروفسك، وهناك سقط 9 مصابون وفق ما أعلنت السلطات المحلية. سقط أيضا عدد من المصابين في مقاطعة زابوريجا التي استهدفت فيها محطة وقود، والقصف بشكل تقليدي أيضا طال مقاطعة سومي في شمال شرق أوكرانيا، طال المواقع الحدودية وطال محطات وقود قريبة من الحدود مع روسيا هناك. بالمقابل يتحدث الأوكرانيون عن عمليات أجراها جهاز الأمن الأوكراني SBU، وأجرتها أيضا وحدات عدة تابعة للجيش الأوكراني وخاصة في بحري أزوف والبحر الأسود، ولعل أبرز تلك العمليات هي التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني فيما يتعلق باستهداف ناقلة النفط التي تحمل اسم يانينا، وهي ناقلة كانت محملة ب100,000 طن وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني، وقال إن الضربة الناجحة التي نفذتها وحدات الجيش على تلك الناقلة أدت إلى إغراقها. بالإضافة إلى كل ذلك كان هنالك هجوم أوكراني على عدة مواقع لوجستية وعسكرية وطاقية في شرق وجنوب شرق وجنوب أوكرانيا وخاصة في الأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية بطبيعة الحال. الحديث هنا عن استهداف محطة طاقة في مقاطعة لوهانسك، عن استهداف مناطق قريبة من الموانئ في قرب مدينتي بيرديانسك وماريوبول، إضافة إلى مواقع عسكرية في الجنوب وموقع عسكري كما قال الأوكرانيون في مدينة أو في منطقة مدينة سيفاستوبول بالقرم المحتل. هذه الضربة الأخيرة إذا ما عدنا إليها رائد ربما تكشف العجز

0: الأوكراني والمشكلة الأوكرانية الكبيرة المستعصية على الأوكرانيين منذ عدة أسابيع فيما يتعرضوا باستباحة المدن واستباحة العاصمة الأوكرانية كييف، خاصة وأن الروس لجأوا في الفترة الأخيرة إلى الاعتماد على الصواريخ البالستية كسبيل وحيد ووسيلة رئيسية لضرب المواقع الأوكرانية البعيدة. حتى المسيرات رائد التي تم استخدامها عدد كبير منها كانت عبارة عن مسيرات تحمل محركات صاروخية، وهي محركات تصعب مهمة الاعتراض على الدفاعات الجوية الأوكرانية، وهذا كله أدى إلى هذه الأضرار المادية البالغة وإلى مقتل وإصابة العشرات في أوكرانيا. ومن المتوقع مع مساء هذا اليوم أن تعلن بالفعل عدة مقاطعات وعدة مدن أوكرانية الحداد يوم الأمس بعد هذه الضربات الروسية الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا صفوان جولاق. ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن محاولات عبور مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية إلى 67 حالة. وكشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية عن بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى المغرب 48,000 شخص، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ على طول الساحل عن ضحايا محتملين بمشاركة فريق غوص وعناصر من الحرس المدني الإسباني. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، وأشار تياني إلى أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا خطوة لا بد منها لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا وفق تعبيره. ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي البارسلان بايراكتار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بايراكتار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية إن حريقا اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق. وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس بتقييد جهود مكافحة تمدد النيران. قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في غزة وتدمر مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. 9 قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود. إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
13: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
14: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
15: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
16: تصوّدنا البندقيات نحونا الآن محمد.
17: نعم إذا فهمي.
16: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدنا الآن.
18: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
19: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
20: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى، وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد.
1: (تصفيق)

0: كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعا أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليك $1,000,000. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
0: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول غطرسة أو بلطجة القطع المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، طلبت أن نطلب إحاطة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
0: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
0: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت أربع مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولاً التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
3: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن، لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته، وظيفته، أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزيرة حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات، أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك تحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى مكان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم. نعم، ليس فقط اقتحامات، بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك.
0: تفضل. لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر، ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترف بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين، أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد.
0: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
3: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طالبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب، وكان مطالبات هناك للوصايا الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دنم، هي مساحه كل ما داخل السور، وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله، وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول، وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
0: طيب هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
3: نعم، فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات ولا ليست أرض نزاعات،

0: وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديمغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثل ما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي اقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة، وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
1: إذن من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة وهم ينطلقون نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر، نشاهد جانبا منها.

0: ياخذ هيك ياخذ هيك
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد معلنة حالة الطوارئ.

وطنية وتدخل الجيش، وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

0: يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصّر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلة، مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوه، والبداية من عماد علي. شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني، وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والألاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى استعادتها، لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين. شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة إسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: I was with this convoy from the beginning. First, it was my honor to join something like this, since we in Bosnia really feel the thing that is happening in Palestine is genocide. We were there, we saw it, we felt it. People that lives with us, people that lives around us, still have some traumas after that war. So we cannot stay silent in this situation. In Bosnia, everyone, when they heard about this convoy, everyone was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is a really...
0: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها. نتابع قصتها.
3: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة، موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس إسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأنه رئيس إسبانيا رد علي كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة شكرا له، وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الإسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس إسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس إسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش متوقعة رئيس إسبانيا يرد على طفلة من غزة مثل أنا، شكرا له، هذا ببين لك كتير التواضع عنده. أنا موهبتي الرسم، بحب الرسم.

0: احسن كتير، رغم كل شيء فيش عنا اوراق دفاتر الوان، رغم كل شيء بنرسم عشان ارفع عن حالي ومنه اوصل صوتي.
1: اجتني فكرة رسم رئيس وزراء اسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وانا لما كنت اشوف تصريحات رئيس وزراء اسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين. يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه، لانه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش انه يضل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت اعمل له اشي يكرمه ونبين له انه احنا في غزة هنا شايفينه. حبينا نوصل رسالة لرئيس وزراء اسبانيا انه اللي بيسويه كتير بانيلنا، باني لفلسطين ولغزة، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه إبادة مش طبيعية في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رسالة شكر انه ولو اشي بسيط على ركام في غزة نعمل له جدارية، وهذا كله بجهد شخصي. رغم انه الحرب مستمرة والقصف لسه شغال، وانا قبل هيك كنت برسم جدارية.
2: جدول أعمالنا، وأما جدول أعمالهم القديم والجديد فإنما هو الانشغال بمن هو الرمز ومن هو الممثل ومن هي المؤامرة ومن هو الخائن، الانشغال بتحديد الخائن فيما بينهم. وأما جدول أعمالنا فإنما فيه مراحل تركيا الخالية من الإرهاب، وهكذا حل مشكلة عانت بلادنا منها نصف قرن. وأما هم بقديمهم وجديدهم فإنهم ينشغلون بحسابات الإنترنت ومباني المقاطعات والمحافظات وتقاسمها فيما بينهم. منطقتنا إذ تشهد واحدة من أكبر الأزمات في القرن الأخير، لكن هذا لا يعني المعارضة التي عندنا. حتى إذا ما جئت تسألهم يقولون نحن نطلب إدارة تركيا، لكن جدول أعمالهم لا محل فيه لتركيا، لا في الاقتصاد ولا في التحول الحضري ولا في السياسة الخارجية ولا في السياسة الداخلية. مسألة تعود علينا بطائل أو تفتح من آفاقنا لا يتفوهنا بشيء من ذلك. وأما نحن فرغم هذه الصعوبات كلها نحافظ على تركيا في مسيرتها التنموية ونسعى لحل مشكلات شعبنا. والآن انظروا إخوتي الأعزاء، أنتم كما تشهدون في كل يوم، فاليوم أيضا إلى جانب مشكلة السير في إسطنبول، فإن إحدى أهم مشكلات إسطنبول هي مسألة التحول الحضري. إسطنبول إذ تعاني من التحول العمراني الفوضوي. إسطنبول لتعزيز القدر القائم فيها من المساكن وتقويتها هذا أمر هو مسألة أمن قومي لنا جميعا قبل كونه مسألة سياسية. وانطلاقا من هذا فإننا الحزب الحاكم الآن نجري نصف مشروعات التطور العمراني نجريها في إسطنبول. في كل مناطق مدينة إسطنبول نجدد المباني الخطرة، وهكذا نجعل إسطنبول آمنة أكثر. إلى يومنا هذا فإن في إسطنبول مليون وحدة سكنية مستقلة جددناها تقريبا في إطار مشروع أن تموي الدولة نصف المشروعات، فإن 377 ألف وحدة سكنية نجددها ليس بالتحول العمراني وحسب، بل بمشروعات المساكن الاجتماعية المتوجهة إلى محدودي الدخل المواطنين، وهكذا نجدد القدر القائم من المساكن في إسطنبول. مشروع تركيا التي يمتلك مواطنوها بيوتهم 100,000 وحدة سكنية اجتماعية أجرينا قرعتها، قد نكسبها نواصل إكسابها لمدينة إسطنبول. ومن خلال مشروع المساكن الاجتماعية المقدمة للإيجار فإننا اتخذنا الخطوة الأولى وسمينا الله وشرعنا في إنشاء 15,000 وحدة سكنية للإيجار في إسطنبول في شهر أيلول، فإن تلك المساكن سنبدأ

0: فإن إخلاء المساكن ورعايتها سيتم إتمامها، وهكذا فإن هذه المساكن وبالقرعة ستسلم إلى محدودي الدخل والمحتاجين الجدد، وهكذا فإن عشرات الآلاف من الأسر محدودة الدخل سيجرى لها في إطار هذه الدورة إمكان أن تتنفس الصعداء. مواطنية في إسطنبول، أتمنى أن يعود هذا بالخير والبركة عليهم.
1: Bir diğer müjdemiz de.
0: بشارة أخرى نقدمها إلى التجار والفنانين.
1: Hazine destekli
0: işletme
1: kredilerinin limitini
0: قروض
1: 1 مليون ليرادان
0: الإدارة التي نرفعها من مليون ليرة إلى مليون ونصف ليرة.
1: İş yeri,
0: محل الأعمال والمركبات والمعدات فيما يخص اشتراءها من تمويلات استثمارية فإننا نرفع حدها من مليونين ونصف ليرة إلى 3.5 مليون ليرة. هذه الأرقام الجديدة أتمنى أن تعود بالخير على إخوتي التجار. رفاق الدرب الأعزاء، هنا أمنية أود أن أعبر عنها بكل إخلاص. إن المعارضة التي في بلادنا أن تقاسمنا أرؤية نفسها أو تنظر معنا إلى الأفق نفسه، ولا سيما في المسائل التي هي لصالح تركيا ولخير تركيا، أن تشاركنا الأهمية نفسها وإلى الأهمية نفسها. هذا أكبر ما نتمناه، أن تشارك المعارضة هذه الرؤية. إذ تتغير البلاد ويتغير الشعب وتتغير العالم كله يتغير، فإنه وبشكل متزامن مع هذا حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب إذ يواصل تجديد نفسه، فإن المعارضة أن تقف مكانها ولا تبرحه بل أن تتراجع إلى الوراء، هذا وضع لا يليق ببلادنا. هنا حقيقة، وهي أنه وبشكل منقطع عن تركيا وعن شعب تركيا، والأدهى من ذلك أن معارضة تكون منجثة ومنقطعة بالكامل عن جدول أعمال بلادنا لا يمكن أن يعود منها خير على هذه البلاد. وكذلك من لا يتمكنون من قطع ارتباطهم بشبكات الجرائم والعصابات ويسندون ظهورهم إليهم، معارضة كهذه لا يمكن أن يعود منها خير على تركيا وعلى الديمقراطية التركية. الإطار السياسي، أن كان الموقع من الإطار السياسي، فإن الأحزاب السياسية قد حان الوقت إلى أن تسمو بنفسها وتبلغ مستوى تركيا الحقيقي. إن تركيا هي الأرضية المشتركة لنا جميعاً، الجمهورية التركية هي بيتنا المشترك، أن كانت أصولنا وجذورنا، فكلنا أفراد الأمة التركية وبلاداً وشعباً. إذا ما كان الأمر متعلقاً بمصالح البلاد والعباد فإن الاتحاد والالتقاء على أرضية واحدة هي الأمور التي نحن ملزمون إليها إلزاماً. هذا أمر مهم، وهذه مسألة ووظيفة قومية لكل من يشعر بنفسه منتمياً إلى الأمة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الإخبارية. اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وقال قائد غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية إن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، وأضاف أن أي دولة تمثل درعا دفاعيا لأمريكا ستنالها نيران الحرب. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ

0: بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خطط شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعدادات أو على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخ منه على وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم. وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. ينضم إلينا من الدوحة دكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا ومرحبا بك دكتور طارق. بداية مع التحذيرات الأمنية، مع التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، مع التصريحات الإيرانية والوضع الميداني، هل نحن في تقديرك أمام موجة جديدة من التصعيد قد تشهدها المنطقة؟
3: نعم، أعتقد أننا أمام موجة من هذا القبيل. هذا على الأقل ما صرحت به الولايات المتحدة، هذا ما تدل عليه المؤشرات الآن، سواء من مؤشرات الانتشار أو مؤشرات الجاهزية أو التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة إلى رعاياها في المنطقة. هذا من جانب. من جانب آخر، الوضع الميداني أيضا يشير إلى أنه لا يمكن للأطراف أن تعيش في هذا الجمود، بمعنى لا يمكن أن تعيش في مثل هذه الحالة. هي حالة لا حرب وحالة لا سلم، حتى حالة لا مفاوضات، لا تذهب إلى حتى إلى الاتفاق. ولذلك كل المؤشرات تقول بأن هناك زخم يتزايد يوما بعد يوم باتجاه موجة جديدة من الحرب. المسألة المهمة في هذا الموضوع بأنه جولة التصعيد المحتملة قد لا تكون كسابقاتها، قد تكون أشد عنفا وقد تكون ذات أهداف مختلفة، خاصة أن هناك إعلان أمريكي بأن إسرائيل ستشارك في هذه الحملة. إسرائيل لم تشارك في حملة 13 يوما الماضية، ولأن تلك الحملة كانت تهدف إلى تثبيت مذكرة التفاهم، وبالتالي لا تستطيع أو لا ترغب إسرائيل بأن تشارك في حملة عسكرية لتثبيت هدف هي تعارضه أصلا. وبالتالي مشاركة إسرائيل قد تكون مؤشر إلى تصعيد مختلف وإلى تغير الهدف الممكن للحملة العسكرية القادمة. لذلك باعتقادي أنه المراقبة المشهد القادم مهمة، لأنها من الممكن أن تحمل أشياء تختلف عما شاهدناه في المراحل السابقة.
2: دكتور طارق، يعني إذا كنا يعني بوجود إسرائيل ربما نستبعد أن يتم الدفع من خلال التصعيد لطاولة المفاوضات مرة أخرى أو لتعزيز مذكرة

0: فكرة التفاهم أو حتى التعديل عليها. إذن ما الهدف من جولة من التصعيد؟ ربما نكون على أعتابها الآن.
1: على الرغم من المكتسبات التي تحققت إيرانيا على المستوى السياسي في المفاوضات الماضية وفي مذكرة التفاهم، لكن يجب أن لا نغفل بأن إيران في حالة استنزاف على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. هناك أيضا واضح بأنه، دعني أقول، صناعة القرار داخل إيران تعاني من أزمة، ولا يوجد هناك اتفاق على قيادة واحدة. هناك أكثر من مستوى يعمل بشكل مختلف وشكل متناقض في بعض الأحيان، وبالتالي ربما الرهان على هذا الموضوع، على حالة الاستنزاف التي تعاني منها إيران ومحاولة تعميقها أكثر وأكثر، خاصة بأن هناك إشارات إلى أنه من الممكن أن تستهدف يعني محطات الطاقة، وبالتالي هذا
0: تعميق الحالة التي يعني تعيشها إيران باتجاه ماذا بالضبط؟ باتجاه المزيد من الإضعاف أم ربما هناك أهداف أخرى؟
1: لا، المزيد من الإضعاف داخليا، المزيد من تشتيت حالة اتخاذ القرار داخليا، لأننا الآن نحن نستطيع أن نقول بأن هناك ثلاث مستويات من اتخاذ القرار. هناك مستوى يدعم المفاوضات، وهناك مستوى يدعم الخيار المقابل تماما، الخيار العسكري، وهناك تيار يقول بأنه المفاوضات أو الخيار العسكري من أجل دعم المفاوضات. وبالتالي نحن لا نتكلم عن مجلس واحد أو عن صيغة موحدة لصناعة القرار داخل إيران، لكن المسألة المهمة هو موضوع الاقتصاد والوضع المعيشي داخل إيران. إيران عندما بدأت الحرب كان معدلات التضخم 65%، الآن تجاوزت 89 أو 90%، وبالتالي لا يمكن إغفال بأنه الحرب التي دامت للفترة الماضية مع الحملة التي حصلت في 13 يوم الماضية قد استهدفت أكثر من 14 ألف هدف. هذا لا يمكن إلا أن يكون قد ترك آثارا مدمرة على بنية الاقتصاد الإيراني، وبالتالي حالة الاقتصاد، التضخم، انهيار العملة، الوضع المعيشي، كل هذا من الممكن أن يتراكم باتجاه انفجار داخلي داخل إيران. ربما هذا الرهان الوحيد الموجود.
0: انفجار داخلي على مستوى الشارع دكتور طارق؟
1: هو انفجار مركب، إن كان على مستوى الاقتصاد قد يقود إلى انفجار اجتماعي، قد يقود إلى تعقيد آليات الانسجام داخل المؤسسات السياسية والمؤسسات الحاكمة، وبالتالي انفجار مركب، لأنه باعتقادي هذا هو الرهان الوحيد الذي تراهن عليه الولايات المتحدة وإسرائيل بعد فشل الأهداف الأولى التي أعلنت من خلال إسقاط النظام وغير ذلك، ومحاولة دفع الأمور باتجاه الانهيار. هذا باعتقادي هو السبيل الوحيد، خاصة أنه طاولة المفاوضات لم تسمح بخيارات متعددة، بمعنى التصعيد الذي حدث، وهنا دعنا نكون واضحين، تصعيد حدث من قبل إيران عندما تم استهداف السفن في مضيق هرمز والذهاب إلى التصعيد العسكري، ثم بعد ذلك بعد وقف الحرب أيضا كان هناك قصف لقواعد أمريكية في الأردن، وبالتالي كل هذا يعني يدفع إيران باتجاه خيارات قد لا تسمح للطرف الآخر بمزيد من الخيارات التي تذهب إليها، باستثناء الحرب بغض النظر عن محدودية هذا الخيار الذي كشفته الجولات الماضية.
0: ماذا عن المشهد من وجهة النظر الإيرانية الآن، في حال بالفعل نحن كنا مقبلين على جولة تصعيد؟ ما الخيارات عسكريا وسياسيا التي تمتلكها طهران الآن؟
1: يعني إيران لا تزال تمتلك ورقة هرمز، وورقة هرمز لا تزال فاعلة على الرغم أنها تتآكل مع الوقت. المسألة الأخرى، إيران واضح أنها تهدد بقصف محطات الطاقة في دول الجوار، وهي أصلا هذه الورقة التي استخدمتها خلال الفترات الماضية، وهو استهداف دول الجوار تحت ذريعة أن هناك قواعد أمريكية أو غير ذلك، لكن الهدف هو أبعد من ذلك. الجوار بالنسبة لإيران هو الخاصرة الرخوة التي من الممكن أن تضغط على الولايات المتحدة أو على المجتمع الدولي من خلاله، لأنه جوار، دعني أقول، حليف للولايات المتحدة، وهناك مصالح استثمارية ومصالح اقتصادية عالمية في هذه المنطقة، ولذلك محاولة الضغط في الجوار من أجل الضغط على الولايات المتحدة وعلى المجتمع الدولي بشكل عام، خاصة أوروبا، وأيضا ربما الصين بطبيعة الحال، التي بطبيعة الحال هي متضررة من إغلاق مضيق هرمز، لكن تحاول أن توجد مقاربة معينة مع إيران. هذه الخيارات المطروحة أمام إيران، لكن دعني أقول بأن هذه الخيارات أيضا ليست خيارات يعني من الممكن أن تكون فاعلة على المدى البعيد، على المدى القصير نعم من الممكن، لكن إذا طال أمد الحرب وإذا طالت فترة التصعيد من الممكن أن لا تجد هذه الدول وأيضا حلفائها وأيضا الولايات المتحدة بطبيعة الحال خيارات إلا أن تستمر في الحرب حتى النهاية.

0: بالتالي الرهان على من يصمد أكثر، على من يستطيع أن يتحمل الضربات أكثر.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة القطرية الدوحة دكتور طارق حمودة، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. دمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وألحقت أضرارا بخيام النازحين، كما تضررت مرافق تخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى وانتشرت آثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق إقامة النازحين القريبة من الموقع.
2: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى، كان مخزنين من هؤلاء الأربع مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها. هذه المخازن كانت تحتوي على كافة المستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي لحجمها الكبير ولهذه السعة الاستيعابية. لقد تم إنشاء هذه المخازن قبل فترة قصيرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بسبب الكم الكبير من المرضى الذين يتوجهون للمستشفى، وبعد هذه الإصابة سوف تكون هناك أزمة، سيكون هناك تقليص في ساعات غسيل الكلوي، سيكون هناك توزيع للمرضى إلى المناطق الأخرى مثل خان يونس أو غزة أو مناطق أخرى لكي يتلقوا خدماتهم.
1: قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الجيش الإسرائيلي دمر مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في جريمة حرب جديدة. أضاف فتوح أن قصف المستودع يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعا الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة. تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات والمستجدات لديك.
3: رائد، منذ فجر هذا اليوم غارات متعددة استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة شمالا وجنوبا ووسط القطاع أيضا، في سلسلة انتهاكات وخروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق القطاع. أسفرت هذه الغارات عن سقوط 4 شهداء، فيما تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشهر المنصرم شهر يوليو الماضي هو أعلى حصيلة في أعداد الشهداء منذ مطلع هذا العام، في إشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من عملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع، والخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار التي أحدثت هذه الحصيلة والتي بلغت 152 شهيدا تحديدا منذ مطلع هذا العام، إضافة أيضا لحديثنا عن حصيلة تبلغ 1222 أو إلى 26 مع شهداء اليوم 1226 شهيدا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. هذه الأحصائيات الصادمة تأتي بفعل سلسلة من الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. لا تقتصر هذه الخروقات على المناطق المحيطة بقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومناطق سيطرتها وتوغلها داخل قطاع غزة، بل في عمق المناطق الآمنة التي يتواجد بها السكان، استهدافات لخيام للنازحين، استهدافات لشقق سكنية ومنازل، استهدافات أيضا لتجمعات من المواطنين تسفر عن أعداد شهداء بحصيلة يومية لا تقل عن 5 إلى 10 شهداء بشكل يومي منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وسط الجهود الإنسانية التي تبذل أيضا فيما يتعلق بأعداد الضحايا الذين ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة، كان جهاز الدفاع المدني قبل نحو أسبوعان قد أعلن عن بدء عملية انتشال لجثامين شهداء تحت منازل عائلة أبو شريعة، وهم من العائلات التي تقطن حي الصبرة، والذي ارتكب بحقها جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة أسفرت عن 300 شهيد. تقول فرق الدفاع المدني بأنها أنهت هذه المهمة، أجرت عمليات بحث مضنية تحت أنقاض هذه المنازل.

0: خمسة منازل أطبقت أسقفها على من كان بداخلها من سكان هذه المنازل ومن النازحين أيضا، واستطاعت الوصول واستطاعت انتشال هذه الفرق 112 جثمانا، فيما قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بأن هناك 157 شهيدا لم يعثر على أي من جثامينهم، أي أنهم اختفوا تحت هذه الأنقاض وتحللت جثامينهم وتبخرت، فيما نتحدث عن استهدافات وقنابل كانت تزن مئات الأطنان كان يسقطها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى المدنيين وعلى المربعات السكنية خلال حرب الإبادة. ما زالت تتكشف يوما بعد يوم رائد حجم هذه المجازر والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل مأساة مستمرة وممتدة تتعلق بالواقع الإنساني الذي يعيشه أكثر من 2 مليون فلسطيني حتى اللحظة في قطاع غزة، في ظل مسلسل الخروقات اليومية والحصار المفروض على قطاع غزة الذي وصل حد الكارثة، وعادت مجددا التحذيرات من المجاعة وسوء التغذية والأمراض الوبائية التي تنتشر بشكل كبير بين السكان وتحديدا الأطفال والنساء.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرم. يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم، في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
2: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
3: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه، يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
4: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأني أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل ما نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمل. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
3: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
5: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
3: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويش، التيرة عربي، بيت لحم.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش ليس كسائر المؤسسات بل يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وأكد عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مؤكدا عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة. وأضاف عون أن السلطات اللبنانية تعمل بثبات وإصرار خطوة بخطوة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بما يحفظ الاستقرار

0: وسلامة العيش المشترك. وأشار عون إلى أن مسؤولية الجيش في الجنوب تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للقوات المسلحة على طول الحدود لبسط سلطة الدولة، بما يمهد لعودة السكان. ودعا عون اللبنانيين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول الجيش باعتبار ذلك ضرورة وجودية وليست خيارا. وحذر عون من أن التشكيك في المؤسسة العسكرية أو عزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة ويهدد الاستقرار. دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة والجيش اللبناني إلى بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها. وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني وفق تعبيره. وينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا ومرحبا بك، الجديد لديك.
1: رائد، ربما الحدث الأبرز في الساعات القليلة الماضية ما نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أشارت إلى حصول اشتباك مسلح ليل أمس ما بين قوة عسكرية إسرائيلية من وحدة الكوماندوس ومقاتلين من حزب الله عند مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطي. إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن هذا الاشتباك أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجروح متوسطة وأنه نقل إلى مستشفى رامبام. هذا هو الحدث الأبرز، لا سيما أيضا وأن صحيح أن منطقة جنوب لبنان قد دخلت في مرحلة وقف لإطلاق النار ما بعد توقيع اتفاق الإطار ما بين لبنان وإسرائيل، لكن الواضح أيضا أن منطقة علي الطاهر استثنيت من هذا الأمر أقله من الجانب الإسرائيلي، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي إما القصف المدفعي باتجاه تلك المنطقة، يقوم بإلقاء القنابل المضيئة والحارقة بشكل دوري، إضافة كذلك إلى الغارات من المسيرات الإسرائيلية. والواضح أيضا أن منطقة علي الطاهر تشهد بين الحين والآخر إما عمليات من جانب حزب الله أو اشتباك مسلح ما بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله، وهناك مخاوف من قبل المتابعين من عودة التوتر من بوابة علي الطاهر، لا سيما إذا ما ذكرنا أنه ليل الأربعاء أشار الجيش الإسرائيلي من أن حزب الله أطلق محلقة مفخخة باتجاه جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تنشط عند تلة علي الطاهر، وحينها أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية من أنه سيقوم بالرد على ما ادعى من أنه خرق لوقف إطلاق النار، وقام يوم أمس بتفجير محيط قلعة أشقيف تحديدا عند بلدة يحمر أشقيف، لنفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير وهي وصفت بالأضخم منذ أن تجددت المواجهات مع بداية شهر أذار مارس الماضي، ونفذ عملية التفجير ب 700 طن من المواد شديدة الانفجار، ما أحدث هزة أرضية بلغت درجتها 3.8 على مقياس ريختر. وبالتالي هناك تخوفات أيضا بعد الاشتباك المسلح الذي حصل يوم أمس من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بمزيد من الخروقات، لا سيما وأن هذه الخروقات متواصلة. في الساعتين الماضيتين نفذت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوقة، تشير المصادر الميدانية إلى وقوع إصابتين. نتحدث عن قصف مدفعي إسرائيلي يطال عدد من بلدات قضاء مرجعيون، لا سيما منها بلدة بني حيان. عمليات تفجير تطال بلدة طلوسي، إضافة إلى محيط بلدة دير سريان أيضا في قضاء مرجعيون. الجيش الإسرائيلي يقوم بإحراق المنازل سواء عند بلدة حداثة أن بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وزوارق إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين عند شاطئ البحر، تحديدا باتجاه بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي من حدود جنوب لبنان. وبالتالي نتحدث عن خروقات إسرائيلية تأخذ أشكالا مختلفة وتشمل مناطق في القطاعات الثلاثة في جنوب لبنان، وكل هذه التطورات الميدانية تأتي قبيل أيام قليلة فقط من جولة المفاوضات المباشرة السابعة ما بين لبنان وإسرائيل، والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإيطالية روما. بحسب ما سرب من معلومات فإن الوفد اللبناني سيضمن اختصاصيين لا سيما في مجال المسح الجغرافي والمساحة، وهناك تشديد لبناني على ضرورة أن تشمل المناطق التجريبية مناطق محتلة من قبل الجانب الإسرائيلي لا سيما فيما تعرف بالمنطقة العازلة. لكن أيضا هناك تخوف من أن استمرار الخروقات الإسرائيلية قد يؤثر سلبا على اتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل، وأن يعيد أيضا التوتر الأمني إلى ساحة جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أغرقت مسيرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة روساتوم النووية الروسية كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود بحسب الوكالة. وقال مدير روساتوم إن الهجوم الذي شنته طائرتان مسيرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا وقع على بعد 130 ميلا من نوفوروسيسك. وأضاف المسؤول أن طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسقة بعدما بدأت بالغرق. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله.
2: نحن الآن في حي سولومنسكي وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وأمام هذا المبنى السكني الذي تعرض إلى ضربة صاروخية مباشرة خلال ساعات الليل. هذه الضربة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخرين على الأقل في هذا المبنى السكني وحده داخل المدينة، ولكن 5 أحياء داخل المدينة تعرضت إلى القصف وإلى أضرار أيضا. وفي المجمل تتحدث بلدية كييف عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين. الرئيس الأوكراني أشار إلى أن روسيا أطلقت 35 صاروخا خلال ساعات الليل، معظمها صواريخ بالستية، ولم تستطع الدفاعات الجوية إلا اعتراض صاروخ بالستي واحد. وربما هذا يفسر حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمدينة بعدد من أحيائها وبعدد من الضواحي أيضا بسبب عز الدفاعات الجوية الأوكرانية عن اعتراض الصواريخ البالستية التي كانت عنوانا رئيسيا للضربة الأخيرة. لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، ولكن الأرقام المتعلقة بالضحايا مرشحة للارتفاع، لا سيما وأن الضربات الأخيرة كانت عنيفة على المدينة وأدت كذلك إلى سقوط عدد من أولئك الذين بحثوا عن مكان آمن خلال ساعات الليل، كعدد من الأشخاص الذين سلكوا هذا الطريق الذي أقف عليه الآن خلال ساعات الليل أثناء توجههم إلى الملاجئ. صفوان جولاق، تيريتي عربي، كييف.
0: ينضم إلينا من كييف الكاتب والمحلل السياسي محمد العروقي. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك بالأهداف التي يمكن قراءتها من خلال التصعيد المتبادل بين موسكو وكييف.
3: تحياتي لكم. يعني في الحقيقة كما ذكر مراسلكم الأستاذ صفوان، يعني كانت الأمور صعبة الليلة الماضية في العاصمة كيف، وبدأ هذا القصف الجوي بعد 12 مباشرة، أي بداية 1 أغسطس، وهي رسالة تأتي للطرف الأوكراني للضغط عليه أكثر بأننا مقبلون على موسم الخريف والشتاء. وكان معظم هدفها كما قرأنا في وسائل الإعلام الروسية الأوكرانية هي البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ولكن للأسف أوقعت حوالي 9 قتلى وعشرات الجرحى، ناهيك عن إعلان الرئيس الأوكراني بأن لم تستطع أوكرانيا إلا إسقاط صاروخ واحد من مجمل 35 صاروخ تم قصفهم. هذا أما بالنسبة لسؤالكم، يعني يأتي هذا الأمر في ظل الجمود في عملية السلام بين الطرفين، في ظل التعنت الروسي الذي يتمسك بأهدافه، وهو يعني بما يعني استسلام أوكرانيا والاستجابة لكل الطلبات الروسية، وفي ظل أيضا التعثر الروسي. أنا لا أنكر أن هناك تقدم روسي على الأرض، ولكنه بطيء ولا يتناسب بحجم ما ادعته روسيا من قوة ومن إمكانيات، فلذلك يعني عجزت عن تحقيق تقدم بواسطة الحرب الكلاسيكية والجيوش البرية، تلجأ إلى هذا القصف. وما ميز هذا القصف أن هناك نوعية من الصواريخ الجديدة، والتي يقال أنها من الباليستية، والتي يقال أنها من كوريا الشمالية. هذه الصواريخ فور خروج صافرات الإنذار في أقل من نصف دقيقة تدوي الانفجارات في العاصمة. عما كان عليه من قبل، هناك فرصة للمدنيين أن يأخذوا احتياطهم خلال 15 دقيقة بالذهاب إلى الملاجئ. لذلك أعتقد أن هذا هو التصعيد، هدف روسيا من ورائه هو الضغط. ويأتي الرد الأوكراني على المناطق البنى التحتية اللوجستية في روسيا وفي داخل روسيا للحد من هذا الضغط، في ظل يعني سياق انعدام الأفق بين البلدين لإيجاد حل.
0: حالة العجز عن التصدي لهذه الصواريخ والتي عبر عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هل يمكن أن تسدها الدول الأوروبية الداعمة لكييف، وبأي مدى زمني يمكن أن يقع ذلك إن وقع بطبيعة الحال؟
3: يعني حقيقة أوكرانيا تعاني من الدفاعات الاعتراضية منذ أن بدأت يعني الحرب في منطقة الخليج العربي بين إيران والولايات المتحدة، وهذا بدأ جليا وواضحا على الخسائر الكثيرة التي تتكبدها العاصمة كيف بين المدنيين وفي البنى التحتية المدنية التي نراها على شاشات التلفاز دائما. أعتقد أن هناك كانت تصريحات بداية من الجانب الأوكراني بأن الولايات المتحدة والرئيس ترامب وافق على تصنيع هذه الصواريخ في أوكرانيا، ومن ثم أتت الأخبار بأنها يعني يرفض الرئيس ترامب ذلك، ولا ندري كيف سيصرح الرئيس ترامب غدا. نحن نعلم كل جميعنا ما هي يعني مزاجية الرئيس ترامب، ولكن أعتقد أن أوكرانيا والدول الغربية لابد، يعني لا يوجد كلمة لا، لابد أن تجد حلا قبل الدخول في موسم الخريف والشتاء لهذه مشكلة الصواريخ الاعتراضية، لأن روسيا زادت من كثافة هجماتها بالصواريخ البالستية التي تسبب دمارا شاملا. أعتقد كما استطاع الغرب وأوكرانيا في السابق التغلب على إشكاليات عديدة ومضى الشتاء الماضي بكل صعوبته، أعتقد أن الجميع يعني سوف يجد حلا لهذه القضية.
0: ذروة هذا التصعيد، هل يمكن أن تقودنا إلى مسار سياسي دبلوماسي ربما يتابع المسارات السابقة أو يفتتح مسارا جديدا؟
3: يعني حقيقة بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، أعلن الرئيس زيلينسكي بأنه قد تكون هناك خلال شهر أغسطس زيارة إلى الويتكوف وكوشنير مبعوثي الرئيس ترامب إلى كييف، وهذه ستكون الزيارة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا. أعتقد هذه قد تفتح الأفق، وأعتقد أن الولايات المتحدة أيضا بدأت من الآن في آلية التفكير بإيجاد حلول، مثلا العودة إلى اتفاق إسطنبول أو العودة إلى اتفاقيات أخرى، ولكن قبل ذلك تريد أن تمارس ضغطا على جميع الأطراف. وقد تكون تصريحات ترامب بإعطاء رخصة لأوكرانيا بتصنيع اعتراضات الباتريوت ومن ثم الرفض هي من نوع المساومة ومن نوع الضغط، ولكن علينا أيضا مشاهدة أو نرى ما هي الضغوطات التي قد تمارسها الولايات المتحدة على روسيا، لأن تصريحات ترامب الأخيرة أيضا قبل يومين قال الطرفين يريدان إنهاء الحرب ولكن عليهما أن يقدما تنازلات.
0: ما طبيعة التنازلات التي ربما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنع بها كل من روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة أتحدث؟
3: يعني كما يقال، مهما قدمت روسيا تنازلات فهي لن تقدم تنازلات من حسابها الخاص. هي اذا قدمت تنازلات للاراضي فهي من اراضي احتلتها. فبالتالي اعتقد ان اوكرانيا قدمت عده طروحات، منها التوقف الى حيث يتواجد الان الجيشين، منها ايجاد مناطق تجاريه او مناطق يعني محايده في مناطق دنيسك، عدم الانضمام الى الناتو في ظل تقديم ضمانات امنيه لاوكرانيا، واشكال كثيره. ولكن روسيا ترفض تماما. فبالتالي نحن ننتظر الطرف الروسي ما هي التنازلات التي يستطيع أن يقدمها. هو فعلا على الطرفين يجب أن يقدما يعني تنازلات مؤلمة إذا أراد نهاية لهذه

0: هذه الحرب دون المكابرة. أعتقد كل شيء يعتمد على الطرف الروسي وكيفية إقناع الرئيس بوتين بالنزول عن الشجرة ولو قليلا حتى يجلس الطرفان على طاولة مفاوضات دون شروط مسبقة.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأوكرانية كييف، الكاتب والمحلل السياسي محمد العروقي. ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز يوليو عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي البارسلان بايركتار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بايركتار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. رفعت السلطات اليونانية مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة، وتتركز أخطر الحرائق على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب أثينا، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان وأخلت السلطات عددا من القرى القريبة، كما أنقذت قوات خفر السواحل 12 شخصا من شاطئ بخليج بورتو جيرمينو بعدما حاصرتهم الحرائق. كمان أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية إن حريقا اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق. وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس بتقييد جهود مكافحة تمدد النيران. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرات المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
2: بعد حرائق أتت على أكثر من 100 ألف هكتار في عموم إسبانيا، 28 ألف هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106 ألاف شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
3: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
2: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
4: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
5: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
2: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
6: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: تعد جزر الأميرات القريبة من اسطنبول وجهة سياحية مميزة لعشاق الطبيعة والتاريخ، فيما يظهر زوارها إعجابا كبيرا بإطلالتها الساحرة على بحر مرمرة.
7: على بعد ساعتين ونصف عن سواحل اسطنبول تتراجع معالم المدينة شيئا فشيئا، فاسحة المجال أمام أرخبيل من أربع جزر ساحرة، على رأسها جزيرة بويوك أدا التي تعني بالعربية الجزيرة الكبيرة، فيما تعرف عند العرب بجزيرة الأميرات. تستقبل الجزيرة زوارها بساعتها الشهيرة التي تمتد من محيطها الشوارع الهادئة والمباني التاريخية والمساحات الخضر الخلابة.
8: المكان هنا لطيف جدا وله طابع مميز، وكذلك الطبيعة هنا والأزهار المنتشرة في كل مكان، إنه مكان جميل.
7: وهنا غير بعيدين ينتصب جامع الحميدية الذي شيد عام 1895 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني.
9: لهذا المكان طابع خاص جدا، هناك عدد كبير من القطط، لا نرى هذا في روسيا، والناس هنا يركبون الدراجات الهوائية فقط، هذا أمر مميز.
7: ولاستكشاف الجزيرة فأنت بحاجة إلى دراجة هوائية أو حافلات البلدية الصغيرة الكهربائية، فهنا لا مجال للسيارات على الأطلاق.
10: أنا من روسيا وجئت اليوم إلى هذه الجزيرة مستمتعة بالأجواء هنا، ولكن على الجميع الاستعداد للمشي طويلا أو الاستعداد لركوب الدراجات، فالسيارات هنا ممنوعة، ولكن بشكل عام الخدمات جيدة والناس ودودون جدا.
7: تبلغ الرحلة ذروتها عند كنيسة آيا يورغي، أعلى نقطة في بويوك أدا، في لوحة بانورامية تطل على بحر مرمرة وأفق إسطنبول.
11: أنا من الهند، وهذه زيارتي الأولى لجزيرة الأميرات. المنظر من عند هذه الكنيسة رائع للغاية، اليخوت والبحر والطبيعة، إنها جزيرة مذهلة.
7: على امتداد الساحل تتناغم زرقة البحر مع المساحات الخضر، فيما تستقطب محل المثلجات الزوار بنكهاتها التي أصبحت جزءاً من هوية الجزيرة.
12: هذه الجزيرة الساحرة ليست وجهة سياحية فحسب، بل هي أسلوب حياة يقدم للعالم درساً في التعايش مع الطبيعة والحفاظ على التاريخ. إيمان العربي، تريتي عربي، من جزيرة بويوك أدا، إسطنبول.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.
13: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود من ملفات

0: الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والله العظيم كم

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء.

من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا ودردانوس وتلة كيزلدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية مع مراسلينا، معكم رائد المصري، وسنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. ذكرت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران مطلع الأسبوع. كما نقلت وسائل إعلام أمريكية أخرى عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران. أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أيمن جاد. أيمن، أهلا ومرحبا بك. إذن هناك تصعيد ربما يكون متوقعا خلال الأيام الماضية، ونشرت تحذيرات من قبل البعثات الدبلوماسية الأمريكية للمواطنين في الشرق الأوسط. ضعنا في صورة المزيد من التفاصيل.
1: بالفعل رائد، نحن نتوقع هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن أن يكون هناك تصعيد في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام التالية. هذا ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الأمريكية، وكان من أبرز أدلة ذلك عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس اجتماع الحكومة الأمريكية في منتجع كامب ديفيد في ولاية ماريلاند التي تبعد من هنا حوالي 150 كيلومترا عن العاصمة الأمريكية واشنطن. وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن دلالة هذا الانعقاد في منتجع ارتبط اسمه لسنوات طويلة بعمليات الحروب وكذلك عمليات السلام، وهو ما ظهر أيضا في رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بدأها ما قبل بدء اجتماع حكومته ومساعديه ووزرائه في منتجع كامب ديفيد بالتأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الجيش قادر على اتخاذ ما يلزم، منتقدا في الوقت نفسه مسار المفاوضات التي تتخذه طهران خلال الأيام والشهور الماضية. قالت بأنهم يستغرقون أوقاتا طويلة في العديد من الملفات التي يمكن إنجازها في بعض وقت. هذا الأمر أيضا وفي هذا الاجتماع ودلالة أخرى رائد شهدها هذا الاجتماع، وهو حديث الوزراء على الهواء مباشرة للمرة الأولى منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير من عام 2025، وحتى هذا اليوم لم يعقد الاجتماع الحكومي في مكان غير البيت الأبيض، وخاصة قاعة الوزراء التي يعقد فيها الاجتماع بصورة دورية، وبالتالي انتقال الوزراء جميعهم إلى جانب العديد من القيادات الأمنية التي حضرت هذا الاجتماع في كامب ديفيد ربما يدلل بحسب ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الأمريكية عن ضربة محتملة إلى أهداف بحسب الوسائل نفسها تتحدث بأنها تكون مقرات للحرس الثوري الإيراني، مناطق ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية، استهداف للمنشآت النووية الإيرانية إلى جانب شبكات الطاقة. إلى جانب هذه الرسائل التي ذكرناها هنا من العاصمة الأمريكية واشنطن وعقد اجتماع الحكومة الذي تحدث فيه بالمناسبة وزير الخارجية مارك روبيو وكذلك وزير الدفاع وزير الحرب بيت هيكسيس الذي تحدث بأن الجيش الآن على أتم الاستعداد لاتخاذ القرارات التي يمليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بأنهم يبنون الآن جيشا قادرا على تحقيق أمريكا العظمى. إلى جانب كل ذلك البنتاغون يتحدث

0: يتحدث عن أكثر من 50,000 عنصر من قواته إلى جانب العديد من الأصول العسكرية موجودون الآن في منطقة الشرق الأوسط. بالتزامن مع كل ذلك التحذيرات التي أطلقت من قبل وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط بالاستعداد لعمليات إخلاء محتملة وكذلك البقاء في مناطق آمنة، كل ذلك يأتي بعد أسبوع رائد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض وعقده لقاء مغلقا أمام الصحافة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا أيمن جاد. أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الجيش الإسرائيلي دمر مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في جريمة حرب جديدة. وأضاف فتوح أن قصف المستودع يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعا الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة. انضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. وائل أهلا ومرحبا بك، التطورات والمستجدات لديك.
2: مرحبا رائد. قصف إسرائيلي لا زال مستمرا على الأرض وعمليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي يواصل فيها هجماته على المدنيين. في ذات الوقت سياسيا حركة حماس ومنذ يوم أمس أعلنت عن موافقتها على المبادرة التي قدمت من مجلس السلام، وتزامن ذلك مع إعلان الإدارة الأمريكية عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن إسرائيل تنظر لنفسها أنها في منأى من هذا الاتفاق أو في منأى من هذه المفاوضات، بالذات أنها توسع العمليات العسكرية وتزيد من حدة المخاطر التي تحيط بحياة الفلسطينيين، بالذات مع الاستهداف الذي طال مستودعا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى، وكذلك الاستهدافات التي طال عدد من المباني السكنية خلال الليلة الماضية وصباح هذا اليوم، وأدى ذلك لتشريد المئات من العائلات بعدما أجبروا على إخلاء منازلهم بما يرتدوه من ملابس في ساعة متأخرة من الليل تمهيدا لقصف هذه المنازل بناء على إنذارات تأتي لهم من قبل المخابرات الإسرائيلية التي تمنحهم أقل من 15 دقيقة لمغادرة المنازل، وهذا يجعل حياتهم تنقلب إلى جحيم بعدما يخرجون من منازلهم ويعودوا ليجدوها عبارة عن كومة من الركام، بالذات أن إسرائيل استخدمت في العمليات في الغارات الجوية الأخيرة براميل متفجرة أدت لتدمير هائل في المحيط لعمليات القصف التي استهدفت المربعات السكنية. نحن نتكلم عن مساران متناقضان، إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية، بل وهناك أيضا التصريحات التي تخرج من قبل قادة الاحتلال وقادة حكومة الاحتلال التي تدعي بأن هذا الاتفاق لن يكون مقبولا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، ومحاولة لخلق ذرائع من أجل إفشال هذا الاتفاق وتبرير مواقف إسرائيل التي تريد زيادة سيطرتها على مساحات إضافية من مناطق قطاع غزة واستمرار الحصار الذي يفرض على السكان هنا في ظل أوضاع إنسانية صعبة للغاية، وكذلك استمرار عمليات القصف التي تستهدف المدنيين في شتى المناطق، حيث استهدف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان صباح هذا اليوم، بعد ذلك استهدفت فناء أحد المنازل في دير البلح، وأيضا استهدفت خيمة في منطقة مواصي خان يونس، وأدى ذلك لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات. وصفت حالة بعضهم بأنها بالغة الخطورة، ولكن إسرائيل خلقت عجزا جديدا لوزارة الصحة والمستشفيات التي تتعامل مع العشرات من الحالات الخطيرة التي تصل جراء عمليات إطلاق النار والقصف الإسرائيلي، بالذات أن إسرائيل تقوض قدرة هذه المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية اللازمة من خلال استهداف المنشآت المخصصة لتخزين وحفظ الأدوية أو حتى استهدافات مباشرة لأقسام المستشفيات.

0: التي تتعرض لأضرار كبيرة جراء عمليات القصف والاستهداف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ربما هذا يعكس النوايا الحقيقية لدى الاحتلال الذي لا يريد الذهاب إلى اتفاق لوقف هذه الإبادة، يحاول اختلاق مزيد من الذرائع بعدما طالب بملف السلاح كملف رئيسي من أجل الانتقال للمرحلة الثانية. الآن بعد موافقة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على وجه التحديد على هذا الملف، تأتي إسرائيل وتشترط أن يكون عملية تسليم السلاح قبل انسحابها من قطاع غزة، مع العلم أن عملية الانسحاب هي أحد البنود التي كان من المفترض أن يتم تنفيذها في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، التي لم تلتزم به إسرائيل سواء على الصعيد الميداني أو الإنساني أو حتى من خلال مناطق السيطرة على الأرض. رائد،
1: شكرا جزيلا لك. من غزة مراسلنا وائل الحلبي. صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموط شرق نابلس، وقام المستوطنون بمهاجمة منزل وإحراق مركبة في بلدة صوريف شمال الخليل بالتزامن مع اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله وقلقيلية ونابلس والخليل. ينضم إلينا من الخليل مراسلنا سامر رويشد. سامر، أهلا ومرحبا بك. أبرز التطورات في عموم الضفة الغربية.
2: رائد، بالفعل نبدأ هنا من الخليل، حيث عاد المستوطنون مجددا منذ عدة ساعات وحتى هذه اللحظة لمهاجمة منازل الفلسطينيين في بلدة صوريف في شمال الخليل، بعد أن كانوا في ساعات الفجر الأولى أحرقوا مركبتين وحاولوا إحراق منزل بعد مهاجمتهم عددا من المنازل على محيط أو في محيط بلدة صوريف. قوات الاحتلال تساند المستوطنين في عملية اقتحام أطراف البلدة، منطقة وادي النيل كما تسمى. هناك في هذه الجهة الغربية لبلدة صوريف المستوطنون وصلوا إلى محيط المنازل، صالة بلدية صوريف، أي مناطق سكنية مأهولة. كل ذلك يأتي أيضا بالإضافة إلى تجمع لهم في هذا المكان. تزامن ذلك أيضا قبل قليل مع الإعلان عن إصابة 3 فلسطينيين في اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة المغير في شمال شرق مدينة رام الله. كذلك المستوطنون عصر اليوم أقاموا مستوطنة جديدة بؤرة على أراضي بلدة عزموط في شرق القيلية، حيث نصبوا عددا من البيوت المتنقلة والخيام، وهي تقع في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، فيما قام آخرون بإغلاق الطريق والاعتداء على الفلسطينيين في منطقة تسمى المربع، وهي أحد الأهم أو أهم المخارج الرئيسية لمدينة نابلس والمرتبطة بحاجز عسكري بالمناسبة عادة ما تكون قوات الاحتلال عليه. يضاف إلى ذلك عملية اقتحام لمنطقة تسمى بالخرابة، وهي من ضمن الأحياء الريفية المحيطة ببلدة السموع في جنوب الخليل من قبل المستوطنين، وهذا الأمر تكرر في ساعات الصباح الأولى وعاد مجددا في ساعات هذا عصر هذا اليوم. كل هذه اعتداءات المستوطنين تتزامن مع تصعيد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي فعليا كانت في هذا المجال بعملية اقتحام لوسط مدينة رام الله. مواجهات في عدد من الشوارع سجلت خلال عملية الاقتحام، لم يعرف وجه جنود الاحتلال ودورياته في هذا المكان، لكن فعليا تخللها إطلاق قنابل صوت وغاز في عدد من الأحياء. قوات الاحتلال كذلك اقتحمت حي كفر سابا في مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية عصر اليوم بعد اقتحام المدينة من المدخل الشرقي، قامت بمداهمة أحد المنازل وكانت موجودة حتى ما قبل ساعات تحديدا في هذا المكان. لم يبلغ عن اعتقالات حتى هذه اللحظة. الأمر ذاته أيضا تكرر في مناطق وتحديدا بلدة بيت أمر في الجهة الشمالية لمدينة الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل وأغلقت أحد الطرق الفرعية لعدة ساعات من خلال سيارة عسكرية، بالإضافة أيضا إلى اعتقالها فلسطينيا ادعت أنه سلم نفسه بعد أن طاردته لعدة أيام، وقامت قبل 3 أيام باقتحام المنزل الذي كانت تعتقد بأنه موجود بداخله، وأطلقت باتجاهه طائرة مسيرة انتحارية في هذا المجال. كل ذلك يضاف أيضا إلى اعتداءات قوات الاحتلال كما جرى في بيت لحم من اعتقال فلسطينيين هما شاب وطفل، كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا خلال ساعات الفجر الأولى اليوم واحتجزت أكثر من 80 فلسطينيا في قرية العصيرة الشمالية في شمال مدينة نابلس، وحولت إحدى المدارس في هذه القرية الفلسطينية إلى مركز تحقيق قبل أن تفرج عنهم بعد تحقيق ميداني، واعتداءات بالضرب على بعضهم مضطرهم أو على الأقل السكان لنقل بعض هؤلاء المفرج عنهم إلى إلى المستشفى، بالإضافة أيضا إلى اعتقال 4 آخرين من أحياء مدينة نابلس. رائد،
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسلنا سامر رويشد. أقدم زورق إسرائيلي على إطلاق رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصور جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي فجر وأحرق منازل عدة في بلدتي برعشيت وحداثة في قضاء بنت جبيل، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون بالتزامن مع اندلاع النيران في البلدة نتيجة التفجيرات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في بلدة طلوسة.

0: وينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا ومرحبا بك. أبرز التطورات والمستجدات.
1: رائد، عطفا على ما ذكرته، فإن التوتر الأمني يبقى سيد الموقف في جنوب لبنان، وهو التوتر المبني على استمرار الخروقات الإسرائيلية، خروقات تمتد من أقصى القطاع الشرقي من حدود جنوب لبنان، تحديدا عند أطراف بلدة كفرشوبة التي تعرضت إلى قصف مدفعي إسرائيلي وصولا إلى شاطئ البحر في القطاع الغربي، تحديدا بعد أن أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه مراكب الصيادين عند شاطئ بلدة المنصوري في قضاء صور، وذلك لمنعهم من ممارسة الصيد في تلك المنطقة. وما بينهما عمليات تفجير متواصلة، لا سيما في قضاء مرج عيون، آخرها قبل قليل الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير وصفت بالكبيرة عند بلدة الطيبي، كان قد سبقها عمليات تفجير باتجاه طلوصي باتجاه محيط بلدة دير سريان، وأيضا بالانتقال إلى قضاء النبطية. نتحدث عن غارة من مسيرة إسرائيلية باتجاه بلدة النبطية الفوق، ما أدى إلى وقوع إصابات. إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث ليل أمس عن وقوع اشتباك مسلح ما بين وحدة كوماندوس إسرائيلية ومقاتلين من حزب الله عند مرتفع علي الطاهر، هذا المرتفع الذي يشهد تحركات عسكرية إسرائيلية، إما قصف مدفعي أو غارات من المسيرات، إضافة إلى إلقاء يوم أمس الجيش الإسرائيلي عددا من القنابل المضيئة والحارقة، وهو المرتفع أيضا الذي يتعرض إلى قصف مدفعي إسرائيلي بشكل دوري. في القطاع الأوسط من جنوب لبنان نتحدث عن إحراق منازل، سواء عند بلدة حداثة، بلدة برعشيت كذلك الأمر. في القطاع الغربي يوم أمس قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة المنصوري، إضافة إلى بلدة بيوت السياد، ونتحدث عن خروقات إسرائيلية ربما أبرزها كان فجر يوم أمس عندما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير وصفت بالأضخم منذ الثاني من آذار مارس الماضي، وهو تاريخ بدء المواجهات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي ادعى من أنه فجر أنفاقا ومنشآت عسكرية لحزب الله، واستخدم 700 طن من المتفجرات، ما أحدث اهتزازات أرضية، وبلغت هذه الاهتزازات 3.8 على مقياس ريختر. نتحدث عن تطورات ميدانية بدأت تطرح معها التساؤلات حول مدى نجاح اتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل، لا سيما وأن الرئيس اللبناني يوم أمس أشار إلى أن استمرار التفجيرات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان من شأنه أن يؤثر سلبا على المسار التفاوضي، إضافة كذلك على اتفاق الإطار المبرم ما بين الجانبين، خصوصا وأن لبنان الرسمي يتحضر إلى جولة مفاوضات مباشرة جديدة هي السابعة مع إسرائيل، والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإيطالية روما. بحسب ما سرب من معلومات، فإن الجانب اللبناني سيشدد على ضرورة أن تتوسع المناطق التجريبية باتجاه بلدات تحتلها إسرائيل.

0: وتقع ضمن ما تعرف بالمناطق العازلة في جنوب لبنان. الجانب اللبناني أيضا يرفض أن يكون هناك حق للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى المناطق التي سينسحب منها، وذلك للتأكد من خلوها من أي منشآت عسكرية تابعة لحزب الله. وبطبيعة الحال الجانب اللبناني يعول كذلك على الضغوطات الأمريكية على إسرائيل لاستكمال بنود اتفاق الإطار. لكن بطبيعة الحال بحسب متابعين تطرح تساؤلات حول مدى نجاح اتفاق الإطار، لا سيما في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والتي ارتفعت وتيرتها ما بين يوم أمس إلى صباح هذا اليوم، وأيضا قبل ساعة من الآن مع استمرار التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في العديد من المناطق في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلنا أحمد شلحة. قال وزير الطاقة التركي ألبأرسلان بايركتار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بايركتار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. تنضم إلينا من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي. دانيا أهلا ومرحبا بك. إذن اتفاق لمدة عام بين أنقرة وبغداد لخطوط الطاقة أعلن عنه وزير الطاقة التركي ألبأرسلان بايركتار، ماذا يتوفر لدينا من تفاصيل هذا الاتفاق؟
2: رائد، بداية هذا الاتفاق هو لا يحمل بعدا فنيا وإنما أيضا أبعاد استراتيجية هامة في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من أزمة في إمدادات الطاقة. بداية رائد، يجب الوقوف على خلفية هذه الاتفاقية. كان هناك اتفاقية بين العراق وتركيا أبرمت في عام 1973 وجرى تجديدها في عام 2010، وخلال العام الماضي كان الرئيس التركي قد أوعز لوزير الطاقة التركي بأن يبدأ بمفاوضات مع الحكومة في بغداد لإبرام اتفاق جديد، يكون الاتفاق الجديد مجديا بشكل أكبر من الناحية القانونية والاقتصادية. جوهر المطلب التركي بشأن الاتفاق الجديد هو زيادة التدفقات النفطية لترتفع إلى 1.5 مليون برميل يوميا. العراق بشكل عام هو يصدر 4 ملايين نفط يوميا قبل إغلاق مضيق هرمز، والجانب التركي يقول بأنه يمكن للعراق أن يصدر 1.5 مليون عبر ميناء جيهان ومن خلال استخدام هذه الأنابيب بين البلدين. خلال هذا العام كانت قد تغيرت الحكومة العراقية وانتهت هذه الاتفاقية قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء العراقي. ملف الطاقة كان على أجندة المباحثات بين الجانبين. أكد الجانبان بأنه سيكون هناك توسيع للشراكة في مجال الطاقة، وقد تعهد الجانب العراقي بزيادة التدفقات النفطية.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة التركية أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي. أغرقت مسيرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة روساتوم النووية الروسية كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود بحسب الوكالة. وقال مدير روساتوم إن الهجوم الذي شنته طائرتان مسيرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا وقع على بعد 130 ميلا من نوفوروسيسك. وأضاف المسؤول أن طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسقة بعدما بدأت بالغرق. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان، أهلا ومرحبا بك، ضعنا في صورة أبرز التطورات والمستجدات لديك.
3: نعم رائد، تم حتى الآن الإعلان عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين، وهذا فقط في العاصمة الأوكرانية كييف التي استهدفت بعشرات الصواريخ وأكثر من 180 مسيرة خلال ساعات الليل، واستهدفت فيها 5 أحياء في وسط المدينة وفي شرق المدينة، والضرر الأكبر لحق بذلك المبنى السكني الذي ذكرته وبعدد من المباني الحكومية الخدمية التجارية في عدة أحياء سكنية. حتى الآن هنالك عمليات بحث وإنقاذ لا تزال مستمرة، وبالتالي ربما تتغير حصيلة القتلى والجرحى على يعني خلال الساعات القادمة. دعني أنتقل إلى آخر التطورات. يبدو أن الروس خلال اليوم كثفوا عملياتهم الهجومية على مواقع تشبه إلى حد كبير تلك العمليات التي يقوم بها الأوكرانيون بإطلاق المسيرات على المخازن الضخمة في روسيا. خلال ساعات الليل استهدف الروس مخزنا أو مستودعا لفرز البضائع تابعا لشركة أوكر بوشتا نوفا بوشتا في مقاطعة بولتافا، والأمر أدى إلى إصابة 2 وأضرار مادية بالغة لحقت بذلك المستودع. أيضا خلال ساعات هذا اليوم استهدفوا مكتبا بريديا متنقلا تابعا لشركة أوكر بوشتا الحكومية في مقاطعة تشيرنيهيف، والأمر أدى إلى دمار واسعين لحق بذلك المكتب المتنقل وإصابة سائق ذلك المكتب الذي هو يعني جزء من سيارة ضخمة. هذا بالإضافة إلى إصابة طفيفة لحقت بمديرة المكتب في تشيرنيهيف. أيضا تم الإعلان عن استهداف مستودع ضخم لشركة روزيتكا، وشركة روزيتكا في أوكرانيا هي شركة معروفة محليا وهي شركة ضخمة لبيع كل شيء عن طريق الإنترنت. استهدف أحد مستودعاتها الضخمة في ضواحي كييف، والأمر أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين على الأقل. قبل قليل فقط تم الإعلان عن إصابة حافلة نقل ركاب في مدينة نيكوبول، والأمر أدى إلى إصابة 7 أشخاص كانوا على متنها، والإصابة تمت بمسيرة روسية في تلك الأرجاء قريبا من جبهات القتال في جنوب مقاطعة دنيبروبتروفسك. هذا فيما يتعلق بآخر الضربات، ولكن الكثير من المدن والكثير من المقاطعات لا تزال تعيش تداعيات القصف الأخير الذي تم على أوكرانيا وتركز على العاصمة الأوكرانية كييف. القصف الأخير أدى إلى إصابة 2 في أوديسا جراء استهداف مبنى سكني ضخم في المدينة الجنوبية. كان هنالك قصف على مقاطعة دنيبروبتروفسك على جنوبها وأدى ذلك إلى إصابة 9 أشخاص. كان هنالك قصف على سومي في الشمال، كان هنالك قصف على خاركيف في الشرق، وكذلك كان هنالك قصف على خرسون في الجنوب. وبالتالي بالمجمل عن مقتل وإصابة العشرات في حصيلة دفعت عددا من المدن إلى إعلان يوم حداد حزنا على أولئك الضحايا.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. ختام هذه الجولة، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.

0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.
2: Start making a rush right away.

0: السلام عليكم. من القدس، المدينة التي تختصر تاريخا طويلا من الصراع والإيمان، تتقاطع اليوم تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على جبهات عدة مع أسئلة المصير. فالمدينة المقدسة تواجه تحديات متصاعدة تمس هويتها وواقع سكانها الأصليين، فيما يزداد القلق على مستقبل الوجود المسيحي الفلسطيني في المدينة وفي عموم فلسطين، وسط مشهد سياسي وإقليمي بالغ التعقيد. في هذا اللقاء الخاص نستضيف سيادة المطران عطالله حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، لنحاوره ونناقش معه أبرز القضايا التي تتمحور حول الفلسطينيين المسيحيين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية عامة. سيادة المطران، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة والتواجد معنا في هذا اللقاء الخاص. سأبدأ معك مع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية وبالأخص في شمال الضفة، يوازيها أيضا اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين. كيف ينعكس ذلك على الأرض وعلى الفلسطينيين المسيحيين؟
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. وهذا الموضوع الذي طرحته هو أمر في غاية الأهمية. قيل لنا في وقت من الأوقات أن حرب الإبادة في غزة قد انتهت، ولكن في الواقع الحرب لم تنتهي، فالعدوان مستمر، وهنالك دماء تسفك في كل يوم، وهنالك شهداء يرتقون، وهؤلاء ليسوا أرقاما. شهداؤنا ليسوا أرقاما، وكل قطرة دم تسيل هي مقدسة، لأننا نعتقد بأن الله هو خالق الإنسان، وحياة الإنسان مقدسة لأن مصدرها هو الله تعالى. وبالتالي من يعتدي على حياة الإنسان يعتدي على الإرادة الإلهية. اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة من العدوان. من يذهب إلى الضفة الغربية يلحظ أن الضفة قد تحولت إلى سجن كبير. البوابات الحديدية موجودة في كل مكان، الحواجز العسكرية موجودة في كل مكان، المستوطنون يجولون ويصلون ويعتدون على الفلسطينيين وعلى أرزاقهم وعلى أراضيهم. وبالتالي هنالك عدوان في الضفة الغربية، وكل هذا سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس، كل هذا يندرج في إطار مخطط هادف لتصفية القضية الفلسطينية. وقد قالها جهارة وبصريح العبارة بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أنه لا وجود لفلسطين، لا وجود لشعب فلسطيني. هذه كلها

0: أمور يعني ليست موجودة على أرض الواقع، ولكن هنا يجب أن نتساءل، يحق لنا أن نتساءل، المسؤول الإسرائيلي إذا ما تجاهل وجود فلسطين، هذا لا يعني أن فلسطين ليست موجودة. فلسطين موجودة، وهي قضية شعب موجود، وهي قضية حق وعدالة. وأنا كمسيحي فلسطيني، كما هو حال كل المسيحيين الفلسطينيين، نحن لا ننظر إلى القضية الفلسطينية سوى أنها قضيتنا جميعا، هي قضية الشعب الفلسطيني الواحد. هذا الاحتلال في عدوانه وعنصريته وهمجيته لا يميز بين مسلم ومسيحي، كما يستهدف المسيحي يستهدف المسلم، وكما يمنع المسلم من الوصول إلى القدس يمنع أيضا المسيحي من الوصول إلى القدس. البارحة ولدى زيارتي لبيت لحم، قال لي شباب مسيحيون من بيت لحم وعمرهم 25 و30 عام بأننا لم ندخل إلى القدس ولا مرة واحدة، لم نشاهد القدس إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي نحن أمام مخطط هادف لانتزاع القدس من الهوية الفلسطينية، من القضية الفلسطينية، من خلال إبعاد الفلسطيني عن القدس. يسعون لانتزاع القدس من الجسد الفلسطيني، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك.
1: دعنا نتطرق إلى هذه إلى هذا الملف، خاصة موضوع تقطيع أوصال الفلسطينيين. هي المرة الأولى لفلسطيني قطاع غزة المسيحيين هناك لم يقدروا على الوصول في الأعياد المسيحية إلى مدينة القدس، وذلك بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس. كيف تظهر هذه الآلية، ويعني كيف تفسر الفصل العنصري السياسة المتبعة من قبل إسرائيل على الفلسطينيين؟
0: يعني المسيحيون في غزة وكذلك في الضفة هم ليسوا قادرين على أن يأتوا إلى القدس، لا في الأعياد ولا في غير الأعياد. وهنا أود أن أوضح بأن علاقة الفلسطيني بالقدس، علاقة المسلم والمسيحي الفلسطيني في القدس، هي ليست علاقة موسمية، سواء كان هذا في عيد القيامة أو في شهر رمضان المبارك. الفلسطيني المسيحي والمسلم يجب أن يتمتع بحرية الوصول إلى مدينة القدس في الأعياد وفي غير الأعياد، ومن أجل التجول في الأسواق، ومن أجل العمل، ومن أجل أن يمارس حقه الطبيعي، أن يمارس حقه الطبيعي في أن يأتي إلى مدينته المقدسة التي تحتضن تاريخنا وأصالتنا وعراقة وجودنا وأهم المقدسات الإسلامية والمسيحية. القدس فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى إخوتنا المسلمين، ولكنها في المسيحية هي حاضنة القبلة الأولى والوحيدة. لا يوجد في الإيمان المسيحي ما هو أهم من مدينة القدس. أن يحرم المسيحي من الوصول إلى كنيسة القيامة هذا انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك لأبسط المبادئ. وبالتالي أنا كمسيحي فلسطيني لا أتحدث عن القدس ولا أتحدث عن فلسطين بمعزل عن السياق الوطني، كما يهمني أن يصل المسيح

0: إلى القدس، يهمني أيضا أن يصل المسلم إلى القدس. نحن شعب واحد، ولا نفكر ولا يجوز لنا أن نفكر بعقلية الطائفة. نحن نفكر بعقلية الشعب، بعقلية الوطن، بعقلية القضية العادلة التي تجمعنا جميعا مسيحيين ومسلمين.
1: وهذا يأخذنا إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت يعني رجال دين وراهبات ورهبان في مدينة القدس من قبل مستوطنين، يعني اعتداءات جسدية، اعتداءات لفظية، وهذه الاعتداءات أيضا طالت مقابر مسيحية وكنائس. هل هذه ظاهرة يعني باتت في مدينة القدس وممارسات من قبل اليمين المتطرف، أم أنها حالات فردية، خاصة بأن المسؤولين الإسرائيليين يتغنون في حرية العبادة في المحافل الدولية؟ كيف تنظرون إلى هذه الحالات؟
0: حقيقة التعديات على المسيحيين وعلى رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية ليست أمرا حديث العهد. منذ سنوات طويلة وهذه الظاهرة موجودة، وخاصة في القدس، وخاصة في القدس، ولكنها ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث عندما يمر هؤلاء المتطرفين المستوطنين بالقرب من الكنائس، بالقرب من الأديرة، بالقرب من رجال الدين، عندما يشاهدون الصليب، عندما يشاهدون رموز دينية مسيحية يبصقون ويشتمون. وأنا لا أعتقد أن هنالك رجل دين مسيحي في القدس أو راهبة أو شخص ديني مسيحي في القدس لم يتعرض لموقف من هذا النوع. أنا على الصعيد الشخصي وغيري أيضا من رجال الدين، ومنهم أيضا الزوار والحجاج الذين يأتون من مختلف أرجاء العالم، في كثير من الأحيان يرون هذه الظاهرة العنصرية، والتي بررها أحد الوزراء الإسرائيليين عندما قال بأن البصق على رجال الدين المسيحي وعلى الرموز الدينية المسيحية هذا تقليد قديم، يهودي قديم، يعني وكأنه يبرر هذه العنصرية، يبرر هذه الممارسات. هلأ أكيد هناك مسؤولين إسرائيليين عندما يخاطبون العالم يتغنون بالحريات ويتغنون بأن المسيحيين يعيشون في أوضاع جيدة وما إلى ذلك، ولكن من يأتي إلى هنا ويرى هذه العنصرية بأم العين يكتشف بأن الواقع هو مغاير لما يدعيه المسؤولين الإسرائيليين، الذين في إطار سياساتهم الخارجية ومخاطبتهم للغرب يتغنون بالحريات وهي في الواقع ليست ممارسة على الأرض.
1: لكن العالم اليوم مفتوح على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هل هذا الخطاب بات يؤثر على المجتمع الدولي، وكيف تتعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه الحوادث؟ هل تتعامل بجدية؟ هل تقوم بالحد منها؟ أم أنها تغض النظر والطرف عن هذه؟
0: أنا أعتقد بأن توفر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل واحد فينا من خلال الموبايل تبعه ممكن أن يوثق أشياء التي لربما هي أبلغ من 1000 كلمة وأبلغ من أي مؤتمر صحفي، كما حدث في غزة، الدماء المسفوكة والجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا. توفر هذه الوسائل البسيطة جعل ما يحدث في غزة معروفا في كل مكان. اليوم العالم بات يعرف حقيقة ما يحدث هنا، وفي وقت من الأوقات كانت الحقيقة يعني حكرا على مؤسسات إعلامية معينة متصهينة لها علاقة باللوب الصهيوني وما إلى ذلك. اليوم العالم يرى كل شيء، وأبناء غزة وأبناء القدس وأبناء الضفة الغربية يوثقون كل شيء. الاعتداء الذي تعرضت له الراهبة، حقيقة اعتداءات من هذا النوع تعرض لها الكثير من رجال الدين، ولكن التوثيق بهذا الشكل هو الذي أظهر هذه الواقعة أمام العالم، حيث كانت هنالك بيانات استنكار وبيانات شج

0: الحزب وما إلى ذلك من مختلف المرجعيات الدينية والحقوقية والأممية. أنا ما أتمناه هو ألا يتم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار. شبعنا بيانات شجب واستنكار. آن لهذا العالم المتحضر أو الذي يدعي التحضر والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أن ينتقل إلى مرحلة جديدة، إلى مرحلة الأفعال. شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى أفعال وإلى مواقف عملية، وليس فقط إلى بيانات شجب واستنكار، والتي حقيقة نحن نقدرها ولكنها ليست كافية لوحدها من أجل تصحيح الأمور ومعالجة الخلل الذي نعيشه في هذه الأرض المقدسة. ما نريده حقيقة هو العدالة، هو السلام الحقيقي المبني على العدالة، هو أن تزول هذه الأسوار والحواجز العسكرية، هو أن يتوقف العدوان على أهلنا في غزة. هذه كلها أمور مرتبطة مع بعضها البعض. ما يتعرض له المسيحيون هو عينة من معاناة الشعب الفلسطيني كله، ونحن ننادي بتحقيق العدالة في هذه الأرض لكي ينعم كل الفلسطينيين بحياة أفضل فيها السلام، فيها الأمن، فيها الأمان والحرية والكرامة.
1: هل تقودون سيادة المطران حراك ضد هذه الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والتي تتصاعد يوما بعد آخر في مدينة القدس؟ هل هنالك أي حملات تقودونها في العالم لتوعية الكنائس والمجتمع الدولي المسيحي لما يحدث في القدس؟
0: منذ عشرات السنين حقيقة، والكنائس ورؤساء الكنائس في القدس ليسوا صامتين أو متفرجين أمام هذه الأحداث، وإن كان بأنماط متفاوتة ومختلفة، ولكن هنالك موقف مسيحي مبدئي في مدينة القدس عند الكنائس المسيحية في القدس ينادي بتحقيق العدالة والحرية والسلام الحقيقي الذي يصون كرامة الإنسان الفلسطيني. قبل 20 عاما تقريبا أطلقت مبادرة مهمة جدا، المبادرة المسيحية الفلسطينية، والتي أطلقها رجال دين مسيحيون فلسطينيون وشخصيات أيضا مسيحية فلسطينية، منهم أنا وغبطة البطريرك ميشيل صباح وغيرنا، أيضا القائمة طويلة لا أريد أن أذكر كل الأسماء. هذه المبادرة أطلقت قبل 20 عاما في بيت لحم، وكان هدف انطلاقها في بيت لحم لكي نذكر العالم المسيحي أن هنا هي أرض الميلاد، هنا أرض المهد. أنتم عندما تدافعون عن فلسطين أنتم تدافعون عن المسيحية في مهدها، تدافعون عن المسيحية في المكان الذي منه انطلقت إلى سائر أرجاء العالم. وكانت هنالك وثيقة تاريخية سميت وثيقة كايروس فلسطين، تيمنا بوثيقة تاريخية أطلقت في جنوب أفريقيا إبان حقبة الأبارتهايد، التمييز العنصري، سميت في ذلك الحين كايروس ساوث أفريكا. وساهمت هذه الوثيقة في انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وثيقة الكايروس التي أصدرت قبل 20 عاما ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، ورحبت بها الكنائس المسيحية كلها. نحن خاطبنا الكنائس المسيحية بأسلوب المسيحي، بأسلوب روحاني، بأسلوب إنساني، لكي نذكرهم بواجباتهم الإيمانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. ولكن بعد حرب الإبادة في غزة، وبعد كل ما شاهدناه من تضحيات ومن دماء ومعاناة، ارتأينا أنه يجب أن تكون هنالك وثيقة جديدة. فأصدرت الوثيقة الجديدة في مؤتمر دولي قبل عدة أشهر في بيت لحم، وشاركت وفود من مختلف أرجاء العالم، مئات الشخصيات العالمية. طبعا هنالك بعضا منهم الذين منعوا من الوصول وشاركوا عبر الوسائل المتاحة. هذه الوثيقة حقيقة رحبت بها كنائس كثيرة في العالم. الكثير من الكنائس الأرثوذكسية في العالم رحبت بها، الكنيسة كنائس إنجيلية في العالم رحبت بها، الكنيسة المشيخية في أمريكا وهي تجمع كبير رحبت بها، وقبل أيام كنيسة إنجلاند كنيسة بريطانيا رحبت بوثيقة الكايروس الفلسطينية التي أصدرت في بيت لحم. ولذلك أنا ما أود أن أقوله لك أن هنالك انعطافة وتغير كبير جدا في مواقف الكنائس في العالم. أكيد الكايروس والمبادرة المسيحية الفلسطينية كان لها دور، ولكن دعني أقول لك وأنا في غاية التأثر أن كل قطرة دم سيلت في غزة وفي الضفة هي أبلغ من أي بيان وأي خطاب. هذه الدماء المسفوكة حركت الضمائر الحية. هلأ إذا في ناس ما في عندها ضمائر هذا موضوع آخر، ولكن الإنسان اللي عنده ضمير لا يمكن أن يكون صامتا متفرجا أمام هذه الجرائم المرتكبة.
1: سيادة المطران، لكن في المقابل هنالك دعم من الصهيونية المسيحية لما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، كيف تنظرون إلى هذا الدعم مقابل الموقف الدولي الذي يعني يبديها الشارع الدولي مع القضية الفلسطينية وزيادة الوعي تجاه القضية
0: الفلسطينية؟ دعني أوضح مسألة في غاية الأهمية التي يجب أن يعرفها كل المتابعون وكل المشاهدون. لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المزج ما بين المسيحية والصهيونية أمر مرفوض، إما أن تكون مسيحيا وإما أن تكون صهيونيا. وهؤلاء الذين يدعون، هم يسمون أنفسهم وهم يطلقون على أنفسهم أنهم مسيحيون صهاينة، إذا ما قرأت أدبياتهم، الأدبيات عندهم لا علاقة لها بالمسيحية. هم يشوهون تعاليم الكتاب المقدس، هم يزورون تعاليم المسيحية خدمة للأجندات الصهيونية. أنا لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم، لا أعتقد أن هنالك مسيحي حقيقي في العالم يمكنه أن يكون مع الصهيونية، لأن المسيحية الحقة تعلمنا أن نكون مع الإنسان المظلوم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المتألم، تعلمنا أن نكون مع الإنسان المعذب. أما إذا ما كان هنالك من يدعون أنهم مسيحيون ويؤيدون الاحتلال ويبررون ما تقوم به سلطات الاحتلال، فهنالك علامة استفهام كبيرة على مسيحيتهم وعلى ما يدعون به من إيمان مسيحي. نحن في الكنيسة الأرثوذكسية، وأظن أن هذا أيضا في الكنيسة الكاثوليكية وفي غيرها من الكنائس، في قاموسنا الكنسي العقائدي لا يوجد هنالك شيء اسمه مسيحية صهيونية. المسيحية هي ديانة الرحمة، هي ديانة الإنسانية، هي ديانة القيم. أما الصهيونية فهي حركة استعمارية عنصرية كانت سببا في كل ما تعرض له الفلسطينيون.
1: سيادة المطران، في الختام، إذا استمرت معدلات الهجرة الحالية للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية إلى خارج فلسطين واستمرت الاعتداءات على رجال الدين والكنائس، كيف تتصورون مدينة القدس بعد أعوام؟ وهل تخشون أن يفقد المسيحيون الفلسطينيون حضورهم التاريخي في المدينة؟
0: لا نريد أن تتحول كنائسنا إلى متاحف. الكنائس المسيحية التاريخية في هذه الأرض، سواء كنيسة القيامة أو كنيسة المهد وغيرها من الكنائس، يجب أن تبقى نابضة ببقاء واستمرارية وجود المؤمنين. نحن لا نتحدث عن مقدسات بمعزل عن الإنسان، بمعزل عن المؤمنين. كنائسنا هي كنائس حية، مقدساتنا ليست حجارة صماء، هي كنائس مرتبطة بحضور مسيحي عريق في هذه الأرض المقدسة. أنا أعتقد، وهذا جواب لربما هو مفتاح لحل كل المشاكل، الحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يصون حرية الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان الفلسطيني في أن يعيش بسلام، هو الذي يضمن استمرارية وجود الفلسطينيين ومنهم المسيحيين، لأن الهجرة لا يتعرض لها فقط المسيحيون، كل الشعب الفلسطيني. طبعا آثار هذه الهجرة تظهر عند المسيحيين لأنهم أقل عددا. أنا أعتقد، وكما قال البابا فرانسيس عندما زار بيت لحم، السلام لكي يتحقق يجب أن تزول كل هذه الأسوار، أسوار الفصل العنصري. نحن ما ينقصنا في هذه الديار هو السلام الحقيقي، العدالة الحقيقية، أن يتمتع الإنسان الفلسطيني من أن يتحرك في وطنه، أن ينتقل من مكان إلى مكان. تصور أن اليوم هنالك عائلات بأكملها في الضفة الغربية تعاني من البطالة، من الفقر، من العوز، لأنهم محرومون من الوصول إلى القدس، إلى أماكن عملهم. أنا أعتقد بأن العالم المتحضر الذي يتغنى بحقوق الإنسان يجب أن يلتفت إلى هذه الأرض وإلى حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بحرية لكي ينعم بسلام حقيقي. بقاء المسيحيين في هذه الأرض مرتبط بمستقبل هذه الأرض. نريد حلا عادلا يضمن كرامة الإنسان الفلسطيني، حينئذ يبقى المسيحي ويبقى المسلم في هذه الأرض لكي يدافع عنها وعن مقدساتها وعن هويتها وتاريخها.
1: سيادة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، أشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى لقاء آخر.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائعة؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
5: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
6: نقترب أكثر
5: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
6: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
5: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
6: القصة وما فيها.

0: الحرب المدمرة.
1: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
2: تقارير صحفية تقول إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن طهران سترد بقصف أهداف حيوية إسرائيلية وأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في غزة وتدمر مستودع الأدوية في

0: ثابت الصعيد التوتري في الشرق الأوسط، وقال قائد غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية إن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، وأضاف أن أي دولة تمثل درعا دفاعيا لأمريكا ستنالها نيران الحرب. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خطط شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. دمرت غارة إسرائيلية مستودع أدوية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وألحقت أضرارا بخيام النازحين، كما تضررت مرافق تخزين الإمدادات الطبية داخل المستشفى وانتشرت آثار الحريق والحطام في محيطه، إضافة إلى تضرر مناطق إقامة النازحين القريبة من الموقع.
3: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى. كان مخزنين من هؤلاء ال4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها. هذه المخازن كانت تحتوي على كافة المستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي لحجمها الكبير ولهذه السعة الاستيعابية. لقد تم إنشاء هذه المخازن قبل فترة قصيرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بسبب الكم الكبير من المرضى الذين يتوجهون للمستشفى، وبعد هذه الإصابة سوف تكون هناك أزمة. سيكون هناك تقليص في ساعات غسيل الكلى.

0: سيكون هناك توزيع للمرضى إلى المناطق الأخرى مثل خان يونس أو غزة أو مناطق أخرى لكي يتقل.
1: قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الجيش الإسرائيلي دمر مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في جريمة حرب جديدة. وأضاف فتوح أن قصف المستودع يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعا الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة. أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 112 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. وأضاف الدفاع المدني أن طواقمه أنهت أعمال البحث بعد نحو 136 ساعة من العمل الشاق، وعثرت على جثامين ورفات بينهم أطفال ونساء وذوو احتياجات خاصة. وأشار إلى أن 157 جثمانا ما زالت مفقودة تحت الأنقاض. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
2: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
3: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
2: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
4: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
2: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة. ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال ثلاثة أعوام من التجويع والإبادة. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
5: دع الأيام تفعل ما تشاء.

0: نفسا إذا حكم القضاء.
1: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
2: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من وفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
1: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
3: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
1: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر ويشترت عربي، بيت لحم.
4: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة بجنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية، وأطلقت زوارقها رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصوري دون إصابات. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في براشيت وحداثة، مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش ليس كسائر المؤسسات بل يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة. وأكد عون أن الجيش هو الضامن الأوحد لوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مؤكدا عدم شرعية أي سلاح خارج سلطة الدولة. وأضاف عون أن السلطات اللبنانية تعمل بثبات وإصرار خطوة بخطوة لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بما يحفظ الاستقرار وسلامة العيش المشترك. وأشار عون إلى أن مسؤولية الجيش في الجنوب تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للقوات المسلحة على طول الحدود لبسط سلطة الدولة بما يمهد لعودة السكان. ودعا عون اللبنانيين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول الجيش باعتبار ذلك ضرورة وجودية وليست خيارا. وحذر عون من أن التشكيك في المؤسسة العسكرية أو عزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة ويهدد الاستقرار. دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة والجيش اللبناني لبسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها. وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني وفق تعبيره. لا تزال أزمة النزوح في لبنان تلقي بظلالها على القطاع التربوي مع استمرار استخدام عدد من المدارس مراكز لإيواء النازحين وتعرض أخرى لأضرار جراء الحرب لا سيما في الجنوب.
5: تراجعت أزمة النزوح في لبنان مع عودة العديد من العائلات إلى مناطقها بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن آثارها لا تزال ماثلة في القطاع التربوي مع استمرار عمل 259 مركزا للإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تشكل المدارس النسبة الكبرى منها في وقت تتسارع فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
6: صار عندنا لحد هلا بلبنان 93 لحدود 95 مدرسة فيها بعض نازحين بنسب متفاوتة. اليوم المناطق هيدي اللي فيها عدد من النازحين فينا نعتبر انه هيدي بدها تفتح حضوريا نرجع للتعليم كما كان. اذا بقي عدد ضئيل من النازحين اكيد حنعمل لهم مكان منفصل داخل المبنى ما يأثر على عملية التدريس.
5: أما في الجنوب فتراهن وزارة التربية على خطة تتضمن استمرارية التعليم رغم الدمار عبر اعتماد التعليم المدمج عند الضرورة وتسريع ترميم المباني المتضررة ونقل التلاميذ إلى مدارس بديلة قريبة من مدرستهم الأم أو من أماكن نزوحهم بما يتيح استقبال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد.
7: ستعتبر المناطق حالياً الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب والنبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية. قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة.
5: لكن يبقى نجاح الخطة مرهونا باستقرار الوضع الأمني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تستثني خلال الحرب مؤسسات تربوية عدة وأدت إلى تدمير وتضرر عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية. أسابيع قليلة تفصل لبنان عن انطلاق العام الدراسي، وبين خطط الوزارة وتحديات الميدان يبقى الرهان على تأمين عودة آمنة ومستقرة للتلامذة إلى مدارسهم. صباح ياسين تريتي عربي بيروت.
4: أغرقت مسيرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة روس أتوم النووية الروسية كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود بحسب الوكالة. وقال مدير روساتوم إن الهجوم الذي شنته طائرتان مسيرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا وقع على بعد 130 ميلا من نوفوروسيسك، وأضاف المسؤول أن طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسقة بعدما بدأت بالغرق. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله.
8: نحن الآن في حي سولومنسكي وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وأمام هذا المبنى السكني الذي تعرض إلى ضربة صاروخية مباشرة خلال ساعات الليل. هذه الضربة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخرين على الأقل في هذا المبنى السكني وحده داخل المدينة، ولكن 5 أحياء داخل المدينة تعرضت إلى القصف وإلى أضرار أيضا. وفي المجمل تتحدث بلدية كييف عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين. الرئيس الأوكراني أشار إلى أن روسيا أطلقت 35 صاروخا خلال ساعات الليل، معظمها صواريخ بالستية، ولم تستطع الدفاعات الجوية إلا اعتراض صاروخ بالستي واحد، وربما هذا يفسر حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمدينة بعدد من أحيائها وبعدد من الضواحي أيضا بسبب عز الدفاعات الجوية الأوكرانية عن اعتراض الصواريخ البالستية التي كانت عنوانا رئيسيا للضربة الأخيرة. لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، ولكن الأرقام المتعلقة بالضحايا مرشحة للارتفاع، لا سيما وأن الضربات الأخيرة كانت عنيفة على المدينة وأدت كذلك إلى سقوط عدد من أولئك الذين بحثوا عن مكان آمن خلال ساعات الليل، كعدد من الأشخاص الذين سلكوا هذا الطريق الذي أقف عليه الآن خلال ساعات الليل أثناء توجههم إلى الملاجئ. صفوان جولاق، تيريتي عربي، كييف.
4: أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل مدن لوهانسك ودوفجانسك وبيرديانسك وزورغريس وسيفاستوبول الواقعة تحت السيطرة الروسية. وبحسب التقارير استهدفت الهجمات محطة حرارية في زوغريس، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما تعرضت منشآت للطاقة في بيرديانسك لهجمات تسببت بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة، كما اندلعت حرائق في المناطق الأخرى. طالبت 22 دولة أوروبية بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط إلى أراضيه. وأضافت الدول في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن التطورات الأخيرة في إسبانيا تستوجب ردا سريعا ومنسقا، ورحبت بالتعاون بين إسبانيا والمغرب لإعادة المهاجرين غير النظاميين، كما دعت إلى اجتماع لوزراء الداخلية لبحث مكافحة الهجرة غير النظامية. ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز يوليو عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي البارسلان بايركتار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بايركتار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. رفعت السلطات اليونانية مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة. وتتركز أخطر الحرائق على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب أثينا، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان وأخلت السلطات عددا من القرى القريبة. كما أنقذت قوات خفر السواحل 12 شخصا من شاطئ بخليج بورتو جيرمينو بعدما حاصرتهم الحرائق. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. أنباء عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف منشآت للطاقة في إيران، ومسؤول إيراني يؤكد أن بلاده سترد بقصف أهداف حيوية لهما. إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين في غزة وتدمر مستودعات أدوية تابعة لمستشفى شهداء الأقصى، وتجبر مئات العائلات على النزوح بدير البلح وسط القطاع. 9 قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود. إلى اللقاء.
9: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل. وعلى صوت نداءات

المستغيثين. نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: في مدينة زونغولداق.
1: يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية.
0: إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشيهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلى عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض،
1: يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور،
0: وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني.
1: يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة،
0: منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على

0: الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى، وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال، تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد. كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات، لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى، كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون طبعا أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليك $1,000,000. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال.
0: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول بطرسة أو بلطجة قطعان المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، طلبت أن نطلب إحاطة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
0: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي، الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
0: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
3: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته وظيفته أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزيرة حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك تحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى مكان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم. نعم، ليس فقط اقتحامات بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك.
0: لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترفها بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد.
0: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
3: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طلبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب وكان مطالبات هناك للوصايا الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد في المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دونم، هي مساحه كل ما داخل السور وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم، ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
0: طيب، هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
3: نعم، فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديمغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية، على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثل ما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي اقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة، وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
0: إذن من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة، وهم ينطلقون نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر، نشاهد جانبا منها.

0: ياخذ هيك ياخذ هيك
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد، معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش. وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

0: يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصّر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلة، مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوها، والبداية من عماد علي، شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، محتلة يعني، وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والألاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى استعادتها، لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين، شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة إسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: I was with this convoy from the beginning. First, it was my honor to join something like this, since we in Bosnia really feel the thing that is happening in Palestine is genocide. We were there, we saw it, we felt it. People that lives with us, people that lives around us, still have some traumas after that war. So we cannot stay silent in this situation. In Bosnia, everyone, when they heard about this convoy, everyone was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is a really...
0: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها، نتابع قصتها.
3: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة، موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس إسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأنه رئيس إسبانيا رد عليا كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة، شكرا له. وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الإسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس إسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس إسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش متوقعة رئيس إسبانيا يرد على طفلة من غزة مثل أنا، شكرا له. هذا ببين لك كتير التواضع عنده. أنا بموهبتي الرسم، بحب الرسم كتير رغم كل شيء، فيش عنا أوراق دفاتر ألوان، رغم كل شيء بنرسم عشان أرفع عن حالي ومنه أوصل صوتي.
4: اجتني فكرة رسم رئيس وزراء إسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وأنا لما كنت أشوف تصريحات رئيس وزراء إسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين. يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه لأنه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش أنه يضل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت اعمل له شيء كرمه ونبين له انه احنا في غزه هنا شايفينه. حبينا نوصل رساله لرئيس وزراء اسبانيا انه اللي بيسويه كثير بانيلنا بان لفلسطين ولغزه، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه اباده مش طبيعيه في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رساله شكر انه ولو اشي بسيط على ركام في غزة نعمل له جدارية، وهذا كله بجهد شخصي رغم انه الحرب مستمرة والقصف لسه شغال. وانا قبل هيك كنت برسم جدارية وانقصف شخص بالقرب مني والحمد لله نجيت منها، بس انا مصر اني اوصل رسالتي، مصر اني اكمل وابين للعالم كله انه في غزة موهوبين، في غزة ناس لهم مستقبل، في ناس في غزة بسعوا. الأدوات كتير باهظت الثمن، وأنا كطالب هذا الإشي كتير صعب علي، أنا كطالب جامعي مش هقدر أستحمل تكلفة الأدوات.
0: طفل اقتحم حساب متجر والدته على إحدى المنصات ناشرا صورته بشكل عفوي ومعلقا بكلمات أو بكتابات غير مفهومة. هذه الحركة أدت إلى انتشار أغرب ترند تسويقي في عالمنا العربي، نشاهد معا.
5: صور سيلفي مهزوزة، أصابع صغيرة تغطي عدسات الكاميرا، لقطات عشوائية لم يكن من المفترض أن تنشر أصلاً. هذه هي صور أطفالنا المفضلة عندما يستولون على هواتفنا، لكنها اليوم تحولت إلى أحدث وأغرب ترند تسويقي اجتاح أكبر الحسابات في

0: العالم العربي على إنستغرام. القصة بدأت عندما نشرت علامة تجارية سعودية صورة حقيقية التقطها طفل صاحبة العلامة بالخطأ ونشرها على الحساب الرسمي مع تعليق غير مترابط، ليتحول تدريجياً إلى مساحة تفاعلية طريفة دفعت المتابعين إلى المشاركة بروح الدعابة ومطالبة الطفل بإعادة الهاتف أو منحهم خصومات خاصة. هذا التفاعل الضخم دفع شركات ومؤسسات كبرى إلى تقليد الفكرة عبر نشر صور عشوائية مماثلة ترافقها نصوص بسيطة تحاكي عفوية الأطفال وتكسر روتين الإعلانات التقليدية، ليستعين بعضها بالذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج المظهر الطفولي. لكن لماذا نجحت هذه الصيحة؟ خبراء يرجعون السبب إلى أن عصر الصور المثالية والكمال البصري قد ولى، فالجمهور لا سيما جيل زد بات ينجذب نحو المحتوى العفوي الحقيقي وغير المتكلف حتى ولو على سبيل الخطأ.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أصبرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.

أهلا بكم نظرة الكرام، أنا أحمد بخيال في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش. واليوم في حلقتنا آخر التطورات في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة نفسها. فقد حذرت منظمة يونيسف من أن مدينة لبيض بولاية شمال كردفان بالسودان والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر، نتجت عنها احتياجات ضخمة وتزايد في معدلات سوء التغذية. فكيف يبدو الوضع الإنساني في السودان بشكل عام وفي لبيض بشكل خاص؟ وما الاحتياجات اللازمة للتخفيف عن النازحين؟ وأين تدور

0: وأحييكما من جديد النظراء الكرام، وأرحب بالضيفين الكريمين من أنقرة الباحث في الشؤون الإفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر، ومن الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ عامر حسن عباس. أبدأ معك دكتور إبراهيم للتوصيف من البعد الإنساني الذي تشهده السودان بصورة عامة ومدينة لبيض بصفة خاصة.
1: نعم أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام وبضيفك الكريم. نعم، الأزمة الإنسانية في السودان أزمة متفاقمة تسببت فيها حرب شنتها جماعة الدعم السريع على الشعب السوداني وعلى الدولة السودانية. ما يجري في السودان أمر طبعا كارثي. قامت جماعة الدعم السريع بشن هذه المعركة بصورة غير منظمة من قلب الدولة السودانية من العاصمة الخرطوم، تسببت في كارثة إنسانية كبيرة. الوضع الإنساني مأساوي في إقليم دارفور، هناك حالة من المعاناة المتصاعدة في هذا الإقليم بسبب ممارسات جماعة الدعم السريع. تعمل هذه الجماعة للأسف الشديد على استخدام الجوع كسلاح ضد المواطنين السودانيين في إقليم دارفور، كما تستهدف البنية التحتية بصورة ممنهجة ومتعمدة في الولايات التي سيطر عليها الجيش السوداني وطرد منها جماعة الدعم السريع في ولاية الخرطوم. الآن الأنظار كلها متجهة نحو مدينة لبيض التي تستهدفها جماعة الدعم السريع بالمسيرات الاستراتيجية وكذلك المسيرات الانقضاضية بصورة يومية. لكن في الآونة الأخيرة ما جرى من تطورات عسكرية، أعتقد أن الجيش السوداني استطاع أن يؤمن مدينة الأبيض من الناحية الغربية، لكن بالنتيجة هذه الحرب تستهدف الخدمات أو المؤسسات الخدمية بصورة مباشرة من قبل جماعة الدعم السريع. الوضع الصحي هو الأكثر مأساة للأسف الشديد، هي مأساة تسببت فيها هذه الجماعة من خلال استهداف المرافق الخدمية الصحية في مدينة الأبيض. هناك تفشي للأمراض المنقولة للأسف الشديد، وأيضا تفشي لمرض الكوليرا بصورة متصاعدة للأسف الشديد. هناك مساعي أيضا للحكومة لإيصال الإمدادات لمدينة الأبيض، لكن للأسف الشديد الاستهدافات التي قامت
0: سنأتي على هذه النقطة دكتور إبراهيم، المساعي والجهود التي تقدم من قبل الحكومة السودانية لرفع حجم المعاناة. دعني أنتقل إلى ضيفي هناك في الخرطوم السيد عامر حسن، المختص عسكريا واستراتيجيا على ما يدور الآن بشمال كردفان لا سيما بمدينة الأبيض من تداعيات إنسانية كان السبب الأول فيها الرئيسي هي هذه التطورات العسكرية. فبصفتك كعسكري واستراتيجي خبير في هذا المجال، كيف يمكن أن تلخص لنا المشهد ميدانيا الذي يحيط بمدينة لبيض؟
2: تحية لك أستاذ أحمد ولمشاهدي قراءتي أينما كانوا ولضيفك الكريم. المشهد الآن طبعا الكل تابع الحرب في السودان منذ العام 2023 والتطورات العسكرية الهائلة التي تمت. كان هناك استهداف كبير للبنية التحتية لمؤسسات الدولة للمواطنين ومساكنهم، ولكن قام الجيش السوداني بتنظيف

0: ولايات واسعة من وسط السودان إلى ولاية الخرطوم عاصمة الدولة السودانية إلى حدود ولاية شمال دارفور. هذا التحرك العسكري الكبير الواسع هو بمساحة عدد من الدول. آخر تحرك عسكري للقوات المسلحة في الأسبوع الماضي كان هو تطهير الطريق الرابط ما بين الخرطوم، ولاية الخرطوم العاصمة السودانية، وما بين مدينة اللبيط عاصمة ولاية شمال كردفان. هذه المساحة فيها عدد من المدن الرئيسية والمحليات، والمحليات هي الترتيب الإداري فيما دون الولاية، وقامت بتطهير ما يعني ما طوله أكثر من 350 كيلومتر. وهذه مساحة واسعة جدا تم تطهيرها في ساعات، في أقل من 48 ساعة، بالعمليات التقدم إلى العمليات الهجوم إلى عمليات تأمين هذه المناطق. واعتقد أن الجيش السوداني قام بعملية كبيرة جدا أثرت على مجمل الوضع في إقليم شمال كردفان. كانت المنظمات، كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مجلس الأمن وعبر منصات مختلفة منها الرباعية والخماسية تحدث عن حصار مدينة اللبيض، وكنا نقول حتى على قناتكم هنا في تيراتي في استضافات سابقة أن مدينة اللبيض غير محاصرة ولكنها مستهدفة بالمسيرات الاستراتيجية، ولا يوجد تحشدات للدعم السريع حول مدينة اللبيض، وإنما هذه التحشدات بعيدة في حدود مدينة بارة على بعد 50 كيلومتر، وهذه هي المناطق التي طهرها الجيش السوداني الآن في المناطق الشمالية من الولاية. الآن الموقف الأمني لولاية شمال كردفان عموما وعاصمتها مدينة اللبيض في أحسن حال. هناك الخطر الوحيد الذي يحدق بهذه المدينة وبالبنية التحتية فيها هي المسيرات التي قالت الحكومة السودانية أن بعضها ينطلق حتى من دول الجوار، والمسيرات هذه هي مدخل في حرب السودان لا علاقة له بالدعم السريع مباشرة. هذه المجموعة المتمردة لم تكن تمتلك هذه المسيرات، لا المسيرات الانقضاضية ولا المسيرات الاستراتيجية. هذه المسيرات كما قالت الحكومة السودانية في شكواها للأمم المتحدة أن مصدرها هو تمويل الإمارات العربية للحرب في السودان، ولتوفير الإمارات العربية لعتاد القتال وللمرتزقة الذين جاءوا من خلف البحار من كولومبيا ومن عدد من الدول.
1: نعم.
0: هناك
1: طيب سيد عامر، في هذه الجزئية تحديدا ما الذي شكلته هذه المسيرات على هذا السجال الراهن بين الجيش السوداني الذي يمثل السلطات الشرعية وبين قوات الدعم السريع؟
0: المسيرات كانت للأسف الشديد هي تستهدف تعميق حالة الحرب في السودان وليست مدخلا عسكريا يعمل على تغيير المعادلة العسكرية في الميدان، ولذلك كان المستهدف دوما منذ بداية هذه المسيرات هي مصادر الطاقة في السدود وفي محطات الحرارية والمحطات المائية، وكذلك للمحطات تخزين الوقود والمشتقات النفطية. كان المستهدف دوما المستشفيات العاملة والجامعات والمصانع التي تعمل، وبالتالي البنية التحتية للدولة التي توفر حياة كريمة للمواطنين، وذلك بغرض إشاعة حالة الحرب في السودان. الآن هذه المسيرات أقول لك في العشر أيام الأخيرة انحسر هجوم المسيرات على مدينة اللبيض. النجاح العسكري الكبير الذي حققه الجيش السوداني في هذه المساحات الواسعة، انطلاق القوات المسلحة لمساحات واسعة في غرب وشمال مدينة اللبيض، مكن من تحييد أثر المسيرات التي تنطلق من حدود 200 و300 كيلومتر.
1: نعم.
0: وبالتالي يظل هذا التهديد قائم ولكنه أقل عنفا مما كان في الشهور الماضية وفي الأسابيع الماضية.
1: يعني سأتناول معك لماذا التركيز على مدينة اللبيض، ولكن دعني أعود مرة أخرى إلى دكتور إبراهيم لتقييمه عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية لرفع حجم هذه المعاناة التي تسببت بها هذه الحرب الدائرة حتى هذه اللحظة. دكتور إبراهيم.
2: نعم، الحصار الجوي الذي فرضته هذه الجماعة على مدينة اللبيض كرس لواقع صحي مأساوي للأسف الشديد، لكن من خلال التقدمات التي حققها الجيش السوداني والسيطرة أو طرد جماعة الدعم السريع من مدينة جبرة الشيخ وكذلك مدينة البارة وكل الطريق الصادرات الذي يربط الخرطوم بولاية شمال كردفان وبمدينة اللبيض، أعتقد أنها خطوات مهمة تؤمن تدفق المساعدات لهذه المدينة. لكن كما ذكر الأستاذ عامر أن الخطر هو خطر المسيرات، والحكومة السودانية من خلال إبعاد جماعة الدعم السريع من الحواضر التي تحيط بمدينة الأبيض، أعتقد أنها ستتمكن من توفير الخدمات لمدينة الأبيض المحاصرة جويا. لكن في الآونة الأخيرة أعتقد أن أيضا التمويل الذي تراجع بنسبة 50%، ربما الحكومة تحاول أن ترمم هذه الفجوة من خلال تحشيد الجهود الإقليمية والدولية. هناك دول كالمملكة العربية السعودية وتركيا يقوم بأدوار رئيسية في إمداد السودان بالمواد الصحية، ولا سيما المملكة العربية السعودية تقوم بعملية تأهيل المستشفيات. أعتقد إيصال المساعدات إلى مدينة الأبيض أمر ضروري، والحكومة السودانية تسعى من خلال تحشيد الجهود المحلية والجهود الإقليمية والأممية كذلك من أجل توفير الخدمات للمواطنين في مدينة الأبيض.
1: يعني أمام هذه الكارثة الإنسانية دكتور إبراهيم، يعني اسمح لي في المقاطعة، أمام هذه الكارثة التي وصفت بالأسوأ من قبل يونيسيف، من قبل الأمم المتحدة، حقيقة التحركات، ما هي التحركات الحقيقية الفعلية لدى الحكومة السودانية لكي ترفع جزء من هذه المعاناة أمام كل هذه التطورات العسكرية التي تحيط بولاية بإقليم شمال كردفان لا سيما بمدينة الأبيض وما يحيط بها من بلدات؟
2: نعم، عندما شخصت الحكومة السودانية الأزمة الإنسانية وحاولت أن تحشد كل الجهود المحلية والإقليمية، فتحت مسارات ومطارات محددة لإيصال المساعدات للمواطنين في مختلف مدن السودان، وخصوصا في المواقع التي تسيطر عليها جماعة الدعم السريع. تركت الحكومة السودانية معبر أدري فاتحا حتى تنساب المساعدات لجماعة الدعم السريع، ولكن جماعة الدعم السريع مساعدات المواطنين في قبضة جماعة الدعم السريع. الدعم السريع تعمل على استغلال هذا المعبر لتمرير الأسلحة وإمدادات الوقود لصالحها من أجل مقاتلة الجيش السوداني. بالرغم من ذلك الحكومة السودانية فتحت المجال لمعبر أدري وفتحت أيضا مطارات أخرى. تركيز الحكومة الأساسي هو كيفية إزاحة الخطر الأمني حتى تنساب المساعدات الإنسانية بصورة سهلة. هناك مقاربات واضحة وضعتها الحكومة هو أن الذي تسبب في هذه الكارثة الإنسانية هي جماعة الدعم السريع، وإزاحة هذه الجماعة ضروري حتى تنساب المساعدات. الجماعة ارتكبت مجازر في أكثر من جبهة، ارتكبت مجازر في مدينة الفاشر ومن قبلها في مدينة الجنينة، وأيضا الآن ترتكب عملية انتقام ممنهجة من الأماكن التي تنسحب منها من منطقة شمال كردفان. منطقة شمال كردفان على ما أعتقد أن 90% منها تحررت. هناك تركيز على منطقة غرب كردفان، منطقة النهود والخوي وما محيط هذه المنطقة. بالتالي الحكومة السودانية ترى بأن التقدم العسكري سيسهل عملية انسياب المساعدات الإنسانية. هذه الرؤية هي التي تنطلق منها الحكومة السودانية. أيضا هناك تفعيل للمنظمات الأممية من خلال فتح مكاتبها في مدينة الخرطوم وفي العاصمة الخرطوم، والتنسيق معها من أجل إيصال المساعدات للمواطنين في غرب السودان. هذه المساعي تقوم بها الحكومة بصورة حثيثة، وتعمل على إيصال المعاناة من خلال عرض المأساة التي يعاني منها الشعب السوداني في منطقة كردفان وفي منطقة جنوب كردفان كذلك وفي منطقة دارفور بشكل عام. جهود الحكومة واضحة، وإيصال المساعدات هو أمر ضروري تبتغيه الحكومة السودانية من خلال تنسيقها مع الجهات الخارجية.
1: سأوضح منك أكثر دكتور إبراهيم عن أبرز التحديات وكيفية التعامل لدى السلطات السودانية معها، ولكن دعني أعود مرة أخرى إلى السيد عامر. لماذا برأيك التركيز على مدينة الأبيض سيد عامر في هذا التوقيت تحديدا؟
0: قبل أن أجيب على هذا السؤال لو سمحت لي، هناك ملاحظة على ما تفضل به ضيفك الكريم حول أثر هذه الحرب والعمليات، يعني عمليات إعانة المواطنين على العودة وغيرها. هناك ثلاث ركائز أساسية يجب أن نحيط بها. أن هذه الكارثة الإنسانية التي دخلت كل بيت وتأثر بها كل السودانيين ونزح ولجأ أكثر من 17 مليون سوداني من منازلهم، هذه الكارثة كانت بسبب الدعم السريع. ولكن هناك مناطق، كل المناطق التي دخلتها القوات المسلحة بدأت الحياة تعود فيها تدريجيا. هناك عودة طوعية لأكثر من 8 مليون سوداني إلى مناطقهم في ولاية الخرطوم، في ولاية الجزيرة، في ولاية سيناء، في ولاية النيل الأبيض، حتى في بعض مناطق ولاية شمال كردفان. وبالتالي هناك أثر إيجابي لتقدم القوات المسلحة على مسرح العمليات، لأن كل منطقة يتقدم فيها الجيش تعود فيها الحياة إلى طبيعتها تدريجيا. هناك صعوبات صحيح متعلقة بالطاقة مع ضرب محطات الطاقة المختلفة، هناك صعوبات في إعادة تشغيل المرافق الأساسية كالمستشفيات وغيرها، ولكن هناك عودة للحياة واضحة. أنا أحد الأشخاص الذين عادوا، كنت في إسطنبول يعني بعد بداية الحرب بفترة، الآن أعيش في السودان منذ أكثر من عام وأتواجد الآن في الخرطوم. هذه مشاهد يعني نغلتها حتى شاشتكم. الأمر الثاني المهم إدراكه هو أن المعاناة الحقيقية هي عند المواطنين الذين يتواجدون الآن في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، ولذلك مشكلة الأبيض الآن الإنسانية مرتبطة بالنزوح إلى مدينة الأبيض وليس النزوح من مدينة الأبيض نتيجة تهديدات الميليشيا. مدينة الأبيض آمنة يعني يسعى إليها المواطنين من غرب كردفان، هذه المناطق التي يسيطر عليها.
1: ولكن يعني سيد عامر، لماذا التركيز الآن عسكريا والمعارك الآن تدور في محيط الأبيض؟
0: هو طبعا الأبيض يعني نجاح القوات المسلحة في التحرك من الأبيض غربا هو معناه الدخول إلى ولايات دارفور الخمسة من البوابة الثانية. هناك دخول لهذا الإقليم المهم وهو إقليم دارفور، هناك رهان على أن الجيش السوداني يجب أن يصل إلى إقليم دارفور، يجب أن يؤمن الحدود الغربية على تماس مع دولة جنوب السودان ومع دولة أفريقيا الوسطى والتشاد وليبيا. وبالتالي تحرك القوات المسلحة من قيادة الفرقة الخامسة في الأبيض غربا من هذا المدخل هو الأقرب إلى دارفور، هو الأقرب إلى شرق دارفور وعاصمتها الضعين، وهو الأقرب إلى جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وهو المدخل الثاني، لأن القوات المسلحة بدأت فعليا في الدخول إلى مسرح دارفور من المنطقة الشمالية عبر الولاية الشمالية، وهناك الآن سيطر على ثلاث محليات في ولاية غرب دارفور التي هي عاصمتها الجنينة. فبالتالي التمرد يقاتل هنا ويتم حشد المرتزقة من داخل وخارج السودان بغرض إيقاف الجيش السوداني وعدم تقدمه إلى الأمام. ليست مدينة الأبيض مستهدفة لكونها مدينة الأبيض، ولكن لأن تحرك القوات المسلحة غرب الأبيض وهو ما يقع الآن فعليا وما تقوم به القوات المسلحة الآن فعليا يعني انهيار حواضن مهمة جدا للدعم السريع، ويعني اكتساح القوات المسلحة لمناطق واسعة بدعم شعبي، لأن هناك مواطنين يتواجدون في مناطق سيطرة الدعم السريع، بمجرد دخول القوات المسلحة إلى هذه المناطق سيتحركوا لمؤادرة القوات المسلحة.
1: وصلت الإجابة واضحة. دعني أعود مرة أخرى للدكتور إبراهيم. يعني دكتور إبراهيم ضيفي من الخرطوم يقول إن مدينة الأبيض لها أهمية بالغة للجيش، وبالتالي قوات الدعم السريع الآن تكثف من عملياتها العسكرية، ما يشكل تحديا كبيرا لدى السلطات لا سيما الحكومة السودانية. كيف تتعامل برأيك الحكومة السودانية مع كل هذه المعطيات التي تشكل تحديا حقيقيا أمامها؟
2: نعم، أهمية الأبيض الجيوسياسية واضحة، وهناك أهمية جيواقتصادية. أعتقد أن قيادة الدعم السريع أو قيادة جماعة الدعم السريع الإرهابية تعمل على الإمساك بسوق المحاصيل، وخصوصا محاصيل الكركديه وكذلك الصمغ العربي، والأبيض معروفة بأنها مدينة المحاصيل. الجيش السوداني من خلال تطهيره طريق الصادرات أعتقد أن هذه المدينة ستعيش حالة من الانتعاش الاقتصادي، وأن الحكومة ستتمكن من تصدير السلع الاستراتيجية التي ينتجها المواطن السوداني في منطقة شمال كردفان. أيضا القوات المسلحة السودانية من خلال إبعاد جماعة الدعم السريع من منطقة غرب كردفان هي أيضا مهمة حتى يتقدم الجيش السوداني أو يكمل وثباته تجاه إقليم دارفور. عملية فتح التعدد جبهات أيضا من ضمن الأشياء التي وضعتها أو ضمن الخطط التي وضعتها القيادة العسكرية للجيش السوداني، أن تفتح جبهة في منطقة غرب دارفور وكذلك شمال دارفور ومن ناحية جنوب كردفان. هذه كلها ربما تعمل على تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع التي تواجه تحديات كبيرة. لذلك الجيش السوداني من خلال دفع الخطر من مدينة الأبيض يستطيع أن يقود عمليات متقدمة تجاه هذه الحواضر وهذه المواقع التي تتواجد فيها جماعة الدعم السريع. السريع. أيضا هناك الجيش يعمل على استغلال وضعية منطقة اللبيض باعتبارها منطقة أو مدينة مهمة ذات قيمة اجتماعية كل السودان فيها، لذلك إبعاد الخطر الدعم السريع عنها أمر ضروري للحكومة السودانية. لذلك أعتقد أن الخطط التي وضعتها القوات المسلحة السودانية، هو نعم هناك خطر المسيرات قائم، لكن بالأساس الحكومة السودانية هدفها الأساسي أنه يكون حالة من التأمين المتقدم لهذه المدينة، إزاحة الجماعة الدعم السريع من منطقة

0: سيالة والمناطق التي تقع غرب اللبيد، أعتقد أنه أمر مهم جدا. في المقابل جماعة الدعم السريع تعمل على التشكيل التهديد أو تشكيل الحضور من خلال تسجيل الحضور من خلال استهداف مدينة اللبيد بصورة متكررة، لكن الجيش السوداني أعتقد من خلال الخطط التي وضعها مؤخرا أنه يقوم بخطة حثيثة لإزاحة خطر هذه الجماعة. وأيضا هناك تحركات أخرى استخباراتية يقوم بها الجيش السوداني من أجل إزاحة من أجل تفكيك جماعة الدعم السريع من الداخل.
1: أعود إليك مرة أخرى سيد عامر، يعني من واقع المآلات التي تبلورت وتحققت للجيش من مكاسب بسيطرته على بعض المناطق وكذلك الانشقاقات في صفوف الدعم السريع، أتراها مؤشرا لانتهاء هذه الحرب أم ترى أن يمكن قراءة السقف الزمني لانتهاء هذه الحرب؟
2: وطبعا هذه الحرب يجب أن لنقرأ نهاياتها، يجب أن نستوعب الحقائق الثلاثة. الحقيقة الأولى أن هذه الحرب المحرك الأساسي فيها هو العامل الخارجي. صحيح هناك مشاكل في السودان، حركة تمرد حاولت أن تستولي على السلطة، ولكن هذا الحراك الداخلي الذي أفسد الأمن القومي السوداني هو بمشروع تدخل خارجي بامتياز، وهذا ما أثبتته الأيام بهذا الدعم المتواصل، تورط شركات ودول وحدود وهذا التدفق الهائل للسلاح والعتاد والمرتزقة من أكثر من 11 دولة، وحتى من خلف البحار يعني كولومبيين وغيرهم وجدوا وقتلوا وأسروا في الميدان. وبالتالي هذه الحرب لديها مدخل خارجي، المدخل الخارجي هو الذي يعمل على استدامة حالة الحرب في السودان. لكن القوات المسلحة أنجزت موعودها بانتصار كبير، أمنت الدولة السودانية من الانهيار، لأن هذا التمرد كان في مركز الدولة السودانية في عاصمة الدولة السودانية، وكانت الوحدات الأساسية للجيش السوداني تحت ضغط الحصار. الآن الجيش السوداني هو الذي يبادر وهو الذي يحرر، وكل منطقة يحررها الجيش السوداني يحافظ عليها وتعود فيها الحياة إلى طبيعتها، وبالتالي نحن نرى مؤشرات إنهاء حالة التمرد في السودان. ما يساعد على ذلك هو استيعاب المدخل الخارجي الذي يتدفق عبره السلاح، وهذا واضح جدا بالتسهيلات من دولة الإمارات والتسهيلات التي تلاقى على الحدود. الأمر الثاني الذي يجب أن نشير إليه وهو تفتت هذه الميليشيا من الداخل. هناك انهيارات كبيرة في هذه الميليشيا، نجحت القوات المسلحة جهاد المخابرات السوداني في تفتيت هذه الميليشيا وانهيار داخلي بانضمام وانسلاخ عدد من قادة هذه الميليشيا للجيش بدءا من قوات مؤثرة كدرع السودان.
1: وصلت الفكرة واضحة. سؤال أخير توجه به للدكتور إبراهيم في أقل من دقيقة. دكتور إبراهيم معذرة سيد عمرو لضيق الوقت، يعني هناك دور للوساطة يلعب من قبل تركيا ومن دول أخرى، وهناك مبادرات لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، أين وصلت كل هذه المساعي الخارجية؟
0: نعم، هذه المساعي وضعت أطر واضح وتصورات واضحة عرضت للدولة السودانية. الدولة السودانية بدورها ردت على المبادرة الأمريكية التي يقودها مسعد بوليس، قالت بأن الحدود والوحدة الأراضي السودانية خط أحمر، الجيش السوداني مرجعية أساسية، القوات المسلحة السودانية هي الوعاء الجامع لكل القوات التي تشكلت في هذه المرحلة. الأمر الثاني أن لا يكون هناك مكان للدعم السريع في مستقبل الدولة السودانية، وخصوصا عائلة دقلو التي استغلت الشعب السوداني واستغلت موارد الشعب السوداني لتكوين إمبراطورية تخص عائلة دقلو. لذلك المبادرات هذه من قبل الحكومة السودانية مقبولة، أن السلام يتأتى برغبة وإرادة سودانية.
1: أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك، الباحث في الشؤون الأفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام دكتور إبراهيم ناصر عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، كنت معنا من قراءة. والشكر موصول لضيفي من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عامر حسن عباس، كنت معنا من الخرطوم. وشكر موصول للنظراء الكرام في نهاية هذه الحلقة، تحية مني وإلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط.

0: أوسط ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
6: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
10: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
11: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
9: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
12: والله شعور ما يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
20: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim.
21: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ في مزارا ديل فالو، إحدى أقدم مدن صقلية الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، هناك شخص يستعد للغوص. استعداداته محكمة جداً. يجب أن تكون تجهيزاته واقية من أرض المياه وشر المخلوقات العدوانية وخطر الصخور الحادة. اسمه أنطونيو وهو غواص محترف. يغوص الشاب كل يوم وقت الظهيرة في البحر ويقضي بضع ساعات في الأعماق. رغم استبداله

0: عليه الرمح بحربة صيد ما زال يمارس تقليداً ورثه عن أسلافه. لكن بالنسبة إلى أبيه لا يكفيه أن يكون ابنه محترفاً كي يكون مطمئناً عليه.
1: أين أخوك الأكبر؟ أموت قلقاً عليه في كل مرة يذهب إلى البحر ولا يعود. تأخرنا، كفاه ما يفعله لا يصح.
2: تعرف مدى ولعه بالبحر، لذا تغاضى أرجوك.
1: إذن أسيأتي بعد قليل؟
2: إنه ينسى كل شيء حينما يذهب إلى البحر، أرجوك كن متفهماً.
0: على أنطونيو توخي الحذر، فأعداد أسماك البالون تزايدت بسرعة في السنوات الأخيرة وباتت كابوس الصيادين في البحر الأبيض المتوسط. هذه السمكة قد تهاجم أي كائن حي تراه، في حين تعجز الأسماك الأخرى عن اصطيادها. جانب الحظ الصياد الشاب اليوم أيضاً، ولعل شراهة أسماك البالون هي سبب عودته خالي الوفاض منذ مدة طويلة. يبدو أن والد أنطونيو لا يثق بأن ابنه سيصطاد السمك، لذا خرج للتسوق لشراء لوازم قائمة العشاء لمطعمه الأقدم في مزارا.
1: نيكولا، هل أعطيتني هذه من فضلك؟ إنها سمكة الشفنين البحري.
3: حسناً،
1: وضع لي بعضاً من البربوني.
3: حسناً.
0: يتوجه بيدرو ساردو إلى سوق السمك الموجود منذ تأسيس مزارة ديلفالو.
1: هل أعطيتني هذه أيضاً؟ نعد هذه دون طهو، مذاقها رائع جداً.
0: منذ 50 عاماً يختار بيده جميع الأسماك التي سيعدها.
1: أوه، القريدس رائع جداً اليوم. هيا يا نيكولا، أعطني من هذه أيضاً.
0: وهذا بالضبط سبب شهرة مطعمه وأعظم أسراره كطاهن، إنه خبير في أنواع السمك.
1: يؤكل هذا نيئاً.
4: حسناً، كما تريد.
1: جيد جداً.
4: هل نظرت؟
1: سأخذ قليلاً من القريدس أيضاً. حسناً، أعطني من هذا أيضاً.
3: حسناً.
1: أوه، انظر إلى هذه.
3: بالفعل
1: إنها رائعة، جميلة جداً، إنها رائعة. هذه رائعة لطبق من الكسكس. جيد جداً. كم ثمنها؟
5: 15 يورو.
1: باهظة جداً.
5: ليست باهظة إطلاقاً.
1: خفض السعر قليلاً.
5: لا يمكن. كم كيلوغراماً تريد؟
1: زنها وسنرى.
0: يعرف بيدرو ساردو جيداً نوع السمك الذي سيشتريه وثمنه. في غضون ذلك، وعلى بعد كيلومترات شمال شرقي صقلية، تجري صفقة بيع أخرى في بلدة كوسيف الأوكرانية.
6: مرحبا، كنت مارا من هنا. غزفكم جميل جدا، أعمالكم رائعة، لكن تلك الجرة استرعت انتباهي تحديدا. زخارفها مختلفة عن زخارف الأعمال الأخرى.
7: بالطبع، الجمع بين عناصر لم تجمع من قبل أمر مثير للاهتمام. أعتقد أن خزف هوتسول المعروف لدينا بحاجة إلى أن يتطور، بيد أن استخدام زخارف هوتسول التقليدية فقط لم يعد برأيي مثيراً للاهتمام. بوصفي أمثل الجيل الجديد، أريد شيئاً جديداً، ولدي أفكار جديدة يمكنك رؤيتها عن قرب.
6: نعم، أود ذلك.
7: بالطبع، تفضل، اقترب منها. يمكنك معاينة زخارفها وطريقة رسمها من كثب. أترى الخطوط؟
6: هنا استخدمت تقنية ليست خاصة بمنطقتنا.
7: صحيح.
6: تبدعين أعمالاً رائعة.
7: شكراً لك.
6: أنت ناجحة جداً.
7: شكراً.
6: أهنئك على ذلك. لدي سؤال لو سمحتي، ما سعر هذه الجرة؟
7: إنها ليست للبيع، إنها من أوائل أعمالي، ولست مستعدة لبيعها بعد.
6: إذن
7: للأسف لست مستعدة.
6: أرجو لك مزيداً من الإلهام.
7: شكراً لك.
6: إلى اللقاء.
7: طاب يومك.
0: باكورة أعمال الفنان تتمتع دائماً بمكانة خاصة لدي. يبدو أنها لن تبيع تلك الجرة.

0: لنتعرف إلى تيريسا تروست، إنها أصغر فنانة خزف في عائلة تروست.
1: هل انتهيت؟
2: نعم.
1: لحظة واحدة، الآن سنقوم بهذا معا. أمسكي من هنا وحاولي ترقيق العجينة، هذا ممكن؟
2: حسنا.
1: لهذا السبب
2: حسنا.
1: عليك الوقوف هنا. هل أنت مستعدة؟ تعالي إلى هنا.
0: لا تنظروا إلى كونها محترفة، فهي ستظل متدربة في ورشة أبيها دائما.
1: اجعليها عريضة قليلا. هل لا دفعت باتجاهي أكثر؟ هكذا تماما، كي يتبلور الشكل. تماما صحيح، أحسنتي أحسنتي. ببطء، توقفي توقفي. هذا جيد، رائع، واصلي. هكذا جيد.
0: هناك موضوع تود تيريسا الحديث عنه مع والدها، لكنها لم تتشجع بعد. إنها ترغب في زيارة الموطن الأم للخزف تركيا كي توسع آفاقها، فإن تعلمت زخارف جديدة من ثقافة أخرى ستكسب مكانة خاصة في هذه الصناعة.
1: ببطء، جيد، حسنا.
0: بعد التجفيف والشي والتمليس يأتي دور الطلاء، وهي مهمة تتعاون تيريسا مع والدتها هيرينا على إنجازها.
3: مرحبا.
2: مرحبا، كيف حالك؟
3: أنا بخير. خذي القائلة.
2: حسنا.
3: هل سترسمين عليها؟
2: فلننهي هاتين الاثنتين.
3: حسنا حسنا، أصنع قطعة تشبه قطعتك، ستضفين عليها لمستك الخاصة كعادتك دائما.
2: هذا ما أشعر به.
3: هل انتهى عمل؟
1: نعم. وأنتما؟
3: نحن أيضا أوشك.
1: أتجربين زخارف جديدة كالعادة؟
2: نعم أجرب.
1: وأنا أنهيت عملي، سأغسل يدي وأنتظركما، اتفقنا؟
3: حسنا، انتهينا تقريبا،
2: بقي القليل.
3: ألم تخبري والدك بشأني رغبتك في السفر إلى تركيا بعد؟ أود أن أعرف.
2: لا، كنا نعمل.
3: أتوقع أن يوافق.
2: هذا ما أمله أيضا.
3: آمل ذلك.
2: وأنا أيضا.
0: بينما يساور تيريسا القلق بشأن الحصول على موافقة والدها على السفر، لا يزال بيدرو قلقا على ابنه الذي لم يعد من البحر في مزار دي الفالو. عند ذكر صقلية، فإن قصص المافيا هي أول ما يتبادر إلى الذهن. فهذه الجزيرة الشهيرة ألهمت فرانسيس بورد كوبولا فيلمه المشهور عالميا العراب. لكن بيدرو لا يخشى تورط ابنه مع المافيا، بل يخشى عليه البحر، وهو الخوف الذي بدأ لديه عام 1970 في شهر فبراير، حيث كان برفقة 9 أشخاص في قارب صيد تقاذفته الأمواج. لكن جميع محاولات إنقاذ المركب من العاصفة باءت بالفشل، ولم ينجو من الركاب 10 إلا واحد، بيدرو ساردو.
4: بيدرو، مرحبا. كيف حالك؟ كيف عائلتك؟
5: بخير. وأنت؟
4: لا بأس. إذن أنت بخير. كنت أنظر إلى البحر دون أن أقترب. هذا حالي منذ أن نجوت من الفاجعة المعلومة قبل 50 عاما. أنظر من بعيد.
5: حسنا تفعل. كيف حالك؟
4: لا بأس، أتحسن لكن ببطء. بالأمس كانت ذكرى وفاة زوجتي، مرت 4 سنوات.
5: أنت لا تبحر، أليس كذلك؟
4: لم أبحر قط منذ وقوع تلك الفاجعة.
5: هكذا
4: أشعر بكرب شديد حين أتذكر الشبان القتلى، ولا أستطيع تمالك دموعي.
5: نعم،
4: كنت الناجي الوحيد، الجميع ماتوا، كان الأمر رهيبا، لم يبقى أحد.
5: قوي قلبك.
4: نعم، سأحاول شيئا فشيئا.
5: نعم.
4: أنظر إلى البحر من بعيد، للحق أتجنب حتى غمس قدمي في البحر. ما عسي أن أفعل؟
5: نعم بيدرو، للأسف الحياة صعبة جدا لأبعد الحدود. من صبر ظفر، من يصبر يظفر دائما.
4: كنت دائما الصبر لكنني لم أظفر قط.
5: إنها طبائع الأمور. هيا إلى اللقاء.
4: أنت
5: هناك
4: ذاهب؟
5: أعمال علي إتمامها.
4: حسنا، بلغ تحياتي لزوجتك وأولادك.
5: أنت أيضا بلغ عائلتك سلامي.
0: في ذلك اليوم المشؤوم، بينما كان يصارع الأمواج العاتية، شاهد غرق رفاقه 9 دون حول ولا قوة. وحين وصلت فرق الإنقاذ، وبينما كان بيدرو قد شارف على الهلاك، قطع على نفسه عهدا أنه لن يبحر مرة ثانية.

0: من ناحية أخرى، يصعب العيش بعيداً عن البحر في هذه المدينة الساحلية، لذا فإن وفاء بيدرو بوعده صعب جداً. عودة إلى بلدة كوسيف الصغيرة الواقعة على سفوح جبل كاربات، جاءت تيريسا إلى المتحف مجدداً لمشاهدة الأعمال الخزفية التاريخية. إنها دائمة التردد على المتحف، لذا فهي تعرف مديره حق المعرفة.
1: عزيزتي تيريسا،
2: طاب يومك سيد
1: يوري. هل استرعت زخارف خزف كوسيف اهتمامك مجدداً؟
2: وهل يمكنني المرور من هنا دون زيارة المتحف؟
1: الزخارف تسترعى الانتباه جداً، يمكن استلهام الكثير منها، لكن يمكنك العثور على معلومات عنها من الإنترنت أيضاً. لماذا لا تبحثي فيه؟
2: يجب رؤيتها رأي العين بكل تفاصيلها وخطوطها، لا يمكن تكرارها وتفويت رؤيتها، فكلما نظرت تراها بشكل مختلف.
0: كوسيف اشتهرت عبر التاريخ باعتبارها من أكبر مراكز إنتاج الخزف في شرق أوروبا، وبمرور الزمن تحولت حرفة صناعة الخزف إلى صنعة تقليدية، حيث أبدع فنانو كوسيف أعمالاً باهرة بزخارفها ونقوشها الخاصة. وعبر القرون أصبحت كوسيف تلبي حاجة كثير من الدول الأوروبية من الخزف، وخصوصاً دولها الشرقية. أما سر نجاح صناعة الخزف بجانب الفنون اليدوية الأخرى فيكمن في تحول الحرفة إلى تقليد متوارث جيلاً بعد آخر، وتيريسا فنانة تمثل الجيل الشاب. دمجت تيريسا الخزف التقليدي بفنون ثقافات وحضارات مختلفة، وبذلك شكلت أسلوباً خاصاً بها. إنها تؤمن أن التراث سيستمر ليس بتكراره بحذافيره، بل بتقديمه بحلة مختلفة. في مخيلتها زخارف جديدة، خطوط جديدة وألوان جديدة.
2: ماذا تفعلين؟
3: أهلاً عزيزتي، إني أرسم. أين كنت؟ لقد تأخرت.
2: ذهبت إلى المتحف.
3: وماذا رأيت؟ أريني. جميل جداً.
2: وأيضاً هذا وهذا، إنها زخارف عادية.
3: لكن هذه الزنابق جميلة.
2: نعم.
3: وهذه أيضاً جميلة،
2: ولكنها متشابهة.
3: وماذا تتوقعين؟ بالطبع متشابهة.
2: أريد رؤية أشياء مختلفة، لو أجد زخارف جديدة.
0: تطلع تيريسا والدتها على زخارف استوحتها من أعمال تقليدية، لكن النماذج التي تراها في كوسيف لم تعد تروي ظمأها.
4: هل يمكنك جلب هذا اللوح الخشبي ووضعه هنا؟ انظري إلى هذا، رائع. ها هي.
3: جميل جدا.
4: يبدو متينا.
3: تيريسا انظري، أليست هذه الزخارف جديدة؟
2: لا، أريد أشياء جديدة.
4: أشياء مثل ماذا؟
2: لا أعرف، مؤخرا شاهدت على الإنترنت نماذج من الخزف التركي، كانت أعمالا زخارفها جميلة جدا، مثلا خزف إزنيق وتشانك كالي.
4: لكن الخزف هناك يشبه خزفنا.
2: يشبهه هنا.
0: تستجمع شجاعتها هذه المرة لتخبر والدها بعزمها السفر إلى تركيا.
2: أرغب كثيرا في السفر إلى تركيا، أود رؤية كل شيء بنفسي، يا ليت بإمكاني الذهاب إلى هناك.
4: إلى تركيا؟
2: نعم، إنها تسترع انتباهي.
4: حسناً، ولكن كيف؟ أهذا ممكن؟
2: ولم لا؟
4: لا أدري.
2: أرغب بذلك بشدة.
3: الذهاب والمعاينة عن قرب.
2: نعم، ولكن تعلمين؟ لدينا عمل كثير.
3: سنرى، علنا نجد طريقة.
2: ولكن كيف ذلك؟
3: قد نقنع والدك بشكل ما.
2: آمل هذا.
0: رغبة تيريسا بالذهاب إلى تركيا كانت مفاجئة لوالدها. العمل بالصلصال طريقة جيدة للتفكير والاسترخاء، وهكذا يحاول والدها تمديد شعوره بالتوتر. مثل هذه الرحلة تعني تكبدهم نفقات إضافية، كما أنها قد تعرقل أعمالهم، ولكن إذا لم يسمح لابنته بالسفر سيعوق تطورها الفني، وقد تلوم تيريسا والدها على ذلك في المستقبل. وهناك أيضاً أب آخر قلق على ابنه. أنطونيو يشبه أباه في شبابه، شاب يعشق البحر، لكن هذا التعلق هو أكبر مخاوف بيدرو. عمر هذا المبنى 200 عام، ويقع في مزارة التي أنشئت قبل 1500 عام، وهو مطعم سمك منذ نصف قرن. مع حلول المساء لاح أنطونيو أخيراً في أفق الزقاق. عاد صفر اليدين. ربما لم يكن أجداد أنطونيو محفوظين بحياسة حربات الصيد، لكن لابد أنهم كانوا يصطادون سمكاً أكثر من أنطونيو.
5: مرحباً أبي.
6: مرحباً.
5: كيف حالك؟ لم أصطاد فكان ذلك صعباً.
6: إياك أن تتأخر إلى هذه الدرجة ثانية، فقد قلقت.
5: أطلق مزدحم.
6: حسناً، هيا بدل ملابسك، لدينا عمل.
0: مهما بلغوا من العمر، الأولاد دائماً أطفال في نظر والديهم. تعابير قلق بيدرو تدل على أن أنطونيو لم يكبر بسهولة.
5: أبي، ماذا سنفعل الآن؟
6: أنت جهز هذه الأسماك، فليس لدي وقت لأفعل ذلك. علي النظر إلى الهاتف، هناك الكثير من الحجوزات أيضاً. استلم، هيا، اتفقنا؟ حسناً. ديانا.
7: نعم.
6: أود أن أسألك، ما أخبار الحلوى؟
7: جاهزة تقريباً، ستجهز في 5 دقائق.
6: هل تعدين حلوى بالفواكه؟
7: نعم، بالفواكه والكريمة.
6: لو صنعت التشيز كيك أيضاً.
7: سأجهزها.
6: حسناً.
7: لا عليك،
6: اذهبي إلى عملك.
0: هنا مطبخ لابيتولا. يدير بيدرو هذا المطعم الجميل مع ابنته وابنه.
7: هل اصطدت اليوم أنطونيو؟
5: لا، لم يكن الطقس ملائما البتة.
7: قلق والدي عليك بشدة كما تعلم.
0: أما ديانا فتعد الحلويات في المطبخ. في هذه الأثناء تخبر أنطونيو بمدى قلق والده عليه.
7: أنطونيو، كن أكثر انتباها. تعرف مدى قلق أبي حين تذهب إلى البحر؟ ينتابه خوف عظيم حين تتأخر.
5: لكنه كان يصطاد بطريقة مختلفة، كان يبحر بالقارب، أما أنا فأمارس الرياضة.
7: أعرف، لكن هكذا هم الآباء والأمهات.
5: صحيح، لكنني لا أطيق الابتعاد عن البحر، قد أتأخر أحياناً، هذا وارد.
7: كن أكثر حذراً، هذا كل ما أقوله.
5: أنا أشبه جدي، كان جدي صياداً محترفاً.
7: نعم، أعرف.
0: كاسيتا، حلوى إيطالية تشتهر في صقلية، تحضر بأن يوضع بين طبقات من الكعك الإسفنجي المبللة جبن الريكوتا الكريمي والمحليات. لكن شوق الشقيقين وأبيهم ليس لحلوى الكاسيتا، بل لأمهم التي توفيت في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات.
5: أهذا كل ما أعددته من أجل عيد الفصح؟
7: سأعد التشيز كيك أيضاً، يمكننا صنع الكاسيتا على طريقة أمي، ما رأيك؟
5: نعم، أوافقك الرأي، فلنعد الكاسيتا أيضاً، عليك ذلك بالتأكيد.
7: فلنستدعي شقيقتينا، سيكون هناك عمل كثير، هناك الكثير من الحجوزات كما تعلم.
5: حسناً، سوف تساعدانا.
7: سأتصل بهما غداً. حسناً.
0: تقرر ديانا طلب العون من شقيقتيها، لكن السبب الحقيقي لاستدعائها لهما هو إدخال ولو نزر يسير من البهجة على قلب أبيها، فهو متلهف لرؤية ابنتيه المقيمتين منذ مدة طويلة خارج المدينة.
5: الجزء المسحوق كما كانت تعده أمي.
7: سأجهز صبغات الألوان بعد قليل.
5: للصبغة كنا نستخدم، هل تذكرين؟
7: نعم نعم، بالطبع، لنضع التوت والفراولة.
5: أو الفراولة فقط.
7: يمكنها أن تكون بديلة للتشيز كيك، ما رأيك؟
5: ما هذا؟
7: صلصة الفراولة المركزة، سأستخدمها هكذا، ما رأيك؟
5: تبدو رائعة.
0: أدار بيدرو المطعم لفترة طويلة مع زوجته، وهو الآن يشعر بوحدة كبيرة منذ وفاتها. يعتقد أن الوقت قد حان ليسلم المطعم لشخص آخر، فقد بلغ من العمر 80. بدأ أوائل الزبائن التوافد على المطعم، بينما الجميع مهتم بعمله.
6: هل أساعدك في الاختيار؟
8: نعم.
6: حسناً،
0: المطبخ الإيطالي غني جداً وفيه

0: الكثير من المذاقات المتعددة.
1: أتريدون من المقبلات؟
2: سأتناول الوجبة الرئيسية مباشرة.
1: وأنت سيدتي الصغيرة،
3: بماذا تنصحنا؟
1: هناك طبق خاص بنا يدعى بالتولا، معكرونة مصنوعة يدويا مع خرشوف وقريدس وأخطبوط وفستق أخضر وجبن، أو لدينا طبق معكرونة بالقريدس والطماطم وبيض التونة، ومعكرونة بالبربوني، هو سمك بربوني بلا حسك وطماطم وصنوبر وشمرة.
0: تاريخيا عرفت إيطاليا بمطبخين متميزين، مطبخ الطبقة الغنية وهو كوتشينا ريكا، ومطبخ الطبقة الفقيرة وهو كوتشينا بوفيرو. بعد عصر النهضة ومع بروز الطبقة الوسطى توحد المطبخان وشكل المطبخ الإيطالي الغني المعروف.
1: أنطونيو، هناك طلبية الطاولة رقم 2، 4 كارابتشيو، وطبق بيتولا، وطبق معكرونة بالقريدس سيعدها جياكونو، أهذا واضح؟
0: أياً كانت ثقافتكم، ستجدون في إيطاليا حتماً مأكولات تلائم أذواقكم، ولن تجوعوا إطلاقاً. وكحاله دائماً يقضي بيدرو ليلته بسكينة ممزوجة بحزن. أما في كوسيفا فتبدأ تيريسا يومها مفعمة بالحماس.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير يا حلوتي،
4: ماذا تفعلين؟
5: أختار مسوداتي الزخارف، ما رأيك؟ فكرت بهذه، فكرت في جعلها متصالبة، أعجبني اثنان من هذه.
4: يمكننا الاختيار، أن أختار ما يلائم شجرة الحياة.
5: يمكننا أيضا تنفيذ أشكال مختلفة، أعجبتني بعض زخارف مجموعتك. هذه هي،
4: نعم،
5: يمكننا استخدام بعضها.
4: إذن أنا سأذهب إلى الدكان.
5: حقا؟
4: نعم، بالمناسبة أين أبي؟
0: تساعد تيريسا والدتها، لكنها في الأثناء تفكر في القرار الذي سيتخذه والدها.
4: هل يمكنك تذكير أبي بما تحدثنا عنه بالأمس؟
5: موضوع تركيا؟
4: نعم.
5: حسناً، سنحل الأمر، لا عليك.
4: حسناً، اتفقنا، أنا ذاهبة الآن.
5: حسناً عزيزتي، إلى اللقاء.

0: قبل خروجها لا تهمل تيريسا التعريج على والدها.
1: مرحبا أبي.
2: أهلا ابنتي، إلى أين تذهبين؟
1: إلى الدكان.
2: أيمكنك أن تمري على جدك وتحضري لي القطع المتبقية؟
1: حسنا.
2: هناك شيء آخر أيضا، يريدون أربعة من أطباق تقديم الجبن، أيمكنك أن تحصي الأطباق هناك؟
1: حسنا.
2: لنبيع الأطباق في الدكان، وإن كان هناك نقص سأصنع المزيد.
1: حسنا، سأفعل ذلك.
2: إذن إلى اللقاء.
1: حسنا، إلى اللقاء.
2: انتبهي لنفسك.
0: حينما كانت تيريسا طفلة في الثالثة، وما إن بدأت بإمساك القلم حتى شرعت بالرأس. أمها كانت فنانة خزف، كانت معلمتها الأولى، فتتلمذت على يديها حتى عمر 16، وواصلت تعليمها على يد جدتها لودميلا، خريجة معهد كوسيف للفنون وإحدى فنانات الخزف المشهورات.
3: مرحبا عزيزي.
2: مرحبا.
3: لقد اخترت زخارف للطلبية.
2: نعم.
3: كم سنختار؟
2: 30.
3: حسنا، اخترت هذه.
2: خيرا فعلا.
3: كما أنني أخذت بعضا من رسومات تيريسا، ها هي.
2: هل اخترتما موضوعا للطلبية؟
3: نعم، اخترنا.
2: حسنا.
3: حددته مع تيريسا، لقد عرجت علي وهي ترجو منك إعادة التفكير بشأن سفرها
2: إلى تركيا؟
3: نعم.
2: كيف تسافر إلى تركيا وبانتظارنا كل هذا العمل؟ أليس هناك وقت آخر لذلك؟ من سيرسم تصميم الزخارف؟ هكذا سيطول العمل أسبوعاً إضافياً.
3: سيتباطأ العمل بالتأكيد، لكن مع ذلك فكر، علنا نجد سبيلاً.
2: أي سبيل؟
0: لا يبدو والدها إيغور مرحباً بالفكرة، فهناك الكثير من العمل، وهناك طلبيات يجب إنجازها في موعدها.
2: حسناً، سأفكر، لكنني حالياً غير موافق، ربما لاحقاً. لو أنهينا هذه الطلبية لكان في وسعها السفر، لكن حالياً لا أسمح بذلك.
3: مع ذلك فكر.
2: حسناً.

من العاصمة التركية نحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من أنقرة، حيث نسلط الضوء عن قرب على قضايا تركيا الداخلية والخارجية. في حلقة اليوم نناقش ملف العلاقات التركية العراقية عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة، زيارة عادت التأكيد من جديد نوعية العلاقة بين أنقرة وبغداد في ظروف إقليمية معقدة. وفي ملفنا الثاني نتناول جهود أنقرة في تخفيف معاناة السودان ودورها في إيجاد حل ينهي الحرب المستمرة هناك منذ أكثر من 3 سنوات. وفي ملفنا الأخير نناقش منتدى الإعلام الثاني الذي انعقد في العاصمة أنقرة، حيث تطرق إلى دور الإعلام في مواجهة التضليل بعصر الذكاء الصناعي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تسعى إلى أن ترتبط المنطقة بالتنمية والازدهار والاستقرار لا بالحروب والإرهاب. وقال أردوغان خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي

0: الجانبين مزدحمة بالملفات. شغل التنسيق السياسي بقضايا المنطقة والتعاون الأمني إلى جانب الملفات الاقتصادية الحيز الأكبر منها. وانطلاقا من رؤية أن أمن العراق واستقراره يشكلان امتدادا مباشرا للأمن القومي التركي، تبنت أنقرة وبغداد مقاربة تقوم على الحوار الدائم والعمل المشترك لتجنيب البلدين والمنطقة تداعيات الحروب وعدم الاستقرار، مع التركيز على بناء مستقبل تسوده التنمية والازدهار الاقتصادي بدلا من الصراعات المستمرة. كما تنظر تركيا إلى العراق على أنه حجر أساس في رؤية أنقرة لمنطقة بلا إرهاب انطلاقا من مسار تركيا بلا إرهاب، وهو ما تجلى في استعداد أنقرة على تلبية احتياجات بغداد الدفاعية من منتجات الصناعات الدفاعية لرفع الكفاءة الأمنية للعراق. وعلى الصعيد الإقليمي بدا جليا تقارب وجهات النظر بين تركيا والعراق بشأن التطورات في المنطقة إلى حد كبير، كما عبر الرئيس أردوغان الذي أكد أيضا دعم أنقرة لجهود بغداد الرامية إلى تعزيز اندماجها الإقليمي ولا سيما اتصالاتها مع سوريا. ويؤكد التعاون السياسي والأمني المتنامي بين تركيا والعراق مدعوما بشراكة اقتصادية أن البلدين يسيران بخطى ثابتة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة قادرة على مواجهة متغيرات الإقليم وصياغة مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
1: ولمناقشة العلاقات التركية العراقية ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك. مرحبا بكم أستاذ محمد. كما ينضم إلينا الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية الدكتور نوري صالح. مرحبا بكم دكتور نوري.
2: مرحبا وشبلك يا إنر.
1: واسمح لنا أن نبدأ معك في هذا الملف ودلالات توقيت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة، و في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات كثيرة، صراعات، نزاعات، حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك توتر كبير في المنطقة وهناك ملفات كبيرة تنخرط فيها الدولتين، الدولة العراقية أو الدولتان العراقية والتركية كذلك. دلالات الزيارة في هذا التوقيت والرسائل التي أراد الجانبان إيصالها من خلال اللقاء بينهم.
2: سيز ده خبرينيز ده وردينيز أورتادو
3: في الخبر أيضا منطقة الشرق الأوسط تمر الآن من مرحلة صعبة جدا وهناك تحديات كبيرة جدا وهذه التحديات مهمة بالنسبة للبلدين في نفس الوقت. سياسة استقرار إسرائيل تريد بأن لا يكون هناك استقرار في المنطقة وفي نفس الوقت استقرار في الخليج، استقرار في الشرق الأوسط، وأعتقد بأن هذه الزيارة تحققت في وقت حرج جدا في نفس الوقت. إذا يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط وإذا كان هناك مستقبل مشترك لكل الدول في المنطقة، إذا فإنه يتطلب أن يكون هناك تعاون أكثر، ويجب أن تتحقق هنا مشاريع مشتركة. وبلدان قويان في الشرق الأوسط تركيا والعراق لهما علاقات عريقة وأقدمة جدا، وهذه العراق الآن يجب أن تتحول إلى مرحلة جديدة جدا. وفي نفس الوقت موضوع الأمن موضوع مهم جدا للعراق، وفي نفس الوقت مشاكل نظم الكيكاية الإرهابية للبلدين أيضا. والسيد علي الزيدي كتب مقال في وكالة الأناضول التركية وقال في مقاله: العلاقات التركية العراقية الآن يجب أن تخرج من موضوع الأمن إلى شراكة استراتيجية، وخاصة بعد مشروع طريق التنمية. وفي الحقيقة فهذه المشاريع أيضا سيؤدي إلى الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيكون للمشروع أيضا أهمية كبيرة للاقتصاد. في نفس الوقت موضوع المياه هذا هي مشكلة تاريخية بين البلدين، وبعد أن يجب أن لا تكون هناك مشكلة وإنما يجب أن يكون منفعة مشتركة لكلا البلدين. الصين، ولهذا السبب مشروع طريقة التنمية وموضوع المياه يجب يتم تناوله بشكل جديد بشكل آخر، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك تعاون في مجال الطاقة، وعندما نرى نتائج هذه الزيارة.

0: بأنها كانت ناجحة.
1: أستاذ محمد، بطبيعة الحال الدولتان تربطهما علاقات تاريخية ووثيقة وقوية، هناك جوار وحدود بين البلدين، هناك اتفاقات تم التوقيع عليها سابقا، وكذلك مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها في هذه الزيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة. إلى أي مدى هذا اللقاء الذي جمع الرئيس أردوغان برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في كل هذه الملفات التي تفضل الدكتور نوري وتحدث عنها، سواء كانت أمنية اقتصادية أو ما إلى غير ذلك؟
2: والطاقة.
1: والطاقة
2: شكرا أخي إسام. أولا، تركيا جار لإيراق، وكذلك إيراق جار لتركيا، ولهما طبعا علاقات قديمة تاريخية، وكذلك امتدادات الأثنية والمذهبية، وكذلك هناك أمور أخرى كثيرة، يعني نحن أكثر من جار. لذلك الزيارة مهمة، وفي ضوء أن زيارة علي الزيدي ثالث زيارة رئيس وزراء إيراقي بعد الولايات المتحدة،
1: الزيارة الثالثة له بعد توليه منصبه،
2: وبعد ذلك تركيا. إذن هذا كذلك يشير إلى الاهتمام بالعراق وأهمية
1: تركيا بالنسبة إلى العراق،
2: التي تعطي العراق إلى تركيا، يظهر هذا الأمر. ولدى تركيا والعراق، يعني تركيا في كل وقت الأزمة كانت مع العراق. مثلا نتذكر من هذا الأمر في حين إعلان استقلالية الشمال،
1: إقليم شمال العراق
2: العراقي، فتعاونت الجيش التركي والعراق فمنعوا هذا الأمر. وهناك أمور كثيرة ومشاريع كثيرة، إذا مثلا يكون هذا الأمر بحسن الجوار فيستفيد من هذا كل البلدين، لأن مثلا الآن في العالم مشكلة الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز من طرف إيران وكذلك الولايات المتحدة السبب الأصلي. هناك خط أنبوب النفط من العراق إلى تركيا، هذا مثلا يساعد. وكذلك هناك مشروع ما يسمى طريق التنمية. فهذا مثلا بالنسبة للتركية كذلك، يعني عانت تركيا كثيرا من ناحية الأمنية، لأن التنظيم الإرهابي لها قاعدة أساسية في العراق. فإلى الآن يعني ليس فقط ما نسمي الإقليم الكردي قضى على هذا التنظيم الإرهابي، ولا الدولة الفدرالية العراقية. أحيانا تركيا توغلت في داخل العراق، ولكن كل هذه كانت على موافقة الأمم المتحدة وكذلك العراق. ولكن ما تفضل أستاذ نوري من التصريحات أو ما كتب سيد رئيس الوزراء العراقي في الوكالة الأناضول، هذا مهم جدا، ولا بد كلا الدولتين يخرجون من ما يسمى الساحة الأمنية إلى المشاركة، لأن علاقات الدولتين في السابق شاهدت يعني تنمية كبيرة جدا. كانت مثلا، لا أتذكر الآن بالضبط، إيراق الشريك الأكبر في التجارة التركية.
1: نعم.
2: وكذلك نتذكر مثلا في أي مشكلة تركية يعني صاحت محمية لأثنيات الإيراقية. نتذكر الأكراد في وقت الصدام حاجمة الشمال العراق. ولذلك هذا الأمر، يعني زيارة علي الزيدي إلى تركيا بمرتبة الثالثة،

0: إشارات إيجابية يدل إلى أن تركيا والعراق لها أفق إن شاء الله إيجابي كبير.
1: طيب نبدأ بالحديث أكثر في الملف الأمني دكتور نوري، وكان حاضرا على أجندة المباحثات بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. بطبيعة الحال الحكومة العراقية حظرت تنظيم PKK الإرهابي وحظرت جميع أنشطته، إلى أي مدى يسهم ذلك وإذا ما تم بالفعل تنسيق وتعاون وتعزيز هذا التعاون في هذا المجال الأمني ما بين تركيا والعراق في تحقيق رؤية تركيا خالية من الإرهاب وتوسيع ذلك أكثر إلى منطقة خالية من الإرهاب؟
2: Tabii ki bunlar birbiriyle ilişkili süreçler. Yani hem
3: بالطبع
2: terörsüz
3: كلها متداخلة مع بعضها البعض، تتغذى من بعضها البعض متداخلة. هذه المسألة كما تعلمون منظمة PKK الإرهابية كانت قد تمركزت في شمال العراق، وتركيا اضطرت بأن تقوم بعمليات عسكرية وتوغلت داخل الأراضي العراقية، وأنها تقوم بتسميم العلاقات التركية العراقية. ومن جهة أخرى أيضا يتطلب إزالة كافة العناصر العنصرية الإرهابية في المنطقة. والسيد أيضا في مقاله قال وذكر بأنه يجب حل موضوع الأمن، فأعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين. يعني بدون أمن لا تستطيعون مزاولة التجارة، ولا يمكن أيضا إنشاء أو سيكون هناك صعوبة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع طريق التنمية. الآن حجم التجاري 17 مليار دولار، هذا حجم كبير جدا، ولكن يتطلب زيادة هذا الحجم ورفعه إلى، وهناك هدف إلى رفعه إلى 30 مليار دولار. وفي الحقيقة فإنه فيما يتعلق بالشرق الأوسط وبالتطورات على الصعيد العالمي وأيضا التحول في داخل العراق والتحول في الديناميات الداخلية في تركيا أيضا، كلها أيضا أدى إلى عدم مزاولة منظمة PKK الإرهابية فعاليتها في هذه المنطقة. يتطلب إزالة هذه المنظمة، ونحن في علاقات التركية العراقية وفي نفس الوقت فيما بين العلاقات في الشرق الأوسط يجب سنرى فتح صفحة جديدة في هذه العلاقات. نرى بأن الإطار الذي وضعته تركيا تكامل اقتصادي زيادة فعاليات الثقافية وأيضا زيادة حجم التجارة، الآن العراق يحتل مركزا أو موقعا مركزيا في هذه المعادلة. هناك أزمة في الخليج كما تعلمون، يتطلب أن تكون علاقات التركية العراقية منصوبة على قاعدة متينة جدا، وفي نفس الوقت تم منح تركيا نسبة فيما يتعلق بتشغيل عقول كركوك. وأيضا في الحقيقة فالزيارة كانت إيجابية إن شاء الله بعد هذه الساعة، خاصة مشروع طريق التنمية والمشاريع العراقية التركية المشتركة. أنا أنتظر تسريع في تنفيذ هذه يعني تكاليف مشروع طريق التنمية في حدود 25 مليار دولار. انظروا 25 مليار دولار، نتحدث عن مشروع من هذا القبيل، و 10 مليارات دولار سيسهم هذا المشروع للاقتصاد العراقي والتركي. هذا طبعا يجب أن نفكر ليس في الطاقة فقط، وإنما في اللوجستيات وفي السلع وما شابه ذلك. وفي خلال فترة قصيرة أعتقد بأن المشروع سيبدأ تنفيذه، وزيارة كانت
1: تحول تاريخية. الرؤى التركية والعراقية من القضايا الآن التي هي حالة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الحرب الأمريكية الإيرانية بطبيعة الحال، إلى أي مدى التنسيق بين الدولتين يمكن أن يسهم في مساعي إيجاد حلول لهذه الأزمة أو هذا الصراع عبر

0: وساطة عبر دور ما يمكن أن يقوم به البلدان بالتعاون مع بعضهما من أجل خفض هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة؟
1: نعم، مع الأسف الشديد لا نرى تخفيضا أو نرى تصعيدا، وهذا يضر العراق. يعني أنا أقصد الهجمات الجوية
0: نعم
1: الأمريكية والسعودية على العراق، لأن العراق الاستقرار يعني حصلوا عليه بمشكل كبير، و الاستقرار هش ما نرى في العراق. فإذا كان هناك حكومة ودولة قوية في العراق وتعاون التركي العراقي يساهم كثير، لأن للتركية وللعراق لهما آثارهما في الدول الجوار، وكذلك يعني في قضية العراقية. أول زيارة رئيس وزراء العراقي إلى الولايات المتحدة هذا مهم، ويشير إلى أن العلاقات بين البلدين جيد جدا، وكذلك تركيا بحيث أنها عضو في حلف أطلسي الشمالي، يعني أقصد الناتو. فلسيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له صلة وعلاقات قوية بترامب جيد، هذا من جهة. إذن يعني دولتين لها الصلة جيدة بطرفي النزاع الولايات المتحدة. وكذلك زيارة رئيس وزراء العراقي الثاني كونه إلى إيران يعني يشير إلى أن صلة هذه الدولة بإيران جيد جدا، رغم أن هناك أثر الإيراني أكبر يعني على العراق. وأنا أرى بأن الولايات المتحدة بعد إسقاط صدام سلم العراق بطبق من الذهب إلى إيران، يعني إيران لها أثر، ولكن أثر المضاد ممكن من جهة العراق وتركيا كونها جارا أو جارة لإيران. ففي هذه المعادلة التعاون البلدين يوجد تآزر، وأظن يكون إيجابيا لحل مشكلة أزمة الإيرانية الأمريكية. لا ننسى كذلك تركيا في الشبكة الدبلوماسية التي تحاول أن تحل مشكلة الحرب بين إيران والولايات الأمريكية، رغم أن باكستان على الواجهة. ولكن في الوراء هناك أربع دول مثل تركيا ومصر والسعودية،
0: وأخيرا
1: انضم إليهم قطر.
0: نعم.
1: فهذا يكون يعني يصبح التآزر ويحل المشاكل. أنا أريد أن أقول هنا شيء، إذا كان الدول المنطقة تتعاونون في حل المشاكل فيحلون أنا أظن بسرعة.
0: نعم أستاذ محمد، بعد الملف الأمني ننتقل إلى الملف الاقتصادي في العلاقات التركية العراقية، ولكن نشير قبلا إلى ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، أن بلاده وتركيا ستشرعان في العمل من أجل تنفيذ مشروع طريق التنمية، معتبرا أنه سيكون هذا الطريق وهذا المشروع بمثابة بوابة من العراق إلى أوروبا عبر تركيا. إذن مشاهدينا نتابع هذا العرض ونعود لاستكمال الحوار مع ضيفينا الكريمين.
2: في العراق نهران طبيعيان دجلة والفرات، وسيصنع العراقيون نهرا ثالثا اقتصاديا استراتيجيا هو طريق التنمية. هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي للرئيس التركي خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة. وصفه الرئيس أردوغان سابقا ب

0: طريق الحرير الجديد. في هذا الطريق مساران، خط للسكك الحديدية وطريق سريع يمتدان لمسافة تقدر ب 1200 كيلومتر لربط ميناء الفاو جنوب العراق بالحدود التركية، ومنها بشبكات النقل المؤدية إلى أوروبا. يستهدف المشروع تحويل العراق إلى مركز إقليمي لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر تركيا، ما سيتيح أيضا للبلدين رفع حجم التبادل التجاري البالغ 17 مليار دولار للوصول إلى هدف 30 مليار دولار. وسيعمل هذا المشروع كما هو مقدر على خفض وقت النقل بين الصين وأوروبا بمقدار 20 إلى 25 يوما. العراق هو أحد أبرز الشركاء التجاريين لتركيا، إذ يحل خامسا بين أكبر المستوردين من تركيا بعد ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا. وتشمل الصادرات التركية إلى العراق مجموعة واسعة من المنتجات، جعلت من تركيا شريكا تجاريا مهما ولها دور رئيسي في تلبية احتياجات العراق من السلع والبضائع المختلفة، في مقدمتها البلاستيك ومواد البناء والأثاث والمنسوجات والملابس والغذاء. في المقابل تعتمد تركيا في وارداتها من العراق بشكل أساسي على الطاقة والمواد الخام والمعادن. هذا التنوع التجاري بين البلدين سيزداد بعد إعلانهما توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والمياه، والعمل على مضاعفة التدفقات النفطية من العراق إلى تركيا بمعدل مليون برميل نفط يومياً.
1: إذن مشاهدينا نعود لضيفينا الكريمين، الأستاذ محمد أوزتورك الصحفي المختص بالشؤون التركية، والأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية دكتور نوري صادق. دكتور نوري، مشروع طريق التنمية إلى أي مدى بالفعل يسهم في تحقيق مصلحة استراتيجية كبرى في مجال التجارة والنقل، ليس للعراق وحده بل ولتركيا أيضا في هذا السياق؟
2: Elbette burada Türkiye ile Irak arasında
3: من دون شك
2: önemli bir komşuluk ilişkisi var.
3: هناك علاقات جيرة هامة بين العراق وتركيا. والآن يجب إخراج العلاقة من باراديغما من واقع الأمن إلى المجالات الأخرى. مشروع طريق التنمية هذا المشروع يتلائم ينسجم مع مشروع تركيا الخارجي، يعني فيما يتعلق باستقرار تركيا. فخامة الرئيس يذكر ذلك بخطوط عريضة، ولا نريد بأن يكون هناك عدم استقرار أو يكون هناك صراعات أو اشتباكات، يعني على مبدأ اربح اربح في العلاقات أو في سياق العلاقات بين البلدين. أعتقد مشروع التنمية سيكون أحد الدعائم الركيزة في العلاقات. هناك تمويل، و عبد القادر أورالو وزير النقل التركي قال في تصريح للصحفيين، قال بأن تركيا تستطيع أو لها إمكانات بأن تنهي تنفذ هذا المشروع وبأسرع شكل. هناك 250 شركات مقاولات عملاقة في العالم، 50 من هذه الشركات هي شركات تركية، ولهذا السبب نستطيع خلال فترة قصيرة إنشاء تنفيذ هذا المشروع. وتتحدث عن حروب الممرات وأيضا منافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن ذلك. وإذا فإن مشروع طريق التنمية من الفاو إلى تركيا سيؤدي إلى إسهامات اقتصادية، مثلما ذكرنا تمويل الموازنة 25 مليار دولار، ولكن إسهام المشروع 5.5 مليار دولار لتركيا فقط خلال سنة واحدة. إذن يعني التكاليف خلال 25 مليار، ولكن خلال سنتين أعتقد أيضا بأنه سيتم تخطيط هذه المصاريف، ولأنه عندما تتطور التجارة الاقتصاد أيضا سيتعزز، والوضع الاقتصادي في تركيا سيتعزز أكثر بكثير.
1: أستاذ محمد، العراق هو خامس أكبر.

0: أكبر دولة من حيث حجم التبادل التجاري وحجم التجارة البينية مع تركيا بعد ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا، هو الدولة الخامسة. حجم التبادل التجاري 17 مليار دولار كما أشار دكتور نوري قبل
1: نعم،
0: قليل، المستهدف في السنوات القادمة 30
1: 30
0: مليار
1: مليار
0: دولار،
1: دولار.
0: بالإضافة إلى هذه المشروعات الاستراتيجية التي لا تخدم البلدين فقط وإنما تخدم المنطقة بل والقارة الأوروبية كذلك في حال تنفيذها بإذن الله. إلى أي مدى يمكن فعلا العلاقات السياسية الجيدة التي تربط تركيا والعراق أن تسهم في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟
1: نعم، أظن هذا يقع في طرف العراقي، وبما نفهم من كلام سيد رئيس وزراء العراقي هم مصممون يعني على مضي قدما في هذا المشروع، لأن مشروع كبير، وهذا المشروع ليس فقط مشروع يعني للتركيا والعراق، إذا تم إنجازه يعني لأن قابلة للتمديد إلى عمان، إلى بحر عمان. إذا مثلا مددت هذا الطريق إلى عمان ليس لك أي حاجة لمضيق هرمز، لأن
0: وبالمناسبة يبدأ من ميناء الفاو في
1: نعم
0: العراق مرورا بتركيا وصولا إلى أوروبا.
1: ليس فقط إلى أوروبا، لأن لدى تركيا ممرات أخرى إلى داخل ما نسمى آسيا المتوسط،
0: آسيا الوسطى.
1: آسيا الوسطى، يعني هذا مهم جدا، يعني من جهة أنت تصل إلى أوروبا، من جهة أخرى إلى
0: إلى آسيا الوسطى.
1: آسيا الوسطى، من وإلى، يعني من أوروبا إلى عمان إذا امتد الخط، أو إلى جزيرة فاو، ومن جزيرة فاو إلى أوروبا وآسيا الوسطى. ولكن هناك أنا كتبت مقالا حول هذا طريق التنمية، مثلا جزيرة فاو كذلك لديه مشكلة بسبب الكويت، يعني الكويت لها بعض المعارضة، لأن بين العراق والكويت بعض المشاكل، لا بد حل المشاكل، وكذلك لأمن هذا الطريق ممكن إرضاء إيران كذلك، يعني ضروري جدا. ولو مثلا أنت تأخذ ما يسمى الخليج العربي أو خليج الفارسي، تمام، لأن هناك مضيق هرمز الآن، فهمنا أن إغلاق مضيق هرمز كم يعني مشكل، ليس
0: تمثل
1: فقط
0: مشكلة كبيرة
1: للمنطقة، لكل
0: للعالم.
1: العالم. ولذلك أظن إذا يمتد هذا الطريق إلى عمان، إلى بحر عمان، عبر عمان، فهذا يفيد لدول الخليج ولتركيا والعراق وأوروبا كذلك. ولكن هناك تحديات، وأكبرها أنا ما أرى تحدي إيراني، يعني من الخليج العربي، لأن يغطي كل الحقوق البحرية للإيران هذا الخليج، وكذلك إيران تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز، وكذلك الخليج العربي، وكذلك في داخل العراق هناك مشاكل، لأن هناك ميليشيات موالية لإيران.
0: لإيران.
1: فلذلك أظن الأمن هذا الطريق مهم جدا، فلا بد للدولتين يعني يقومون لأمن هذا الطريق. إذا أنجز هذا يكون إنجاز كبير، ليس فقط يعني اقتصاديا كذلك مربح لعراق وتركيا، بل منطقة وأوروبا.
0: نعم، وهنا يتكامل الاقتصاد، البعد الاقتصادي مع
1: نعم
0: البعد الأمني، أو العكس، البعد الأمني
1: نعم
0: يتحقق معه التقدم في البعد الاقتصادي. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذا الملف، وننتقل إلى ملفنا الثاني في حلقة اليوم، حيث نناقش فيه العلاقات التركية السودانية وجهود أنقرة في إنهاء الحرب في السودان، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: زار وزير الخارجية السودانية محي الدين سالم أنقرة بعد أيام من زيارة المستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد إلى تركيا. وخلال العامين الأخيرين زار رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تركيا عدة مرات آخرها في شهر يونيو الماضي، حيث أجرى مشاورات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ركزت على التنسيق السياسي والتعاون الأمني والعسكري والتبادل التجاري بين البلدين. وتأتي هذه الزيارات الدبلوماسية مع تأكيد أنقرة استعدادها للإسهام في استعادة السلام والاستقرار في السودان ودعم جهود إعادة الإعمار.
1: تجدد تركيا تأكيد دعمها لوحدة السودان وسيادته في وقت تتصاعد فيه جهودها الدبلوماسية لإيجاد مخرج من الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من 3 سنوات. الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إلى العاصمة التركية والتقى خلالها نظيره هاكان فيدان سلطت الضوء مجدداً على الدور الذي تؤديه تركيا في الملف السوداني، تأكيد على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم الإنساني ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. المباحثات تطرقت أيضاً إلى الوضع في منطقة البحر الأحمر وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتأهيل الدبلوماسي بين البلدين، بينما يصف وزير الخارجية السوداني أنقرة بالشريك والدعم الأساسي للسودانيين خلال الحرب.
2: العلاقة ما بين السودان وتركيا علاقة لها جذور طويلة وممتدة، ولعل هذه الحرب اللعينة التي فرضت على السودان خلال هذه السنوات الثلاث يعني قد أبرزت يعني معاني الرجال ومعاني الدول. تركيا واحدة من الشركاء الأساسيين في إسناد السودان وأهل السودان.
1: وفي سياق جهود استعادة الأمن في السودان وخطط إعادة الإعمار التي تقدرها الخرطوم بنحو $1 تريليون، منها 300 مليار دولار لإعادة إعمار العاصمة وحدها، دعا وزير الخارجية السوداني إلى توسيع مشاركة المؤسسات التركية في مشروعات التعافي والتنمية خلال المرحلة المقبلة. وتأتي دعوته هذه في وقت تسعى فيه أنقرة لترسيخ حضورها في القرن الإفريقي والسودان تحديداً، باعتبارها شريكاً في مسار إعادة الإعمار إلى جانب دورها الدبلوماسي في دعم مسارات السلام.
0: ونعود مشاهدينا إلى ضيفينا في الاستوديو، الباحث المختص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، والأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية الدكتور نوري صالت. دكتور نوري، لو تحدثنا عن الموقف التركي بداية من الحرب في السودان، ما هو الموقف التركي الواضح والمحدد من هذه الحرب، وعلى شيء وعلى أي شيء اعتمد هذا الموقف؟
3: اعتبارا من 2023 مع الأسف هناك حرب مدمرة في السودان. مثلما تعلمون قوات الدعم السريع هناك اشتباكات بين الدعم السريع وجيش السوداني مما أدى إلى انقسام السودان إلى قسمين، يعني جيش السوداني في العاصمة خرطوم
0: وكردفان،
3: دعم السريع في دارفور وفي منطقة أخرى. هنا طبعا نزاع داخلي والتدخل من قبل لاعبين الإقليميين أدى إلى آفاق أخرى جديدة في هذه المحنة. السودان، شعب السوداني شعب شقيق وصديق بالنسبة لتركيا، وتركيا منذ البداية قالت بأنه يجب حماية وحدة الأراضي والسيادة السودانية، يعني انقسام السودان سيؤدي إلى تحول جزيرة عدم مستقرة في داخل أفريقيا. ولهذا السبب تركيا تبذل جهود حثيثة جدا مكثفة من أجل عدم تشتيت السودان أو انقسام السودان ومواصلة الدولة السودانية. ولهذا السبب تركيا في فعاليات دبلوماسية مكثفة بهذا الصدد منذ اليوم الأول، وحتى يعني منذ 3 سنوات

0: هذه
1: أشهر
0: هي نقطة
1: فإن
0: أساسية
1: جفاف
0: بالنسبة لتركيا.
1: تشتغل وكما
0: فخامة
1: تعلمت
0: الرئيس
1: يعني
0: رجب طيب
1: ميتلاش
0: والسيد
1: كل
0: حكان
1: جفاف
0: فيدان أيضا وفي
1: مباشرة
0: لقاءاتهما مع
1: كان
0: نظرائهما ركزوا على هذا الموضوع.
1: Sudan Başbakanı
0: و
1: Sayın Kamil İdris ile bir görüşme
0: أيضا
1: gerçekleşti.
0: كان هناك
1: Orada da
0: لقاء بين
1: bulunmadı
0: رئيس
1: Türkiye.
0: الوزراء
1: Yani
0: السوداني
1: Türkiye
0: وبين
1: burada da
0: الرئيس
1: bir
0: أردوغان.
1: çatışmada bir taraf olmaktan
0: تركيا
1: ziyade
0: هنا
1: çatışmanın
0: بدلا من أن
1: diplomatik
0: تكون
1: yollarla
0: طرفا وإنما
1: yönetildiği birincil olarak
0: تركيا
1: yönetildiği
0: الآن
1: Sudan'ın toprak
0: بوعي بأن تكون هنا
1: Yemenlerin korunması yönetildiği
0: العمل
1: ve bu
0: وتقوم
1: savaş
0: تقدم
1: maalesef
0: الأولوية
1: çok
0: لوحدة
1: büyük bir
0: الأراضي
1: insani
0: والسيادة
1: trajediye yol
0: السودانية.
1: açtı. Milyonlarca
0: مع الأسف
1: insan
0: هناك
1: iç
0: تراجيديا
1: savaştan
0: أدى
1: kurtuldu.
0: إلى
1: Sudan
0: مقتل
1: zaten
0: وتأثر
1: ekonomik kriz
0: ملايين
1: içinde olan
0: وهناك
1: Sudan'ın
0: أيضا
1: bir de
0: اقتصاد
1: insani
0: تدهور في
1: krizde
0: السودان
1: çıkmış
0: وفي
1: karşıya.
0: نفس الوقت
1: Türkiye'nin
0: هناك أزمة
1: burada
0: إنسانية
1: ikinci
0: في هذا
1: fırsatta
0: البلد.
1: Sudan halkının
0: سياسة تركيا
1: acılarını
0: الثانية
1: dinlemek
0: هنا
1: için çok hızlı bir
0: من
1: hükümet.
0: أجل
1: Kızılay, AKP diğer
0: معالجة أو تضبيط
1: devlet
0: جراح
1: kurumları
0: الشعب
1: Türkiye'de çok
0: السوداني.
1: hızlı bir insani
0: مؤسسات
1: yardım yine
0: التركية
1: Türkiye'deki sivil toplum
0: التابعة
1: كuruluşları,
0: للدولة وأيضا
1: insani yardım
0: منظمات المجتمع
1: kuruluşları
0: المدني
1: çok hızlı
0: كلها
1: adımlar
0: تقدم
1: attılar ve
0: الدعم
1: Sudan
0: وسجلت
1: acılarının
0: خطوات هامة
1: dinlenmesi
0: جدا من أجل
1: için
0: تضمية
1: çok hızlı
0: جراح
1: bir
0: الشعب
1: politika
0: السوداني.
1: geliştirdi.
0: وتم تطوير
1: Oysa iç
0: سياسة
1: savaşa müdahil
0: تركيا
1: olan ülkelerin
0: في هذا
1: politikalarına
0: المجال.
1: baktığımızda Türkiye'nin politikasında ciddi bir ayrışma görüyoruz. Bakın
0: نرى
1: maalesef
0: هنا مع الأسف
1: bazı Arap ülkeleri
0: بعض البلدان
1: Sudan'da bir istikrarsızlık, bir
0: تريد عدم
1: devlet
0: الاستقرار.
1: projektine
0: هناك
1: destek olurken Türkiye
0: يقدمون
1: burada
0: الدعم من أجل
1: istikrarın
0: انقسام
1: korunmasına dayanır.
0: ولكن
1: Kanaatimce
0: تركيا هنا
1: Türkiye'nin
0: تساند
1: politikasında
0: بأن
1: asıl
0: يكون
1: değerli
0: هناك
1: konu
0: استقرار
1: Türkiye politikasının asıl önemli konuda
0: وهذا
1: Sudan'ın
0: هو ما
1: istikrara güvenliğe dair
0: يؤدي
1: önemlidir
0: إلى
1: diye özetlemek
0: الأهمية
1: nah.
0: التي توليها تركيا لاستقرار
1: أستاذ محمد
0: السودان.
1: هنا يأتي السؤال عن طبيعة الجهود التركية المبذولة لدعم السودان على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني من أجل تخفيف من معاناة السودانيين في هذه الظروف.
2: يعني مشكلة السودان مشكلة يعني في الخلفية مشكلة طويلة. هذه حرب أهلي الثالث، يعني منذ البداية كانت هناك صراع الديني بين المسيحيين في الجنوب والمسلمون في
1: الشمال
2: الشمال،
1: انتهت بالتقسيم.
2: فأدت إلى انقسام السودان. آنذاك السودان كان أكبر دولة مساحة
1: نعم.
2: في أفريقيا وتم الانقسام. الآن يعني كما تفضل أستاذ الانقسام الفعلي، لأن القوات الدعم السريع أعلنوا دولتهم، فالآن نرى هناك انقسام جديد على أساس السياسية. لأن لا ننسى أن هؤلاء الاثنين، يعني الحكومة المشروعة السودان وكذلك دعم السريع، كانوا في
1: خندق واحد
2: ويعني أطاحوا به سيد حسن عمر البشير،
1: الرئيس
2: وكذلك
1: السابق عمر حسن البشير،
2: وكذلك جاء بانقلاب عسكري وهم قاموا بانقلاب عسكري عليه. ولكن بعد ذلك حصل المشكل بينهما. أظن هذا المشكل كما تفضل أستاذ ليست مشكلة داخلية فحسب، فهناك أيدي خارجية لأن يعني يكون لهم أثر في السودان. الآن هناك أزمة كبيرة، يعني أزمة عسكرية، أزمة سياسية، وأزمة إنسانية. يعني نتكلم عن 14 مليون لاجئ
1: ونازح،
2: 9 ملايين من هذا في داخل البلد،
1: نازحون،
2: وخمسة ملايين لجأوا إلى
1: الخارج،
2: الدول الجوار. يعني لدي نظرية بالنسبة للدول الأفريقية بأن هناك دول كبيرة يعني مثل السودان ودول أخرى لا أعطي النماذج، مساحة كبيرة جدا ولكن عدد سكان قليلة ومليئة بالثروات الطبيعية. لذلك يعني نرى التحركات يعني مثل السودان لأن لا يكون هذه الثروات مثلا لمجموعة 50 مليون، فيتدخلون ويريدون أن يستثمروا أو يستولوا على هذه الثروات. فتركيا يعني في كل مثل هذه القضايا في طرف الشرعي. مثلا في ليبيا دعمت تركيا الحكومة المشروعة في ليبيا، الآن تحاول أن يجمع بين الاثنين. في ليبيا في السودان

0: كذلك الآن تحاول تركيا، يعني أول شيء الآن أظن أزمة الإنسانية، يعني من جهة رسمية ومن قطاع خاص، لأن لدى تركيا منظمات إغاثية كبيرة
1: نعم
0: كذلك يحاولون. وفي نفس الوقت أظن تركيا نعم لها أثر ولها نشاطات، لا بد من هنا يعني أذكر اسم مصر بسبب تحسن العلاقات التركية المصرية، هذا أظن يفيد يعني في حل الأزمات في المنطقة مثل ليبيا. الآن نرى يعني أثر التقارب المصرية التركية، كذلك ممكن نرى هذا الأثر إذا كان مصر ودول الأخرى يدعمون هذه الجهود الدبلوماسية، وكذلك لا ينسون الجهود الإغاثية الإنسانية، فممكن نرى هناك بعض التحسن في السودان.
1: طيب دكتور نوري، أيضا من الملفات التي تهم تركيا وتهدف إلى أن يكون هناك تعاون ما بينها وبين السودان، ملف الأمن في القرن الإفريقي. ما طبيعة التنسيق ما بين أنقرة والخرطوم في هذا الملف بالذات، الأمن في القرن الإفريقي وأيضا في البحر الأحمر؟
2: Evet, tabii bu bölge çok stratejik bir bölge. Aslında
3: البلد منطقة
2: sadece
3: هي منطقة
2: Türkiye
3: استراتيجية
2: hem Afrika'da hem Afrika boyunca
3: في
2: bir
3: أفريقيا
2: güvenlik
3: والقرن
2: minimumu
3: الأفريقي،
2: bir istikrar
3: يجب
2: adası
3: أن يكون
2: oluşturur.
3: هناك جزيرة
2: Özellikle az önce
3: مستقرة
2: Murat'ın da ifade ettiği gibi
3: وهناك هناك جزيرة
2: aktörler
3: استقرار
2: bu
3: في
2: bölgeyi
3: المنطقة،
2: karıştırmak,
3: ولكن اللاعبين
2: devletleri daha
3: الخارجيين
2: fazla parçalamak, mesela
3: يريدون
2: Avrupa boyunca
3: تجزئة
2: Sudan, Mısır,
3: هذه المنطقة.
2: ve burada
3: مثلا
2: bir
3: في القرن
2: devlet
3: الأفريقي
1: نعم.
3: إسرائيل قالت بأنه لا يتم تشكيل دولة هناك فإنها ستعترف بهذه الدولة، وهذه القوى وأيضا تركيا ضد هذه الدول تكافح وتناضل ضدهم. وفيما يتعلق بالسودان، تركيا ليست هنا طرف، ومثلما ذكر الأستاذ تركيا ما بين اللاعبين تريد بأن يكون هناك حوار بين هذه الدول، وتركيا في الحرب الداخلية ليست طرفا، ولكن تريد أن تلعب دور عبر الجهود الدبلوماسية وأن يكون هناك قاسم مشترك بين الأطراف. من دون شك يعني هناك بلدان لا تريد هذا الشيء، على سبيل المثال إسرائيل في البداية، كلما تكون هناك تشتتات انقسامات إسرائيل تعلم بأنها من صالحها تكون هذه الفعاليات. ومع الأسف الإمارات العربية المتحدة أيضا تقدم الدعم المباشر لقوات الدعم السريع، مما أدى إلى اشتداد حدة الحرب في السودان. تركيا دائما واعتبارا من عبور التاريخ عراقات متعمقة جذرية بين البلدين، لهذا السبب كما ذكرنا تحدثنا قبل قليل علاقات تركيا بالعراق. سياسة تركيا متوازنة، سياسة اربح اربح، عدم اندلاع الحروب، يكون هناك استقرار، ايضا حماية وحدة الاراضي، وأن تكون هذه الدول تستطيع أن تباشر بحياتها وهي على قدميها. ولهذا السبب بفضل جهود الدبلوماسية أعتقد بأنه سيتم تسجيل تطور هام جدا بفضل تركيا في السودان في المرحلة المقبلة، لأنه فعاليات الوسادة في تركيا، تركيا اللاعب الوحيد الذي يحظى بثقة الأطراف. وفي أيضا في أفريقيا أيضا يعني الأطراف المتنازعة تثق بتركيا في نفس الوقت، وأعتقد بأنه ستظهر نتائج.
1: إذا ننتقل بعد ذلك إلى ملفنا الأخير في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام.

في آخر ملفاتنا لهذه الحلقة نناقش منتدى الإعلام الثانية الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة برعاية

0: دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
1: لم يعد التواصل في العصر الرقمي يقتصر على نقل المعلومات، بل بات يسهم أيضاً في تشكيل أنماط التفكير وصياغة الإدراك المجتمعي. وفي الوقت الذي تتيح فيه وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً واسعة، فإننا ندرك أيضاً أن الخوارزميات قد تحجب الحقيقة، وأن المعلومات المضللة تحولت إلى تهديد للثقة المجتمعية، بل إلى قضية تمس الأمن الوطني. كما تعد البنية التحتية القوية والآمنة للاتصال أولوية لتحقيق السيادة الرقمية، إذ إن النجاح في مجال الاتصال لا يقاس بمجرد تحقيق الانتشار، وإنما بصون الحقيقة وحماية الخصوصية والحفاظ على كرامة الإنسان. وتواصل تركيا تطوير نموذج اتصال أصيل يستند إلى قيمها الوطنية، ويوظف التكنولوجيا على نحو مسؤول وصحيح.
0: ويأتي بعد الكلمة التي وجهها الرئيس رجب طيب أردوغان في المنتدى تشديد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران على ضرورة تطوير وتعزيز قدرات تركيا في مجال البث والإعلام الدولي ووضع استراتيجيات متكاملة تدعم العلامة الوطنية للبلاد.
2: ينبغي تطوير وتعزيز قدرات تركيا في مجال البث والإعلام الدولي وتناول عناصر القوة الناعمة بما في ذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية والإنسانية ضمن سردية متعددة اللغات تراعي الأبعاد الزمنية والموضوعية، ويتعين إنشاء آليات تقيس بصورة منهجية أثر أنشطة الدبلوماسية العامة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإعلام الجديد. ولتعزيز العلامة التجارية لتركيا ينبغي وضع استراتيجيات متكاملة وتوسيع نطاق جهود بناء العلامة الوطنية وتحويل هذه الجهود إلى وثيقة استراتيجية للعلامة الوطنية مع إعداد خطة عمل لتنفيذها.
0: نعود لضيفينا الكريمين وسؤال لحضرتك أستاذ محمد، شعار المنتدى قرن الاتصال، ما دلالات اختيار هذا الشعار بالذات؟
3: يعني قرن اتصالات، قرن تركيا قرن اتصالات، لأن الاتصالات لها أهمية كبيرة في هذه الأيام. يعني الاتصالات التقليدية الآن بقي في وراء كثير، الآن كل الشعب حتى إلى الأولاد يعني يستطيعون يصلون إلى المنابع الاتصالات. هنا أظن أهم شيء، يعني تركيا منذ تقريبا أكثر من عقد بدأ تدبيل اتصالاتها، فما دلالات هذا الأمر؟ مثلا الآن تيارتي العربي، يعني تيارتي العربي ناطقة باللغة العربية، وكذلك هناك قنوات أخرى تلفزيونية باللغات الإدة، وكذلك هناك مثلا وكالة الأناضول.
0: وكالة الأناضول،
3: وكالة الأناضول لديها يعني قسم اللغات الآن، يعني مع التركية الوكالة الأناضول ب13 لغة يعمل، يعني صح التعبير اتصالات. ولكن هنا أظن أهم الشيء أن تستخدم وسيلة الاتصالات حديثة، ولكن أهم شيء هنا المحتوى، لأن هناك كثير من التضليل الإعلامي. نعم. يحدث مثلا يضربون مدرسة البنات في إيران، فيقول مثلا ترامب إيران ضربت. نعم. وهناك أمثلة كثيرة. أظن أهم شيء هنا وما تحاول ما نسمي الرئاسة الاتصالات التركية تابعة لرئاسة الجمهورية بناء النموذج التركي مبنية على ما نسمي خبر صادق ليس فيه يعني تضليل الإعلامي بمحتوى.
0: وهي أيضا أنشأت مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة دائرة الاتصال التابع للرئاسة التركية كذلك، وكان له دور كبير.

0: في حرب غزة بالمناسبة.
1: نعم في حرب غزة وكذلك قبله حرب تركيا على داعش.
0: نعم.
1: مثلا نحن أسسنا مكافحة تضليل إعلامي في الوكالة الأناضول وكان لها تأثير كبير. إذن يعني الوسائل الحديثة ومحتوى حديث وعاري عن تضليل الإعلام.
0: نعم. دكتور نوري، كيف برأيك ستنعكس توصيات المنتدى على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام والاتصال في تركيا خلال السنوات القادمة؟
2: Şimdi iletişim sadece iletişim değil.
3: الاتصال ليس فقط اتصال، يجب أن نذكر ذلك أولا. يعني الاتصال جزء هام من الحروب، من الوعي. اليوم يعني نرى بأن الحروب التقليدية واستراتيجيات الحروب كلها تغيرت، تتحدث الآن عن تقنيات جديدة ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في العالم أيضا. يعني إدارة أيضا الوعي لدى الكتل الجماعية. نحن نقول هنا حرب شاملة. الحروب ليست فقط بين الدول إنما تؤثر بشكل مباشر على إدارة المجتمعات وبين المجتمعات، مما يؤثر إلى سيكولوجية المجتمع. وهنا نرى بأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات وأيضا الرقمنة وأيضا تقنيات فضائية جديدة، نحن كعالم الإسلامي يجب أن نواكب هذه التكنولوجيات. فإذا بقينا في الوراء وتخلفنا من ذلك أعتقد سيستخدمونها ضدنا. إذن فأن أيضا نقوم بعقد مثل هذه الاجتماعات، اجتماع الشورى أو منتدى الاتصال، مهم جدا من أجل وضع استراتيجية مشتركة.
0: وهذا ما نتمنى بإذن الله. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر ضيفي جزيلا، الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية دكتور نوري صالح، شكرا جزيلا دكتور. كما أشكر ضيفنا الصحفي المختص بالشؤون التركية الأستاذ محمد أستورك، شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ محمد، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع.

0: خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

واشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران، وطهران تحذر من رد مماثل في المنطقة. نشرة الأخبار من تلت عرب في إسطنبول، أنا أحمد بن خير، وفيها من عناوين: الصحة الفلسطينية في غزة تحذر من تسارع انهيار المنظومة الطبية بعد تدمير إسرائيل مستودعات أدوية في دير البلح. تسعة قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود.

النظر الكريم طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. حضرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعداد للمغادرة جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تشكل درعا دفاعيا لأمريكا ستطولها نيران الحرب بحسب تعبيره. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية

0: بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
1: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
0: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خطط شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني.
2: أعلن الجيش الكويتي رصده وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد 2 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، فيما استشهد 1 فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الإسرائيليين مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة. حذر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرشة من تسرع انهيار المنظومة الطبية بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمستودع للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وأضاف البرشة أن القطاع الصحي يعاني عجزا يبلغ 51% في الأدوية الأساسية و 59% في المستهلكات الطبية، وطلب بضرورة حماية مخازن الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.
3: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى. كان مخزنين من هؤلاء 4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها. هذه المخازن كانت تحتوي على كافة المستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي لحجمها الكبير ولهذه السعة الاستيعابية. لقد تم إنشاء هذه المخازن قبل فترة قصيرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بسبب الكم الكبير من المرضى الذي يتوجهون للمستشفى. وبعد هذه الإصابة سوف تكون هناك أزمة، سيكون هناك تقليص في ساعات غسيل الكلوي، سيكون هناك توزيع للمرضى إلى المناطق الأخرى مثل خان يونس أو غزة أو مناطق أخرى لكي يتلقوا خدمات.
2: قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الجيش الإسرائيلي دمر مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في جريمة حرب جديدة. وأضاف فتوح أن قصف المستودع يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعا الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة. هذا وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 112 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. وأضاف الدفاع

0: المدني أن طواقمه أنهت أعمال البحث بعد نحو 136 ساعة من العمل الشاق، وعثرت على جثامين ورفات بينهم أطفال ونساء وذو احتياجات خاصة. وأشار إلى أن 157 جثمانا ما زالت مفقودة تحت الأنقاض. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة. ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد في هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
4: الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
5: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
6: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مسطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من نوفي الملف يرجع يقولون ملفكم ناقص، نعاود نكمله. لعبوا في

0: بأعصابنا فترة طويلة يعني، كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
1: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
2: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح يعني.
1: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويش، التارة عربي، بيت لحم.
3: إلى لبنان، إذ أصيب شخص بهرة نال لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة نمطية الفوقة في جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيام بالقذائف المدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصور دون إصابات، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في برعشيت، وحدث مع تحليق مسيرات فوق بيروت وفوق ضاحيتها الجنوبية. من جانبه، شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان لها إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استهداف 3 مصافي نفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وفي بحر أزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية ياناتينيا الخاضعة للعقوبات، كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكورستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى لاشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا مكون من 5 طوابق، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان بداخله. طلبت 22 دولة أوروبية بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي.

0: ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط أي لا أراضيها. وأضافت الدول في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن التطورات الأخيرة في إسبانيا تستوجب ردا سريعا ومنسقا، ورحبت بالتعاون بين إسبانيا والمغرب لإعادة المهاجرين غير النظاميين، كما دعت إلى اجتماع لوزراء الداخلية لبحث مكافحة الهجرة غير النظامية. ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهدا من عملية القبض على المتهم، وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف الوزير أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. اختتم جراحون من داخل ومن خارج السودان منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب الدائرة المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
1: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
2: هسه حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايش موجود تحت ما كانت فيها الرايش، والرايش ده معنى الركبة ما لندني ماسك العصب.
1: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
3: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظمي الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
1: أكثر من 400 ألف إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
4: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
1: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
5: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعة النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجان، تلتي عربي، الخرطوم.
0: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا بعمليتين منفصلتين في منطقتي شمال وزيرستان وبلوشستان. ونقلت صحيفة باكستان

0: الميزانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش أن العمليتين نفذتا في راس ماك بمديرية شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بختو نخوة ولوشكي في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية بشمال وزيرستان. أصيب 11 شخصا بينهم 8 من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف منطقة قريبة من مديرية الشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أشخاصا مجهولين نفذوا هجوما بسيارة مفخخة قرب مديرية الشرطة في مقاطعة نورتي دي ساندريزا التابعة لمدينة كوكتا. وتوعد الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو ديلا إسبريلا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم وأعرب عن تضامنه مع أفراد قوات الأمن المصابين وعائلاتهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزداد سوءا ويظل خارج السيطرة. وأضافت المنظمة في بيان لها أن التفشي هو الأكبر في البلاد ودعت إلى توسيع كبير لأنشطة الاستجابة للسيطرة على المرض، مشيرة إلى تسجيل 567 إصابة و 296 وفاة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3605. رفعت السلطات اليونانية مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة. وتتركز أخطر الحرائق على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب أثينا، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان وأخلطت السلطات عددا من القرى القريبة المحيطة بالعاصمة. كما أنقذت قوات خفر السواحل 12 شخصا من شاطئ بخليج بورتو جيرمينو بعدما حاصرتهم الحرائق. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرات المحتجين في العاصمة الإسبانية مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء والمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
1: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحدث.
2: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
1: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
3: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
4: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سببا في اندلاع الحرائق.

0: حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
1: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
2: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
3: نهاية النشرة. إلى العناوين البارزة. واشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران، وطهران تحذر من رد مماثل في المنطقة. الصحة الفلسطينية في غزة تحذر من تسارع انهيار المنظومة الطبية بعد تدمير إسرائيل مستودعات أدوية في دير البلح. 9 قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
4: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: بين عامي 104 و100 قبل الميلاد كانت مدينة أوليمبوس تحت حكم زينكتس الذي تصفه المصادر الرومانية بالقرصان. وخلال حكمه انفصل القرصان زينكتس عن اتحاد ليقيا وصك نسخة مزيفة للعملة المتداولة في اتحاد ليقيا. بعض الباحثين اعتبر زينكتس منحدراً من فيليقيا، فيما رأى آخرون أنه كان ليقياً وأقام في قلعة قرب أوليمبوس. هاجم الأسطول الروماني المنطقة لتطهيرها من القراصنة، وانتصر الأسطول بمعركة بحرية عام 78 قبل الميلاد، ودمر قلعة زينكتس الشهيرة. خلال فترة الإمبراطورية الرومانية انضمت المدينة مجدداً للاتحاد الليقي واستعادت أهميتها السابقة. الإمبراطور هادريانوس وفي رحلته الثانية للأناضول عام 131 زار أوليمبوس، وحينها وتكريماً لزيارته سميت المدينة هادريانا بوليس.
1: مرحبا بكم في مدن الأناضول الأثرية، واليوم سنزور مدينة أوليمبوس الأثرية. أين تقع؟ نحن الآن على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب أنطاليا بعد فاسيليس، وتقريبا عند أقصى الحدود الشرقية لليقيا. من هم الليقيون؟ دعونا نتعرف عليهم. الليقيون هم المحاربون الشجعان الذين ذكرهم هوميروس.

0: في ملحمته الإليادة، والذين كانت لديهم أزياء وأسلحة خاصة بهم، وآنذاك كانوا قد تحالفوا مع الحثيين ضد المصريين في معركة قادش، وهم من الشعوب اللوفية الأصيلة في الأناضول، حيث أنشأوا حضارة خاصة بهم. نحن الآن في أرض الليقيين، أوليمبوس تقع على حدود ليقيا تماماً، لا نرى فيها جميع العناصر التي نراها في ليقيا، مع ذلك كانت مدينة هامة لها ثلاثة أصوات داخل مجلس الاتحاد. مدينة أوليمبوس الأثرية هي مدينة ساحلية هامة تأسست على ضفتي نهر أوليمبوس أو أكتشاي، وقد غزاها القراصنة وحكموها لفترة من الزمن، فكان لابد للإمبراطورية الرومانية أن ترسل أسطولاً وقائداً للمدينة في القرن الأول قبل الميلاد بهدف وضع حد لعمليات القرصنة التي كان يقوم بها القرصان الشهير زينيكيتس والذي حكم المدينة. يتمتع موقع أوليمبوس بأهمية لوجستية، وفيها مصدر للمياه العذبة كما لديها مرفأ محمي، وهي تجاور جبل أوليمبوس القديم المعروف اليوم بجبل موسى، ولها مكانة مقدسة. من أهم المعالم في أوليمبوس باب المعبد، الأسقفية، قصر الأسقف، الرصيف البحري. في هذه الحلقة سنزور المسرح والحمامات والمقابر، لكن أولاً سنزور المسرح.
1: مسرح العصر الروماني يقع جنوب المدينة على سفوح جبل سيبيت قرب موقع يطل على المقبرة الغربية. لم يشهد المسرح أعمال تنقيب، ونرى فيه نحو 20 صفاً من المقاعد. يشير نقش وجد في المسرح إلى أنه رمم بعد زلازل ضربت المنطقة، وبأن امرأة أولمبية تدعى تندريس نذرته للإمبراطور هادريانوس.

0: في الحقيقة إن زوار مسرح أوليمبوس تتباين آراؤهم بشأنه. الأمر الغريب في الموضوع هو أن بعضهم يقول هذا المكان أشبه بمكب نفايات ولا شيء فيه، بينما يقول آخرون يا له من جمال، مسرح يتوسط الغابات. بالطبع يجب احترام كلا الرأيين. مع ذلك وبرأيي الشخصي في علم الآثار هناك رغبة عامة في الكشف عن المسارح وترميمها بسرعة، رغم أن ذلك لا يضيف الكثير لعلم الآثار كعلم. بالطبع ربما يعثر على تمثال أو اثنين أو على شيء، لكن بدراسة بسيطة يمكن وضع مخطط المسرح والكشف عن تاريخه. وبالطبع هناك من يحب هذه المسارح بوضعها الطبيعي دون أي عملية ترميم، وحتى إنه في إحدى ندوات علم الآثار عرض أحد العلماء ملعباً ضخماً اكتشفه أثناء التنقيب في المدينة القديمة، وتحدث عن صعوبة عمليات التنقيب التي استمرت لسنوات وعن تكلفتها، لكنه ختم كلامه بابتسامة وقال حينها في الواقع ما قمنا به لا علاقة له بعلم التنقيب والآثار، بل هو نوع من أنواع الحفريات، وأنهى عرضه. هناك رأيان، فبعض الناس بالطبع يريدون رؤية الأماكن الأثرية مرممة، لكن وكما قلت فإن مكاناً مثل أوليمبوس على الأخص جميل كما هو. هذا المسرح مبني على الطراز الهلنستي، أي إن هذا المسرح بني على سفح طبيعي كما ترون، ونعلم أنه بني في العصر الروماني وله قباب كما نرى هنا. وبالنظر إلى وضعه الحالي فإنه مسرح يرجع للعصر الروماني، بني على الطراز الهلنستي. سنتوجه من هنا إلى أكبر حمامات المدينة، إنه حمام فيسبازيان.
1: في عام 1999 وفي إطار البحوث حول الدراسات البيزنطية، بدأت البروفيسورة إبرو بارمان من جامعة حاجة تبه دراسة مدينة أوليمبوس الأثرية التي اكتشفها باحثون جوالون زاروا المنطقة في بداية القرن التاسع عشر. واعتباراً من عام 2005 تحولت تلك البحوث وبإشراف البروفيسورة يلدا أوتشكان من جامعة حاجة تبه أيضاً لعمليات تنقيب مستمرة. بعثة التنقيب في أوليمبوس وعلم الآثار التركي يحييان ذكرى نائب رئيس بعثة التنقيب

0: سينان سيرتل الذي قتل على رأس عمله عام 2019.
1: نحن الآن على الضفة الغربية، على الجزء الأقرب للبحر من مدينة أوليمبوس التاريخية. هنا يوجد حمام بحالة جيدة، هو حمام فيسبازيان. ما هو حمام فيسبازيان؟ النقش الموجود هنا يذكر أنه بني في عهد الإمبراطور فيسبازيان، أي نحو عام 70 بعد الميلاد تقريباً. عندما ننظر إلى البناء العام للحمام نلحظ استخدام الطوب فيه بكثرة، ومقارنة بحمامات القرن الثاني الضخمة التي يستخدم فيها الرخام بكثرة، وهو أيضاً ضخم، لكن نمط بنائه مختلف قليلاً ويرجع لفترة أبكر نسبياً من تلك الحمامات. الذين زاروا أوليمبوس يعرفون أن أشجار الغار تملأ جميع الأرجاء، وكما تعلمون شجرة الغار ترتبط بقصة أسطورية رائحتها عطرة وتستخدم في الأطعمة، وتصنع منها مراهم لعلاج الأمراض، وهي شجرة قيمة جداً، لكن قصتها الأسطورية يشوبها الحزن قليلاً.

يروى عن تلك القصة أن فتاة تدعى دفنة أو دافنة كانت ذات يوم تتجول في الغابة، فرآها أبولو المشهور بولعه بالنساء، أغرم بها وأرادها لنفسه، وكان كذلك مع كل النساء. لكن دفنة كانت لا تحب الرجال وعهدت نفسها على أن تقضي حياتها وحيدة في الغابات، فبدأت رحلة فرارها من أبولو. لكن كيف لفتاة ثانية أن تهرب من أبولو؟ تجري وتجري ثم تسقط أرضاً ثم تتوسل وهي منهكة إلى آلهة الأرض كوبيلي أن تنقذها، فتقوم كوبيلي وعلى الفور بتحويلها إلى شجرة، وهكذا تحولت دفنة لشجرة الغار المعروفة. إثر ذلك يتزين أبولو بأغصان الغار وتظهر في معابد أبولو زخارف أوراق الغار التي اعتدنا رؤيتها.

بنيت مدينة أوليمبوس في واد عميق يفضي إلى البحر، ومحاطة شمالاً وجنوباً بجبال شديدة الانحدار. يمر من وسطها نهر أوليمبوس أو أكتشاي ويقسمها إلى قسمين. الطريق المخصص اليوم للتنزه والذي يمر من أمام المقابر كان في العصور القديمة مخصصاً على الأغلب لنفس الغرض. في المدن الكبرى في الشمال والجنوب عثر على 354 قبراً ترجع إلى القرنين الأول والثالث للميلاد.

قلنا إن أوليمبوس كانت ضمن اتحاد ليقيا، إحدى ست مدن لها الحق بثلاثة أصوات. فما هو اتحاد ليقيا؟ لأول مرة في العالم قام الليقيون بتشكيل اتحاد لحكم المنطقة، مع العلم أنه قديماً لم تكن هناك دول كالموجودة اليوم. كانت الدول تتشكل من مدن، أي كل مدينة كانت دولة، فلم يظهر مفهوم الدولة السائد إلا بعد الثورة الفرنسية. ويشار إلى اتحاد ليقيا بأنه كان نموذجاً للديمقراطية في العصور القديمة التي نتحدث عنها. ففي هذا الاتحاد كان ينعقد في باتارا مجلس يضم ممثلين من جميع المدن، تتناسب أعدادهم طرداً مع تعداد السكان لاتخاذ قرارات عامة بشأن ليقيا. ست مدن كانت تتمتع بامتياز الأصوات الثلاثة، إحداها أوليمبوس. وبين الحين والآخر كان ينتخب رئيس لهذا الاتحاد الليقي ليحكمه لفترة. نحن الآن في مكان قبر عائلة الحاكم ماركوس أوريليوس المنحدر من مدينة أوليمبوس. الجدير ذكره في هذا المجال أنه في تسعينيات القرن الماضي أجرى متحف أنطاليا للآثار حفريات هنا، وعثروا على تابوت سيدمار البديع ونقلوه لمتحف أنطاليا للآثار.

على أمتع مكان للتجوال في المدن الليقية هو وسط المدينة المخصص للنيكروبول، أي للمقابر. وهذا أمر فريد بليقيا لا نراه في كل مكان، لأن المقابر عادة تكون بجوار المدن أو خارجها. أما الليقيون فهم يزينون مدنهم بالمقابر، لذا حينما تتجولون وسط المدينة تصادفون مثل هذه التوابيت، وهو إحساس جميل. هذا تابوت أنتيماخوس، وفيه حقيقة ما يثير إعجابي. فهنا نرى باباً وعليه مطرقة أيضاً، وهو يمثل بوابة هاديس، أي العالم السفلي، عالم الموتى. إذن بمجرد قرع هذا الباب ذي المطرقة والنزول إلى الأسفل، ستقفل أبواب العودة بشكل كامل. ولهاديس كلب حارس واسمه كيربيروس، لا نراه هنا، لكن في نماذج أخرى يكون الباب مفتوحاً والكلب ينظر منه لرؤية الوافد الجديد.

0: آثار الجدران الممتدة بطول ضفتي النهر ترجع إلى الفترة الهلنستية. على الطرف الجنوبي من المستوطنة تقع قلعة جنوى، وفي الشمال قلعة أخرى تسمى قلعة الأكروبول. ترتفع أكروبول لنحو 50 متراً فوق سطح البحر. في القرن 15 وكسائر شبه جزيرة تيكي انضمت أوليمبوس إلى الأراضي العثمانية. لم تجري خلال هذه الفترة عملية إسكان، ما حافظ بشكل كبير على نسيج المدينة ليصلنا كما كان في العصور الوسطى.
1: تجولنا في أرجاء مدينة أوليمبوس ووصلنا إلى الميناء وبلغنا نقطة التقاء أكتشاي أو نهر أوليمبوس بالبحر. من أكثر التوابيت إثارة للاهتمام في الميناء تابوت القبطان إيديموس. اللافت في هذا التابوت هو نحت نافر لسفينة، وهو النحت الوحيد لسفينة والذي رأيناه في العالم القديم لا سيما في ليقيا، ويعطي فكرة هامة عن أشكال السفن في القرن الثاني للميلاد إبان تلك الفترة، ويخبرنا بأن القبطان إيديموس مدفون هنا بقصيدة تقول: دخلت السفينة الميناء الأخيرة ورست فيه، فلم يعد يرجى مدد من الريح أو من نور الصباح. بعد أن ترك القبطان إيديموس الفجر الذي يأتي بالضياء، غدت سفينته التي لم تعمر كموجة محطمة شبيهة بيوم دفنه.

بالطبع لا تكتمل زيارة مدينة أوليمبوس دون رؤية جنار طاش أو كيمايرا، لذا لنذهب لنرى غروب الشمس في جنار طاش أو كيمايرا.

الطريق لينارتاش ليس طويلاً لكنه صعب، فهو منحدر شديد بطول نحو كيلو متر. جزء منه وإن كان قصيراً جداً إلا أنه طريق أثري هام، وقد وصلنا إليه وسننتقل من هنا إلى ينارتاش.

في منطقة شرق ليقيا داخل منتزه أوليمبوس بي داغلاري الوطني إلى الشمال الغربي لخليج تشيرالي، وعلى ارتفاع 180 متراً فوق سطح البحر، ومنذ آلاف السنين ترتفع ألسنة لهب من بين الصخور ليلاً ونهاراً دون توقف. نار ليقيا التي لا تنطفئ هي مزيج من غاز طبيعي عديم الرائحة يتسرب من شقوق صخور الأرض، ومعظمه ميثان، وفيه بعض الإيثان والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، الغاز المتصاعد من الحجارة يشتعل حين يلامس الأكسجين. في كيميرا التي كانت مركزاً لعبادة هيفايستوس إله الحدادين والنار، عثر على آثار من المعبد بالقرب من النار المتصاعدة من الأرض. النقوش والمذابح وقواعد التماثيل والعناصر المعمارية للمعبد تؤكد صحة المعلومات الواردة في المصادر القديمة حول عبادة هيفايستوس. بعد انتشار المسيحية تحول المعبد إلى كنيسة ذات مخطط بازيليكي. في الموقع نجد نافورة من العصر الروماني وأطلالا مختلفة تدل على العهد البيزنطي. على الرغم من أن الإله هيفايستوس ليس من كبار الآلهة لدى سكان أوليمبوس، إلا أن التبجيل الذي حظى به هو بسبب تداخل موقع الحجارة المشتعلة مع المدينة. بعض شواهد القبور في أوليمبوس مكتوب عليها عبارة تشير إلى أن إحداث أضرار في منطقة المقابر له غرامة تدفع لخزنة معبد هيفايستوس، وهو ما يؤكد القيمة التي تعزى لعبادة هيفايستوس.

بالطبع ينار طاش كيمايرا، جزء لا يتجزأ من مدينة أوليمبوس الأثرية، القرية المجاورة لي أوليمبوس والمعروفة باسم شيرالي أخذت اسمها من هنا. يمكن الوصول إلى هنا عبر صعود جرف بطول نحو كيلومتر واحد وليس أكثر من ذلك. تاريخ هذا المكان قديم جدا، وورد ذكره في الإلياذة أي في ملحمة هوميروس المعروفة، فتاريخه يعود للعصر البرونزي على الأقل. وقد كانت نار ليقيا التي لا تنطفئ مكانا مقدسا دائما، وهنا يوجد معبد مقدس نذر لإله الحدادين هيفايستوس. طبعا فإن النار وإله الحدادين متلازمان. وبعد هذا المعبد أي في العصر المسيحي بنيت كنيسة في هذا المكان ما حافظ على قدسيته. الطريق القديم الذي يقودنا للأعلى واسع جدا ولا يوجد هنا سكان، وهذا يدل على أنه حتى في العصر المسيحي كانت تأتي إلى هنا مواكب لإقامة احتفالات دينية، أي إن المكان حافظ على قدسيته حتى القرن الثاني عشر للميلاد تقريبا. هذا المكان ذكر في إحدى الملاحم التي لها روايات مختلفة، لكني سأخبركم بالرواية المفضلة لي. في أرغوس أي في شبه جزيرة مورا اليونانية كان هناك بطل يدعى بليروفونتس، وهو رجل قوي. بليروفونتس هو اسم يعني في الواقع القاتل، أي قاتل أخيه، وبليروفونتس هو بطل كورنيثي، لكن أثناء الصيد قتل شقيقه بطريق الخطأ فنفي من كورن وجاء لأرغوس، وعندها استضافه ملكها. لكن لماذا استضافه الملك في داره؟ لأن بليروفونتس كان من أنصاف الآلهة، أي كانت والدته إنسانة فانية، أما والده فهو بوسايدون الذي يوصف بإله البحار، فأبوه آلهة. كان بليروفونتس إنسانا بطلا ووسيما، ولأنه كان عاشقا للبطولة ذهب في يوم لمعبد أثينا ونام على مذبحه، فمنحته أثينا لجما ذهبيا، وبه استطاع لاحقا الإمساك بالحصان الطائر بيجاسوس روضه وبدأ بامتطائه. بليروفونتس حين قدم لأرغوس استضافه الملك، لكن بسبب بطولته وقوته ووسامته الشديدة أغرمت به الملكة، لكن ولأنه كان نبيل الأصل فقد صد الملكة. وبالطبع فإن صد امرأة لا يعد تصرفا جيدا وله تبعاته السيئة. استشاطت الملكة غضبا وذهبت لزوجها زاعمة أن بليروفونتس حاول اغتصابها وطلبت منه قتله، لكن الملكة قال لها إن عاداتنا لا تجيز لي قتل شخص استضفته في داري، لكن والدك ملك ليقيا سأكتب إليه رسالة أخبره بما سيفعله وسأعطيها لبليروفونتس وأرسله لليقيا. وهكذا حمل بليروفونتس رسالة دون أن يعلم أنها تنطوي على أمر قتله، وذهب إلى هيوبيتس ملك ليقيا والذي هو والد الملكة. قرأ هيوبيتس الرسالة دون أن يخبر بليروفونتس بشيء عن محتواها، وقال الملك في نفسه سأكلفه بمهام يكون فيها هلاكه. وهكذا أرسله في مهمة لسوليم أي إلى أعالي ترميسوس، فانتصر بليروفونتس على شعب سوليم الذي لا يقهر. وفي مهمة ثانية أرسله لمحاربة الأمازونيات فانتصر عليهن، فقال الملك في جبال ليقيا يعيش تنين ينفث النار، ولم يسبق أن ذهب إليه أحد وعاد حيا، فأمره الملك أن يذهب ويقتل وحش كيمايرا. عندها تسلح بليروفونتس بالأسلحة التي يصنعها إله الحدادين والنار هيفيستوس، وامتطى صهوة حصان بيجاسوس الطائر، وأتى إلى هنا لمقارعة التنين فقتله ودفنه على عمق 7 طوابق تحت سطح الأرض. زوار ينار طاش كيمايرا اليوم يزورون مكان هذا التنين المدفون بعمق 7 طوابق تحت الأرض ويرون لهبه. لكن بالطبع هناك دائما عبرة في الأساطير اليونانية، فبطلنا بليروفونتس وبعد كل ما حققه من نجاحات يغتر بنفسه ويقول إن أبي إله فلأذهب إلى أوليمبوس لأعيش وسط الآلهة. يمتطي صهوة حصانه ويطير لأوليمبوس، فيغضب زيوس منه ويقول سألقن هذا المتغطرس درسا لن ينساه، ويرسل له ذبابة، وحين تلدغ الذبابة الحصان يهتز بقوة فيسقط بطلنا بشكل مباشر من ظهر حصانه ويرتطم بالأرض دون أن يموت، لأنه نصف إله ونصف إنسان، لكنه يتحول إلى شخص عاجز ويقضي ما تبقى من حياته بهذا الشكل.
هنا تقول لنا الأسطورة: كونوا ما شئتم، لكن لن يمكنكم الارتقاء لمستوى الآلهة. هذا المكان مثير للاهتمام جداً، وقد ذكره البحار العثماني العظيم بيري ريس في كتابه المشهور كتاب البحرية، حيث يقول فيه: لدى المجيء من رأس جيليدونيا شيليدون يلوح أولاً جبل موسى، وبعد ذلك تظهر إشارة يانارطاش على الجبل. هكذا وصف المكان في كتابه التاريخي، أي هذه المنطقة.

يتوافد الناس عادة إلى هنا وقت غروب الشمس ويستمتعون ليلاً بهذه النيران، ثم يعودون إلى تشيرالي. أنهينا هذه الحلقة اليوم من كيمايرا يانارتاش، فإلى اللقاء في موقع جديد وآثار جديدة.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه هذه الليلة. منعطف خطير، الرئيس الأمريكي يدرس استهداف منشآت الطاقة ضمن ضربات موسعة، وطهران تحذر من تداعيات ذلك وتتوعد بالرد. تصعيد مستمر، شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال يواصل استهداف المشافي والمراكز الطبية. بعد عودة معظمهم طوعا، روما تعلق اتفاقية شينغن مع إسبانيا، واليمين الأوروبي المتطرف يواصل هجومه على مدريد.

0: أهلا بكم مشاهدينا. وفي ملفنا الأول من العالم اليوم، هذه الليلة تتهم إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط بشكل عام، في حين نقلت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما دفع طهران إلى التوعد برد موجع على ذلك.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً، إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد

0: أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو مدير مركز الرؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاون. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك. دكتور، بداية من استهداف القدرات العسكرية لاستهداف الاقتصاد والدولة نفسها ومنشآت الطاقة الإيرانية أيضا، يعني هل نحن أمام انتقال محتمل لطبيعة هذه الحرب وليس مجرد ضربة عسكرية محتملة الآن في هذا التوقيت بعد مرور كل هذه الفترة والخبرة التي اكتسبتها واشنطن وطهران من خلال هذه الحرب؟
2: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة لا يمكن أن تكون الضربة هي امتداد للضربات السابقة، لأنه سيكون ذلك بلا هدف. ذلك أن الضربات السابقة والمستوى الذي دارت فيه المواجهة خلال المرحلة السابقة لم تنجز الأهداف المطلوبة، وبالتالي إذا كان هنالك تصعيد كما يتم الحديث عنه، تصعيد نوعي وكبير ومكثف على مدى أسبوعين، فبالضرورة سيستهدف البنية التحتية وموارد الطاقة والمنشآت الحيوية في البلد. وذلك لأن الولايات المتحدة وبالتحديد الرئيس ترامب هو في مأزق بين مستويين. الأول أنه يريد انتصار، يريد صورة يعني حسم الملف، وهذا لا تعطيه إياه إيران حتى اللحظة. وفي ذات الوقت هو تحت الضغط الداخلي الذي تتنامى البيئة الرافضة للحرب، والضغط الاقتصادي الدولي، وضغط صورة الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تنجز المهمة حتى اللحظة. وبالتالي ما بين الرغبة في إنجاز المهمة والانتصار وما بين عدم القدرة، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه التصعيد النوعي. التصعيد النوعي الذي يمكن أن يضغط على الحكومة والإدارة الإيرانية من وجهة النظر الأمريكية يجب أن يكون مختلف عما كان سابقا، ويمس الدولة بشكل عام بكل مكوناتها. ولعل الهدف من استهداف يعني البنية التحتية سواء الطاقة، المنشآت، الكهرباء وما إلى ذلك، هي أولا المس بقدرة الحكومة والإدارة الإيرانية على الحكم، لأنه عندما أنت يعني تضرب كل هذه المنشآت هذا يعني عدم القدرة على التعاطي مع الحياة اليومية. هذا يمس قطاع الصحة والتعليم والغذاء والاستيراد، التصدير، الإنتاج، الاقتصاد، كل ذلك.
1: دكتور أحمد، يعني هل هذا يعني العودة إلى نقطة البداية من خلال هذه الحرب الأمريكية الإيرانية ومحاولة تشكيل ضغط شعبي على إيران داخلي ليجبرها على الرضوخ لشروط الولايات المتحدة؟
2: صحيح، العودة إلى نقطة البداية في ممارسة الضغط الشامل، ولكن بصورة أوسع، بحيث يمس حياة كل إيراني وكل مواطن إيراني لكي يمارس ضغطا على الحكومة على أمل أن تنجز.
1: وهو ما لعبت عليه واشنطن في البداية،
2: وهو ما حاولت في البداية، ولكنها فشلت. وهي أيضا في البداية ركزت على الأهداف العسكرية، وبالتالي هي تريد أن تمس بمفهوم السيطرة والحكم عند إيران. اثنين، هي تريد أن تلحق ضررا اقتصاديا بالغا. يمكن للحكومة الإيرانية أن تفكر جيدا في عواقبه، وبالتالي تتعاطى مع بعض الأطروحات الأمريكية حول تسوية الملف سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز، نعم، أو بالملف النووي والعقوبات.
1: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن دكتور أحمد، يعني إذا كانت الولايات المتحدة تريد صورة انتصار كما ذكرت أنت، هل هذه الخطوة يمكن أن تسير عبرها واشنطن لما تصبو إليه الآن بعد مرور كل هذا الوقت؟
2: حقيقة حسام، هي مغامرة. مغامرة لماذا؟ لأنه كما أثبتت إيران قدرة عالية على التعاطي مع الاستهداف للبنى العسكرية والمرافق الحيوية والمحطات النووية، يمكن أن تفاجئ إيران الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في القدرة على التعاطي مع هذا التصعيد وأيضا الرد عليه. وما تهدد به إيران من تصعيد مقابل يضيء ضوءا أحمر ليس فقط للولايات المتحدة بل للإقليم وللعالم بشكل عام. إيران أعلنت أكثر من مرة بأنه إذا استهدفت البنى التحتية الإيرانية وبنى الطاقة، حقول النفط والغاز، ستستهدف البنى التحتية في المنطقة. ولعل المعادلة أقرب أن الظلام يقابل بالظلام. إذا ما كانت ستغرق طهران في الظلام، فإن المنطقة ستغرق بالظلام، وهذا سيشكل ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة وعلى كل حلفاء الولايات المتحدة ليس فقط في المنطقة بل في العالم. وبالتالي هو يحمل درجة عالية من المغامرة والمخاطرة، لأنه لا لا أحد يعرف ما هي الإمكانيات الإيرانية والقدرات الإيرانية على إلحاق ضرر في البنية التحتية في المنطقة وفي إسرائيل أيضا. وكما فاجأت إيران الولايات المتحدة بالقدرة على ضرب إسرائيل بهذه الكثافة في الحرب السابقة وضرب القواعد الأمريكية، يمكن أن يكون لدى إيران قدرة على إلحاق ضرر.

0: كبير في البنية الاقتصادية وبالذات في قطاع الطاقة في كامل المنطقة.
1: طيب هذا ما تلعب عليه واشنطن الآن، ضرب البنية التحتية، منشآت الطاقة، ضغط شعبي على إيران للرضوخ إلى طاولة المفاوضات ولشروط واشنطن.
0: نعم.
1: السؤال، لماذا تتجنب واشنطن ضرب المنشآت النووية برأيك؟
0: هي لم تتجنب، هي ضربت المنشآت النووية. من المفروض
1: كضربة موجعة مؤثرة.
0: من المفروض أخي حسام، من المفروض أن هذا الهدف قد أنجز. أولا، في حرب 12 يوم كان الحديث عن أن الضربة بالأساس كانت للمواقع النووية الأساسية، وترامب قال بأننا قضينا على القدرات النووية بضربة صاعقة، واستخدمت القاذفات الاستراتيجية. ثم في الحرب اللاحقة 14 يوم تم تكثيف الضرب على المنشآت النووية الإيرانية. من المفترض، واستخدمت كل الأسلحة، استخدمت قاذفات B-52 وB-2، كل هذه القاذفات الاستراتيجية، واستخدمت القذائف التي تخترق الحصون. إذن من المفترض أن هذا الهدف قد تم. العودة مرة أخرى للحديث عنه وللتهديد به يعبر عن مأزق أمريكي حقيقي. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الهدف من الضربة القادمة إن حدثت وتكثيفها هو المشروع النووي أو مرافق الطاقة، لأنه لا أعتقد أن لدى الولايات المتحدة ما يمكن أن تضيفه. هي قالت أن نتنز وفورد وهذه كل المرافق دمرت، ولكن أعتقد أن المقصود هو ضربة للبنية التحتية الإيرانية، لبنية الطاقة، للكهرباء، للجسور، لكل ذلك، حتى يمارس ضغطا أكثر تأثيرا على الحكم في إيران من خلال المس بكل الشعب الإيراني، ومن خلال لعله يعني وضع إيران في موضع اقتصادي وأمني وسياسي أيضا صعب، بحيث تقبل بما تعرض عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مرة أخرى، هذه حملة إن حدثت غير مضمونة النتائج، هذه حملة تعرض المنطقة بشكل عام للخطر، ونتائجها قد لا تكون وفق ما يعني تتطلع إليه الولايات المتحدة.
1: طيب، هي مغامرة كما ذكرت. الآن هناك الحديث عن خطة أسبوعين، هي الخطة التي عرضتها سنتكوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار الموافقة السياسية. ولكن كيف يمكن تفسير دكتور عطاونة أن هذه التقارير الخطوة الأمريكية الإسرائيلية وخطط سنتكوم المعروضة على ترامب بتأييد وزير أو تأييد وزير الحرب الأمريكي لشن عملية عسكرية مكثفة لأسبوعين أصبحت مكشوفة الآن؟ يعني الحديث عنها بصورة مكشوفة، الجميع يعلمها، وسائل الإعلام، إيران، لماذا الحديث بصورة مكشوفة عن خطة يمكن كان أن تتخذ واشنطن فيها هذه الخطوة بسرية؟
0: سؤال في غاية الأهمية. أعتقد أن كشف هذه الخطة هو يهدف على أمل أن تنجز لعله بالردع، بالتخويف، ما لم يمكن أن تنجزه بالممارسة. أنا أعتقد أن الكشف عن الخطة والتهديد بها والتلويح بأنه ستدمر البنية التحتية يهدف للضغط على الحكومة الإيرانية، على القيادة الإيرانية، علها تذهب إلى صيغة توافق عليها الولايات المتحدة دون أن تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب. خاصة أنه كما ذكرت أن قيادة سنتكوم ووزير الدفاع يؤيدون، ولكن في المقابل رئيس هيئة الأركان الأمريكية والأجهزة الأمنية CIA والDIA يرفضون هذه الخطة، ويقولون بأن هذه غير محسوبة النتائج، ويمكن أن تنتقل إلى حرب طويلة الأمد لا أحد يعرف مداها.
1: دكتور،
0: وبالتالي أنا أعتقد أن الإعلان عنها مقصود به محاولة جني الثمار قبل الشروع فيها، ومن ثم كشف لا يؤثر إذا كانت تستهدف البنية التحتية. بمعنى، ما الذي يمكن أن تفعله إيران إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تقصف حقول النفط ومحطات الكهرباء؟ هذه أهداف معلنة أصلاً، هذه أهداف ليست سرية، علنية، مدنية. وبالتالي
1: ولا تستطيع إيران فعل شيء لحمايتها في التوقيت الحالي. ولكن يعني هل ذلك يعني دكتور عطاونة أن واشنطن ما زالت تأمل في أسلوب التلويح بالعصا لإرضاخ إيران؟
0: بالتأكيد، بالتأكيد هذا هو الخيار الأمريكي المفضل، هذا خيار ترامب المفضل، لأنه يجنب كل المآزق التي يعاني منها. هذا يجنب الأزمة الداخلية وعدم وجود شعبية للحرب، يجنب أزمة الانتخابات النصفية القادمة، يجنب أزمة النقص في الذخيرة وبالذات في الصواريخ الاعتراضية، يجنب الكلفة العالية للحرب، يجنب والأهم في ذلك يجنب عدم ضمان النتائج. هو سيذهب إلى مواجهة قد تغرق الولايات المتحدة في مستنقع جديد اسمه مستنقع الشرق الأوسط أو مستنقع إيران، ولا تستطيع الخروج منه لسنوات طويلة. وبالتالي إذا ما استطاع أن ينجز أهدافه بالتلويح بالقوة دون استخدامها، سيكون هذا أفضل خيار له. ولكن واضح تماما من السلوك الإيراني، من طريقة إيران في التعاطي مع الموضوع منذ بداية الأزمة حتى اليوم، لا يبدو أنه يمكن أن ينجز ذلك من خلال التهديد. ذلك أن إيران لديها حقيقة أوراق قوة كبيرة، يعني تجعل من التفكير في النتائج كبير، وهذه الأوراق بكل أسف هي ليست أهداف عسكرية.

0: العسكرية هي نوع من أنواع كما يقال يعني ليغرق الجميع في الظلام.
1: دعنا نحلل هذه النقاط دكتور عطاونة. يعني إيران هددت أيضا بصورة واضحة وصريحة، كيف يمكن أن ترد طهران؟ ما السيناريوهات المحتملة؟
0: هو في أعطت نماذج على السيناريوهات. عندما قصفت حقول الغاز في قطر على سبيل المثال، عندما قصفت محطات تحلية المياه في الكويت، عندما قصفت بعض الأهداف المدنية في دول المنطقة. طبعا هذا السيناريو سيء، هذا السيناريو قاسي، هذا السيناريو يكاد يكون غير موضوعي غير منطقي، لأنك أنت ترد على هجمات أمريكية بالضرب في دول جوار ودول إقليمية يعني عمليا غير منخرطة بشكل كامل في الحرب. ولذلك أنا أعتقد أيضا أن الموقف الإيراني في مأزق شديد جدا، لأن إيران حتى ترد على الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف منشآت مشابهة هي تضطر للضرب في دول الجوار ودول يفترض أنه بينها وبينها تاريخ طويل من الجر، وهذا سينعكس على العلاقات لسنوات طويلة قادمة. لذلك أعتقد أنه أيضا إيران في مأزق، لكن إيران تتعامل مع الحرب منذ البداية أنها تلجأ إلى خيارات ليس لديها إمكانية إلا هذه الخيارات، ليس لديها خيارات أخرى.
1: وهذا يقودنا دكتور إلى سؤال مهم جدا، يعني يعود بنا إلى الضغوط التي تواجهها الولايات المتحدة. أنا نتحدث عن ضغوط دول الخليج، ضغوط الأردن، إغلاق مضيق هرمز، الضغوط الداخلية الأمريكية، والضغوط التي من الممكن أن تستخدمها إيران أيضا بتفعيل ورقة الحلفاء الإقليميين، والورقة الأخيرة هي ورقة مضيق هرمز. كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع كل هذه الضغوطات؟
0: المشكلة الأساسية هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقاتل إيران وتحارب إيران دون أن تدفع ثمنا مباشرا، وهذا يجعل وضع الولايات المتحدة الأمريكية لا أقول أنه مرتاح، ولكن لا، الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ليس بنفس الضغط الذي يمارس على إيران إذا ما انفجرت الحرب. هي عمليا بين قوسين تقاتل بغيرها، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى افتعال حريق في المنطقة إذا ما نفذت ما تهدد به، والذي سيدفع الثمن المباشر هي دول الإقليم. ولذلك الكثير من الذين يتابعون المشهد يأملون بأن يكون ردة الفعل الإيراني بشكل مركزي على دولة الاحتلال، على إسرائيل، لأن إسرائيل فقط في المنطقة هي التي يمكن أن تؤلم الولايات المتحدة الأمريكية. وبكل صراحة ووضوح، لن يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية لو احترقت كل المنطقة، ولو دمرت حقول النفط في الكويت وفي قطر وفي الإمارات وفي كل مكان، هذا لا يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدفع ثمنا مباشرا. في المنطقة فقط جهة واحدة، فقط جغرافيا واحدة، فقط طرف واحد يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للعلاقة التاريخية السياسية الأيديولوجية معها، وهو إسرائيل. ولكن أيضا أنا لا أعتقد أن القدرة الإيرانية نظرا للجغرافيا أيضا ولنظرا للسعر كافية لكي أخيرة. تحدث ألما كبيرا لإسرائيل يضغط على الولايات المتحدة.
1: إذا كانت كل هذه الضغوطات يمكن أن تواجه الولايات المتحدة حتى ولو لم تكن بصورة مباشرة، إذا كان هدف الولايات المتحدة هو أن تجلس إيران على طاولة المفاوضات وترضخ لشروطها، إذا لماذا تضرب الاقتصاد الإيراني؟
0: تضرب الاقتصاد الإيراني لأنه هي فشلت عمليا في أن تجبر إيران أن توقع على ما تريد عبر ضرب المقاومات العسكرية وعبر الاغتيالات. عمليا أعلن سابقا وزير الدفاع الأمريكي أنه قصفوا ما بين 10,000 إلى 13,000 هدف في إيران، وقتلوا الصف الأول والثاني من القيادات العسكرية وحتى السياسية وحتى الرمزية مثل المرشد. كل ذلك لم يجبر إيران على الجلوس إلى الطاولة وفق ما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أعتقد أنهم يبحثون عن عوامل إضافية، عن أوراق ضغط إضافية، على أمل أن تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشرط الأمريكي.
1: في 30 ثانية، هل هناك تنسيق برأيك مسبق ومتفق عليه بين واشنطن وإسرائيل على الرغم من ربما اختلاف الأهداف؟
0: بالتأكيد فيما يتعلق بالحرب على إيران هنالك تنسيق، زيارة نتنياهو الأخيرة تشير بشكل كبير إلى التنسيق، وأعتقد أنه إذا فتحت الجبهة مرة أخرى ستكون إسرائيل مشاركة بشكل كامل فيها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد العطاونة، مدير مركز الرؤية التنمية السياسية، على هذا التحليل. شكرا لك.
0: العفو. شكرا لكم.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ورغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة. شهداء

0: ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع. نتابع هذا التقرير ونعود لبدء النقاش.
1: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلف كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى، والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
2: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى. كان مخزنين من هؤلاء ال4 مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
1: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
0: أرحب بضيفي من غزة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطنان. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. قبل أيام أعلنت حماس موافقتها المبدئية على اتفاق يضمن معالجة ملف سلاحها ضمن مراحل، ومع ذلك لم يتوقف التصعيد الإسرائيلي. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل كلما تعثرت المفاوضات يرتفع مستوى العمليات العسكرية؟
3: أسعد الله مساءكم. أعتقد أن ما يجري عمليا بالمعنى الميداني والعسكري في قطاع غزة هي رسالة واضحة من إسرائيل. إسرائيل لم تصرح بتصريح رسمي ردها على ما جرى الاتفاق عليه في مدينة العلمين المصرية، وهو خارطة الطريق التي قدمها المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلودينوف. إسرائيل ترد على هذا الأمر بالمعنى العسكري والميداني وبضربات واضحة الرسائل. عندما نتحدث عن اغتيالات، تتحدث عن ضربات تستهدف مربعات سكنية غرب الخط الأصفر. هذا يعني أن إسرائيل توجه رسائل واضحة أن سياسة التدمير هي السائدة وأن منطق الإبادة هو السائد. ضربة المستودع لمستودع الأدوية هي رد على المتطلب الأول في خارطة الطريق، وهي تطبيق البروتوكول الإنساني الذي كان مفترض أن يبدأ منذ فجر يوم الجمعة، أي بعد الموافقة على خارطة الطريق التي قدمها مجلس السلام. بالتالي إسرائيل تقول بوضوح أنها غير معنية بأي مخرجات للمفاوضات، غير معنية بكل تفاصيل هذا الاتفاق، والأهم أنها لن تلتزم بأي من الالتزامات المطلوبة منها في المرحلة الأولى. وبالمناسبة العنوان الرئيسي الذي فاوضت عليه المقاومة في مفاوضات خارطة الطريق وفي التعديلات التي تمت على مسودات هذه الخارطة هو ارتبط بدرجة أساسية بتقدير المقاومة لمنطقة التلاعب الإسرائيلي. لذلك ثبتت المقاومة أولى البنود أن يجب أن تلتزم إسرائيل بكافة التزامات المرحلة الأولى دون أي إمكانية لا للمناورة ولا للسماح بأن تتحول المقاومة إلى الطرف الذي يقدم كل شيء مقابل أن إسرائيل لا تلتزم بأي شيء. لذلك الاتفاق كان يقول أن هناك لجنة للتحقق تثبت أن كل التزامات المرحلة الأولى يجب أن تتم، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. إسرائيل تقول أن هذا لا يعنيها، وأن ما يعنيها هو شيء واحد فقط: استمرار واقع الإبادة في قطاع غزة، تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، واستمرار عملية التهجير والتفكيك للبنية الديموغرافية في القطاع والسيطرة على الأرض بشكل كامل، والاستثمار في استراتيجية التدمير التي هي استراتيجية بحد ذاتها تهدف بالمعنى الأساسي لإعدام أي إمكانية لعودة الحياة في القطاع.
0: طيب أستاذ أحمد، إلى أي مدى العامل السياسي يشكل ضغطا أيضا على إسرائيل للاستمرار في عملياتها العسكرية؟
3: يعني المعادلة الإسرائيلية ترتبط ببعدين: بعد استراتيجي له علاقة برؤية اليمين الصهيوني لمستقبل قطاع غزة، وهي أرض

0: بلا سكانها، وبالتالي أرض ستكون عرضة للاحتلال وعودة مخططات الاستيطان. ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث بوضوح أن ما يجري من تدمير هو بحد ذاته الاستراتيجية، وهي عملية تهيئة للأرض لعودة الاستيطان. وتحدث أن هناك مخططات لثلاث أنوية للنحال، أي استيطان عسكري في شمال قطاع غزة، هذا بالبعد الاستراتيجي لليمين الصهيوني. بالبعد السياسي الداخلي، بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني ذاهبون أو هم الآن في موسم انتخابي، وبالتالي هم يريدوا أن يستثمروا المعاناة في قطاع غزة، أن يستثمروا الدماء في قطاع غزة، أن يستثمروا الإبادة في قطاع غزة كجزء من الدعاية الانتخابية لليمين. يريد بنيامين نتنياهو أن يدخل الانتخابات وهناك عمليات عسكرية جارية في القطاع، بحيث يقول أن أهداف الحرب ما زالت شاخصة، أنه ما زال يعمل على تفكيك كل البنية الوطنية لقطاع غزة وتفكيك وجود القطاع من حيث المبدأ ككتلة بالمعنى الديمغرافي. ويقول لجمهور اليمين المتطرف أنه ما زال ملتزما بالبحث عن ما يسميه بين مزدوجين بالنصر المطلق، لأن إيقاف الحرب في قطاع غزة، تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، يعني أن الفشل المطلق المرتبط ب 7 أكتوبر سيعود من جديد للنقاش في المستويات السياسية. والآن هي غزة جزء سيد من أحمد المادة المزاودة الداخلية.
1: وهذه النقطة يعني يطرح عبرها سؤال، يعني هل ما زالت إسرائيل تعمل لتحقيق أهداف عسكرية جديدة، أم أن هذه العمليات أصبحت وسيلة لإدارة الصراع والضغط السياسي أكثر من كونها حسما عسكريا؟
0: يعني ببساطة إذا عدنا للأهداف الإسرائيلية، نجد أنه لا يوجد بالمعنى الفعلي لا أهداف عسكرية ولا أهداف أمنية فيما تستهدف إسرائيل. نتحدث عن مستودع للأدوية، نتحدث عن أحياء للآمنين، نتحدث عن خيام لناس فقدت بيوتهم. هذا يعني أن إسرائيل تضع 2 مليون فلسطيني على بنك الأهداف. عمليا إسرائيل هي تستهدف الحياة في قطاع غزة، وتستهدف فكرة الإبادة، هي المشروع الصهيوني من حيث المبدأ، وهو مشروع يسعى إلى ما يطبق ما نظر إليه اليمين الصهيوني، وهو خطة الحسم الإسرائيلية. لذلك إسرائيل بالمعنى العسكري والأمني كل ما تقدمه من الدعاءات هو غير دقيق. هي تستهدف واقع القطاع، تستهدف منع أي إمكانية للتعافي في القطاع. وذلك أيضا يأخذنا إلى ما يجري حتى من تلاعب في الأوضاع الإنسانية. هناك مفترض حسب الاتفاق 600 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة، ما يدخل لا يتجاوز 200 شاحنة، وحتى 200 شاحنة التي تدخل تتلاعب الاحتلال الإسرائيلي في محتوى هذه الشاحنات، بحيث يعيد إنتاج سياسة الابتزاز الإنساني، يعيد شبح التجويع. وكما تحدثت وزارة الصحة، 1,600,000 فلسطيني هم معرضون لخطر المجاعة نتيجة السياسات الإسرائيلية. هذا يعني أن المجتمع بأسره في قطاع غزة مستهدف، البنية المدنية في قطاع غزة مستهدفة. وذلك يأخذنا حتى إلى نقطة
1: يعني هذا يعني أستاذ أحمد،
0: إسرائيل لن تتكرات من الدخول إلى قطاع غزة.
1: يعني هذا يعني أن المشكلة الآن بالنسبة لإسرائيل لم تصبح مشكلة مسألة سلاح حماس، المشكلة أصبحت تتجاوز مسألة سلاح حماس، خصوصا بعد ما جرى في مدينة العالمين. الآن الحديث عن شكل الحكم ومستقبل قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل.
0: إسرائيل جاهزة لابتداع ما تريده من مبررات. في البداية كانت تتحدث أن المشكلة الرئيسية هي في وجود الأسرى، سلم الأسرى وانتهى ملف في الأسرى، انتقلت للحديث عن السلاح. الآن هناك اتفاق واضح على السلاح. حتى بنية الحكم في قطاع غزة هناك وجهة فلسطينية واضحة، هناك لجنة للتكنوقراط، وهذه اللجنة بالمناسبة يناقشها الفلسطينيون منذ أكتوبر عام 2024، وبالتالي من قبل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبناء على ذلك هناك رؤية فلسطينية واضحة لتفكيك حكم حماس، وحماس أخذت خطوة واضحة، هي حلت لجنة العمل الحكومي وقالت أنها تخلي مسؤوليتها السياسية عن أوجه الحكم في قطاع غزة، وجاهزة للتسليم للجنة التكنوقراط ولمجلس السلام، ليكون هذه مرحلة انتقالية في إعادة تنظيم أوضاع النظام السياسي الفلسطيني. لكن إسرائيل بالمعنى الفعلي لا تريد أي شكل للحياة في قطاع غزة، تريد تفكيك الكينونة الفلسطينية، وهذا لا يستهدف القطاع فقط، هو يستهدف كل النظام السياسي الفلسطيني. ما يجري في قطاع غزة ليس منفصلا عن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تهدف أيضا لمنع النظام السياسي الفلسطيني من الاستقرار، تهدف إلى تفكيكه إلى كانتونات ومعازل متعددة، وأيضا دفع الفلسطينيين إلى الهجرة. هذا الأمر في قطاع غزة في الضفة الغربية. لذلك خطة الحسم الصهيونية تقوم بالمعنى الفعلي على ما يسميه قادة اليمين الصهيوني إصلاح الخطأ التاريخي عام 1948. أي إصلاح الخطأ التاريخي في النكبة ودفع كل الفلسطينيين لمغادرة هذه الأرض الفلسطينية لتبقى أرضا فيها احتلال مجاني تسيطر فيها إسرائيل على كل الأرض وتعيد المخطط الكبرى. حتى أن بنيامين نتنياهو بدأ يتحدث عن أفكار أكثر طموحا بالعودة إلى أطروحات إسرائيل الكبرى ويتحدث بوضوح أنه لن ينسحب لا من قطاع غزة ولا من لبنان ولا من سوريا.

0: لذلك هذا الأمر يتطلب تنبها أعلى من الدول العربية والإسلامية، تشكيل لموقف جماعي يضغط على الولايات المتحدة من أجل إلزامه بتطبيق هذا
1: يعني الاتفاق. وأنت هناك في غزة على أرض الواقع، هل هذا يفسر تركيز العمليات اليوم في وسط القطاع خصوصا دير البلح؟
0: يعني بنك الأهداف الإسرائيلي يستهدف كل بنية ما زالت حضرية ومدنية قائمة. دير البلح معروف أنها من المدن التي لم تتعرض لحملة عسكرية واسعة، وبالتالي فيها ما زال جزء من البنية التحتية المدنية القائمة، جزء من مؤسسات التي يمكن أن تقدم خدمة للمدنيين وللشعب الفلسطيني. لذلك هو يركز الاستهدافات في هذا الحيز الذي ما زال فيه القليل من البنية التحتية. وبالمناسبة دير البلح على نحو الخصوص هي المكان الأول الذي سلم فيه الحكم بشكل كامل إلى مجلس بلدي جديد تم انتخابه دون أي مشاركة من أي من فصائل المقاومة الفلسطينية. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي يؤكد هنا أنه يستهدف أوجه الحياة في قطاع غزة، ولا يريد أي إمكانية لا للتعافي لا للترميم ولا أي إمكانية لبناء نظام مستقر في القطاع. وأي ادعاء له علاقة بفصائل المقاومة بنيتها التحتية هو ادعاء كاذب ومردود على هذا الاحتلال الذي لم يتوانى ولم يتردد عن استهداف المستشفيات، استهداف كل الأعياد المدنية، قتل الصحفيين، وكل ذلك يجري أمام أعين العالم. وللأسف هناك حالة من التغاضي والتعامي من المبعوثين الدوليين، لم نسمع أي تصريح حتى الآن من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي بريدونوف ليدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتي لا يمكن تسميتها.
1: نعم قبل ردود الفعل الدولية أستاذ أحمد الإبادة، يعني لو تسمح لي قبل ردود الفعل الدولية، يعني وأنت ذكرت قبل قليل الفصائل الفلسطينية، كيف تنظر برأيك الفصائل الفلسطينية إلى استمرار أوامر الإخلاء والنزوح المتكررة؟
0: أعتقد هناك تشخيص فلسطيني وتقدير فلسطيني مسبق للسلوك الإسرائيلي، والفصائل تعلم تماما أن إسرائيل تتلاعب بكل الاتفاقيات، تتنصل من هذه الاتفاقيات. لذلك حتى في التفاوض على خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف كانت واضحة جدا، الأساس إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تفكيك الوقائع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بما فيها التوسع في السيطرة إلى 70% من مساحة القطاع. وكان يفترض أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر وأن يتجهز الانسحاب من باقي المناطق بشكل تدريجي وفقا لخارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، التي وفقها قبلت الفصائل بمناقشة موضوع السلاح والذهاب إلى صيغة حصر وتجميع السلاح الثقيل. الفصائل عندما ذهبت وقدمت كل هذه المرونة للوسطاء هي عمليا تسلح الوسطاء بموقف مرن جدا، تسلح الوسطاء بنزع كامل للذرائع حتى يكون هناك إمكانية للمراكمة على هذا الموقف في الضغط على الولايات المتحدة. وبالمناسبة كان هناك مشاركة أمريكية مباشرة في مفاوضات مدينة العالمين المصرية، والموفد الأمريكي وهو مستشار كوشنر عضو مجلس السلام قال بوضوح أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق وأنها ستمارس كل ما عليها من ضغط على إسرائيل لإلزامها بتفاصيل هذا الاتفاق. للأسف هذا حتى الآن لم يتحول ولا بأي شكل من الأشكال إلى ضغط حقيقي، ولم يفرض على إسرائيل أي إجراء بالمعنى الفعلي، لا بوقف الاغتيالات ولا بوقف عمليات النسف للمربعات السكنية ولا حتى باستهداف الأعيان المدنية، إضافة إلى أهمية تفكيك الوقائع التي فرضتها إسرائيل أو التلاعب في التفاصيل الإنسانية وتفاصيل المعابر.
1: نعم، وهنا سؤال يعني حول المواقف الدولية أيضا، متى ممكن من الممكن أن تتحول هذه الإدانات إلى ضغوط سياسية حقيقية؟
0: أعتقد أن الإشكالية الكبرى أن حالة الانشغال الدولي بقضايا مشتعلة في العالم بما فيها الحرب في الشرق الأوسط والحرب على إيران باتت تأخذ الرأي العام الدولي باتجاه مربعات أخرى، وإسرائيل تستغل هذا جيدا. إذا دققنا قليلا في الأرقام سنجد أن مستويات العدوان الإسرائيلي ارتفعت كثيرا في قطاع غزة وتلاعبت بكل التفاصيل منذ الحرب على إيران، لأن هذا الانشغال الدولي منح إسرائيل مساحة واسعة. أعتقد أن المطلوب هنا إعادة رفع مستوى النباهة الدولية لما يجري في قطاع غزة وتثبيت الأمور مسمياتها. أنا لا أحبذ أن أسمي الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية باعتبارها خروقات، هي عمليا أن حرب الإبادة ما زالت قائمة لكن بوتائر متعددة بأشكال متعددة، وتحاول إسرائيل خداع الرأي العام الدولي بإجراءات شكلية وتلاعب في بعض الألفاظ. حتى عندما تحدثت إسرائيل عن قرار لإدخال القوة الدولية، هذا مسخ لفكرة القوة الدولية وإخراجها من جوهرها، لتحدث عن 200 جندي محصورين في وليس حسب الاتفاق بأن تنتشر في مناطق الخط الأصفر، أي أن إسرائيل تتلاعب بالرأي العام الدولي. المطلوب هنا أن يكون هناك مكاشفة واضحة بهذه الحقائق مع المحافل الدولية، مطلوب من المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن يكون عادلا في تقييم ما يجري في قطاع غزة وأن لا يتعامل بالمعايير المزدوجة، وأن يتحدث بوضوح أن ما يجري هو استئناف إسرائيلي لحرب الإبادة.

0: ذلك يتطلب تحركا واضحا وصريحا من مجلس السلام أولا ومن مجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام ثانيا، والأهم أن يكون هناك إعادة تركيز من المؤسسات الدولية تجاه ما يجري في قطاع غزة.
1: نعم. طيب نقطة مهمة أيضا أستاذ أحمد، يعني هل ما زالت هناك أوراق ضغط تمتلكها حماس للمفاوضات؟
0: يعني أعتقد أن التقييم الواقعي أن أوراق الضغط الفلسطينية هي محدودة جدا، والآن الرهان الفلسطيني على ما تم تقديمه من وعودات من الدول العربية والإسلامية. وأعود بالذاكرة قليلا إلى ما جرى في شرم الشيخ حينما كان هناك تفاوض على قبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الوفد الفلسطيني كان واضحا هناك الكثير من البنود الفضفاضة في هذه الخطة، وهناك أيضا الكثير من البنود المجحفة بحق الشعب الفلسطيني في هذه الخطة. لذلك لم يكن هناك وجهة فلسطينية للقبول بهذا المسار، رغم إدراك الفلسطينيون أنه هذا المسار الوحيد المتاح حاليا، وهذا للأسف المتاح حاليا لوقف الإبادة. تلقت الفصائل وعودات واضحة من الدول العربية والإسلامية ومن الوسطاء أنهم سيكونون حاضرين في إطار الضغط على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق، خصوصا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصت على تسليم الأسرى خلال 72 ساعة، وذلك يعني تجريد الفصائل الفلسطينية من ورقة الضغط الأهم. ومع ذلك قبلت الفصائل وقبلت حركة حماس هذه الخطة وذهبت إليها باعتبارها المسار الأساسي والوحيد المتاح لوقف الإبادة كما ذكرنا، وراهنت على هذه الوعودات. اليوم المطلوب فلسطينيا من الدول العربية والإسلامية أن تترجم هذه الوعودات، مورس ضغط كبير على الفلسطينيين حتى يقبلوا بخارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، وقبلت وقدمت المرونة وقبلت حتى المقاربات المتعلقة بالسلاح سلاح المقاومة في قطاع غزة. الآن مطلوب الدول العربية والإسلامية أن تحمل هذه المرونة الفلسطينية وأن تحولها إلى موقف عربي وإسلامي ضاغط، أن تفعل عضويتها في مجلس السلام حتى لا يبقى مجلس السلام رهينة للموقف الأمريكي، رهينة لموقف المدير التنفيذي لكلاي ميلودروف الذي ثبت حتى الآن أنه منحاز لإسرائيل ويتبنى الرواية الإسرائيلية. يجب أن يكون هناك إعادة تصويب لبوصلة مجلس السلام ليكون مجلسا حقيقيا للسلام، ويكون هذا الاتفاق هو اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار وليس اتفاقا لإعادة إنتاج من جديد، ويسمح لإسرائيل بالتنصل من كل التزاماتها ويسمح لها بأن تستأنف الإبادة دون أن تدفع ثمن ذلك، لا بالمعنى الميداني عبر السماح للمقاومة بأن تقاوم وترفع كلفة الاحتلال، ولا بالمعنى الدولي عبر زيادة العزلة الدولية والملاحقة لإسرائيل في كل المحافل الدولية والمحاكم الدولية.
1: نعم أستاذ أحمد، أيضا وأنت هناك يعني في القطاع وترى يعني بنفسك حجم الضرر الذي أصاب القطاع، نريد أن نستفسر عن حجم الضرر الذي أصاب القطاع الصحي تحديدا وكيف يؤثر على حياة المدنيين.
0: عمليا يعني هناك يعني معادلة بسيطة سمعناها من أحد مدراء المستشفيات منذ يومين، أن مقابل كل شهيد بنيران الاحتلال هناك ضحيتين يفقدون حياتهم بسبب عدم توفر العلاج اللازم. نتحدث عن نسبة مهولة جدا، أنت كنا نتحدث عن أكثر من 70,000 شهيد بالنيران بالمعنى المباشر، هناك ما يقارب 140,000 ضحية لم يسجلوا ضمن يعني ضحايا حرب الإبادة، هم يفقدون حياتهم لأنه لا يتوفر أي علاج. نتحدث عن نسبة إشغال الأسرى تفوق 130%، أي أن المريض يصل المستشفى ولا يجد مكان. تخيل أن هناك مريضا للسرطان لا يستطيع أن يجري صورة أشعة، صورة مسح مقطعي ليعلم حجم انتشار السرطان في جسمه، وفي ذات الوقت لا يجد حتى البروتوكول العلاجي لمرض السرطان، ولا يجد إمكانية لأن يأخذ تحويلة ليخرج إلى الخارج ويأخذ العلاج. بالمقابل أيضا شكل الاستجابة الدولية لهذا الواقع الصحي هي استجابة بالأساس تهدف للتنصل من المعضلة الأخلاقية لتورط بعض الدول الغربية في الإبادة وتوفير غطاء للإبادة. لذلك المستشفيات المدنية التي ترسلها بعض المنظمات الدولية هي لا تقدم خدمة نوعية بالمعنى الفعلي ولا تساهم في علاج أكثر من 20,000 حالة هم الآن على قوائم الانتظار للإجلاء الطبي والحصول على العلاج المنقذ للحياة.
1: شكرا لك أستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة.

0: وصلنا إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث تنحسر أزمة الهجرة غير النظامية في مدينة سبتة بتعاون إسباني مغربي، لكنها تكشف عن تصاعد مخيف لنبرة العنصرية والعقاب لدى تيارات اليمين المتطرف في أوروبا. فطوفان المهاجرين حرك دوافع الاستغلال السياسي ضد مدريد على الرغم من تعاونها مع الرباط لحل أزمة تدفقهم.
1: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات، بدأ الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ طرخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن. فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل، دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟
0: أناقش هذا الملف مع ضيفي من باريس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان، الدكتور عبد المجيد المري. دكتور عبد المجيد، أهلا ومرحبا بك. هل أصبحت الهجرة اليوم ورقة تفاوض جيوسياسية بين الدول دكتور، أم أنها لا تزال مجرد قضية إنسانية وأمنية؟
2: تحياتي سيدي ومشاهدي القناة. للأسف الشديد أصبحت ورقة الهجرة ورقة للابتزاز السياسي، يمكن أن توصف بكل أوصاف إلا أن تكون إنسانية. للأسف لو كان الجانب الإنساني حاضرا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لما مات ما يزيد عن 71 ضحية تم التغرير بهم للأسف الشديد، وتم تسويق الوهم لهم، فكانوا ضحية هذا الوهم من أجل تصفيات حسابات سياسية الكل لا يعرف حقيقتها ولا يعرف بواعثها للأسف الشديد. هل هو اتفاق بريطانيا إسبانيا حول جبل طارق؟ هل هو زيارة سانشيز إلى الجزائر؟ هل هو الحكم القضائي الصادر على محكمة مدريد بخصوص المواطن الجزائري الذي سلم إلى المغرب؟ هل هو بالفعل حسابات للأسف الشديد بأجندات خارجية على يد مغربية، مواقف سانشيز على حرب الإبادة؟ هذه كلها تبقى تكهنات وقراءات، لكن الضحية في ذلك وذلك هؤلاء الضحايا الذين تم التغرير بهم، والذين انتقلوا من مدن متعددة من داخل المغرب من أجل السفر والعودة، من أجل الدخول إلى سبتة التي تجاوزت حد يعني طاقتها، يعني سبتة بسكانها 80 ألف أو ما يزيد قليلا، والذي وصل إلى سبتة تقريبا وصل 70 ألف تقريبا، معنى أنه نحن نتحدث عن أزيد من 70% من سكان منطقة الاستيعابية للمدينة. فبالتالي وسبتة، حتى لتصحيح معلومة خطيرة، أن سبتة هي لا تدخل في سباس شنغن، في منطقة شينغن هي غير معنية على الإطلاق بمعنى منطقة شينغن. لماذا؟ لأن هناك تدبير ذاتي، هناك الحكم الذاتي لسبتة ومليليا، فبالتالي هما غير محسوبتان. وهذه المغالطة التي يروجها اليمين المتطرف في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، فللأسف الشديد هذه مغالطة طبعا.
0: وهنا يطرح السؤال دكتور لو تسمح لي، يعني السؤال الذي يطرح الآن، يعني أنت ذكرت العديد من الأسباب المحتملة التي من الممكن أن تكون هي سبب هذه الأزمة، ولكن الشيء المثبت الوحيد أن من حرك هذا الملف هو اليمين المتطرف الأوروبي، كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: طبعا لأنه نحن على مقربة من الانتخابات في إسبانيا، فبالتالي ينبغي الإطاحة بسانشيز، وسانشيز ملف الرابح فيه هو قضية المهاجرين، لأنه يمكن أن نجزم بأنه أحسن تدبيرها، والذي يمكن أن نقول بأن سانشيز استحضر الجانب الإنساني فيها، فبالتالي لم يقاربها مقاربة يعني أمنية كما باقي الدول فرنسا إيطاليا أو باقي الحكومات الإسبانية التي كانت لها مقاربة إمنية صرفة، أو التعديل الأخير الأوروبي الذي قارب قضية الهجرة مقاربة أمنية واستبعد المقاربة الإنسانية الاجتماعية وغيرها. لكن سانشيز قد نقول بأنه نجح في تدبير ملف الهجرة عندما فتح باب تسوية وضعية المهاجرين، لذلك كانت الفرصة سانحة لكي ينتقم منه اليمين المتطرف. لربما هناك أيدي خفية انسقت مع اليمين المتطرف الإسباني حتى يتناغم مع اليمين المتطرف على طول أوروبا. مواقف واحدة كانت في إيطاليا، فكانت في فرنسا، في إسبانيا، هي نفس الموقف الذي تم الترويج. حتى ترامب تبنى نفس خطاب اليمين المتطرف، بل هو يمين يمثل أصل اليمين المتطرف في من قضية الهجرة.
0: طيب دكتور عبد المجيد، يعني إلى جانب الأسباب السياسية وحديثك عن خطط لليمين المتطرف للإطاحة بسانشيز، هل يمكن أيضا أن تؤدي الأزمات الاقتصادية والأمنية على ملف الهجرة إلى هذه التوترات السياسية برأيك؟
2: أعتقد أنه الأزمات الاقتصادية ممكن أن نقول بأن المغرب يريد أن يصفي أزمته السياسية عبر فتح هذه الحدود ومرور يعني التخفيف من أزمته الاقتصادية عبر مرور يعني فتح المعبر للمهاجرين، لكن لا أظن ذلك على اعتبار أن هناك اتفاقات تربط بين المغرب وبين إسبانيا. هناك سوء تدبير لهذا الملف الذي وقع في 31 من جوية، كان خطأ ينبغي أن تتحمل الحكومة المغربية يعني المسؤولية فيه، لا ينبغي التضحية بالمواطنين. طبعا هناك سوء تدبير، هناك سوء تدبير حتى من الجهة الإسبانية كذلك في الاستقبال وفي التعاطي مع هذه القضية، فبالتالي سوء تدبير من الأوروبيين، لأن كما قلت الأوروبيين في آخر تعديل وفي آخر قرار قانون أصدروه أعتقد من 3 أسابيع أو 4 أسابيع، للأسف كانت المقاربة فيه مقاربة أمنية ومقاربة غير اجتماعية على الإطلاق، بأنه تريد أن تبعد أزمة المهاجرين عنها، وتريد للدول أفريقيا
0: وضحت هذه النقطة دكتور،
2: هي هذه الأزمة.
0: لو تسمح لي أيضا، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات من قبل اليمين المتطرف على السياسة من قبل مدريد على الرباط؟
2: أعتقد أنه هذا سيكون جواب فيه في صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع هي التي ستجيب هل المواطن الإسباني سيقتنع بطرح اليمين المتطرف، ولا أظن ذلك على اعتبار أن الشعب الإسباني ألف وتآلف مع الهجرة، وأن الأوروبيون لا يمكن أن يستمروا اقتصاديا وأن يكون هناك أي استقرار اقتصادي دون المهاجرين. المهاجرين ليسوا عبئا، المهاجرين هما جزء مهم في اقتصاد الأوروبي، في المنظومة الاجتماعية الأوروبية، في المنظومة السياسية الأوروبية. المهاجرون لم يعودوا عبئا، المهاجرون أصبحوا ضرورة لأوروبا، هكذا فهمتها ميركل المستشارة الألمانية التي عاشت ألمانيا في عهدها نقلة اقتصادية في عهدها، لأنها استوعبت هذه الحقيقة بأن الهجرة هي نقطة قوة لأوروبا وليست نقطة ضعف كما أراد أن ويريد دائما أن يسوقها الأوروبيون، أن هناك اليمين المتطرف في أوروبا، وأن هناك اكتساح، وأن هناك الإسلام سيغزو، وغير ذلك من هذه الخزعبلات التي أراد اليمين المتطرف أن يرسخها، ولن تفيد شيئا إلا أن تؤزم الوضع السياسي أكثر من الوضع الاقتصادي، لأنه الوضع السياسي هو الذي سيتأزم مع الرباط بين مدريد والرباط إن غلبت هذه المقاربة للأسف الشديد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد المجيد المراري، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفد الدولية لحقوق الإنسان، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. وبهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة، هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترث عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 8 شهداء في قصف جوي استهدف التجمع للمدنيين جنوب مدينة غزة مع تصاعد خروقات الاحتلال منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. 9 قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عراقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره. هذا وحذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحثتهم على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تشكل درعا دفاعية لأمريكا ستطولها نيران الحرب حسب تعبيره. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.

0: بلاده أعدت خططا شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي الذي اعتبر أن استخدام أراضي أي دولة لشن هجوم على أخرى عمل عدواني. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في شارع 30 بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة. حذر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش من تسارع انهيار المنظومة الطبية بعد تدمير الجيش الإسرائيلي مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وأضاف البرش أن القطاع الصحي يعاني عجزا يبلغ 51% في الأدوية الأساسية و 59% في المستهلكات الطبية، وطالب بضرورة حماية مخازن الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.
2: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلفي كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
3: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى، كان مخزنين من هؤلاء الأربع مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل. نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
2: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
1: اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تدمير الجيش الإسرائيلي مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح جريمة حرب جديدة. وأضاف فتوح أن قصف المستودع يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعا الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة. أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 112 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. وأضاف الدفاع المدني أن طواقمه أنهت أعمال البحث بعد نحو 136 ساعة من العمل الشاق، وعثرت على جثامين ورفات بينهم أطفال ونساء وذوو احتياجات خاصة. وأشار إلى أن 157 جثمانا ما زالت مفقودة تحت الأنقاض. تباينت

0: ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
1: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
2: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
1: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
3: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
1: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
4: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
5: أيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
6: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
7: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأني أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مصطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من وفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
6: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصولهم

0: وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
1: خطتها الهيكل حوالي 400 دونم والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
0: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضينا حالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر ويشترة، عربي، بيت لحم.
2: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة نبطية الفوقة في جنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصوري دون إصابات. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في برعشيت وحداثة مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان على الرغم من الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان لها إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية، وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف 3 مصافي نفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور له على منصة إكس، أضاف أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر أزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية يانيانيا الخاضعة للعقوبات. كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشوركوتستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. اختتم جراحون من داخل وخارج السودان منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
3: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
4: هسه حاليا عندي مشكله هنا بالركبه التحتي، هما عندها لسه الرايش موجود تحت ما انتنت فيها الرايش، والرايش ده معنى على الركبه هنا الانتني ماسكه العصب.
3: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم.

0: بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
1: الملتقى بيقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي، اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظمي الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
0: أكثر من 400,000 إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
2: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
0: ورغم التحديات الكبيرة، تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
3: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
4: ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولات اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز من العام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة قبل العثور أو العثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايركدار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بايركدار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة. هذا وطالبت 22 دولة أوروبية بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط إلى أراضيه.
5: انحسرت ذروة التدفق غير المسبوق إلى مدينة سبتة، لكن تداعياتها السياسية والإنسانية تجاوزت حدود المكان. فبعد عبور عشرات الآلاف خلال يوم واحد، عاد معظمهم إلى المغرب، ورغم ارتفاع حصيرة الوفيات، بدأ الوضع على الحدود أكثر هدوءاً. ويجري احتواء الأزمة بتنسيق مغربي إسباني، فقد عزز المغرب قوته لمنع محاولات عبور جديدة، فيما شددت إسبانيا إجراءاتها وأقامت حاجزاً عائماً بطول نحو 500 متر عند شاطئ تاراخال. هدأت الحدود نسبياً في سبتة، لكن التوتر انتقل إلى داخل فضاء شنغن. فإيطاليا أعادت مؤقتاً رقابة على القادمين من إسبانيا، وشددت فرنسا إجراءات التفتيش على حدودها معها، بينما تصاعد ضغط قوى يمينية أوروبية تحمل سياسات مدريد في الهجرة جزءاً من المسؤولية. تؤكد الحكومة الإسبانية أن موجة العبور ارتبطت بمعلومات مضللة روجتها شبكات تهريب لا بسياسة تسوية أوضاع المهاجرين، وتصف المغرب بالشريك الأساسي في احتواء الأزمة. أما الإجراء الإيطالي فلا يعني إخراج إسبانيا من شنغن أو تعليق حرية حركة الإسبان، وإنما إعادة مؤقتة للرقابة الحدودية، فقواعد شنغن لا تمنح دولة عضواً حق استبعاد أخرى من جانب واحد، لكنها تتيح إعادة الرقابة مؤقتاً عند وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. الخلاف أقدم من أزمة سبتة، فمدريد تدافع عن خطتها لتسوية أوضاع مئات الآلاف باعتبارها أداة للدمج وسد حاجة سوق العمل، بينما ترى فيها حكومات وقوى يمينية أوروبية عامل جذب لمزيد من الهجرة. ومع اتساع الجدل دعا قادة 22 دولة أوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بهدف الاتفاق على استجابة منسقة وتعزيز حماية الحدود الخارجية ومواجهة أي تحركات ثانوية للمهاجرين. وهكذا تراجعت أزمة العبور في سبتة، لكن خلافاً أوسع بقي مفتوحاً في أوروبا، خلاف حول من يتحمل عبء حماية الحدود، الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الخارجية أم اتحاد ألغى الحدود بين أعضائه؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
4: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا بعمليتين منفصلتين في منطقتي شمال وزيرستان وبلوشستان. ونقل الصحيفة الباكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش أن العمليتين نفذتا في رازماك بمديرية شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بختونخوا ونوشكي في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية شمال وزيرستان. أصيب 11 شخصا بينهم 8 من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف منطقة قريبة من مديرية الشرطة في مدينة كوكتا الكولومبية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا مجهولين نفذوا هجوما بسيارة مفخخة قرب مديرية الشرطة في مقاطعة نورتي دي سانتاندر التابعة لمدينة كوكوكتا. وتوعد الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا سبيريلا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وأعرب عن تضامنه مع أفراد قوات الأمن المصابين وعائلاتهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزداد سوءا ويظل خارج السيطرة. وأضافت المنظمة أن بيان التفشي هو الأكبر في البلاد، ودعت إلى توسيع كبير لأنشطة الاستجابة للسيطرة على المرض، مشيرة إلى تسجيل 567 إصابة و296 وفاة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3650. رفعت السلطات اليونانية مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة. وتتركز أخطر الحرائق على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غربي أثينا، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان وأخلت السلطات عددا من القرى القريبة، كما أنقذت قوات خفر السواحل 12 شخصا من شاطئ بخليج بورتو جيرمينينو بعدما حاصرتهم الحرائق. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية إن حريقا اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحرائق. وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس بتقييد جهود مكافحة تمدد النيران. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. 8 شهداء في قصف جوي استهدف تجمعا للمدنيين جنوب مدينة غزة مع تصاعد خروقات الاحتلال منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. 9 قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: الدفاع عن القدس دفاع عن الهوية والتاريخ والمقدسات، وفي مواجهة محاولات فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، يبقى الالتفاف الشعبي والتمسك بالحقوق والقانون الدولي ضرورة لحماية مكانة القدس. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. هيئات عربية تطلق نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها والدفاع عن هويتها. زحف مغربي نحو مدينة سبتة الإسبانية والجهات الحكومية تتدخل لوقفه. قادمة من البوسنة والهرسك استقبال حافل لقافلة فلسطين في اسطنبول. في ظل المشهد القاتم الذي تمر به فلسطين المحتلة، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وسط محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، في ظل تصعيد متزايد واقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى. وفي مشهد استفزازي جديد وتحت حماية قوات الاحتلال، تجرأ مواطن على التقدم لخطوبة مستوطنة أو مستوطن أقول داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة عبر المنصات. نشاهد. كما يواصل الاحتلال تصعيده في محيط مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، مستمرا في تقييد وصول المصلين إليها بهدف بسط السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد. ورغم كل هذه التحديات، لم تتوقف مشاهد صمود المقدسيين من المرابطين والمرابطات الذين يقفون حائط صد أمام الضغوط والإغراءات للتخلي عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدين على ثبات أهل القدس ورفضهم أي محاولات للمساومة على المسجد الأقصى، كما فعلت المرابطة عائشة المصلوحي. نشاهد قصتها.
1: بقائنا إحنا في القدس وفي جوار الأقصى، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كل المتواجدين في القدس أن نواظب على الوجود في الأقصى حتى يكون لنا كم. يجب على كل مسلم أن يعرف أن عليه مسؤولية، وأن هذا المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بالتحديد مسؤولية وأمانة كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. من يبيع وطنه يبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع أخلاقه. لا يوجد إن شاء الله عربي مسلم مؤمن بالله يبيع دينه ووطنه. قضية بيتي أنا، نحن على مقربة كبيرة يعني من ساحة حائط البراق الشريف. هم يدعون

0: طبعاً أن هذا الحائط هو حائط المبكى، فهم يعتبرونه منطقة دينية مقدسة، فلا يحبون أن يكون هناك عرب ومسلمين مجاورين، فيعملوا المستحيل حتى يقللوا حركة السكان في تلك المنطقة. ونحن الآن يعني الجميع يعرف الحمد لله رب العالمين لا يوجد أحد يبيع، يعني بحسب أنا معرفتي الشخصية والدائرة اللي أدور فيها لا يوجد أحد يبيع، وهم يعرضون أموال كثيرة. مثلا أنا بيت صغير مكون من غرفة ومنافعها، نقول إحنا يعني مطبخ ونمام، عرضوا عليك $1,000,000 مليون. وعندما سألت هذا المستوطن الذي يريد، قال إحنا نريد أن نبدأ، وإذا بدأنا نحن نستمر، هكذا قال بكل.
1: وأمام هذه الانتهاكات المتزايدة التي تهدد هوية الأقصى، أطلقت هيئات إسلامية وعربية وحقوقية نداء عاجلا لحماية القدس ومقدساتها. ودعا البيان الاتحادات والهيئات الإسلامية والعربية والحقوقية والإنسانية إلى إطلاق تحرك دولي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين. كما شدد البيان على حماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ودعا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها الضامن للحفاظ على هوية المسجد وإدارته. كما طالبت النائبة الأردنية إيمان العباسي الحكومة بإحاطة حول الإجراءات المتخذة إزاء الانتهاكات المتصاعدة في المسجد الأقصى. شاهدوا معي.
2: نتيجة الأحداث التي يمر بها المسجد الأقصى، الانتهاكات غير المسبوق والاقتحامات، ويعني خلينا أقول بطرسة أو بلطجة قطعان المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني، طلبت أن نطلب إحاطة من حكومة الدولة الأردنية لتعلمنا بالإجراءات اللي قامت بها في مواجهة هذه الانتهاكات، طالما نحن نملك الوصاية الأردنية الهاشمية.
1: هذا وتتواصل ردود الفعل والمنشورات المطالبة بوقف دولي حقيقي يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وللحديث عن أهمية التفاعل الشعبي في ظل التطورات التي تحدث في القدس، ينضم إلينا من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تفاعل.
3: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
1: طيب أستاذ خالد، يعني مؤسسة القدس الدولية رصدت 4 مسارات في الاقتحام الأخير للقدس أنهت الوضع القائم هناك. أولا التقسيم الزماني، التقسيم المكاني، وفرض الطقوس التوراتية، وتقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى. سؤالي لاستعادة معادلة ردع تحمي الأقصى، كيف تبدو أهمية التفاعل الشعبي مع هذه القضية؟
3: نعم، فعليا كان هذا النداء الآن لأننا أمام انتقال خطير من الاعتداء التقليدي على المسجد الأقصى إلى محاولة تغيير هويته وظيفته أو نظام حتى إدارته. الاقتحامات التي وقعت خلال الفترة الماضية وخصوصا في شهر يوليو كانت بمشاركة أكثر من 4,000 إسرائيلي، وكان على رأسهم وزير الحكومة أو وزير الحكومة في الأمن الإسرائيلي ووزيرة حكومة الأمن. وهذا ليس حدثا عابرا، بل هو عبارة عن اتجاه سياسي جديد يريد تحويل المسجد الأقصى من مسجد إسلامي إلى ساحة تتقاسمها السيادات أو حتى ما يتعلق بما يسمى بالأديان المختلفة. المشكلة أن الاحتلال الآن يتبع سياسة التراكم، بمعنى اليوم هناك تحام، ثم بعد ذلك صلاة صامتة، ثم بعد ذلك طقوس تلمودية أو حتى سجود ملحمي، ثم مشاركة وزير، ثم بعد ذلك يصبح هذا أمر واقع، أو بمعنى آخر الواقع الجديد الذي لابد أن يفاوض الفلسطيني على عودته إلى مكان سابقا. لذلك الاحتلال يصل بهذه الدرجة إلى استفزاز عالية جدا، يطالب فيها المسلمين بشكل أو بآخر بالسكوت عن الانتهاكات التي أصبحت بشكل منظم، ليس فقط اقتحامات بل أيضا انتقال إلى موضوعات أطول من ذلك.
1: لكن هذه الاستفزازات يقابلها صمت، لذلك فهي تستمر ووصلنا إلى هذا الحال، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، وصلنا إلى موضوع التقسيم الزماني، أي أن الاحتلال له أوقات وأزمنة محددة يحصر فيها وجود الكيان الصهيوني والمستوطنين في المسجد الأقصى. وصلنا إلى التقسيم المكاني، بمعنى أن هناك بعض الأماكن أصبحت محرمة على غير الصهاينة أو المستوطنين أو المحتل من دخولها. وصلنا إلى استهداف أيضا لمناطق جغرافية كثيرة في أحياء محيطة بالمسجد الأقصى، مثل حي سلوان وحي الشيخ جراح، ومناطق أصبحت من الصعب التحرك فيها. فالاحتلال يفرض واقع طالما أن هناك صمت، طالما أنه لا توجد تكلفة أو كلفة في عملية الانتهاكات التي يقترفها بحق المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني، أو حتى الانتهاكات بالاقتحامات أو بتضييق على المقدسين أو على المرابطين أو حتى منع الصلاة والأذان، وهذا ما شاهدناه في طيب. شهر رمضان الماضي في شهر مارس عندما تم منع الصلاة في المسجد.
1: طيب أستاذ خالد، كيف رصدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يحدث اليوم؟
3: يعني هناك كانت مطالبات ومحاولات من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه القضية المنسية التي أصبحت في عداد النسيان، والتي لا يتجه إليها أحد بمنشور ولا بتغريدة ولا بهاشتاج ولا بحملة ولا حتى بمعلومة حتى يعرف الناس ما يجري على الميدان. طالبات أيضا كانت بالتحرك من مجرد التنديد والشجب والاستنكار إلى الحراك الفعلي الميداني على الأرض. ايضا طالب وكان مطالبات هناك للوصايا الاردنيه الهاشميه الاردنيه بالتحرك، لانها الوصيه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس. وايضا كانت هناك منشورات تدعو الى كشف الانتهاكات والجرائم التي ينتهكها الاحتلال الاسرائيلي بصحبه المستوطنين، ومحاوله لتغيير الواقع الحالي في المسجد الاقصى. ونقصد المسجد الاقصى 144 الف متر مربع او 144 دنم، هي مساحه كل ما داخل السور، وليس فقط المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة، لأن الاحتلال أيضا يجرم بحق الأحياء المحيطة بهذا السور وبالمسجد الأقصى وبما هو داخله وبالمرابطين الذين يحاولون أن يوصلوا صوتهم، ولكن يتم التضييق عليهم جغرافيا. يريد كثير من النشطاء أن يصبحوا سفراء للمسجد الأقصى من خلال نقل الرسالة، ويريد أن يعرفوا ما يجري أولا بأول وينشر ذلك إلى دول مختلفة أو إلى العالم الإسلامي كي يتحرك لنجدة المسجد الأقصى.
1: طيب هل هناك تفاعل غربي مع هذا الموضوع، خاصة أنه بعد طوفان الأقصى ربما الشعوب الغربية أصبحت مطلعة أكثر على ما يحدث في فلسطين، وخاصة أيضا بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال كل ممارساتها، أليس كذلك؟
3: نعم فعليا المقاطع التي تم تداولها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء أثارت حفيظة كثير من المغردين والنشطاء الأجانب الذين ينتمون إلى الدين المسيحي، والذين يعتبرون أن هذه الأرض دينية وليست سياسية وليست أرض صراعات وليست أرض نزاعات، وبالتالي يعتقد الآن أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عملية محاولة تغيير الواقع جغرافيا وديموغرافيا، هو محاولة فرض سياسة إدارية وسياسية تختلف عما تم الاتفاق عليه وعما نصت عليها أصلا حتى الأمم المتحدة وقوانينها والمحاكم الدولية واليونسكو وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالتراث وبالإنسان وبقضايا ليست لها علاقة بالسياسة. وبالتالي كان هناك فعلا تفاعل من جهات مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية أو غربية، على هاشتاجات أو وسوم تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تطالب بأي حراك يردع هذا الاحتلال، خصوصا مثل ما تفضلت بعدما وصلت صورة الاحتلال إلى العالم وانتهاكه للجرائم التي اقترفها بحق الفلسطينيين، وأن الإبادة بالرغم مرور أكثر من 1000 يوم ما زالت مستمرة في قطاع غزة، وأن الاحتلال ما زال يستهدف المساجد ويستهدف الناس ويستهدف حتى الحجر والشجر.
1: إذن من اسطنبول خالد صافي الخبير في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. سبتة المدينة الإسبانية المحاذية للمغرب، اسمها يتصدر لساعات طويلة الترند والتفاعل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توافد الآلاف من المهاجرين جلهم مغاربة كما ترون مشاهدين الكرام على الشاشة، وهم ينطلقون نحو مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية في رحلة هجرة جماعية عبر البحر، ولكن رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر، نشاهد جانبا منها.

0: ياخذ هيك ياخذ هيك
1: كما تابعنا أسرة مكونة من أب وأم وأطفال صغار جميعهم في عرض البحر في مشهد مؤلم، ولكن دعونا نعود للوراء قليلا لنشاهد كيف انطلقوا من المغرب نحو سبتة الإسبانية.

للعلم أيها الأحبة، المسافة التي قطعها المهاجرون تقدر من 2 إلى 5 كيلومترات، ما يعني أن الرحلة البحرية لم تتجاوز على الأكثر ساعة أو ساعتين من الوقت لتطأ أقدامهم شواطئ سبتة. هذا وتظهر اللقطات المتداولة حالة من الفرح على وجوه الكثير من العائلات المغربية. شاهدوا معي. خوان خيسوس فيفاس حاكم سبتة صرح للتلفزيون الإسباني بقوله إن آلاف المهاجرين وصلوا إلى المدينة من المغرب خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجعل سبتة تواجه أزمة إنسانية واجتماعية متفاقمة. السلطات الإسبانية أيضا صرحت بأن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد، وأن هناك وفيات من بين المهاجرين. هذا وطلبت الحكومة الإسبانية لتدارك المشهد، معلنة حالة الطوارئ الوطنية وتدخل الجيش. وبالفعل استجابت قوات من الجيش وسارعت في الانتشار على الشريط الحدودي لوقف حركة التدفق. تابعوا معي.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع دولة المغرب على العمل لإعادة المهاجرين الذين دخلوا برا إلى بلدهم مرة ثانية بعد دخولهم مدينة سبتة الإسبانية بصورة غير قانونية ما عدا القُصّر. يذكر مشاهدينا أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بعدم تطبيق الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلة مؤكدة إخضاعهم للإجراءات القانونية المتبعة في الهجرة. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. أيها الأحبة، لنرصد أبرز ما كتبوها، والبداية من عماد علي. شاهدوا معي. إذن عماد يقول: أرض الله واسعة، الله يسهل عليهم. أما ياسين فكتب قائلا: هؤلاء الأشخاص هاجروا من الفقر والبطالة وعدم توفر الحقوق وفرص العمل والتهميش وغلاء الأسعار. أما أحمد فيقول: بخصوص المغرب، فمدينة سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية محتلة، يعني

0: وجزء من الأراضي المغربية، يعني الناس اللي ماتت والآلاف دول كلهم فعليا ما خرجوش برا البلد. تعليق آخر: على ما يبدو مدينة سبتة ليست إسبانية بل مغربية بحسب الجغرافيا والتاريخ ودخول آلاف المهاجرين، عملية تهدف إلى استعادتها. لهذا تقع اليوم إسبانيا في مأزق، إما الاعتراف أو قطع علاقاتها بأوروبا. قافلة فلسطين تصل إلى اسطنبول بعد انطلاقها من البوسنة والهرسك، حاملة رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ومذكرة بما يتعرض له من جرائم إبادة. هذا ومن المقرر أن تواصل رحلتها نحو الحدود التركية العراقية ثم إلى الأردن وصولا إلى فلسطين. شاهدوا معي.
1: وصلت إلى مدينة إسطنبول قافلة فلسطين، قافلة تضم العشرات من الناشطين الأتراك ومن دولة البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية. رسالة الناشطين هي التضامن مع القضية الفلسطينية وتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
2: I was with this convoy from the beginning. First, it was my honor to join something like this, since we in Bosnia really feel the thing that is happening in Palestine is genocide. We were there, we saw it, we felt it. People that lives with us, people that lives around us, still have some traumas after that war. So we cannot stay silent in this situation. In Bosnia, everyone, when they heard about this convoy, everyone was like, can we help somehow? What we can do? Because all of those people have someone or something that they lost in last war. So the bond between Palestine and Bosnia is a really...
0: الطفلة الغزية ليان القوقة أصبحت ذات شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن رسمت مع فنان فلسطيني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تفاعل معها. نتابع قصتها.
3: أنا الطفلة ليان قوقة، عمري 11 سنة. موهبتي بحب الرسم والتلوين. بدأت رسم في الحرب، ورسمت رسمة رئيس أسبانيا، رسمتها لما اللاعب يمين يمال رفع علم فلسطين. أنا كنت مبسوطة كتير وفرحانة لأنه رئيس أسبانيا رد عليا كطفلة من غزة، يرد عليها من غزة شكرا له، وهذا ببين قديش تواضع كبير من الرئيس الأسباني. لما شفنا يمين يمال رفع علم فلسطين أثناء الكرة، رسمنا رئيس أسبانيا لأنه كان في ضد يمين يمال إنه ما يرفعش علم فلسطين، بس رئيس أسبانيا خلى يمين يمال يرفع علم فلسطين، وهذا فخر كتير لنا. أنا ما كنتش متوقعة رئيس أسبانيا يرد على طفلة من غزة مثل أنا، شكرا له، هذا ببين لك كتير التواضع عنده. أنا موهبتي الرسم، بحب الرسم كتير رغم كل شيء، فيش عنا أوراق دفاتر ألوان، رغم كل شيء بنرسم عشان أرفع عن حالي ومنه أوصل صوتي.
4: اجتني فكرة رسم رئيس وزراء أسبانيا لما فازوا بكأس العالم، وأنا لما كنت أشوف تصريحات رئيس وزراء أسبانيا القوية تجاه فلسطين، ومش بس فلسطين، تجاه اللي بدافع عن فلسطين. يعني لما رفع لاعب كرة القدم لامين يامال علم فلسطين دافع عنه لأنه الكل هاجمه، دافع عنه ومرضيش أنه يظل ساكت، كان واقف مع الحق، مع القضية الفلسطينية. فحبيت أعمل له إشي يكرمه ونبين له أنه إحنا في غزة هنا شايفينه. حبينا نوصل رسالة لرئيس وزراء أسبانيا أنه اللي بيسويه كتير بانيلنا، باني لفلسطين ولغزة، وقفته مع الجانب المظلوم، الجانب اللي صار فيه إبادة مش طبيعية في السنتين اللي فاتوا. فحبينا نوصل له رسالة شكر إنه ولو إشي بسيط على ركام في غزة نعمل له جدارية، وهذا كله بجهد شخصي رغم إنه الحرب مستمرة والقصف لسه شغال. وأنا قبل هيك كنت برسم جدارية وانقصف شخص بالقرب مني والحمد لله نجيت منها، بس أنا مصر إني أوصل رسالتي، مصر إني أكمل وأبين للعالم كله إنه في غزة موهوبين، في غزة ناس لهم مستقبل، في ناس في غزة بسعوا. الأدوات كتير باهظت الثمن، وأنا كطالب هذا الإشي كتير صعب علي، أنا كطالب جامعي مش هقدر أستحمل تكلفة الأدوات.
0: طفل اقتحم حساب متجر والدته على إحدى المنصات ناشرا صورته بشكل عفوي ومعلقا بكلمات أو بكتابات غير مفهومة. هذه الحركة أدت إلى انتشار أغرب ترند تسويقي في عالمنا العربي، نشاهد معا.
5: صور سيلفي مهزوزة، أصابع صغيرة تغطي عدسات الكاميرا، لقطات عشوائية لم يكن من المفترض أن تنشر أصلاً. هذه هي صور أطفالنا المفضلة عندما يستولون على هواتفنا، لكنها اليوم تحولت إلى أحدث وأغرب ترند تسويقي اجتاح أكبر الحسابات في العالم العربي على إنستغرام. القصة بدأت عندما نشرت علامة تجارية سعودية صورة حقيقية التقطها طفل صاحبة العلامة بالخطأ ونشرها على الحساب الرسمي مع تعليق غير مترابط، ليتحول تدريجياً إلى مساحة تفاعلية طريفة دفعت المتابعين إلى المشاركة بروح الدعابة ومطالبة الطفل بإعادة الهاتف أو منحهم خصومات خاصة. هذا التفاعل الضخم دفع شركات ومؤسسات كبرى إلى تقليد الفكرة عبر نشر صور عشوائية مماثلة ترافقها نصوص بسيطة تحاكي عفوية الأطفال وتكسر روتين الإعلانات التقليدية، ليستعين بعضها بالذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج المظهر الطفولي. لكن لماذا نجحت هذه الصيحة؟ خبراء يرجعون السبب إلى أن عصر الصور المثالية والكمال البصري قد ولى، فالجمهور لا سيما جيل زد بات ينجذب نحو المحتوى العفوي الحقيقي وغير المتكلف حتى ولو على سبيل الخطأ.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أصبرونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
4: Condemn the atrocities of Hamas.
5: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
6: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
7: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
8: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
7: İsrail, biz de seni savaş

suçlusu olarak dünyaya ilan edildi.

0: عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 8 شهداء في قصف جوي استهدف تجمعا للمدنيين جنوب مدينة غزة مع تصاعد خروقات الاحتلال منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. 9 قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عراقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره. حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تشكل درعا دفاعية لأمريكا ستطولها نيران الحرب حسب تعبيره. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططاً شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن

0: فمنشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة. حذر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش، حذر من تسارع انهيار المنظومة الطبية بعد تدمير الجيش الإسرائيلي مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وأضاف البرش أن القطاع الصحي يعاني عجزا يبلغ 51% في الأدوية الأساسية و59% في المستهلكات الطبية، وطالب بضرورة حماية مخزن الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.
1: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته سيارة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلفي كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى، والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
2: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى، كان مخزنين من هؤلاء الأربع مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل، نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
1: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
0: اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اعتبر تدمير الجيش الإسرائيلي مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح جريمة حرب جديدة. وأضاف فتوح أن قصف المستودع يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعا الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة. أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثامين 112 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. وأضاف الدفاع المدني أن طواقمه أنهت أعمال البحث بعد نحو 136 ساعة من العمل الشاق، وعثرت على جثامين ورفات بينهم أطفال ونساء وذوو احتياجات خاصة. وأشار إلى أن 157 جثمانا ما زالت مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن. تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
3: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها

0: ضمانات ملزمه بحسب ما اشارت اليه فصائل اخرى.
1: يعني نؤكد بان شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه ان يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
0: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
2: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
0: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب، تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
3: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتا عربي، قطاع غزة.
4: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم، وذلك قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي بعد استنفاذ الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم، في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
5: ما تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
6: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
7: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأني أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مصدرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من وفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص، نعاود نكمل. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
6: في نحالين غرب بيت لحم لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
8: خططها الهيكل حوالي 400 دونم، والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
6: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي

0: منذ أكثر من 30 عاماً لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين، وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويش، ترتي عربي، بيت لحم.
1: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصوري دون إصابات. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في برعشيت وحداثة، مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، على الرغم من الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان لها إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية، إضافة إلى التراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف 3 مصافي نفط في روسيا، إضافة إلى سفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور له على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر آزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية يانيانيا الخاضعة للعقوبات. كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكوروتستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وتجارية في عدة أحياء، وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات. وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. اختتم جراحون من داخل وخارج السودان منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابة الحروب، إضافة إلى جراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
2: من جلسة علاج طبيعي قاسية، يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
3: هسه حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايج موجود تحت، ما انتنت فيها الرايج، والرايج ده مانع الركبة ما تنتني ماسكة العصب.
2: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
4: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي، اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظمي الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
2: أكثر من 400 ألف إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
5: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
2: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
6: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
1: ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز من العام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم وهو ضابط سابق هارب، وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة والعثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايركدار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بايركدار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا بعمليتين منفصلتين في منطقتين بشمال وزيرستان وبلوشستان. ونقل صحيفة باكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة في الجيش أن العمليتين نفذتا في رازماك بمديرية شمال وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بخنونخوا ونوكشي في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر خلال عملية شمال وزيرستان. أصيب 11 شخصا بينهم 8 من أفراد الشرطة، وذلك جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف منطقة قريبة من مديرية الشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا مجهولين نفذوا هجوما بسيارة مفخخة قرب مديرية الشرطة في مقاطعة نورتي دي سانتاندر والتابعة لمدينة كوكوتا. هذا وتوعد الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لاسبريلا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وأعرب عن تضامنه مع أفراد قوات الأمن المصابين وعائلاتهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزداد سوءا ويظل خارج السيطرة. وأضافت المنظمة في بيان لها أن التفشي هو الأكبر في البلاد، ودعت إلى توسيع كبير لأنشطة الاستجابة للسيطرة على المرض، مشيرة إلى تسجيل 567 إصابة و296 وفاة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3650. رفعت السلطات اليونانية مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة. وتتركز أخطر الحرائق على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غربي أثينا، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان، وأخلت السلطات عددا من القرى القريبة، كما أنقذت قوات خفر السواحل 12 شخصا من شاطئ بخليج بورتو جيرمينو بعدما حاصرتهم الحرائق. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى عرقلة الرياح القوية لجهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة. وقالت السلطات الألمانية إن حريقا اندلع في غابة بمنطقة بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة

0: مكافحة الحريق، وأضافت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، وتسببت صعوبة التضاريس بتقييد جهود مكافحة تمدد النيران. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرات المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء وللمطالبة بمراجعة إجراءات الوقاية، يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
1: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد، نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحداثة.
2: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام، ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
1: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
3: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
4: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
1: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
5: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
0: وصلنا إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. العراقي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. 8 شهداء في قصف جوي استهدف تجمعا للمدنيين جنوب مدينة غزة، مع تصاعد خروقات الاحتلال منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. 9 قتلى وعشرات المصابين بهجوم صاروخي روسي على كييف، ومسيرات أوكرانية تغرق سفينة روسية في البحر الأسود. دمتم في أمان الله.
6: في كل يوم أحداث تتسارع
7: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب.

0: الإحاطة بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.
3: Of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الدور الثالث بالتصفيات المؤهلة للدور الأوروبي. نعي أسطورة ميلان فرانكو باريزي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عاما يتصدر العناوين على منصات التواصل الاجتماعي. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا طالما استمر مشروع إنشاء كيان تجاري لإدارة الحقوق التجارية لبطولاته، يبرز سؤال جوهري: هل تنجح خطوة اليويفا هذه في إفشال المشروع، أم يتمكن الاتحاد الدولي من تمريره رغم المعارضة الأوروبية الحادة له؟

تأهل بشكتاش إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدور الأوروبي بعد فوزه على ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني، وحسم الفريق التركي بطاقة التأهل بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الفيفا إذا مضي في مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم، وأكد يويفا أن كأس العالم ليست للبيع، معتبرا أن المقترح أعد دون تشاور كاف وأنه يهدد استقلالية حوكمة كرة القدم العالمية. استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من منصبه احتجاجا على مقترح الاتحاد بيع حصة من البطولات الدولية لمستثمرين خارجيين، ووصف كورديرو المقترح بأنه صفقة سيئة لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما ينظر الاتحاد الدولي في التخلي عن حصة من أبرز بطولاته. أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوائح تأديبية جديدة تفرض إيقافا لا يقل عن 10 مباريات على اللاعبين.

أو المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفات مرتبطة بالعنصرية. وأوضح الاتحاد أن العقوبات قد تشدد في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة. أعلن إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع المدافع الإنجليزي جون ستونز في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين بعد نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي. ويمثل انتقال ستونز إلى إنتر ميلان أول تجربة احترافية له خارج إنجلترا. أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل أسطورته فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاماً. وذكرت وسائل إعلام أن باريزي عانى مع مرض على مدار العام الماضي عقب استئصاله لعقدة رئوية، فيما كان آخر ظهور للمدافع الأسطوري عند حمله للشعلة الأولمبية إلى ملعب سان سيرو بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي. خضع المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو للاستجواب أمام البرلمان على خلفية خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026. وجاءت جلسة الاستماع ضمن تحقيق في أداء الاتحاد الكروي لكرة القدم وسط انتقادات لطريقة تعيينه وقراراته الفنية، أبرزها إبقاء سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة من كأس العالم.

0: تواصل سيدات في قطاع غزة تحدي الواقع من داخل ملاعب كرة القدم رغم فقدانهن أطرافهن خلال الحرب. فريق نسائي لمبتورات الأطراف يحمل رسالة تتجاوز الرياضة إلى الإصرار على الحياة وتحقيق المشاركات الدولية.
1: بخطوات تستند إلى عكازات تستعد مجموعة من الفتيات لبدء تمرينات كرة القدم الخاصة بمبتورات الأطراف. فالحرب التي بترت أطرافهن لم تنل من إرادتهن لتتحول كرة القدم من مجرد رياضة إلى مساحة لاستعادة الحياة والثقة بالنفس. الفتاة روزان خيرة كانت تحلم بأن تمثل فلسطين في رياضة العدو قبل أن تقول الحرب كلمتها.
2: كانت هوايتي الرياضة والركض، شاركت بالعديد من المسابقات وحصلت على أكثر من ميدالية في الركض السريع، ولكن بسبب هاي الحرب فقدت قدمي وفقدت معها جزء من روحي، ولكن يعني الإصابة مش نهاية الطريق، ويعني الحمد لله أنا عزيمتي قوية وعندي إرادة وعندي أحلام بسعى إني أحققها.
1: تأسيس فريق كرة قدم للفتيات المبتورات الأطراف في قطاع غزة لم يكن مجرد مبادرة رياضية، بل كان خطوة تهدف لدمجهن في البيئة الرياضية وتطوير مهاراتهن في محاولة لفتح آفاق جديدة أمامهن وإثبات أن الرياضة جزء من الانتصار على آثار الحرب. ورغم استمرار الحرب وشح الإمكانيات وصعوبة توفير الأدوات الخاصة،
3: جمعية فلسطين لكرة القدم هي جمعية فلسطينية خيرية تهتم بالرياضة، تهتم بالرياضة للمبطرين الأطراف وبالذات في كرة القدم البتر. من أهدافها أن يكون عندها جميع الفرق من شباب من صبايا من فتيات من أطفال لكرة القدم البتر، وهذه كرة القدم البتر هي رياضة عالمية، إلها اتحاد دولي، إلها اتحاد أسيوي، وإلها نشاطاتها في العالم كله. من أهدافنا أن نكون إحنا جاهزين للمشاركة في هذه النشاطات.
1: تواصل اللاعبات تدريباتهن بانتظام، فكل حصة تدريبية تمثل لهن خطوة جديدة نحو استعادة الثقة ورسالة بأن الإرادة قادرة على تجاوز ما خلفته الحرب من إصابات. لم تكن الإصابة نهاية الطريق، بل بداية رحلة تحدي جديدة. فبعزيمة راسخة تتمسك هؤلاء السيدات بحلم تمثيل فلسطين في المحافل الدولية. محمد أحمد، تي عربي، قطاع غزة.
0: رحيل أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان فرانكو باريزي تصدر منشورات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من الحسابات الرسمية والنشطاء الذين نعوا رحيل النجم السابق. البداية مع الحساب الرسمي لنادي ميلان الذي نشر رسالة تعزية بعد وفاة أسطورة النادي وكرة القدم الإيطالية أي سي

ميلان في حزن عميق على رحيل فرانكو باريزي، سيبقى مثاله ونزاهته محفورين في هوية النادي إلى الأبد، شأنهما شأن قميصه الأيقوني رقم 6، التعازي الذي يتقدم بها أي سي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي في هذا المصاب الأليم يشاركه فيها كل روسانيورو، وإلى حساب الدوري الإيطالي الرسمي الذي نشر رسالة تعزية لوفاة باريزي والتأكيد على وقوف أسرة كرة القدم الإيطالية مع أسرته ليكتب: تعرب رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تعازيها لوفاة فرانكو باريزي وتقف إلى جانب عائلته في هذه اللحظة الحزينة. راتب يبرودي أشاد بالمسيرة التي كتبها باريزي مع ميلان والتي أدت لتخليد رقمه التاريخي في النادي ليكتب: لكي تدرك مدى أهميته في تاريخ ميلان، برلسكوني قرر حجب رقمه في الفريق الوحيد بجانب مالديني الذي حصل على هذا الأمر، لذلك لن ترى أحد في ميلان يرتدي القميص رقم 6 أو رقم باريزي منذ اعتزاله. تخليد اسم باريزي امتد إلى الجماهير غير الميلانية وغير الإيطالية أيضا، كما الحال مع حساب مدريدستا الذي يتحدث عن باريزي قائلا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عاما، أفضل قلب دفاع بتاريخ إيطاليا دون منازع. أخيرا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي دعت رحيل باريزي لتقول: برحيل فرانكو باريزي لم تفقد إيطاليا أحد أعظم أبطالها في تاريخها الرياضي فحسب، بل فقدت أيضا مثالا يحتذى به في الوفاء والجدية والتفاني إلى عائلته وجماهيره وكل من أحبه. أتقدم بأحر التعازي.

0: في تصعيد غير مسبوق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا مضي في تنفيذ خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة تنذر بأكبر مواجهة بين الجانبين منذ طرح المشروع وتثير تساؤلات حول قدرة اليويفا على إفشال الخطة مع اتساع دائرة المعارضين لها.
1: بعد أيام فقط من الانتقادات الواسعة التي واجهت مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تحولت الاعتراضات إلى خطوات عملية بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا مقاطعة جميع بطولات الفيفا حال تنفيذ خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص. القرار الأوروبي لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح ورقة ضغط مباشرة تستهدف إسقاط مشروع الفيفا قبل وصوله إلى مرحلة التصويت النهائي، فغياب منتخبات أوروبا التي تضم أبرز القوى الكروية سيحرم بطولات الفيفا من جزء كبير من قيمتها الرياضية والتجارية، ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر تعقيداً. وزادت الضغوط على الفيفا بعد انضمام اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاف إلى المعسكر الرافض للخطة، معلناً بالإجماع رفضها دون شهر بطاقة مقاطعة البطولات، رفض يكشف توسع المعارضة داخل الاتحادات القارية ويضعف الزخم الذي كان يعول عليه أنفانتينو لتمرير مشروعه. ورغم قوة التحرك الأوروبي، فإن قدرة اليوفا على إيقاف المشروع بشكل منفرد تبقى محدودة قانونياً، فاعتماد الخطط أو رفضها يتطلب تصويت الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية للفيفا الذي يضم 211 اتحاداً لا تمثل فيها الاتحادات الأوروبية الأغلبية. وبين إصرار أنفانتينو على أن المشروع سيؤمن موارد مالية إضافية لتطوير اللعبة وتمسك اليوفا بأن كأس العالم ليست مشروعاً استثمارياً، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت خطة الفيفا ستنجح في عبور التصويت أم أن المعارضة الأوروبية المتسعة ستقبر المشروع قبل أن يرى النور.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي الأستاذ عماد حناينة المختص في القضايا الرياضية. أهلا بك أستاذ عماد. إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مقاطعة اليويفا لبطولات الفيفا على مستقبل كأس العالم؟

0: تحياتي. بداية، أنا باعتقادي الإحجام أو الاتحاد الأوروبي وقف عن أي مشاركة دولية هو لعدم معرفته بما سوف يحصل بهذا الأمر، لأنه هذا المشروع مشروع مبهم وتم إحاطة به وتم الاتفاق به هو بأمريكا، وبعيدا عن أي اتحادات أهلية أو قارية. وقد يكون هو مشروع سياسي مشاركة، يعني بداية سياسي أو اقتصادي من مجموعة مستثمرين في أمريكا مع الاتحاد الدولي. هذه المعارضة الدولية من كافة دول العالم والاتحادات القارية باعتقادي هم يعني معارضة لعدم معرفتهم أين هذه الكعكة سوف تؤول. ويثير الشكوك حقيقة بتقييم الشركة التجارية ب20 مليار، وأن المستثمر هو مقيم ب4 مليار في بطولات كأس العالم، هذه البطولة العالمية التي هي إرث إنساني ورياضي من أكثر من 100 عام. فهل معقول أن هذا الإرث الرياضي يقيم ب20 مليار وأن المستثمر يدخل ب4 مليار في هذا الإرث الرياضي الإنساني؟ هنالك شكوك كبيرة في عملية الشفافية، في بشفافية المشروع وكيفية الاستمرار بهذا المشروع. لكن باعتقادي المشروع قد يمر، لأن أصحاب القرار هم أفراد، هم اتحادات أهلية، وهذه الاتحادات الأهلية أغلبها اتحادات فقيرة يمكن السيطرة عليها، يمكن خاصة سوف يتم منحهم 40 مليار، قد يكون هذه 40 مليار مدفوعة على فترات، وقد تكون يعني الفترة الماكسيموم معهم 4 سنوات أو أكثر.
1: نعم أستاذ عماد، ولكن لذلك يعني الاتحاد الأوروبي يعني أمس اجتمع وهناك 55 دولة اعترضوا على هذا المشروع، يعني كيف يمكن للفيفا بأن يجري بطولاته دون وجود يعني منتخبات أوروبا؟
0: منتخبات أوروبا سوف تشارك حتى لو عارضت، لأن هنالك هذه الكعكة سوف يكون لها الاتحادات، سوف يتم الاستفراد في كل اتحاد. بعدين هذا الاعتراض الأوروبي هو من الأمان العامة للاتحاد الأوروبي، وليس من إذا أنت ناقشت الآن الأمر مع الاتحادات كل اتحاد على انفراد. أنا باعتقاد الاتحادات سوف تنقسم وسوف تقول خلينا نناقش الأمر وخلينا نعرف أمور وما سوف نحصل عليه من هذا المشروع. إذن الأمر هو، وأنا اعتقادي اليوم هو استقالة المستشار القانوني بالفيفا لشخص رئيس الاتحاد الدولي. هذا أمر الاستقالة أمر ملفت للنظر، وأنه يبدو هذا الشخص غير قادر.
1: سأتي إلى موضوع الاستقالة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أستاذ عماد. يعني اليويفا ذكرنا قبل قليل 55 دولة اعترضوا، ولكن أيضا اليويفا تنفق على هذه الاتحادات في ضمن الاتحاد، يعني أليس هناك ستكون هناك مشكلة بين اليويفا من جهة والاتحادات والفيفا والاتحادات من جهة؟
0: بالتأكيد هنالك مشكلة، وأنا باعتقادي أنهم قادرين على الجلوس وسوف يجلس، بالنهاية سوف يجلس ويناقش الأمر. إذا لاحظنا الاتحاد الدولي واليويفا كانوا معترضين على مجموعة من الأندية الأوروبية لما مشروع السوبر ليج، وكانت الأمر بأنه وكانت الاعتراضات بأن هذا السوبر ليج مشروع خارج نطاق الهرم الدولي في إدارة كرة القدم، والهرم الدولي هو الاتحادات الأهلية والاتحادات القارية والأندية واللاعبين. لذلك الآن نرى بأن هذه الاتحادات تعترض، الاتحاد الدولي يقيم بطولة خارج نطاق الهرم الدولي وشروط قيام هذه أو موافقة الهرم الدولي عليها. بداية هم قاموا في المشروع ويطلبوا من الهرم الدولي الموافقة.
1: طيب أستاذ عماد،
0: الآن هذا الاعتراض في
1: نعم، هل يمتلك الاتحاد الأوروبي يعني الأدوات القانونية لإفشال هذا المشروع؟
0: بالتأكيد بالتأكيد هنالك المحكمة الأوروبية، والمحكمة غيرت كثير من القرارات. هنالك قرارات يعني إذا إحنا آخر قضية من المحكمة الأوروبية هي أدت إلى تغيير من القوانين الداخلية في الاتحاد الدولي، خاصة قوانين انتقال اللاعبين وعملية تعويض اللاعبين والأندية في حال الفسخ الغير مشروع. نرى أن والاتحاد الدولي أجبر على تعديل هذه القوانين الداخلية، وسوف يبدأ بتطبيقها من 1/1/2027. لذلك المحاكم الأوروبية هي قادرة على المراقبة، وقادرة على التغيير، وقادرة على أيضا رسم الإطار العام لأي مشروع مستقبلي.
1: نعم، ابقى معنا أستاذ عماد لنتعرف سويا عن تداعيات غياب اليويفا عن بطولات الفيفا اقتصاديا.

0: عودة لك ضيف الكريم أستاذ عماد، يعني تحدثنا عن استقالات داخل الفيفا، برأيك هل تمثل استقالة المستشار الأول لجياني إنفانتينو يعني أول انعكاس عملي للرفض الداخلي لمشروع الفيفا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، هذا شخص مطلع واطلع على المشروع وأبدأ رأيي، وأراءه أكيد هي سوف يكون لها شأن كبير لمعارضين هذا المشروع. لذلك باعتقادي أنه هو تصدع داخلي في الاتحاد الدولي، لكن يجب أن لا يغفل علينا أمر بأن هذا المشروع هو مشروع بمشاركة بين الاتحاد الدولي ومستثمرين أمريكان لاحظوا أهمية كرة القدم ولاحظوا التطور الكبير واهتمام الشعوب العالم بهذه البطولة، وقد يكون هي بداية لكأس العالم والدخول في بطولات أخرى، كأس الأندية، كأس الكثير من البطولات العالمية التي تتعلق يشرف عليها الاتحاد الدولي، وقد يدخل أيضا في مشاريع أخرى مع اتحادات قارية.
0: طيب أستاذ عماد، هل يمثل هذا الخلاف بين اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم يعني مجرد اعتراض على صفقة تجارية، أم أنه يعكس صراعا على النفوذ والهيمنة على الكرة العالمية؟
1: لا شك هناك صراع، ولا شك أن بأن شخص إنفانتينو قد يكون هنالك أشخاص لا يريد أن يستمر في هذه المشاريع وأن يستأثر بها. لذلك خاصة إذا يعني لاحظنا وهنالك كثير من الأخبار الدولية تتحدث بأن الشخص رئيس الاتحاد الدولي هنالك له قد يكون له هناك منافع مالية نتيجة عن أي مبالغ أو استثمارات تدخل الاتحاد الدولي، لأن هنالك سقف راتب الاتحاد الدولي محدد لا يجوز تجاوزه ضمن القانون السويسري. لكن إذا هنالك أرباح وهنالك مشاريع وهنالك كثير قد يعني الشخص قد يستفيد من هذا الأمر. لذلك هنالك سؤالك السابق، كيف يمكن مراقبة أي مشاريع؟ هل من الاتحاد الدولي هنا يعني المجموعة الأوروبية والمحكمة الأوروبية يمكن لها مراقبة هذا الأمر؟ لذلك

0: هنالك الشخص الاتحاد الدولي هنالك له معارضين، المشروع نفسه غير مفهوم، ويجب أن نعلم بأن الأسرة كرة القدم الدولية جميعها غير مشتركة بهذا الأمر ولا تعلم عن حقيقة المشروع، وهم أصحاب القرار الفعلي، وهم منذ التاريخ هم أصحاب القرار الفعلي في كرة القدم. لذلك أنا باعتقادي أن هنالك إما سوف يصلوا إلى حوار، والرفض الأوروبي هو قد يكون يعني الحرب، يعني الهجوم قبل الدفاع. لا، أنا أهددك بعدم المشاركة، فإذا أردتني أن أشارك في بطولاتك يجب أن أحصل على نوع على قسم من الكعكة.
1: نعم أستاذ عماد، جياني إنفانتينو يواجه يعني اعتراضات منذ بداية كأس العالم وإلى اليوم، وكل يوم تنفجر قصة، ومن أبرز المعارضين له ربما حاليا هو ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصا على هذا المشروع الذي قدمه جياني إنفانتينو. برأيك هل يعني إذا استطاع تشيفرين في منع إنفانتينو من تمرير هذه الخطة، هل يمكن الضغط على إنفانتينو للاستقالة في المستقبل القريب؟
0: الصراع الخفي الآن بين الشخصين هو صراع لا شك، يعني هنالك بذور معروفة أو معلومة لمن للمختصين، وباعتقادي لا شك أن يعني يجب أن لا نغفل الأمر السياسي والتدخلات الدولية والحكومات. رئيس الحكومة البريطانية قبل يومين أو يوم عبر عن معارضته لهذا المشروع، وهو هنالك أنا اعتقادي أنه أول رئيس حكومة أوروبية يبدي اعتراضه. فالأمر لاحظنا أن هناك تدخلات، سوف يكون هناك تدخلات سياسية، وهذا الأمر يجب أن لا نغفله، ولا نغفل أيضا الصراع الخفي ما بين الشخصين، ما بين رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان المحامي المختص في القضايا الرياضية عماد الحناينة، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني therapyarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن الجيش الإسرائيلي سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من الأحد. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في عملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو.

0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة حسب وصفه، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عراقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان ضد إيران حسب تعبيره. حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الحرب، كما حثتهم على الاستعداد للمغادرة. جاء ذلك في تنبيه أمني نشرت نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي. البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد والقاهرة وتل أبيب. وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وأعلن قائد العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة، مضيفا في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بأن أي دولة تشكل درعا دفاعيا لأمريكا ستطولها نيران الحرب حسب تعبيره. يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.
1: تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن حملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران قد تنفذ بداية الأسبوع. ورغم عدم تأكيد القرار نهائياً إلا أن مؤشراته تتزايد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية خيار استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، فيما تبقى قائمة الأهداف ونطاق الضربة قيد النقاش. وفي حين يؤكد البنتاغون جاهزيته لتنفيذ أي توجيهات رئاسية، يكرر ترامب عزمه توجيه ضربة قوية لإيران التي يقول إن طريقتها في التفاوض تغضبه.
2: إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية. إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق معنا، لكن طريقتهم في التفاوض تثير غضبي، فهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.
1: وفي إيران تحذير في كل تصريح. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول قوله إن طهران تعد التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على بنيتها التحتية ضرباً من ضروب التهور. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده أعدت خططا شاملة للرد على ذلك، وأوضح أن الخطط تتضمن ضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وتتوسع دائرة التحذيرات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي الذي اعتبر

0: الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة في الهجوم، وأضاف أن الضربة على إيران ستجر إسرائيل إلى الصراع حتى لو لم تشارك فيه. أعلن الجيش الكويتي رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد، وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال الكويت إلى جانب مركبات لشركة خاصة في جزيرة بوبيان دون تسجيل إصابات. استشهد فلسطينيان بينهما امرأة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي المشاعلة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، يأتي ذلك في ظل هجمات إسرائيلية هزت مناطق متفرقة من القطاع، حيث استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين بينهم أطفال. وفي منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع سمعت أصوات حفر وهدم وتقدم للآليات في ظل تحليق مستمر للطيران المروحي الإسرائيلي في الأجواء. هذا واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وأفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في شارع 30 بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء أمس على دير البلح وسط قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مطلع لم تسمه تأكيد المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء لتوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي وعمليات الاغتيال اعتبارا من الأحد، وكان ميلادينوف قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال لإدارة مدنية في غزة وفق بيان مجلس السلام، مضيفا أن عملية الانسحاب الإسرائيلي يجب أن تتزامن مع التخلص من الأسلحة، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع.
1: رغم الإعلان عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، شهداء ومصابون جراء قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات وسط القطاع. كما دمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان وأدى إلى فقدان وتلف كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى، والحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.
2: استيقظنا هذا الصباح على استهداف لمستشفى شهداء الأقصى. هذا المكان كان يحوي على 4 مخازن مركزية للمستشفى، كان مخزنين من هؤلاء الأربع مخازن اختفى بالكامل، وهناك مخزنين غير قابلة للعمل، نحاول الآن التواصل لنرى ماذا سوف نفعل بها.
1: يأتي هذا في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن أي من مستشفيات القطاع لا يعمل بكامل طاقته، وأن أكثر من نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخزونات. يتزامن هذا التصعيد الميداني مع تواصل الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي وسط استمرار المشاورات بشأن الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وعلى الرغم من التباين في تفسير مسودة الاتفاق والرفض الإسرائيلي

0: لي على لسان بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو تبدو الأيام المقبلة حاسمة لجهة إنهاء احتلال الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك والمحاصر منذ سنوات.
1: تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الفلسطينية بشأن ما نشر تحت عنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، والتي حددت فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة.
2: حصر السلاح وتخزينه، البند الثامن في خريطة الطريق لوقف الحرب على غزة، بند لقي ترحيبا من بعض الفصائل الفلسطينية وتحفظا على صيغته النهائية لافتقارها لضمانات ملزمة بحسب ما أشارت إليه فصائل أخرى.
3: يعني نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني ما دام يرزح تحت الاحتلال فمن حقه أن يناضل ويكافح الاحتلال ووجود الاحتلال، ولكن مسألة السلاح ومسألة المقاومة يجب أن تكون في الإطار الفلسطيني الفلسطيني.
2: حركة الجهاد الإسلامي الأقرب لمنهجية حماس العسكرية تحفظت على صيغة البند الثامن لافتقارها لتعهدات صريحة بوقف القتل والانسحاب من القطاع، مؤكدة وجود فرق جوهري بين نزع السلاح القصري وحصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني داخلي. وبينما تقول حماس إن خريطة الطريق لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على حصر السلاح بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع، تؤكد أنها لن تنفذ التزاماتها ما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق كاملة.
4: خلال الساعات القادمة سيتضح بشكل واضح كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذه التفاهمات التي أبدى فيها الجانب الفلسطيني مرونة كبيرة، وأن هذه التفاهمات واضحة ومفصلة كيفية التعاطي مع هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الانسحابات إلى المنطقة الصفراء، وأيضا عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة لتهيئة وإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والحكومية لإحداث تغيير حقيقي وفعلي.
2: وبين حالة التفاؤل الحذر والترقب تجمع الفصائل الفلسطينية على حساسية هذه المرحلة وأهميتها، وتحديدا فيما يتعلق ببنود أخرى كوقف العدوان والخروقات اليومية وتسهيل دخول وعمل اللجنة الإدارية الوطنية وإعادة الإعمار وحصر سلاح الميليشيات المسلحة.
5: ثوابت وطنية وسياسية تبحث عنها الفصائل الفلسطينية في خريطة طريق اتفاق غزة، بينما يبحث المواطن الغزي هنا عن وقف الإبادة المستمرة وتحصيل حقوق إنسانية سلبت خلال 3 أعوام من التجويع والإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: يضطر بعض الفلسطينيين في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إلى إخلاء منازلهم وهدمها بأيديهم قبل وصول جرافات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية وعدم تمكنهم من وقف أوامر الهدم في وقت تتزايد فيه هذه الأوامر لتشمل عشرات المنازل والمنشآت داخل البلدة.
6: ياما تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
7: على ركام منزل شيده على مدار 20 عاما يجلس أبو فؤاد يسترجع ما تبقى من حلمه. يقول إن الهدم الذاتي رغم قسوته كان أهون عليه من مشاهدة جرافات الاحتلال وهي تسحق ذكرياته أمام أعين أطفاله 9. قبل أسبوع فقط كان هذا المنزل يأوي عائلته، واليوم لم يبقى منه سوى الحجارة وآثار حياة كاملة.
8: والله أنا أهدها بإيدي أهون علي، لأن أنا كل طوبة فيها شريتها بعرك جبيني، كل طوبة وبنيتها بإيدي، كل مصطرين طينة أنا كنت أجبل، وكل من نوفي الملف يرجع يقولون ملفك ناقص نعاود نكمله. لعبوا في أعصابنا فترة طويلة، يعني كانوا يستنزفوا في الوقت، استنزفوا من أعمارنا شغلات كثير.
7: في نحالين غرب بيت لحم. لم يعد خطر الهدم يهدد الجدران فحسب، بل يلاحق شعور السكان بالأمان والاستقرار. نحو 100 منزل مهدد بالهدم، فيما أغلقت أمام عشرات العائلات جميع المسارات القانونية المعروفة مسبقا بنتيجتها. ما يدفع بعضهم إلى هدم منازلهم بأيديهم أو إخلائها قبل وصول الجرافات هربا من مشهد الهدم القسري.
9: خططها الهيكل حوالي 400 دونم والناس 10,000 نسمة، يعني الاكتظاظ السكاني يعني تقريبا تقدر تقول مثل ما هو في المخيمات، المساحة المعطاة لكل فرد في البلد ضمن المسموح فيه، والناس بدها تنتشر بدها تتوسع وين تروح. يعني
7: حجم الخطر هنا يبدأ من 30% من أراضي نحالين الواقعة ضمن مناطق تمنع فيها إسرائيل البناء قطعا، بينما جمد مخططها الهيكلي منذ أكثر من 30 عاما لتصبح رخصة البناء شبه مستحيلة، ويغدو كل منزل مشروع تهجير مؤجلا تقابله مستوطنات تتمدد. بعد كل عملية هدم تتعمق معاناة الفلسطينيين وتزداد أعداد المهجرين قسرا عن منازلهم، وقلوبهم مقهورة على أحلامهم التي هدمها الاحتلال في ساعات بعد سنوات من البناء. سامر رويش، ترة عربي، بيت لحم.
1: أصيب شخصان بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية، وإن زوارقها أطلقت رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصوري دون إصابات، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في برع شيت وحداثة مع تحليق مسيرات فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأكد أن الجيش اللبناني سيواصل الوقوف إلى جانب المواطنين ومواكبة عودتهم إلى مناطقهم رغم التحديات. وشدد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية مرهون بتضافر جهود جميع وحداتها وعناصرها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان رغم الوقف المعلن لإطلاق النار بين الجانبين. وقالت المنظمة الأممية في بيان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من أثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية، وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير. قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار وقع داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الحادثة، مضيفة أن فرق التحقيق والطوارئ باشرت العمل في موقع الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة حصر أعداد الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث وفق لجنة التحقيق الروسية. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استهداف 3 مصافي نفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي. وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر أزوف، مشيرا إلى استهداف سفينة الحاويات الروسية يان يانا الخاضعة للعقوبات. كما أعلن أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ الهجوم على المصافي في جمهورية باشكورتوستان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف خلال الليل. وقال عمدة المدينة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية في عدة أحياء وأدى إلى اشتعال النيران في سيارات، وأضاف أن حطام صاروخ أصاب مبنى سكنيا من 5 طوابق ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخله. اختتم جراحون من داخل وخارج السودان منتدى لمناقشة أحدث التطورات العلمية في علاج الكسور المعقدة وإصابات الحروب وجراحات المفاصل والعمود الفقري. يتزامن ذلك مع ارتفاع الإصابات جراء الحرب المستمرة، ما يضطر كثيرا من المصابين إلى طلب العلاج في الخارج.
10: من جلسة علاج طبيعي قاسية يعود مازن إلى منزله محاولا أن يخطو بثبات منذ إصابته بمسيرة غربي أم درمان. رحلة طويلة من العمليات الجراحية والتأهيل أعادته تدريجيا إلى الوقوف على قدميه.
11: هسه حاليا عندي مشكلة هنا بالركبة التحتية، هما عندها لسه الرايش موجود تحت ما انتنت فيها الرايش، والرايش ده معنى الركبة ما عندني ماسك العصب.
10: هذه التحديات كانت محور أعمال مؤتمر جراحة العظام الذي اختتم جلساته في الخرطوم بالتزامن مع تزايد الإصابات وتعقيدات العمل الطبي خلال سنوات الحرب، ليفتح نافذة أمل جديدة للتعافي من خلال شراكة حكومية وخاصة.
12: الملتقى يقدم معالجة لجميع إصابات الطرف العلوي اللي هي تبدأ من إصابات الترقوة وعظم العضد وعظمي الساعد والرسق واليد، وبيتعامل مع كل أنواع الإصابات خاصة الإصابات المتعلقة بالحروب.
10: أكثر من 400,000 إصابة خلفتها حرب مستمرة، ويعاني المصابون من ضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم المتعلقة بالجراحة الدقيقة وتوفير الأطراف، بينما تتطلع حكومة الخرطوم لأن تترجم مخرجات المؤتمر إلى أرض الواقع حتى تقل هجرة المرضى إلى الخارج لتلقي علاج الكسور المعقدة وجراحات المفاصل وإعادة بناء الأطراف.
13: بعض الإصابات البالغة بتذهب إلى خارج السودان. الفائدة الآن إنه إن شاء الله حيكون التعافي داخل السودان، داخل ولاية الخرطوم.
10: ورغم التحديات الكبيرة تواصل الخرطوم محاولات التعافي، ويراهن أطباء جراحة العظام على العلم لاستعادة ما يمكن استعادته.
14: بينما يختتم هذا المؤتمر أعماله، يبقى التحدي الحقيقي خارج قاعات النقاش، حيث ينتظر آلاف المرضى فرصة للعلاج واستعادة حياتهم، وأن تتحول هذه المخرجات إلى واقع يسهم في خدمات جراحة العظام. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
1: ألقت السلطات التركية القبض على أحد المتهمين بتنفيذ محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز عام 2016. ونشرت وزارة الداخلية التركية مشاهد من عملية القبض على المتهم، وهو ضابط سابق هارب. وأظهرت المشاهد جانبا من العملية التي نفذتها فرق مكافحة الإرهاب ليلا، ودخول عناصر الشرطة إلى المبنى والوصول إلى الشقة المستهدفة والعثور على المتهم مختبئا داخل إحدى الغرف وإلقاء القبض عليه. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. وأضاف بيرقدار أن ترتيبات الاتفاق تغطي طاقة يومية تبلغ 750,000 برميل، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع بغداد. بعد أيام من موجة حرائق غير مسبوقة، خرج عشرات المحتجين في مدريد للتضامن مع العائلات المنكوبة ورجال الإطفاء، وللمطالبة بمراجعة

0: إجراءات الوقاية. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق التي تعد الكبرى منذ سنوات.
1: بعد حرائق أتت على أكثر من 100,000 هكتار في عموم إسبانيا، 28,000 هكتار منها في إقليم مدريد، أجبر أكثر من 106,000 شخص بالمملكة على الإجلاء أو العزل الوقائي. أمام مبنى إدارة البيئة بمدريد نظم ناشطون بيئيون ونقابيون عماليون وقفة احتجاجية انتقادا لما اتخذ من إجراءات لمكافحة الحرائق لم تكن على قدر الحداثة.
2: لقد أمضى رجال إطفاء الغابات سنوات وهم يطالبون بمزيد من الموارد والاستثمارات وبالاعتراف بأهمية دورهم المهني، كما حذروا مرارا من أن الحرائق أصبحت أكثر تعقيدا عاما بعد عام. ومع موجات الحر التي يشهدها هذا الصيف تحولت تلك التحذيرات إلى واقع.
1: تأتي هذه التحركات بعد حرائق هي الأضخم منذ سنوات، خلفت 14 قتيلا معظمهم في مقاطعة ألميرية وعشرات الإصابات، إضافة لخسائر اقتصادية ضخمة. ضعف الجاهزية ونقص الإمكانات أمور حذر منها رجال إطفاء الغابات على مدار السنوات السابقة عبر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، لكنها لم تلقى استجابة من الحكومة بإقليم مدريد.
3: من المحزن أن نرى أوضاع محطات الإطفاء والمعدات التي يعمل بها رجال الإطفاء، بينما يضطر سكان المناطق الجبلية إلى المشاركة في مواجهة النيران، في حين يبقى آخرون خلف مكاتبهم.
4: نرى أنها لم توفر الحماية الكافية للغابات والبيئة، وسمحت بوجود آليات وبنى تحتية في المناطق الطبيعية قد تكون سبباً في اندلاع الحرائق، كما قامت بحسب رأينا بتخفيض موازنة رجال إطفاء الغابات، وأقرت قانونا لتنظيم الأراضي يسمح بالبناء والتوسع العمراني حتى في المناطق الريفية والغابات، وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.
1: ويرى المحتجون أن ما شهدته البلاد هذا الصيف يجب أن يكون نقطة تحول في ملف إدارة الغابات وسياسات الوقاية من الحرائق، مؤكدين أن حفظ الأرواح وحماية الطبيعة لا تبدأ عند اندلاع النيران، بل من الاستثمار في الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث.
5: الحرائق آفة عالمية لا تقتصر على إسبانيا وحدها، غير أن تحذيرات الإطفاء السابقة من ضعف الجاهزية وما خلفته الكارثة من خسائر تدفع المحتجين اليوم إلى المطالبة بمراجعة السياسات ومساءلة المقصرين تفاديا لتكرار المأساة. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
0: نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. عراقجي يحذر مما وصفه بأي عمل متهور من الولايات المتحدة، وواشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط وسط توقعات بالتصعيد ضد منشآت الطاقة في إيران. شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، ومصادر فلسطينية تقول إن الوسطاء أكدوا أن الجيش الإسرائيلي سيوقف العمليات العسكرية اعتبارا من الأحد. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في عملية انتحارية نفذتها امرأة مجهولة الهوية بمقهى في موسكو. أطيب المنافي، أمان الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدت.

0: أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
1: Start making a rush right away.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. عقوبات أمريكية جديدة على كيانات تدعم وتساعد إيران في تجاوز العقوبات والحصار. انتشار واسع لعمليات الدفع الإلكتروني في السودان.

0: يستمر مسلسل العقوبات الأمريكية على الشركات المرتبطة بإيران، حيث كان آخر فصوله العقوبات التي استهدفت شبكات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير شملت 5 شركات وشخصيات من الهند والصين وروسيا. وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت شركات وسفنا على قائمة العقوبات بدعوى مشاركتها في نقل النفط الإيراني.
1: فيما تشتعل منطقة مضيق هرمز بحرب تتوالى فصولها، تتواصل العقوبات الأمريكية، فقد لحقت واشنطن شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من المضيق. وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز، شملت فيها 8 سفن و8 شركات مرتبطة بها بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني. بيان وزارة الخزانة قال إن شركتي بيرشين غلف مارين إنشورنس وهيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري أدرجتا على قائمة العقوبات باعتبارهما جزءا من آلية ابتزازية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري، وجاء ذلك متزامنا مع فرض عقوبات على عدد أكبر من سفن نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية التي يوجد مقر شركاتها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال. وتهدف الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية. هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في 11 يوليو الجاري على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني خامنئي والحرس الثوري لإيران. وحسب محللين اقتصاديين فقد وصلت خسائر إيران إلى نحو 270 مليار دولار منذ تواصل الجولة الأخيرة من الحرب، فيما تكلف الحرب أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات. حسان محمد، ترت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد. هذه ليست المرة الأولى وليست حتى العاشرة التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على إيران، لكن ما الجديد في حزمة العقوبات الجديدة؟
2: مساء الخير لك سيدي، مساء الخير لكل مشاهدي قناتكم المحترمين. لا شك أن هذه العقوبات تستكمل الولايات المتحدة من خلالها التضييق على إيران بكل ملفاتها النفطية، ونتذكر جيدا أن الرئيس ترامب مضى ومعه الكونغرس إلى العقوبات الحد الأقصى على طهران. هذه العقوبات الحد الأقصى اليوم من خلال هذه العقوبات الجديدة منذ بداية 2026، لا سيما في شهر تموز الأخير، يعني إذا مرجعنا إلى شهر شباط وأيار باستهداف حوالي 50-60 كيان وشركة وأفراد، اليوم نتحدث منذ بداية شهر تموز 15 تموز 24 تموز 29 تموز 30 تموز كلها عقوبات تتلاحق شيئا فشيئا، وكأني بالأمريكان يعني ينجزون ملفاتهم أولا بأولا لاستهداف كل من يدور في فلك النفط الإيراني. بمعنى آخر، اليوم الولايات المتحدة تستهدف كل اللوجستيات، كل أدوات الدعم، كل شركات الشحن، كل شركات التأمين، كل الوسطاء الإقليميين، أسطول الظل على مستوى السفن، وبالتالي تريد من هذه العقوبات وتجديدها تارة منذ تموز وحتى اليوم مع كل موجة عقوبات تزداد كما نقول تشديد الخناق على طهران. وبالتالي الهدف الأمريكي واضح، اليوم الجديد القديم هو ضبط كل قطاع اللوجستيات ومنعه من الوصول إلى النفط الإيراني، وبالتالي تأكيد سياسة تشديد العقوبات لمنع إيران من الاستفادة من أي دولار يأتي من عائدات النفط.
0: كما تحدثتم دكتور محمد، العقوبات تستهدف الناقلات وكذلك التأمين والخدمات المرتبطة بها. إلى أي مدى يمكن أن ترفع هذه العقوبات كلفة تصدير النفط الإيراني، كما أنها يمكن أن تخفض العائد المادي بالنسبة لطهران؟
2: دعنا نبدأ من جملة أمور أساسية، أننا منذ بداية الحرب وحتى الساعة وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه اليوم في باب المندب وما يجري في كل المنطقة على مستوى شرايين الاختناق البحري إذا شئت، كلف التأمين وكلف الشحن تتأثر، إضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية على مستوى النفط نفسه ونقله وشحنه وتأمينه. وبالتالي اليوم المخاطر الجيوسياسية تؤكد أننا أصبحنا إذا شئت في زمن الكورونا الجيوسياسية إذا جاز التعبير. وبالتالي على هذا الأساس اليوم ارتفاع تكاليف الناقلات والشحن والتأمين، إضافة إلى العقوبات التي تشمل بعض الأفراد وحتى بعض المصارف، تدفع كل هذه الكلف إلى أن تكون مرتفعة. وبالتالي كلما زادت ارتفاع هذه التكاليف، من سيكون في الواجهة؟ سيكون في الواجهة من يريد التصدير، من يريد تجاوز هذه العقوبات. بمعنى آخر، إيران اليوم عبر شبكة وسطائها التي تعنى بكل هذه الخدمات التي تحدثنا عنها تريد إغراء شركات التأمين وشركات النقل. وكيف ستغريهم؟ اليوم إيران تحرم حوالي 25% بالمباشر من أسعار نفطها إذا ما أرادت بيعه بالسبوت ماركت أو عبر أسطول الظل. إضافة إلى ذلك سيكون هناك مسار لأسعار تفاضلية على مستوى بيع أسعار النفط، ناهيك على ارتفاع الكلف على مستوى التأمين التي تدفعه إيران، على مستوى الشحن، على مستوى الناقلات، وعلى مستوى التعاملات المصرفية عبر الوكلاء. وبالتالي كل هذه التكاليف نعم ستحرم إيران من جملة أمور أساسية على مستوى إيراداتها النفطية. وأعتقد هذا ما تستهدفه اليوم الولايات المتحدة، ناهيك عن أمر ضروري ذكره أن إيران نفسها اليوم على مستوى الانتاج بعدما كانت عند 2.5 مليون برميل، اليوم هي تحت المليون برميل حسب ما تشير كل وكالات الأنباء العالمية.
0: إذا كان أسطول الظل يشكل قناة رئيسية لوصول النفط الإيراني إلى دولة مثل الصين، كيف ستتأثر الصين بتشديد العقوبات؟ وبصورة عام، هل من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطرابات في الإمدادات؟
2: دعنا نميز بين أمرين أساسيين عزيزي. الأول أن الصين لا زالت لها طرقها، ونحن نتحدث عن أسطول الظل ربما يقارب 900 إلى 1000 سفينة. وبالتالي اليوم حجم الكيانات المستهدفة حتى الساعة لا تتجاوز 200 إلى 250 بين كيان وشركة وأفراد. وبالتالي لا زال هناك قدرة على البنتريشن، على النفاذ نحو الصين ونحو جنوب شرق آسيا، ولا زالت إيران قادرة على التصدير. ولكن المسألة هي بكيفية التشديد. هل تتأثر الصين؟ الصين لديها أمرين أساسيين، تستطيع أن تأتي بهذا النفط من مسارات أخرى وليس المسار الإيراني، ولكن الخطر في الموضوع أن دول الخليج نفسها تتأثر بمضيق هرمز وما يتصدر منه باستثناء خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية. من هنا نستطيع أن نقول أن الصين لديها مخزوناتها استراتيجية تستطيع التعويل عليها، إضافة إلى الاستيراد من أماكن أخرى. دكتور

0: لكن المتضرر الحقيقي هو طهران نفسها.
1: تماما.
0: نعم.
1: واشنطن تقول أنها استهدفت أكثر من 100 ناقلة أو سفينة مرتبطة بأسطول الظل منذ بداية هذا العام. إذا ما استمرت الولايات المتحدة بوتيرة الاستهدافات هذه، هل ستتمكن إيران ببساطة من استبدال ناقلاتها المدمرة بناقلات جديدة؟
0: قطعا لا. الولايات المتحدة اليوم بثقلها وعددها وعديدها موجودة في المنطقة، ويعني كما نقول الولايات المتحدة عازمة، واضح جدا حزم الرئيس ترامب تجاه إيران. من هنا نستطيع أن نقول أن إيران اليوم ما بين المطرقة والسندان، مطرقة الظروف التي تحيط على المستوى العسكري بمضيق هرمز، ومستوى استهداف اللوجستيات عبر العقوبات، وما بينهما لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة وهذه البساطة لتجاوزه. الحل الوحيد أعتقد إما الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بمكان ما، أو ربما الصدام الذي يؤدي إلى مكان ما تستطيع منه النفاذ.
1: بالعودة إلى ملف الصين، معظم الكيانات الأجنبية المستهدفة في هذه الحزمة من العقوبات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ، كما أن الجزء الأكبر من الشحنات كانت متجهة إلى الصين. هل تعكس هذه العقوبات مواجهة جديدة غير مباشرة بين الولايات المتحدة والصين للضغط على الصين لأنها مستمرة بشراء النفط الإيراني؟
0: دعنا نتفق بداية أن جزء كبير مما يجري بالمعادلة الجيوسياسية والاقتصادية بأبعادها الثلاثة، جزء من هذه الأبعاد هو البعد الاستراتيجي والذي تقصد به الصين ومسارات نفطها وصناعة الصين وكيفية الكلف في الصين ووصول برميل النفط إلى الصين بأسعار تفاضلية من طهران ومن روسيا. على هذا الأساس نعم، جزء مما تريده الولايات المتحدة بمكان ما من الاستهدافات إن كانت تستهدف النظام الإيراني بالمباشر نحو الأسلحة النووية والباليستية وأذرع إيران وغيرها بالمنح السياسي، إلا أن المنح الاقتصادي جزء من هذه الحرب، وفي الظاهر نحن نتحدث مع النظام الإيراني وإيران الدولة، ولكن بالبعد استراتيجي نعم أعتقد أن الصين هي المستهدفة. ولتثبيت ذلك اليوم نجد الكثير من الكيانات الصينية مستهدفة ضمن إطار هذه العقوبات للناقلات وللأفراد وللشركات، وبالتالي وكأن بالولايات المتحدة ترسل رسالة إلى الصين بأن تكف اليوم المدد نحو إيران
1: دكتور
0: وإيصال
1: محمد.
0: المساعدات إلى طهران.
1: لكن في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن العقوبات على شبكة النفط الإيرانية، ما زالت الولايات المتحدة تمنح ترخيصا مؤقتا يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وكذلك بيعه وتسليمه. كيف نفهم هذه المتناقضات؟
0: هي الولايات المتحدة، هي الولايات المتحدة التي تشبه تناقضاتها. الرئيس ترامب بمكان ما يريد تشديد العقوبات لجر إيران إلى طاولة المفاوضات صاغرة، وبالمكان الآخر يخشى الرئيس ترامب أن يبقى هذا التشديد على هرمز وأن ينقص هذا المليون أو 2 مليون برميل بمكان ما من الإعفاءات، فترتفع أسعار النفط فيرتفع جلن البنزين على مستوى الولايات المتحدة، وبالتالي نذهب إلى لعبة التضخم والتشديد المالي الذي لا يرغب به الرئيس ترامب. من هنا الولايات المتحدة تتعاطى مع إيران ومع أسواق المنطقة ومع شرايين البحرية في المنطقة هرمز وما بالمندب وكل التهديدات التي تحيط بهما، على قاعدة أنها لا تريد أن ترتفع أسعار النفط، على قاعدة أن تبقى أسعار التضخم والفائدة مضبوطة، لذلك تترك مساحة مفتوحة، علما أنها من خلال هذه المساحة تبقي أبواب التفاوض مفتوحة مع طهران لكي تأتي بطهران إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه رواج واسع للدفع الإلكتروني في السودان،

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: من جديد أهلا بكم. أصبحت التطبيقات البنكية في السودان جزءا من تفاصيل التعاملات اليومية لدى كثير من المواطنين، إذ لجأت فئة واسعة إليها نظرا لصعوبة توفر السيولة النقدية، لكن الاعتماد عليها بشكل كامل ما زال يواجه تحديات تتعلق باستقرار الخدمة.
1: في كل صباح تكتظ المحال التجارية في العاصمة بالمتبضعين، ومع عودة السكان عاد النشاط بكل مشاهده، حيث توفر السلع والخدمات وازدهار حركة البيع والشراء. لكن مشهدا واحدا اختفى، هو أوراق النقد. فاليوم معظم الزبائن يستخدمون هواتفهم المحمولة لإتمام عمليات الشراء بشكل فوري.
2: معظم مبيعاتي اليومية عن طريق البنوك، يعني الكاش بيمثل نسبة بسيطة من المبيعات. وحتى في الأول كانت في مشاكل في طش الشبكة وسيرفرات ثقيلة وكذا، لكن في الفترة الحالية الوضع مستقر يعني.
1: لم يعد الدفع الإلكتروني مقتصرا على المدن الكبرى، بل امتد إلى الأسواق الشعبية في تحول غير مسبوق في السلوك المالي للمجتمع. وبحسب البنك المركزي السوداني، فقد ارتفع عدد المعاملات بين المصارف من 93 مليون معاملة العام الماضي إلى 142 مليون معاملة في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس حجم التطور في هذا القطاع رغم التحديات التي تواجه المتعاملين مع التطبيقات المصرفية.
3: بمشي في أي محل بدفع بنكك، بدفع عن طريق البنوك الثانية يعني، ودي حاجة كويسة والله. ونتمنى انه الدوله ذاته والحكومه تساعد في الكلام ده، بس يوفروا شنو؟ يوفرونا قصه الشبكه، التطبيق طاش شبكه، التطبيق ما دي لو انتفت كان ما في زول بيحتاج لي كاش.
1: من جهتها اتخذت الحكومه اجراءات صارمه للسيطره على الكتله النقديه بتغيير طبعه العمله، في خطوه تهدف الى مواجهه تداول اكثر من 90% من الاموال خارج النظام المصرفي والحد من عمليات التزوير. وبحسب بيان المركزي، فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة من 4.460 مليار دولار إلى نحو 5.360 مليار دولار، بينما يطالب مصرفيون بإصلاح البنية التحتية للاتصالات كضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء.
4: التعامل مع الشبكات العادية في مسألة الدفع الإلكتروني هي مهمة، ونحسب أنه دي أجازة بنك السودان في الفترة الأخيرة، ودخلت الخدمة في بعض البنوك، وأنه بعض شركات الاتصالات أيضا دخلت في مسألة الدفع الإلكتروني والتعامل.
1: وساهمت الحرب في ترسيخ ثقافة التعاملات المالية، حيث يستخدم 17 مليون سوداني الهواتف الذكية في إدارة حياتهم اليومية.
5: بين واقع فرضته الحرب ومستقبل تقوده التكنولوجيا، لم يعد الدفع الإلكتروني وسيلة بديلة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للسودانيين في تحول قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد والتعاملات المالية خلال السنوات القادمة. طارق التجاني، تلتي عربي، درمان.
0: للنقاش معنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بكم دكتور عبد العزيز. بداية، كيف تفسرون ظهور هذه التطبيقات المالية الجديدة في السودان؟ ما الأسباب التي تدفع فئات من المجتمع السوداني إلى التطبيقات البنكية؟
6: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا، هي التطبيقات كانت موجودة، هي ما جديدة، هي الآن تم تفعيلها وتم ربطها مع بعضها البعض بنظام الـ EBS. والعملية الآن عشان ليه؟ الكتلة النقدية الفقدت أثناء الحرب الوجودية عشان لا يحصل فيها زيادة التضخم أو زيادة المضاربات، هو الحد من

0: لا نحن نقول التداول النقدي، لكن شنو من تنظيم عملية التداول النقدي. فالتطبيقات أثبتت وجودها وأثبتت فعاليتها، وخصوصا نحن رأينا معظم السودانيين اعتمدوا على تطبيق واحد هو اللي يتبع لبنك الخرطوم، لبنك الخرطوم المعروف بتطبيق بنكك. فلعب دور كبير جدا جدا في استقرار بعض الأسر، يعني أثناء موجات التهجير القسري أو التهجير القهري أثناء الحرب. وبالتأكيد هناك أيضا أسر خارجية كانت تعتمد في استقرار أسرها الداخلية أيضا عبر تحاويل في هذه التطبيقات. أما الآن مع فتح هذه التطبيقات أدى الأمر لفك الخنقة النقدية. تفضل.
1: لكن دكتور عبد العزيز مراسلنا في أم درمان في تقريره استعرض بعض المشاكل المتعلقة في التطبيقات البنكية. هل تتوفر في السودان البنية التحتية اللازمة من أجل التعامل مع التطبيقات البنكية بسلاسة؟
0: أولا أنا حابب أوضح حاجة، هي البنية التحتية موجودة، هو نحن ما نحتاجه الآن هو زيادة الفاعلية لهذه البنية التحتية اللي حقت الاتصالات والبيانات الفنية. ما يعاني منها التطبيقات هي بعض الفنيات فقط، هي مشكلات فنية يفهموها أهل الاختصاص نقول الإلكتروني أو الفني البرمجي، هم أدرى بذلك. لكن هذه التطبيقات الآن ليست الإشكالية في تقاعصها، لا، الإشكالية الحقيقية في الضغط تحت الداتا. الضغط ده بحاجة إلى نوع من التيسير، والتيسير ده يحتاج نحن نقول الكلام بكل صراحة إنه زيادة عدد الفعاليات الشبكية التي يحتاجها بنك السودان. ما تنسى نحن الآن يعني في نخوض حرب، والبيئة لا نقول بعض شركات الاتصالات المساهمة أو المساعدة تعرض إلى ضرر كبير جدا جدا أو سميت ضرر متعمد من قبل التمرد. فدي كانت حدي دي كانت مسألة كان مستغرب فيها، يعني لما مثلا يتم سقط الكيبلات الاتصالات النحاس المساعدة للكهرباء، فكان في شيء مستغرب منه، كأنه الأمر يريدون خنق السودان من جميع النواحي الاقتصادية. فهذه الخزانة يعني خط حرب اقتصادية مكتملة الأركان.
1: دكتور، تحدثتم عن أن معظم السودانيين يتعاملون مع تطبيق بنك الخرطوم، لكن هناك منصات خارج الإطار المصرفي التقليدي، هل يجعل ذلك يعني هناك أي مخاوف من نشوء اقتصاد موازي داخل السودان؟
0: أبدا، الإشكالية هي الوحيدة الآن كما ذكرت أنا هو البنك المركزي الآن يعمل على إلغاء العملة غير مبررة في الذمة في مناطق انتشار التمرد. أنا مستغرب يعني في حتة الناس بيقول لك يعني في مواطنين موجودين هناك سودانيين في بعض مناطق انتشار التمرد، يعني من حقهم أنهم يتعايشوا يكونوا موجودين.
1: نعم.
0: الإشكالية ما هنا، الإشكالية الكبيرة أن السعر الآن المتداولة التي يعتمد عليها عصابات التمرد معتمدين على العملة النقدية داخل في المناطق الآمنة أو داخل الدولة السودانية في تداولها، هم بيعتمدوا على على على على, على ذلك اعتماد كلي بالمناسبة. فإذا تم إلغاء العملة غير مبررة للذمة كما ذكرت وإتاحة فرص التطبيقات البنكية بصورة أوسع، أنا بفتكر الاقتصاد الموازي لن يكون موجود في لدى مناطق انتشار التمرد، فذلك يعني النهاية الحتمية لما يدعونه باقتصادهم الموازي الذي يحاول إنشاؤه عبر تطبيقاتهم الكذوبة أنا كما أحب أسميها. شوف أنا أقول لك حاجة، لا يوجد تطبيق خارج منظومة البنك المركزي، لا يوجد تطبيق بنكي خارج منظومة البنك المركزي. البنك المركزي يضع لوائح حادة جدا وصارمة، وبالنسبة لي موجود مع أجهزة الاختصاص المختصة، يعني أبشرك في ذلك أنا وأبشر الشعب السوداني في ذلك، وده من خلال القياس والأبعاد أنا من واقع الذي أعيشه الآن في السودان. تفضل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز الزبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان.

0: أدت القرارات الجمركية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين إلى خسارة شركة شي إن الصينية لنحو 100 مليون دولار وفقاً للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.
1: 99 مليون دولار أمريكي خسائر ربع سنوية تكبدتها شركة شي إن الصينية الشهيرة. السبب تباطؤ المبيعات لدى العملاق الصيني بعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء من رسوم الاستيراد على الطرود الصغيرة، ذلك إلى جانب تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة وفقا للبيانات المالية التي قدمتها الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام. شي إن تتجه إلى طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ بعد تسجيل تلك الخسارة ربع السنوية مقارنة بأرباح بلغت نحو 400 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. الشركة التي تشحن منتجاتها إلى أكثر من 220 دولة حول العالم لم تكن تدفع رسوما جمركية عن الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والآن أصبحت مضطرة إلى مواجهة رسوم جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و87% على السلع ذات المنشأ الصيني. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 14% إلى ما يزيد قليلا على ملياري دولار. وتعكس النتائج الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو وتشديد القيود التنظيمية في أسواقها الرئيسية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض تقييمها المتوقع في الاكتتاب إلى ما بين 40 و50 مليار دولار مقارنة بتقييم بلغ عام 2022 نحو 100 مليار دولار. حسان محمد، تغطية عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

making a run.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: الله أكبر.